0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 60 عام اليوم بالبرلمان للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وضربات امريكية تستهدف مطارا وجسورا في ايران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد المجلس الوطني للجهاد والأقاليم اليوم الجمعة جلسة عامة بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وكان رئيس المجلس قد أكد في تصريحين سابقين له أن مشروع مخطط التنمية يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط الوطني باعتباره أول مخطط ينجز في ظل البناء الدستوري الجديد وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي مرورا بالمستوى الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني، بما يعكس رؤية تقوم على إشراك مختلف الجهات والأقاليم في صياغة الخيارات التنموية في إطار وحدة الدولة ووحدة سياساتها. ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم شدد أيضا على أن التنمية الحقيقية تظل مرتبطة بالمواطن باعتباره غايتها ومحورها الأساسي، وأن نجاح المخطط يقاس بمدى قدرته على تحسين جودة الحياة وتقليص الفوارق التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية وفتح أفاق أوسع للتشغيل والاستثمار، بما يضمن التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات والأقاليم، مؤكدا على مسؤولية المجلس في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنعام قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويليا يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. وأوضح المكتب الوطني في بيان أصدره أمس أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وأشارت وزارة التجارة إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكارية. هذا وشددت وزارة التجارة على ضرورة أن يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة، ويتعين عليهم وفق البلاغ احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات أيضا. في نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا اليوم الجمعة، إذ تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 درجات و 13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون ما بين 39 درجة و 43 درجة. هذا ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض الحرارة نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل. دوليا، أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد مساء أمس، بعد أعلان واشنطن أن قواتها شنت ضربات جديدة. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ بوشهر التي تضم حتى نووية قوله أن انفجارين وقعا في المدينة. وأشار التلفزيون أيضا إلى سلسلة انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية. كما تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن إصابة 7 أشخاص في الغارات الأمريكية على بندر عباس، واستهدفت غارة أمريكية جسر بندر خمير الرابط بين مدينتي بندر عباس ولاري جنوب إيران. كما خلفت الغارات الأمريكية على جسور قذا خمير في محافظة هرمزغان جنوب إيران وفق وسائل أعلام إيرانية، قتيلين وأربعة جرحى. وأشارت وسائل أعلام إيرانية أيضا إلى استهداف هجوم جوي لمطار إبرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. هذا وأعلنت القوات الأمريكية أمس أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: الاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.
1: غني غني غني في جوهرة تغني الدنيا وما فيها.
0: ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة.
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي.
0: مريم نور الدين.
3: غالي غالي غالي هو عزيز.
0: غازي العيادي.
4: شفتي القمر انتي احلى من القمر.
0: نادية خالص.
5: يا والله ليلة مهبولة.
6: يا والله ليلة.
0: ونوردو.
7: ولا حكينا ولا ردحنا. تملت بدنا تجرحنا. نقول الحب مفتاحنا. وحشتنا في غمضة عين.
0: الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawhara FM, Mustamaiha, Hayim, El Fri.
8: Jawhara FM, Music.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذه الجمعة المباركة واليوم السعيد بإذن الله. الجمعة 2 صفر 1448 للهجرة الموافق ل 17 جويلية 2026. حديث التوانسة الكل نهار اليوم إن شاء الله يتعدى على خير. نهار باش نوصلوا فيه إلى ذروة درجات الحرارة في هذه الموجة متاع الحر. معناها يمكن البيك نوصلوا لها اليوم حديث على 48 و49 درجة كاروكور. بل بالعكس فما بعض المختصين مشاو للخمسين درجة نجم تكون اليوم موجودة في طقسنا، وخاصة كونه باش تشمل أغلب ولايات الجمهورية اللي باش تكون من 40 فما فوق، ما فماش أقل من ذلك. وهذا تو نشوفوه بعد قليل من خلال نشرة أولى أولا، ثم نشرتنا الثانية اللي باش تكون مع مختص يعطينا كل التحاليل، وخبيرنا يعطينا كل التحاليل والأمور هذه الخاصة بطقس اليوم وغدوة وبعد غدوة، لأنه مبدئيا تتواصل عملية السخانة هذية باش تتواصل، وإن شاء الله رب يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا ونعاونوا روحنا، نعاونوا روحنا بشربين الماء، ما نخرجوش في اليوم وقت الذروة هذيك بتسعة متاع صباح العشرة شد الدار زيت، بعد الستة متاع العشية تنجم تتحرك حتى البحر، الهبوط للبحر يكون في الصباح بكري وإلا في العشية مخر مع المغرب، وخاصة بالنسبة لكبار السن وأيضا صغار السن وايضا اللي عندهم الامراض المزمنه. هذا ما نقولوه، ساعدوا لي رواحكم، استحفظوا لي على رواحكم، كل انبوبه تنقصها اليوم تطفيها راهو تربح بها انتاج متاع كهرباء وما يقصش علينا الضوء، لانه الضوء اللي قص البارحه معناها تشوف عباد تتبك بيتمي معنى الكلمه، اللي خسر الكلاس متاعه واللي خسر الدجاج انتن في 8-7 ساعات من قصان الضوء، الحومات النزازارة تتشكى الناس الكل. عملنا دورة البارحة وشفنا وسجلنا أشياء توجع القلب، إن شاء الله ربي يعوض عليهم، وإن شاء الله أيضا اليوم حتى كانت عاودت نعرفوا هالتوقيت، لأنه يفاجئون بقصان الضوء ما عندهمش التوقيت، فيقول لك باهي يا سيدي انت تعمل في هل معناها تقص بالجهة بالجهة، وموا نعرف الانترفال حتى وقت اللي هبطوا بلاغات تقريبا ما كانتش مضبوطة، والبلاغ زادة كان مفتوح عطاهم انترفال متاع من 5-9 متاع العشية مثلا في بعض الولايات والمدن في العاصمة لهنا، لكن فما اللي ما قصش عليها، فما اللي قص عليها وبقات 3 سوايع، الاخر بقى 5، الاخر بقى 4، فهذا الكل خلى العباد ما تعرفش شنو اللي تعمل ويديها على قلوبها لا تخسر سلعتها المخزنة غاديك. هذا تو نرجعوا له ونتابعوه مع بعضنا كما عودناكم في متينالكم. لكن هيد في البداية نبدأ كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين في هذه الجمعة المباركة، نبدأها بحسننا الحصين اللي هو رضاية الوالدين، ونقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين قلنا حسن حصين، هذيك من التحصيل الحاصل، وزيد راهي تحل كل البيبان والشباب كان لزم المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورتي الرحمن والواقعة بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bahan Muda. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. نقولوا سخونة لكن بربي بي سورتير ما نردوهاش هذه فزاعة سخونة ما نعملوا شيء وما نقدوا حتى شيء. لا ما تنجمش تكون فزاعة. نتعاملوا مع الوضع وراهو قوة التونسي والتونسية الله يطول في أعمارهم الكل وربي يعطيهم على قد قلوبهم الكل. التونسة ممتازين في عملية التأقلم. نعرفوا نتأقلموا. فسخانة هذه رانا تأقلمنا قبل ووصلنا أكثر من 50 عملنا دي ريكور القروان جو بونس في حدود بين 50 و 51 درجة وتأقلمنا في الظل نتحدث اليوم زاد الإمكانية واردة جدا وتنشوفوا هذا بعد قليل أنه نوصلوا لل 50 درجة زادة ولربما حتى البعض يتكهن بأكثر. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا لكن نساعدوا رواحنا ونهير ويتعدى بإذن الله. أهلا بك الخليفة. مرحبا.
1: صباح الورد حاتم أستاذ مرة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين واللي حضر فراح إن شاء الله موافقين كما قلت نبسعوا بينا بشوي بشوي لا بأس معنا
0: بإذن الله تتعدى.
1: أيه يعني
0: اللي معاه لخيان اللي خسروا برشة بضاعة
1: متاعهم
0: في قصان ذوشكم شي عاود لهم ربي معاهم تلقاه تاجر حاطط صرميته الكلها ميزانية أيه الكل حتى أيه غادي أيه نغزر لهم كيفاش وجوههم أيه الدمعة في عينيهم ما هبطتش.
1: ثم خسارات كبيرة على مستوى المحلات اللي تحط سلعتها كلها في الفريجوات وفي الكونجيلاسيون وكلهم المداجن غيره. إن شاء الله ربي معاهم وكوا احنا نقوله ويلتفتوا لهم زادة في التعويضات إن شاء الله.
0: أي أنبوبة تنقصها طفيها رانا نربحوا. أي ماكينة متاع إلكترونيكا كي وحاجة اليوم ما تخدمهاش رانا نربحوا. نربحوا أنه ما يقصش علينا الذو لعباد هذو ما يخدموا على رواحهم ما يتفاجئوش مفاجآت خايبة برشا
1: خصان ذو الطريق لا يصبح شفته في اللاك
0: كله يشعل
1: والله في اللاك
0: سيد وزير الداخلية
1: والله يعني
0: خوف شفته في اللاك شفته في المدينة الجديدة وفي اللوتوروت ها بتاع اللوتوروت يشعل الشمس في قلب كبد السماق
1: كما قلت عليش يعني
0: هذايا قلنا اتكلمنا شيء ما حبوش يعدلوا التوقيت
1: ما نعرفش على شنو الفلسفه
0: وسيد وزير الداخلية طلب منهم طلب من البلديات الكل انه شي يعملوا في الفتره هذه يشعلوا الاضواء انبوبه بانبوب
1: مثلا
0: ما صارتش هذه
1: يعملوا اي حاجه
0: ما صارتش اعطينا تطفي كان طفي
1: كان الخمسه نتاع الصباح نشوف فيه في الليل يشعل
0: في الصباح وفي الليل راهو في الليل ريتو في الليل ريت السته نتاع العشيه يشعل الضوء سته قايله يا خليفه
1: هذا كله خسيره كيكا فارغه
0: قايله بي.
1: ان شاء الله يلقاو حل
0: نمشي والرقم قياسي جديد بجندوبة راهو البارح نهار الخميس 16 جويليا في درجة الحرارة عملنا 48.7 تم تسجيله على الساعة الواحدة و32 دقيقة
1: ياسر
0: 48.7 هذا رقم قياسي جديد ولربما راهو اليوم لربما كما قلت جندوبة في القائمة أنه تفوت هذا الرقم القياسي وإحنا في المتابعة نمشي للفلوس وخنشوف أمورنا المالية نقاو الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 15 جويلية عندنا 825 مليون دينار تحت يظل فما خلاصات مداخيل مازالت جاية بداية من 15 وتبدأ المداخيل لحدود نهار 31 جويلية الجباية هذه وفما مداخيل أخرى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 16 جويلية 2026 عندنا بملايين الدنانير 22625 مليون دينار بأيام التوريد ولينا 89 يوم توا توا عرفتها شعلتك اللورنجي هذيك بدات تشعل اللورنجي
1: بدات ان شاء الله ترجع لنسق التصاعد
0: معناها طحنا بنهارين 89 يوم
1: بون البارح الاستاذ فسر لنا معناها
0: يقول لك ما تخوفنيش انا وصلت ل 40 يوم و 30 يوم
1: يقول لك خوفني الاتجاه العام
0: توندونس هو اللي تخوف معز السوسي فسرها الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 15 جويلية 29262 مليون دينار الدولار فك المكان اللي خليناها هذول اللي شد بلاصته في 2956 مليم واليورو زاد بقى في البلاصة هي بيدة تقريبا 3375 مليم فاصل 3 بالارونديسمون 3375 مليم شو عندنا بسرعة قبل
1: عندنا كتاب الويكاند كالعادة حاتم عاهرة الدير هبة إنوبلي مش تكون معنا عبر الهاتف نحكيه على ريب روايتها هذه. طبعا في الاستوديو نضيف كالعادة الأستاذة الجامعية نادية منتصر اللي باش نعتبروه بالنسبة للمتابعين ومتابعتنا من ضمن أهم ما سيكتشفون في حصتنا من تعدد المواهب والمغامرات في عالم يمزج بين المعرفة العلمية والثقافة والإبداع. مش تكون معنا لنادية وبعد توا يكتشفوها في الاستوديو. طبعا قصان الضوء مع قصان الماء, موجود قصان الماء وعلاقة هذا بذاك سياسة الشركة سوناد في هذا. مش كون معنا السيد الرئيس المدير العام سي عبد الحميد المنجا في لاريير بنو مع نشرة خاصة كالعادة للطقس والحرارة مع الأستاذ عامر بحر.
0: هذا الكل غيروا في المتابعات, متابعة أخرى لربما نمشي والبنزرت زاد عملية من أخي مارينا في حياتنا
1: سي.
0: همجي
1: همجية والله
0: همجية بيتم معنا الكلمة قاموا بها مجهولين على هاي شبك ما قال الآخر بقرة قاعدة
1: في النهاية المؤلم قام بها البشر في حق, حيوان
0: شو يدخلوا حلولة فهم زوز من الناس وقصوا لها لسان
1: حول ولا قوة إلا بالله.
0: لسان هذاك قالك لي تاكل به البقرة
1: باش تتباع يعني هك ولا يسلموا فيها ولا تموت
0: ذبحوها وفيها
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قد هي قد تكسومها ومروا 10 ملايين تولي يبيعوها بجملين ولا بربع ملايين. هذا تنشوفوه مع الأستاذة اللي قدمت القضية في بنزرت وتنعرفوا على التفاصيل وغيرها من المتابعات الأخرى اللي موجودة في حصتكم اليوم. هات نمشي وإحنا باللوتروت بسرعة ونقف بحدا خليفة في سيدي خليفة
1: صغيرة
0: ونوصلوا لبسمة سعيدية في الاستوديو صاحبة منال بنت خيل جو بونسا ولا منال عبد اللطيف. منال عبد اللطيف من تخيل
1: عبد اللطيف من تخيل.
0: عطينا اون بريف.
2: اون بريف اون بريف اون بريف.
0: صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
1: وانا متمنى على كم بسمة اليوم بالدعوات.
3: صباح النور, نهاركم سعيد الكل. صباح الخير حاتم انت وخليفة ومروة ومنال هنا بحذية في سوسة. وصباح الخير نقول لا لا اسمعني عند منال بنت خيل خلينا
0: حكاية
3: وراجلك شنو لقبه بالنصر دونك بنت خيل بالنصر
1: وبعد نحكي على الكفاءات احنا عبد اللطيف
3: لا لا اختارنا من عبد اللطيف
0: بنت خيل منال بنت خيل منال بالنصر
3: اي
0: عبد اللطيف
3: عرفتك واش تقولها
1: شهادة دبلوم عبد اللطيف
0: يودي جبتها قد قدر الله مصلي على النبي. عاود لي عاود لي خليه يسمعوها العباد شكون باش يهز الكوب دي مون
3: شكون منال قالك ما بين الارجنتين واسبانيا
0: لا عاد لا لا لا منال لا
3: طيب شنو تو
0: هاي منوال العزيزة الغالية
1: غدو غدو
0: قل لي مش قلت لي انت اسبانيا قلت لي اسبانيا
3: به الترتيب الماتش الترتيبي ما بين فرنسا وشكون الاخرى هي ولونجلتير شكون باش ياخذ الثالثة والرابعة قلت لك لونجلتير خير من فرنسا معناها ثلاثة أربعة وشكون
0: قالت لي والله قالت لي اسبانيا قالت لي اسبانيا
3: أي
0: وانا معها وان شاء الله اسبانيا
3: ان شاء الله
1: اسبانيا ان شاء الله ان شاء الله اسبانيا هي عركه بين اللي هز ضرب اسرائيل واللي هز ضرب فلسطين
3: صحيح
1: هو في الثقافه نتاعنا
0: اسبانيا والله يرحم والديها منال ان شاء الله تفعل لهم خير وان شاء الله اسبانيا اللي تفوز عليهم
3: ان شاء الله.
0: هات ناخذ ساعه لايون لي كولور دي جور اللي باش يكونوا تحت علامة سخانة سخانة سخانة
3: سخانة الحقيقة باش نخلي لكم انتوما تحكيوا في الموضوع هذايا بما انه عامر بحبة باش يكون بحذاكم ويعطيكم كل التفاصيل على حالة الطقس ليامات هذايا باش تتواصل لا باش نتأقلموا معاها لا قداش باش تدوم وما الى ذلك. انا جوست نعطيكم عناوين للشأن الوطني فيما يتعلق بالخدمة في البرلمان مثلا في جلسة استماع برلمانية وزارة التشغيل اتأكد دعم اكثر من 770 مشروع ومؤسسة صغرى متعثرة إلى موفى سنة 2025. وزير الاقتصاد موجود في أشغال المنتدى السياسي الأممي في نيويورك ويأكد أن التنمية والسلام هما زوز ركائز مهمة لمستقبل المنطقة العربية. أيضا باش نحكيو على تعزيز التعاون الأكاديمي في مجال العلوم الطبية بين تونس وموريتانيا. بالنسبة لأبرز أخبار الشأن الرياضي في تونس وفي العالم, معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب الوطني هذا على ما يبدو عنوان رسمي أوفيسيال ولا تركيبة الإطار الفني الجديد لترجي جرجيس، آخر أخبار الأندية التونسية، آخر أخبار زاد انتقالات اللاعبين في هالميركاتو الصيفي، الحكم السلوفيني لإدارة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، غدوة المباراة الترتيبية بين فرنسا وإنجلترا، وآخر أخبار الانتقالات متاع اللاعبين بطبيعة في كرة اليد، وهذا وغيره من التفاصيل والعناوين الرياضية في السبعة ونص. أنا نرجع لكم السبعة إن شاء الله بأخبار الشأن الوطني والدولي.
0: وبس ما عادة عادة أغلبية الأحيان مش نقول يظل بتسعين في المئة ينجح الفريق الوطني لكرة القدم
3: مع التونسي،
0: مع التونسي باستثناء مرة برك في جوبونس 94 هذيك ولا 2004 اللي هزينا الكوب دافريق
3: أي
0: كاس أفريقيا، ما كانش أما من عبد المجيد الشتالي وإحنا ماشيين التتويجات والتألقات كانت مع مدرب تونسي.
1: إن شاء الله
3: إن شاء الله تكون هكا الحكاية ويكون هكا المستقبل الحقيقة. أما التعويل كل التعويل قال الراجل على وعي على وعي المواطنين الساعة وعلى إيش عندهم كورة ما إيش عندهم كورة إيش يلعبوا كورة يلعبوا كورة ولا ما يلعبوش، خاطر كي تتفرج في ناس توا في كأس العالم كيفاش تلعب وتتذكر أنت الماتشوات الثلاثة اللي لعبوهم ليكيب ناسيونال تاعنا
0: احنا ما لعبناش
3: ولا ما لعبناش وصلنا المطار وروحنا كرنا كيكا وكهو
0: مشينا نتفرجوا
1: احنا الوحيدين لعبنا كلهم يخدم مع روحهم كان احنا لا
0: لعبونا معناه هم لعبونا
1: شو يصعب في بالهم مرة
0: توريست على حالهم. على كل به هذا كله غيره في ان شاء الله مع معين الشعبين يكون بروجي كامل متكامل
1: شاء
0: على مدى متوسط قصير. حاجة قالها يذولي عماد درويش حكي لي عليها خليفة منذ قليل بسمة قال لك هو أكثر مستهلك للضوء هي المؤسسات
1: العمومية
0: والإدارات والعموم والمؤسسات العمومية بعد جي القطاع الخاص كمصانع ودشاء
1: وبعد المواطنين أقل
0: بعد جي المواطنين أقل حاجة
3: يستهلكوا في الضوء معناها
0: أي اللي يستهلكوا الضوء
1: أي ديما المؤسسة
3: خلصوا الناس زيت خلصوا كيف يستهلكوا خلصوا
0: يخلصوا شنو يخلصوا مستيك
3: الفواتير استهلاك والفواتير زاد راهو متراكمه والارقام كبيره نتاع الديون اللي لدى المؤسسات
0: لكن شيقول لهنا يقول لك علاش ما نعطيش نهار اليوم مثلا نعملوا نهار راح شفتونا في المؤسسونيك
1: اي صحيح
0: دونك ما فماش ذو وما فماش استهلاك وما فماش كل هذاك الكل نجمو نقصوا من استهلاك ونجمو نمنعوا اليوم ما يصيرناش القصان الضوء اللي ضر برشا عباد البارحه قص في سوسه والمستير
3: برشا مرات
0: انتم عندكم الماء والضوء يقص عليكم
3: الحقيقه كما قلت لك من الموجود كل شيء قصان الماء قصان الضوء سخانه
0: الهواء مزاله نجمو تنفسوا
3: الحقيقه وطريف
0: ما قصوش
3: باش نعبيو طريف طريف قاعدين تنفسوا شويه
0: بالباي بالباي
3: تحسنا كيك
0: لطف صاحب اللطف ربي عدي على خير ان شاء
1: الله
0: شكرا لك بس ما نخليوك ترجع لداسك باش تحضر لنا نشرة اخبار السابعة بتفاصيلها ونتلقاو بك بعد قليل. شنو التجارة؟ تجارة شنو؟ الجروب الجروبات نتاع الضوء هذيك البارح شفتها خدمت وبعض الخيان حتى بور دير لا فيريتي منعوا اللي عندهم سلعه بدات تفسد او بدات معناها كيف جابوا الجروب نتاع الضوء وخدموها ودشوا منعوا شوي. على كل برافو على الملاحظه مروه. خلينا نمشي واحنا للموسيقى نعملوا انونشينمون مطول نبداوه بصوتها ونخليكم مع رائعه من روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي جمعه مباركه للجميع. ابقوا معنا راجعين ثم على ذمتكم الاس ام اس 85 990 اذا كان عندكم حد يحتفل بعيد ميلاده اليوم هو عزيز عليكم اكتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون وابعثوا اون اس ام اس على 85 990 يشارك معنا ويتحصل على الهدية متاعنا الموجيلة الرائعة من سيتي واتسينو 36 300 ألف التليفون وإلا 73 275 800.

70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM، جونا ما يكون كان هكا.

0: الساعة الدنيا والموسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التشغيل تؤكد دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة إلى موفى السنة الماضية. والكنيست الإسرائيلي يقر قانونا مثيرا للجدل بشأن وسائل الإعلام. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى ومتعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثلو الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2024. كما أشار ممثلو وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 من أصحاب الشهائد، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من 2000 منتفع. وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، أوضح ممثلو الوزارة أنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب تم تمويلها أو هي بصدد التمويل، إلى جانب تسجيل 3077 مطلبا سنة 2025 ضمن خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دراسة 130 مطلبا لفائدة منظوري مؤسسة فداء تم تمويل عدد منها، فيما لا تزال بقية الملفات في طور الدراسة والاستكمال. شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطا باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوط التي تواجهها. جاء ذلك خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بين 13 و15 من جويليا الحالي، حيث استعرض بصفته رئيس المنتدى العربي للتنمية لسنة 2026 أبرز رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى الأممية. وزير الاقتصاد والتخطيط بيّن وفق بلاغ صادر عن الوزارة أن دول المنطقة العربية تدعو إلى تدعيم رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب تطوير سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. تم أمس بتونس توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي

0: بين كلية الطب تونس وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة نواكشوت الموريتانية، وذلك بإشراف رئيس جامعة تونس المنار ورئيس جامعة نواكشوت. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات العلمية والطبية بين المؤسستين وتطوير أفاق التعاون في مجالات التكوين والبحث والتبادل الأكاديمي وفق بلاغ جامعة تونس المنار. وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى دعم جودة التكوين الطبي وتثمين الخبرات العلمية المتبادلة وتشجيع التعاون بين الأساتذة والباحثين، إلى جانب تطوير برامج مشتركة في مجالات التعليم الطبي والتكوين السريري والبحث العلمي. دولياً، أعاد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي فتح موضوع الانقسام الداخلي بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة المؤلفة من 14 بنداً ومسار العلاقة بين طهران وواشنطن، بعدما أعلن تأييده الكامل لما سماه السلام المشرف، إذ حذر أيضاً من أن دعاة الحرب والانتقام يسيرون عملياً في الطريق الذي تريده دولة الاحتلال الصهيونية. قال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة هاجمت 5 جسور في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد خلال الساعات الماضية، فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن ضرب الجسور يهدف لقطع الإمداد إلى بندر عباس التي تستخدمها إيران لمهاجمة السفن. ارتفعت أسعار النفط هذا اليوم الجمعة بعدما كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج، مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 85.28 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.98 دولار للبرميل. أقر البرلمان الإسرائيلي أو الكنيست أمس قانون الإعلام الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، والذي ترى الكتلة المعارضة أنه يهدف إلى إضعاف الإعلام داخل كيان الاحتلال. ويسعى هذا القانون إلى السيطرة على قياسات نسب المشاهدة وميزانيات الإعلانات، إذ يحتوي على بند يسمح بجمع بيانات رسمية حول نسب المشاهدة بهدف توجيه ميزانيات مكتب الإعلانات الحكومي إلى القنوات التي تحظى بدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية. تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا هجمات استهدفت مناطق مدنية في بلدات ومدن يقع كثير منها على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدي، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن، اللي نقول لهم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على روحكم. أي استحفظوا على روحكم، راكم أنتم راس مال البلاد هذه. ربي هدينا أحسن ثروة هو المواطن وهي المواطنة التونسية، هذيك ثروتنا العزيزة الغالي، فاستحفظوا على روحكم يعيشكم وحيدة وحيدة توصلوا سالمين غانمين. فالجمعة المباركة وكل جمعة شو نكونوا معكم احنا وتأميناتك تما اللي على خاطر نحبوكم رانا نرافقوكم.
2: تأميناتك تما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: بصراحة بصراحة بصراحة ما نجموش نتوقفوا على انسحتكم في مجال الوقاية من حوادث الطرقات، وباش نبقاو نرافقوكم حتى الراو للحوادث نقص نخفض. نحب نقولكم اللي وحنا نحضروا في النصيحة قلوبنا توجعنا، وحنا نتصفحوا في إحصائيات الحوادث والقتلى بصراحة نحس بوجيعة كبيرة. كيف الراو اللي في يوم واحد نوصلوا نسجلوا 5 و6 و7 قتلى فرد نهار، هذا الكل علاش بالله؟ ما نجم نحكي على حتى سبب سواء الاستهتار بالحياة في الطريق، وساعات بحياة عائلتك كاملة. بالله ما هوش معقول الشهر اللي تعدى واللي قبله كل يوم يتوفاو 4 مواطنين توانسة مستعملية الطريق، ما هوش في حرب راهو في الطريق يموتوا. والشهر هذا على هالمعدل اللي نشوفه فيه باش يتوفاو كيف كيف بمعدل 4 كل يوم. بالله يردوا بالكم على رواحكم وعلى ولادكم وعلى الناس اللي في الطريق وعلى اللي مركبين هم معاكم، راهم عهدة في رقبتكم حتى توصلوهم سالمين. بالله بجهرب بجهرب بينقصوا من السرعة، راهي قاتلة راهي قاتلة راهي قاتلة، افهموا هذية. فالمعادلة هاللي ما فيهاش برشا اجتهاد، كان مش وفاة راهي إعاقة. ودليلكم مملك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. الآخر يقول لي شنو هي موجة؟ أي موجة إيجابية؟ باقي متفائل خير وننقزوها مع بعض بإذن الله. هالسخانة الكبيرة اللي باش نعيشوها اليوم تتعدى. التوانسة يعرفوا يتأقلموا وهذا مش غريب عليهم. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. سيدي خليفة تتأقلم أنت؟
2: تأقلم على كيف كيفي. صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم. إن شاء الله يوصلوا سالمين. اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين وربي مع تونس.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله جمعة مباركة. إن شاء الله ربي يعطينا الطاقة التحمل متاعنا.
2: يا والله يمين.
1: ثم مروة السالمي تتحمل هي وتتأقلم. معناها قاعدة تتأقلم. الأمها في في في, في غار الملح وبتو خرجت لكاكوه بيتش ولا شي يقولوا لها ودرا شنو. وبوها ما مشيش مع العائلة. مشي وحده لتبرق.
2: باكش عنده منتجعات منهم.
1: هي منتجعات كبيرة. وهي قاعدة بحذي أنا لهنا.
2: هي زادة.
1: وتعمل لي ماخذة هواء وقريب ودرا شنو. هذا اللي خذيت بعد. الله. عطينا احنا خلنا نمشي ونهني والناس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم 17 جويلية. ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم عن طريق الاسماس 85-990. كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا راه عيد ميلاده اليوم. هاي. فيقوه منهم وعملوا له سوربريز وهديوا له الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش كلك المقالة الممتازة.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع السماح الحنشي. نقولك صباح الورد السماح.
1: يا سماح الو وينك يا سماح يا باهي؟ رايك موجوده نسمع
2: موجوده نحس
1: نمشي زعما التليفون من بعده ترى نقول الو لي
2: ناديه زعك. صباح الو النور. الا ناديه.
4: الو الو صباح النور
2: ناديه ولا سماح؟
4: لا ناديه معك
1: يا مرحبا.
2: كل عام وانت حيه بألف مليون خير.
4: عايشك عايشك ربي يبارك لك ان شاء الله. عايشك.
2: هاي منين تكلم فينا الا ناديه؟
4: من قصر هلال.
2: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. شو طاقة صفاء عندك غادي؟
4: الحمد لله.
2: يا والله يا مين. كداش عملت اليوم بلا نادية؟
4: مش برشة 41 عام.
1: ليه تمك النضج توا يا مدام نادية؟ ربي طول في عمرك إن شاء الله في المية وما بعد المية والصحة قوية.
4: ريت
1: كيفاش ريت كيفاش نحتفلوا بعيد ميلادك أنت. احتفال خاص جدا. شو سخنا الأجواء الكل والستيك معناه قصتنا الضوء باش نشعلوا الشمعة كهو في عيد ميلادك من البارح لليوم زاد هاك.
2: إن شاء الله.
1: باهي ولا مش باهي هاك؟
4: الحمد لله باهي.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: أي إلا نادية.
1: فترة تتعد.
2: أشكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه؟
4: نتصور مامتي وإلا أخويا. من أكثرية مامتي ديما فازات هذو ما تعملهم. شو اسمها الوالدة؟
1: شو اسمها الوالدة؟
4: أمال زعق.
1: ربي يحفظها بوسالي من جبينها وربي يخليها هذيك الخير والبركة وصحة عليك يا مدام.
4: عيشك ربي يبارك لك. عيشك عيشك ربي يبارك فيك.
1: خلينا نشوفوا.
2: هاي يلا نادية العائلة الكل.
1: الكل.
2: الوالدة أمال وسي كمال الوالد وأخواتك إدريس وزكريا ويحيى كولا.
4: أولادي إدريس وزكريا ويحيى.
2: أولادك سمحني.
4: أولادي.
1: ربي يحفظ
2: العائلة كل فرحة بيك.
4: عيشك ربي يخليك وإن شاء الله يا ربي ربي يخليهم لي وربي يفضلهم لي إن شاء الله. راو وليداتي في أعلى المراتب إن شاء الله يا ربي.
2: إن شاء الله
4: ربي يفضل لي بابا وأمي إن شاء الله يا ربي يطول في عمارهم
2: ويفضلك
4: إن شاء الله. عيشك ربي يخليك وربي يفضلكم يعطيكم الصحة اللي فرحتوني.
1: شكرا ليك. ترى نرجع بارك الله فيك. نرجع
2: سماح.
1: نرجع للمكالمة الأولى.
2: سماح
1: اسمه سماح يا بيت.
2: أي سماح.
1: عندك عندك.
2: نمشيو مكالمة أخرى. سي صالح المناعي. صباح الورد سيد صالح.
1: سماح علقت كالعادة.
2: أي سي صالح.
5: صباح الخير خير.
2: كل عام وانت حي بخير.
5: ربي يحييك انت
1: عايش. التربيشة صليح يا مليح هذيك هي ولا انا غلط؟
5: هذيك هي.
1: صليح يتولي في عمرك.
2: منين تكلم فينا سي صالح؟
5: والله من مروج.
2: مرحبا بكل مستمعينا في المروج.
1: مروج واحد اثنين ثلاثة حومتي راهي غادي قول لي.
5: مروج مرور زي خمسة.
1: خمسة. عندك مش توصل للفحص يا مرور.
5: نتاي شوية.
2: أنت في الطريق توه هكا.
5: أي.
2: أي سيسرح كانت سوق قف.
5: لا وقف.
2: أي بهسي صليح. قديش عملت؟
5: نعم.
2: قديش عملت عمر؟
1: بالعكس.
5: قريب السبعين.
2: أي به.
1: قد ايه قريب السبعين؟ معناها 69 ولا 70 ولا 71؟ اختار لي.
5: لا 70.
1: 70 بالضبط.
2: اي 70.
1: 70 بالضبط يا معلم.
5: عيد الجيش
1: يا صليح يا مليح.
2: ترك بعيد الجيش
1: ان شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية يا صليح يا به.
2: اي سي صليح.
5: ايوه.
2: شكون قال لنا هنيه بعيد ميلاده؟ تتوقع
5: بنتي رؤالي.
2: رؤية المدام شنو اسمها؟
5: مدام تكادري فاطمة.
2: فاطمة.
1: وفاطمة ما تبعش زعمة يا صليحة؟
5: ما إيش قال يا واحد ما تعرفك سكت يا شبيه لكن ينسى.
2: إيه ما تعرف تشد التليفون.
5: أي
2: سيدي فاطمة ورؤى.
1: فاطمة بعد
2: موجود المدام يا سي صليح تحمسوا لي
1: احنا بنعنا واحنا المدام فاطمة تقرأ كل شيء حتى الكف متاعك تقرأه تعرف ايش فيه وما فيهش يا صليح هكا توا. ربي يفضل هالك ويداوم عشرتكم ومحبتكم وربي يخلي لكم نوراتكم. نورتنا صليح. شكرا لحضرتك.
2: الحانشي من الكرم اختها سامية تقول لها نحبك برشا. انيس الذوادي يهنيه كل زملاء جوهرة.
1: أنيس الذوادي زميلنا.
2: أي
1: عيد ميلاده اليوم شاء الله 20 25 ما بينات
2: 25
1: هذاك. ربي ربي طول في عمره وأخير السمع رشاد.
2: ونور الهدى رزقاوي بألمانيا تهنيها أمها عواطف الضيفة اللي بتقولها كل عام وانت حي بخير.
1: سميح مرحبا بك يا أخي. وين كنت يا سميح بالمجد؟ علقت علينا هكا هكا توا يا سميح. احنا فرحانين انت معانا وانت تعلق. شبيك سميح؟
6: يعيشك سي حاتم. استنيتك وقلت يمكن مش ياخذوني هذاك. علاش ربي يخليك
1: ما خليوكش.
2: علاش
1: حتى حد ما يطفيك؟ يلا راك في جوهر في الجوهره نتاعك في جوهر.
2: يلا كل عام وانت حي بخير. جوهره
6: نتاع صغري. يعيشك جوهره نتاع صغري. جوهره نتاع كل شيء. جوهره والله يا سي حاتم.
1: ربي يخليك. ربي
2: يا سماح يا بنت الكرم. قداش عملت اليوم؟
6: اليوم عملت 50 سنه.
1: الله مصلي على النبي. ان شاء الله الدبل في المية والصحه هي هي وقويه يا عزيزه يا غالي.
6: يعيشك يا سي حاتم.
1: شو اللقب لله؟
2: الحنشي.
6: الحنشي.
1: محلاه محلاه الاسم ومحلاه اللقب ومحلاه النصف قرن. حاجتي بالنصف الجاي هذاك وتبدا صح على باس يا رب.
6: الحمد لله الحمد لله سي حاتم. ربي يخليكم ان شاء الله.
2: سامي اختك تقول لك راني نحبك برشا برشا.
1: سامي اختها هي اللي بعثت لها.
6: ربي يعيشها ويخلي لها اولادها وربي يخليكم انتم يا سي حاتم.
1: واحنا نحبوكم برشا ونحبوك انت برشا ونبوسوك من جبينك ونقول لك شكرا كل عام هكا. واحنا نهنيو فيك بعيد ميلادك وكل عام وانت حيه مليون الف خير. ميرسي بوكو نورتنا لله عزيزه.
6: تفضل يا سي حاتم.
1: تفضل
6: عليك.
1: تفضل.
6: نحب نسمع كوكتيل الورد من عند تجاره.
1: كوكتيل الورد كان قهوه بربي من بعد نمروا منه حويجه به
2: وكل مره تسمع فيك.
1: نمشيو للتصويت بسرعه. اعطيني التصويت رقم أعطيها سكرها ما تعرفش.
2: واحد نادية. اثنين صالح. ثلاثة سماح. لأنه سماح
1: رقم اثنين. شكون؟
2: صالح مناعي.
1: صالح يتحاسل على المونجيلا الرائعة اللي من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع خليفة بسالم يحل كتاب اليوم على ما يقع مع الضوء. الماء يقص يقول لك والعباد خرجت حتى في احتجاجات تقول لك ما يزيش السخانة هذية والماء مقصوص علينا وزيد الضوء سترو. هذا نتو نشوفوا شنو

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد على جمعة مباركة للجميع. سامحني خليفة بربي نعمل لك فرنس ولا راب فرنس ولا راب فرنس باش يقص مع الخمسة متاع العشية معناها في الصباح نجم ونمنعو من الضو هذي نعمل قرعة نشوف يقص الماء
2: قرعة الماء
1: لا ما هوش يقص اليوم الماء
2: إن شاء الله ما يقص
1: إن شاء الله واش نعملوا في فرنسا رهب
2: هو يبدو أنه ما بيناتهم علاقة يبدو هذا مش
1: نشوفوا الحكاية اليوم فما قصان ماء مع ذروة السخانة ولا لا نحلوا الكتاب معك في لاريير بلان مع الرئيس المدير العام للسونيت
2: أغير بلان. هذا هو حاتم شكون معنا السيد عبد الحميد المنجر رئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال والتوسيع المياه السونيت باش نجاوبوا على الأسئلة وكيفية تفاعل الشركة مع المطالب المتزايدة للماء واللي هو في نفس الوقت يعرف في كثير من المناطق انقطاعات ووضعية كذلك المياه في علاقة بموضوع التبخر والحرارة. السيد رئيس المدير العام صباح الورد.
3: صباح النور شخليفة. صباح النور ليك ولكل مستمعي جوهرة فام.
2: التشكيات ما زالت متواصلة في علاقة بانقطاع الماء. شفنا هذا في جهة الكاف في سوسة في قفصة. شنو علاقة هذا
1: المرسى.
2: في المرسى في كذلك حي رياض الأندلس زاد قرية غادي في تونس
1: في مناطق سوسة تكاد تكون العملية يومية ومش توقيت حتى منتظم في القصان متاع الماء.
2: الماء
1: نعم.
3: شكرا سي خليفة.
2: أيوة.
3: كما تعرف نعطيك فكرة على نعطيك فكرة على المنظومات خاصة المنظومات المائية اللي تتصرف فيها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. عندنا منظومة الشمال وعندنا منظومة تونس الكبرى والوطن القبلي ومنظومة الساحل وصفاقس ومنظومة الجنوب الشرقي وثم منظومات هي أخرى مستقلة كما منظومة الكاف سليانة زغوان قفصة والحوض المنجمي وقبلي وتوزر لأن منظومة تونس الكبرى أساسا تتأثر وتتزود أساسا من مركب غزير القلة ومن مياه الشمال واللي هي تم كل ولايات تونس الكبرى وجزء من ولاية زغوان وجزء من ولاية نابل اللي هم يوصلهم التزويد عن طريق المحطة غزير القلة المياه المعالجة في محطة غزير القلة. المناطق هذه أساسا ما كانش عندنا فيها إشكاليات أصلا قبل معناها الوضعية متاع الأخيرة اللي عشناها في التيار الكهربائي خاصة مع تأثر بعض محطات الضخ الأساسية والرئيسية.
2: يعني الانقطاعات تعود إلى مشكل في الكهرباء ولا مشكل في القنوات أو في مشكل في الحوكمة؟
3: لا في تونس الكبرى أساسا يعود الأمر إلى الانقطاعات التيار الكهربائي اللي تأثرت فيها برشا محطات الضخ. وكما تعرف نحن عنا ثلاثة خطوط كبرى اللي هي مبنية أساسا على ضخ المياه من غدير القلة إلى رأس الطابية ثم خط يوصل حتى الأميلكار وخط ثاني يوصل حتى الحمام نمف وجرنباليا وخط ثالث يوصل حتى المحمدية ثم بير مشارقة وهذه مبنية أساسا محطة ضخ الواحدة تلو الأخرى. وإذا كان محطة من المحطات تقف فإن التزود معناه يقع فيه نقص على مستوى الخزانات وبعد يقع اضطرابات في التزود.
1: بالنسبة إلى منظومة بيديجي سوناد بربي باش نتحدث على حاجة وحضرتك سيد العارفين انه الساحل التونسي بشكل عام سوسة بشكل خاص مستير زيد المهدية وصل لها الطش هدية انه كل صيفة يتقص عليهم الماء والمرة هدية يقول لك السدود فيها بنسبة 60% وقت اللي دخلنا للسيزون يقول لك مياه المحطة متاع مياه البحر

0: من المفروض كانت عندها مدة باش تخدم وكانت نجم تعاون. نفس الشيء قاعد يتعاود لهم وقصان حتى ماهوش في التوقيت المحدد. هل بشتوفة هذه الأزمة ولا لا سيد رئيس مدير العام؟
1: إن شاء الله مشتوفة، مش مفسر لك المنظومة الساحل والسقف الشمالية. منظومة الساحل والسقف الشمالية تتزود أساسا من زوز موارد أساسية اللي هم محطة المعالجة ببلي بطاقة 4.4 متر مكعب في الثانية، وسد نبهانة اللي يكون في الدعم في الصيفة. عندنا 3 محطات معالجة، واحدة في منطقة الزناطير، واحدة في الزهور في سوسة، وواحدة في الحرقوسية في منطقة بمبلة. وكذلك يتزود من مياه الآبار المائدة المائية بالقيروان.
0: نعم.
1: إثناء كما نعرفوا كنا على أساس أن الموازنة المائية مش تكون متعادلة إذا تدخل المحطة في الأجل المحدد. مع الأسف ثم إشكاليات فنية، لكن إن شاء الله نحن قاعدين نتغلب عليها، وإن شاء الله مش تدخل في القريب العاجل هذا إن شاء الله مؤكد إذا كان ما تقلناش.
0: أنا هو القريب العاجل سيد رئيس مدير العام، أنا هو جمعة جمعتين شهر شهرين
1: هذا هذا لا يمكن تحديده أساسا، ينجم يكون حتى في أجل 10 أيام أو 15 يوم، لأن المرتبط أساسا بأمور تعاقدية. هذا النجم نفسره لك سي حاتم، لأن الموضوع هذا لازم ناخذوه بأكثر بأكثر عقلانية. أنك لما يكون عندك عقد مبني أساسا على مفتاح في اليد، أن قابلية ولا مقبولية المشروع تكون على أساس المعايير، معايير النجاعة والكفاءة، مش نعم. على البناء والتجهيز فقط. يعني فيه حقوق للمجموعة الوطنية، حقوق للدولة التونسية، لازم نحن نحافظ عليها وما نضيعهاش لأن تم ضغط أو شيء كهذا.
2: الانقطاعات سيد رئيس مدير العام في العادة السناد في الانقطاعات تهبط بلغات تقول راو مثلا غدوة بعد غدوة غير المرة هذه وقعت فجئية. علاش ما عدناش تنسيق مع ستاج ولا ما عدناش أعلم بالوضعية؟ علاش هذا؟
1: فقط نفسر لك الوضعية متاع منظومة الساحل وطو نرجع لك للوضع الثاني. إثناء كما تعرف سد نبهانة إلى حد الآن فيه 4.5%، يعني نحن نأخذ منه في 150 متر في الثانية فقط، وبالتالي الموازنة المائية بالرغم أن نشتغل فوق الجهد. يعني محطة بلي نحن نشغل فيها ب 120% من الكفاءة من الطاقة متاعها، هي أساسا مصممة ل 4.4 متر مكعب في الثانية، نحن نخلوها حتى 5 متر مكعب في الثانية. محطات رفع الضغط في بوفيشة وسيدي بوعلي عوضا على 3.6 أو 3.7 متر مكعب في الثانية، نحن وصلنا حتى 4 متر مكعب في الثانية، ونحاولوا باش نزيدوا أكثر. لكن في نفس الوقت راهو يلزمنا أن يكون المعادلة صحيحة ما بين المخاطر، يعني ليريت أنكوري إذا كان نطلع أكثر، أو أن نقبل عجز في الموازنة المائية اللي نقدر ناخذه فيه من سد نبهانة، ناخذه فيه لأن نحبوا نطولوا أمد استغلاله أكثر وقت ممكن مع المحافظة على المنشأة أساسا اللي هي السد، وعندنا الآبار اللي هي تتزود أساسا عن طريق التيار الكهربائي، محطات ضخ ما يقارب عن 1000 متر مكعب 1000 لتر في الثانية يجيونا من الميدة المائية من القيروان اللي فيه تقريبا أكثر من 165 بئر، وكلهم متزودين عن طريق الطاقة الكهربائية.
0: نعرف الاجتهاد اللي موجود، نعرف هذه المنظومة، يعطيك الصحة فسرت أكثر من وراء في جواب بين عامة ولا اليوم بش يتقص الماء على سوسة وعلى الكيف وعلى تونس وعلى بقية المناطق وإلا لا إلى حد الآن فماش قصان متعامة بإذن الله؟
1: شوف انقطاع المياه مرتبطة أساسا بمدى تشغيل، معناها خاصة محطات الضخ، وكذلك رأوا نحن عندنا البرنامج هو التعديلي، يعني ما هوش قطع للمياه في سوسة والمسير المدير، هو تعديل بين العرض والطلب خاصة ما هو متوقع.
0: عندنا تعديل ما عندناش قصان اليوم،
1: ما عندناش
0: قصان في تونس كاملة، هذا اللي تقولوا؟
1: أكيد نحن رأوا نشتغلوا على الموضوع هذا إلا في الحالات الظرفية والحالات القاهرة. رأوا الشركة الوطنية للاستغلال والتجميع المياه هو دورها توفير الماء للناس، معناها راهو حتى كان يقص في ظروف قاهرة عطب فني انقطاع تيار كهربائي ما إلى ذلك، راهو نحن نجري ونتعاون
0: على هذا. نشكركم
1: ليلا نهارا.
0: لكن سي عبد الحميد انا نعرف مجهودكم انتم، اما المواطن هاو تليفونات هابطه على الصندار مثلا حاجب العيون القويله يقول لك احنا المقياب بقى مقصوص بدرق قداش. لكن ان شاء الله اليوم مره وش هدايا مع سخانه هدايا. نحب نشكر حضرتك.
1: بالله نفسر لك حاجه،
0: نجم نرجع لك نعمل دوزيام بارتي، كان نجم نرجع لك
1: نجم راهو نفسر لكم الوضعيات الكل راهو كل وضعيه عندها تفسيرها.
0: سي عبد الحميد نعمل دوزيام بارتي وزالونتور دو ويتور. خليني نخرج لانه فما تقول لي حاجه نشرة. مهمه نشره يضل لي نتاع الرياضه، فما نجمش نزيد نديبوردي عليها. نمشيو لنشره الرياضه ونرجعوا لموضوع الماء بعد قليل. تفضل.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور. صباح الورد. معين الشعباني هو المدرب الوطني الجديد بعد الاتفاق الحاصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم. معين الشعباني باش يدرب المنتخب لغاية مونديال 2030 وباش يكون معاه الطاقم المساعد اللي كان معاه في فريق نهضة بركان مراد المالكي وصيف الله حسني. وبلغ رسمي من فريق نهضة بركان المغربي اليوم الصباح أكد فيه تفهمه لرغبة الجامعة التونسية لكرة القدم في طلب الموافقة على تسريح معين الشعباني بالرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق إلى جوان 2027. نهضة بركان وافق على طلب الجامعة التونسية بفضل الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في تونس والمغرب. نهضة بركان تقدم بالشكر لمعين الشعباني بعد الاحترافية والعمل اللي قام به في الفريق وتمنى له التوفيق على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. النجم الساحلي وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد تحت إشراف المدرب الفرنسي براكوني في انتظار الدخول في تربص مغلق في قادم ليامت. قطار الرياضي التونسي بعد أسبوع تمرين في الحديقة انطلق البارح في تربص مغلق في عين دراها بمشاركة كل اللاعبين بمن فيهم المنتدبين جدد والأجانب. تربص يتواصل 10 أيام. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته في الميدان الفرعي الملعب مصفى بن جنات تحت إشراف المدرب الفرنسي رومان فلوز في انتظار غربلة الرصيد البشري قبل الدخول في تربص مغلق. من المنتظر التحاق المنتدب الجديد أحمد بعصيدة لتمارين الاتحاد اليوم. أمين جارة هو المدرب الجديد لفريق نجم المتلوي بعد تجربة الموسم الفارط كان على رأس الإطار الفني المستقبل سليمانة. طراجي جرجيس أعلن تركيبة الإطار الفني الجديد للفريق. منصف مشارك مدرب أول محمد الجيزاني وأيمن منافق مساعدان لطفي صلبلب ورضا المعدي في الإعداد البدني. مدرب الحراس وجيه بن مبارك حسن الغنوشي مسؤول على الإحصاء والمتابعة.

0: FMTV.
1: رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكم السلوفيني سلافكو فينيجيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم لحد القادم بين الأرجنتين وإسبانيا، مساعد أول من سلوفينيا، نفس الشيء للمساعد الثاني، وتم اختيار الحكم الأردني أدهم المخادمة كحكم ربح. قبل المباراة النهائية كما قلت موعدها لحد القادم، الموعد غدوة السبت مع المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث، 8 متاع الليل بتوقيت تونس، فرنسا تواجه أنجلترا بإدارة طاقم تحكيم من فنزويلا. وأكيد منافسة ما زالت متواصلة على لقب هداف كأس العالم، بما أنه 4 لاعبين باش يلعبوا زوز المباراة الترتيبية وزوز باش يلعبوا المباراة النهائية. المرتبة الأولى ليونيل ميسي 8 أهداف، في نفس المرتبة كيليان مبابي 8 أهداف، وكل لاعب ينجم يزيد أهداف غدوة السبت في المباراة الترتيبية أو في النهائي نهار الأحد. المرتبة الثالثة هالاند 7 أهداف، منتخب بلاده انسحب من المونديال. المنافسة زادة بين في المرتبة الرابعة بيلينغهام 7 أهداف مع زميله في نفس المنتخب، المنتخب الإنجليزي، بنفس عدد الأهداف هاري كين 7 أهداف، وزوز اللاعبين هذم ينجموا يسجلوا غدوة في المباراة الترتيبية. الاتحاد المغربي لكرة القدم جدد الثقة في المدرب محمد وهبي بالرغم من خروج المنتخب المغربي من الدور الرابع من دور ربع النهائي للمونديال. محمد وهبي باش يواصل تدريب المنتخب المغربي لغاية مونديال 2030. دار المزادات العالمية أعلنت أنه تم بيع قميص بيلي اللي لبسه في نهائي كأس العالم 1958 ب4.9 مليون دولار، أي قرابة 17 مليار تونسية. القميص كان لبسه بيلي في نهائي 1958 وقتها البرازيل أحرزت لقب كأس العالم بعد الفوز على السويد 5-2، وقتها بيلي عمره 17 سنة. البيت الأبيض أعلن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي كأس العالم بعد غدوة لحد 8 متاع الليل على ملعب ميت لايف في نيويورك، واللي بيش يجمع الأرجنتين وإسبانيا.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على انتقالات اللاعبين في كرة اليد. نادي تقيت الزيت يتعاقد مع اللاعب مصطفى جمور قادم من سبورتينغ المكنين لمدة 3 مواسم، يشغل خطة لاعب دايرة. سبورتينغ المكنين أعلن تعاقده مع اللاعب السابق لمكارم المهدية أنيس بن سلمة. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قداش تتكلم؟ الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كونفيزون مش باش نقولو لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة بينا بانك، يور ديجيتال بانك. iTeam University, de la connaissance à la compétence.
3: Johara FM. Publicité.
4: Yalla Jao, si fesne, haf la internet.
5: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: فما قبل الباك وفما بعد الباك، الناس الكل حكيت لك على أكبر امتحان في حياتك واستناو معاك النتيجة وفرحوا لك بنجاح، أما تعرفش شنو يجي بعد الباك؟ باك بعد الباك. Hello Student Pack by BNA Bank. Votre pack étudiant 100% gratuit. فيه un compte bancaire, une carte bancaire, SMS يجيك على تليفونك، un abonnement aux services digitaux BNA H24، وهكا تبدأ حياتك بعد الباك بكل أريحية ومسؤولية.
7: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة دولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
3: جوهرة FM. Publicité.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جوهرة FM. موج مع الموجة.
10: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. باش نرجع في الدوسيام بارتي مع السيد الرئيس المدير العام لسونيد، باعتبار موضوع الساعة الماء وقصانه، وظهر فما ارتباط وثيق بقصان الضوء، وهذا من ناحية يتقص عليه معناها ما عادش ينجم يشتغل باش يعبي الماء، ومن ناحية أخرى فما منظومات اللي احنا ماشي في بالنا منظومة الساحل وكما فسرها لنا باش تمنعنا سنة، لكن صعيب جدا في ظل أنه مازال هالتعاقد ما صارش تسليم العمليه كليوما حاضره جاهزه مجربه دنيا الكل.
11: بالتالي محطه التحليه مازال عليها شوي وقت، ما نعرفوش قداش ممكن يكون ولكن مازال.
10: نرجع مباشره للسيد رئيس المدير العام.
11: صباح الورد مره اخرى سيد رئيس المدير العام.
12: صباح النور خليفه. بالتالي نواصل شويه التفسير. راهو كما تعرفوا راهو الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه هي الحليف الاول للشركه التونسيه للكهرباء والغاز. نحن اول حليف في تونس وبالتالي عندنا تقريبا 1500 محطة تشتغل بالكهرباء موزعة على كامل تراب الجمهورية. ثم محطات كبار اللي هم فيهم تأمين أساسا بالاتفاق في اجتماعات دورية وتنسيق دوري بين المؤسستين، خاصة لحماية المحطات الكبرى على غرار محطة غدير القلة، محطة التحلية، محطة بلي، محطة بربرة، محطة فرنانة، المحطات الإنتاج الكبرى اللي هي في العادة إلا في الحالات القصوى يتم يقع تذبذب في التيار الكهربائي وما إلى ذلك. لكن عندنا كذلك منظومة كبيرة من الآبار العميقة تعد تقريبا 1200 بئر عميقة، وهذوما عادة يدخلوا في موضوع الانقطاع الكهرباء، وإذا كان ينقطع الكهرباء ينجر عليه أساسا عجز في الانتاج المياه وبعد ينجز لي مباشرة تذبذب في التزود. على كل هي فترة قصيرة وتتعدى إن شاء الله. معناها
10: في سوسة قديش ومستير والمهدية، معناها هل نجموا نعرفوا قديش من نهار من جمعة من شهر؟
12: اللي هو مؤكد سي حاتم في صورة معناها في نفس لي كونديسيون هذوما مش نواصلوا العمل بالتعديل الليلي إلى أن معناها تدخل محطة التحلية. المهم بالنسبة للساحل التونسي والمناطق الساحلية أنه تم المشروع الكبير اللي هو محطة تصفية معالجة المياه بالقلعة الكبرى بطاقة 4 متر مكعب في الثانية، مش تكون جاهزة إن شاء الله في ديسمبر 2026 ومعها زوز خزانات 10,000 متر مكعب، وبالتالي إن شاء الله معناها الصيف الجاية من عيشوش الحالات هذه أصلا، لأن توا لازم ننظر المستقبل. وإذا كان إن شاء الله تدخل محطة تحليه مياه البحر في سوسة اللي هو توا بدينا نوصل إلى تحسن في المؤشرات وفي الاستجابة للمعايير إن شاء الله راهو الوضعية مش تتحسن بصفة معناها بصفة في أقرب أجل ممكن، خاصة
10: فما بعض التليفونات اللي قاعدة توصلنا يقولون هاو عنا مياه في الشمال ودخلنا للموسم تعصيف ب60% في السدود، علاش ما تجيبوش من الشمال للساحل؟
12: إيه هذا هو المشروع الكبير متاع تحويل مياه الشمال للساحل اللي فيه سد خزان السد السعيدة ومحور بلي السعيدة، السعيدة بلي وبلي القلعة، واللي هو مشروع كبير برشا وأشرف على النهاية نتاعه. فيه كذلك سد القلعة ومحطة معالجة المياه بالقلعة 4 متر مكعب في الثانية والخزانات، واللي هو مش يأمن التزود بالماء الصالح للشرب في الساحل وشمال ولاية صفاقس إلى حدود سنة 2050. المشروع هذا راهو متقدم جدا، في الدولة استثمرت فيه تقريبا 230 مليون دينار فيما يخص الجزء المتعلق بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، و ثم جزء كبير برشا يخص وزارة الفلاحة اللي هو سدي السعيدة والقلعة والقنوات الرابطة بين بيناتهم ومحطات الضخ، والمشاريع هذا المشروع هذا كله مشروع متكامل لتأمين التزود لمستقبل الولايات هذه.
10: نعم نفتم خليفة.
11: يبقى أنه تو هذا مشروع جيد على مستوى منطقة الساحل وصولا عند صفاقس، ثم جهات ديما نقرأ نتابع عندها مشكل قصان مثل كيف بلاش مشروع في الاتجاه هذا.
12: الكاف عندنا مشروع حاليا أشرف على النهاية وإن شاء الله في غضون الأسابيع القليل القادمة مش يدخل حيز الاستغلال اللي هو ربط مدينة الكاف بالميدة المائية ببير النخلة، واللي هو متكلف تقريبا 95 مليون دينار استكملناه، مازالت في آخر في الأمطار الأخيرة نحن اصطدمنا بوجود صخرة كبيرة اللي هو معناها تصور في اليوم نمشوا 3 متر في البوز متاع اللي كونجويت هذايا ماشي يأثر على مدينة الكاف المدينة والدهماني والقصور وعديد المناطق لأن هي شبكة مترابطة ومتشابكة مع بعضها، وهذايا إن شاء الله كي يدخل اللي هو فيه 80 لتر في الثانية من الميدة المائية هذية مش نرتاحوا من انقطاعات الماء خاصة والعمل بالدورة المائية خاصة بمدينة الكاف، مدينة القصور، مدينة الدهماني، كل المدن المجاورة لها. في نفس الوقت عندنا مشروع كبير برشا هو تحويل مياه سد بربرة إلى ولايتي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بولايتي سليانة والكاف، اللي هو دراسات نتاعه كملت توا في الدراسات التفصيلية تقريبا 2000 مليون دينار مش يتكلف المشروع هذايا، مد خط أنابيب بطول 147 كيلومتر من بربرة من سد بربرة إلى المدينة إلى سد الجبلي بالمدينة بالكاف، ثم إنجاز محطات معالجة وتأمين تزويد ولايتي الكاف وسليانة. عندنا مشروع آخر على المدى القصير اللي هو تقيد كذلك ب95 مليون دينار، هو استغلال مياه سد سرات واقتناء ووضع 29 كيلومتر من القنوات ووضع محطة معالجة متنقلة بطاقة 200 لتر في الثانية. وهذا مش يكون في الفترة الترابط ما بين استكمال المشروع الكبير اللي هو متاع 2000 مليون دينار والوضع الحالي اللي هو وضعية هشة بالرغم من دخول اللي مش يدخل المشروع متاع دير النخلة اللي هو طوى مش نحطه المحطة هذه والمحطة هذه موجودة مش نقلها من مكان إلى مكان. وهذا طوى رسمناه إن شاء الله التمويل متاعه يكون واضح وانطلاق من السنة المقبلة مش ننطلقوا فيه وتكون مدينة الكاف مأمنة. السنة كما شفتوا في ولاية زغوان وولاية سليانة ما عندناش عدد الاضطرابات.
10: سنوات الفرطة كانت موجودة.
12: بالنسبة لمدينة تبرق. مدينة تبرق راه إن شاء الله السنة آخر عام تقع فيه اضطرابات في التزود لأن محطة معالجة المياه بطاقة 400 لتر في الثانية واللي الدولة حطت فيها تقريبا 65 مليون دينار إن شاء الله في مارس 2027 مش تكون حاضرة وتنتهي معضلة المياه بمدينة تبرق.
10: نختم بحويجة السوسة بربي ومستير والمهدية اتصالات بالستوندات توا يقولوا لك سيد رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه سي عبد الحميد مناجة وقتاش يقص بالضبط وقتاش يرجع بالضبط مع السخانة هذية رانا نعانيو.
12: نفسر لك سي حاتم علميا راهو قصان الماء مش كيما قصان الضوء. قصان الضوء تنزل على القرص ترجع تنزل على القرص يرجع اوتوماتيك من الناس كل. بالنسبة للماء رانا نتعاملوا مع مادة واللي هي موجودة في قنوات والقنوات وقت تسكر وتعاود تحل يلزمك تستحفظ عليهم. يعني نحن راهو الفرق نتاعنا راهو ماهو سهل أنك تعمل التعديل الليلي. راهو التعديل الليلي فيه مجهود ناس بتخدم من 10 إلى 11 تاع الليل يبدأوا يخدموا حتى الخمس يروح لداره 6:30 عن تاع الصباح. تعرفش علاش؟ لأن القنوات يلزمك تبدأ تسكر بالدورة وتدور في الفان ليفان معناها هيك الساكورات كل مره تدور شويه باش ما يحوزوا لكش الهواء وباش ما يتكسروا لان يلزمنا نتحافظوا على التجهيزات نتاعنا. لو كان نعملوا نحن القصه فيسع فيسع راهو اللي
0: يكون لا مش فيسع سيد رئيس مدير عام يقول لك الوقت مثلا
10: مثال من 8
12: نصف الليل هو راهو الوقت هاهم كل الوقت نبداو نقصوا الماء يضعف وقت نبداو نقصوا الماء يضعف على اساس انه معاه نص الليل بالضبط يتسكر كومبليتمون.
10: وقتاش تبداو تقصوا؟ وقتاش تبداو تقصوا؟ من 5 متاع العشيه من 6 متاع العشيه من 7 متاع العشيه؟
12: لا مش من 5 لا مش من 5 متاع العشيه. تبدا الفرق تدور من 10:30 ل10 متاع الليل يبدو يدوروا بشوي بشوي. لكن الناس وقت ها نقول لك علاش يتشكاوا المواطنين يتشكاوا وقت يضعف يولي عنده انفيليدو يقول لك انا ما عادش يخدم لي الشوفا وما عادش يخدم لي ماكينه الصابون.
10: واضح.
12: لكن الماء كسيرفيس بما معناها راهو موجود. نعم. ونحن راهو هذا كله فتره وتتعدى راهو يلزمنا نحافظوا على استثمارات الدوله راهو يلزمنا نحافظوا على التجهيزات نتاع
10: استثمارات التوانسه تيم تاع التوانسه التجهيزات نتاعنا احنا هذوك هما اللي باش يجيبوا لنا
12: الماء تاع التوانسه كل راهي ملك التوانسه.
10: شكرا لحضرتك.
12: يلزمنا نستحفظوا عليها ونتعاملوا راهي فتره وتتعدى. نحن رانا ما راهو الشركه ما يساعدهاش تقوم بالتعديل هذا راهو في اجهاد كبير للعباد وللتجهيزات لكن نحن مجبورين لان الموازنه المالية
10: اخاك لا بطل
12: ربي كلمه واحده
10: السوناد لا بطل انا شكرا
12: لحضرتك تفضل كلمه واحده اتحاد راهو نحن قمنا بالتعديل هذايا على اساس وحيد هو انه راهو تنجم تواصل تخدم كما كنت تولي المناطق المنخفضه تاخذ ماء 24 24
10: والمناطق العاليه ما تاخذوش
12: حي الرياض حي الزهور مساكن العليا قصر هلال السويتي كلهم ما ياخذوش. نحن عملنا التعديل هذايا باش هالعجز ذا يتوزع على الناس كل بعدالة والناس كل يقولوا أنا كسي للسيرفيس متاع الماء في وقت معين وإن شاء الله فترة وتعدي وإن شاء الله نحن كل مجندين للموضوع ذا يراه ليل ونهار.
10: شكرا لحضرتك على قبول الدعوة والتفسيرات والتوضيحات اللي قدمتها سيد رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه سي عبد الحميد منجم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. قلت لكم راهي ماشية وتسخن منذ أيامات، راهي صغانة مازالت تزيد. هاكم شفتوا الغسرات كيفاش، إن شاء الله ربي يرحمنا. برا ما لا يا سيدي اللي يسمعوا فيا توا، مدامهم الصغيرات في عطلة ومدام مقابلة العطلة هذه نهاية الأسبوع، هز العائلة وعدي بهم ويكاند في البرود وفي البيسين وفي التوبوغان، منهم يتبردوا ومنها زادة ترجع انت للخدمة نهار اثنين في فورما. انا متأكد اللي يسمعوا فيها توا في الكهرباء ولا في التاكسي ولا في الخدمة راو يقول لي فكرة ممتازة، اما بقديش مش تتكلف، وعندهم الحق. اما يا سيدي واش نقول لك على حوجة، جرب ادخل للسيت متاع براءة فواياج وشوف الاسواب، ذكر اللي هو دوبلفي ثلاثة مرات بوان براءة فواياج بوان كوم. احسن سوم في تونس الكل، ومستحيل تلقى أقل من غير لا تلوش ولا تسل. أي نعم، أحسن أسوام متاع الوتلة في تونس السنة موجودين عند براءة فواياج، وادخل وشوف وثبت في عقلك. برا اسمع كلامي وتوا تشوف كيفاش ترجع العائلة الكل في فورما وتعديه ويكاند يعمل كيف مفرشكين في البيسينات والممتازة اللي عند وتلتنا وفي أيضا البحورات الرائعة متاع تونسنا. يلا اقعدوا معايا زادة، هنا راجعين لموضوع آخر.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: البارح 16 جويلية كانت أعلنت وزارة الشؤون الدينية والجامعة التونسية لوكالات الأسفار رسميا عن افتتاح موسم العمرة الجديد. إن شاء الله موسم موفق وإن شاء الله ربي يكتبها لي وليكم ولكل مشتاق وبرشا مشتاقين للعمرة ويستناو في الحدث الكبير هذا باش يبدأوا يسجلوا أساميهم في أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة. براء فواياج تعلم حرفائها العزيز الغالين اللي يستناو في افتتاح موسم العمرة أنه براءة فواياج تعلمهم أنه تم رسميا فتح باب التسجيل لرحلات هذا الموسم واللي باش تكون رحلات ممتازة ومتميزة كالعادة مع جودة الخدمات اللي تعودوا عليها في براءة فواياج. برشا تحذيرات، برشا مفاجآت، برشا جديد السنة يستنى فيكم. فريق متميز وعنده الخبرة اللازمة، جاهزين الكلهم باش يخدموكم بعينيهم وبقلبوا رب كما العادة وحسن من العادة. براءة فواياج كما تعرفوا الكل ولات من أفضل الوكالات في جودة الخدمات، وهذا بشهادة الحرفاء اللي جربوا ومشوا معها. ملالي ناوي يسجل في أولى رحلات الموسم وإلا الرحلات الموالية، معليه كان يكلم توا براءة فواياج ويضمن بلاسته على بكري على 70-550-020، نعود لكم 70-550-020 ولا 21-881-882 21-881-882. الرقم الثالث هو 21-882-881، بما معنى 21-882-881. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
3: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. غني غني غني جوهرة تغني الدنيا وما فيها، ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
3: مريم نور الدين،
5: غالي غالي غالي
3: غازي العيادي،
6: شفت القمر انت احلى من القمر،
3: نادية خالص،
7: يا والله ليلة مهبولة،
8: يا والله ليلة،
3: ونوردو
9: تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا وحشتنا في غمرنا،
3: الموعد سهري 30 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulab, Jawara FM, Mustamaïha, Haïm, Elfri. Jawara
9: FM. Publicité.
10: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
11: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
9: Publicité.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 لـ 9 تصبح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن، اللي أدعوهم أنهم يتابعوا معايا هذه الفقرة الخاصة باللي سوبر كوندكتور دو جاتا سيرونس. أي نعم، عندنا دي سوبر كوندكتور في جاتا سيرونس، واللي متألقين بعدد السنوات اللي ما عملوا فيها حتى حادثة وما تسبوا هما في حتى حادث من 5 سنين فأكثر. الأكثر هذه مثلا عملنا دي ريكور، وصلنا ل 54 سنة عندنا زوز وخيان ما تسبوا في حتى حادث على امتداد 54 سنة. إن شاء الله الناس الكل تولي هكا يا ربي فينك، أنه نقلل من الحوادث إذا كان كل واحد يستحفظ على رويحته وما يتسبب في حتى حادث. توتوف الحوادث في البلاد. يلا نمشيو الجندوبة، احنا توا الان باش نمشيو الجندوبة، وتحديدا لاجونس محمد علي دريسي دو جاتا سيرونس في جندوبة، وباش تكون معانا ايمان خماسية.
2: جاتا سيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: ايمان الخماسي منورتنا ومشرفتنا ومرحبا بيك لله.
3: صباح الخير، صباح الفل، صحة، مرحبا بيك.
1: وسهلا أهلا وسهلا يا إيمان. إيمان أوكي. إذا كان نعرف وقتاش حضرتك خذيت البرمي، قداش عندك من اللي خذيت البرمي؟
3: 2010
1: 10 16 سنة تو هكا ولا لا؟
3: إيه خذيت
1: صغيرة. بالنسبة للأجونس متاعك، أجونس محمد علي دريسي جندوبة، قداش عندك من اللي أسوري في جاتا سيرونس محمد علي دريسي جندوبة؟
3: 8 سنين
1: بالضبط. قديش عندك انت ايمان ما تسببت في حتى حادث؟ انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: من اللي خديت الترمي الحمد لله،
1: معناها الحمد لله 16 سنة توا، وان شاء الله 50 اخرين و70 اخرين و80 سنة اخرين.
3: باه
1: لالا، شو اللي تعمل باش واحد يستحفظ على سلامته وسلامة الراكبين معاه؟ شنو السر متاعك معناها؟
3: والله أول حاجة نحترم إشارات المرور، هذه أول حاجة. نعمل سانتور، ما نتكلمش بالتليفون، ما نجريش ياسر، معناها نحترم قواعد المرور الكل. معناها
1: قديش عندك من رادار شدك في حياتك الكل هاي؟
3: والله ما كذبش علي، كل ما نمشي للحمامات ديما يضربني مرة كيك مرة.
1: كل مشي للحمامات يضربك الرادار؟ ما علاش ما تحت ما تفوت ال 110 في الكياسة؟
3: والله مش هكاك، ما نعرفش، انا ما نجريش بالرغم معايا صغاري، معناها ما نبدا ما نجريش، وبعد تجيني اللي انا معناها عندي خطي.
1: ما يظنش كان الجهاز الالكتروني هذاك يكذب، لازم انت تسهى شويه وتنزل اكثر على الفيتيس، ولا دو بريفيرونس نقص شويه باقي في اللوتروت، كان يحط لك 110 امشي 100 احسن وافضل. على كل هذه قديمه الحكايه، مش جديد.
3: لا لا، مش
1: عندها صافي لونتون، معناها توا لاباس علينا والحمد لله. ايمان الخماسي سوبر كونديكتريس دو جاتا سيرونس، بارك الله عليها. باهي قل لي يا ايمان، قالوا لك اللي عندك كادو لاجونس نتاعك نتاع جاتا سيرونس نتاع جندوبه محمد علي دريسي، قالك فما كادو ولا ما قالكش؟
3: لا لا، ديجا التليفون نتاع
1: المسيو ما في بالي. اي لله، عندك كادو راه، والكادو ممتاز، يخليك تمشي للحمامات واحده واحده من غير ما تضرب برادار، وعشرة مرات كان لازم تعمل جندوبه الحمامات على الاقل تقدير، كان مش اكثر. عندك كارت اسونس اجيليس فيها 500 دينار، كارت هذه نتاع اجيل انرجي تعرفها، 500 دينار، 500 دينار ليك يا سوبر كوندكتريس دو جور من اداء بطبيعه الحال جاتا سيرونس. فيليسيتاسيون لله، مبروك ايمان الخماسي اللي هي اسوري كما قلت لكم في لاجونس محمد علي دريسي جاتا سيرونس جندوبه. ميرسي ايضا جاتا سيرونس.

0: تسمع من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة FM.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله ربي معنا. في درجة الحرارة اللي اليوم تعرف البيك متاعها في هذه الموجة الحرارية اللي شملت بلادنا عندها أيامات تو، البيك يقولوا أنه مش نفوتوا للرقم القياسي اللي حدثتك عليه قبلك متاع جندوبة البارحة اللي عملت رقم قياسي تمثل في 48.7 درجات، تم تسجيله على الساعة 1:32 خليفة. المرة هذه يقولوا مش نوصلوا 49 وحتى 50 درجة الإمكانية واردة جدا. كيف لاحظ الخريطة نقاها أحمرت منذ الصباح الباكر،
2: توزيع عادل للحرارة،
1: حرارة موزعة، توزيع عادل على المناطق
2: كامل الجمهورية،
1: على المناطق الكل باستثناء فما حويجة، فما أمطار باش تجي، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في 4 ولايات. يظهر لي تو نشوفوا هذا مع خبيرنا، وطقس حار جدا جدا جدا. ما فماش في الخريطة متاعنا الخمسين، لكن 49 الرافيها، وخبيرنا
2: قول ما فماش 37
1: لا مريتهاش في العشية 37 أنساها
2: هاي هذا هو معناها
1: لا
2: فماش محصورة كلها من الأربعين
1: هو 37 موجودة كان في الفترة الصباحية باش تكون في جابس وفي مدنين لكن شهيلي
2: شوي فجر مشهل
1: ثم تونس الكبرى 37 نابل 37 بنزرت 37 وشهيلي
2: شهيلي
1: هذه فترة صباحية بعد من منتصف النهار ما فماش 30
2: هذا هو هذا هو علاش اليوم النهار سخون.
1: نمشي للاستاذ عامر بحبة الخبير متاعنا واللي توا يوضح لنا ونعرفوا هل اليوم فقط والا متواصله هذه الحراره اللي تفوت المعدلات العاديه اللي شهر جويلية يظهر لي ب 10 درجات على الاقل تقدير، وتأكد من عند عامر. استاذ عامر شكرا لك.
3: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سي خليفة، ومرحبا بالسادة المستمعين على جوهرة FM.
1: اللي قلتونا من منذ المصافحة الفارطة وقاعد يصير اليوم حرارة مرتفعة جدا جدا جدا.
3: وهو كذلك سي حاتم، هو سي خليفة توا بعث لك خريطة اليقظة اللي هي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اما بإخراج آخر. موجودة على الواتساب سي خليفة. دونك اليوم في الحقيقة موجة الحر باش تشتد أكثر، لأنه منذ قليل يعني تقريب منذ ساعة المعهد الوطني للرصد الجوي كان أصدر الخريطة نتاع اليقظة اللي كنت نحكي عليها، وتقريبا تونس الكل باللون البرتقالي. فقط 3 ولايات بالأصفر اللي هي مدنين تطاوين جنوب تونس والقصرين غرب تونس، وحتى في الولايات هذه راهو الحرارة باش تكون مرتفعة أما أقل من الولايات الأخرى. دونك كما قلت اليوم الأرقام الحقيقة باش تقرب للأرقام القياسية، هو فقط توضيح سي حاتم على رقم قياسي متاع أمس متاع جندوبة، راهو كاي رقم قياسي مش متاع تونس الكل، كاي رقم قياسي فقط
1: في جندوبة، خاص بجندوبة معناها
3: ولا نتاع جندوبة فقط، لأنه الرقم القياسي بالنسبة لتونس في شهر جويلية هو 49.2 في زوز محطات في القيروان وفي توزر، تم تسجيلهم سنة 2018 و2024، والرقم القياسي في تونس المطلق هو 50.3 في القيروان 11 أوت 2021، ولو أنه زاد فما رقم قياسي آخر مطلق وربما هو حتى الثاني في العالم في قبلي الحقيقة الرقم هذا قديم شوية 1931، وصلنا 55 درجة نعم، ولكن الرقم هذا ما هوش معترف به من كل الهيئات اللي يعني الدولية
1: احنا نبقى في اللي معترف به. ونسألوك عامر، هل بإمكاننا باش نحقق اليوم رقم قياسي جديد في خصوص السخانة، لأنه اللي راه فيها والتنبيهات متاع اني حليت الخريطة طقس حار إلى حار جدا جدا جدا مع ظهور الشيلي وخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.
3: هو الرقم القياسي اللي هو متاع شهر جويلية 49.2 الاحتمال الموجود نجم نقربه، لأنه اليوم 49 درجة يعني متوقعة، خاصة في حوض مجردة، جندوب باجة، مجاز الباب، منوبة، ربما أكثر منطقة تنجم تكون اليوم
1: اليقظة اللي بعثنا عمر وموجودة في إخراج واضح لورونجي هذيك، والموجة الحر بالتفاصيل، ثلاثة ولايات اللي قال عليهم أو كب بالأصفر، معناه درجة انذار عالية زد.
3: وفما حتى فيديو بصوتي نشرته منذ قليل، منذ دقائق، يعني تعليق على هذه الخريطة متاع اليقظة على صفحة المرصد التونسي تقصي المناخ. قلت سي حاتم 49 درجة اليوم ربما تتسجل في مجاز الباب وفي ولاية منوبة، غرب منوبة، يعني منطقة برج العاملية، تبرب المنطقة هكية وما حولها. كيف كيف زاد حتى مدن باجة وجندوبة ربما زاد نقترب من 49 درجة. هو ديجا جندوبة أمس 48.7 واليوم التوقعات أكبر، يعني النجم نوصل 49 درجة. كيف كيف زاد مناطق أخرى اليوم اللي هي القيروان، السبيخة، بوحجلة، يعني الخطة كامتاع القروان من السبيخة إلى بوحجلة عبر مدينة القيروان. كيف كيف زاد غرب الساحل، خاصة غرب سوسة، كندار، وسيد الهاني اللي هي قريبة للقروان، ومعتها في مناطق متاع سيباخ، صبخة الكلبية وصبخة سيد الهاني. المناطق هذه الكل نجم اليوم نسجلوا 48 و49 درجة، وربما حتى نتجاوزوها شوية كما قلت، وربما نحطم أرقام قياسية متاع شهر جويلية اللي نذكر بها قلت 49.2. مع العلم سي حاتم اللي فما نموذج
1: الساحل زاد سخون اليوم، معناها حتى على الساحل سخون برش،
3: يعني ولاية الساحل سوسة المنصير المهدية الحرارة باش تكون عموما فيها تقريب من 42 إلى 47 درجة، وربما نتجاوزوا هذايا في ولاية الشامخ، في هبيرة، في يعني السويسي، شربان، أقصى غرب المهدية كما قلت، وإلا أقصى غرب المنستير، منزل حياة، زرمدين وما حولها، وإلا زاد أقصى غرب سوسة، سيد الهاني والكندار، هذوما النجم نسجلوا فيهم اليوم 48 درجة، وربما حتى أكثر محليا. وحتى المناطق الساحلية سي حاتم اللي في جهة الساحل اليوم، يعني مدن كيما سوسة، المنستير إلى غيره، راهو النجم نسجلوا حرارة متاع 45 و46 درجة. المهدية أقل شوية ولكن زاد حرارة 40، نتحدث عن مدينة المهدية. ملاحظة هامة سي حاتم على ذكر سي خليفة، على ذكر 50 درجة، هناك نموذج وحيد اللي هو النموذج الألماني، يعني الهجدي اللي هو خطر الفم الألماني العادي، فم الألماني اللي يكون أكثر مع تديتي، هو الوحيد اللي حط 50 درجة. نعم فما نموذج حط 50 درجة في ولاية منوبة، وولاية منوبة راو من الولايات اللي تسخن برشا في الصيف كما باجة وجندوبة بسبب التيارات يعني ولا ظاهرة الفوهن، الفوهن اللي هي الرياح الجنوبية اللي تجي من الصحراء وتتعدى على المرتفعات متاع وسط تونس، وثم تنزل في اتجاه حوض مجردة، سرعة متاع الرياح تزيد والاحتكاك باليابس يزيد، هذاك علاش الاحترار يزيد، وهذاك علاش جندوبة وباجة وتستور وتبرسق ومجاز الباب ومنوبة في كثير من الأحيان في الصيف نسجلوا حرارة كبيرة. دونك اليوم في منوبة كما قلت وحوض مجردة نجموا نسجلوا 49 درجة، وربما قلت ربما أحد النماذج، نموذج واحد في الحقيقة، مش كل النماذج نجم نقرب ولا 50 درجة، قلت النجم مش مؤكد أما ربما
1: الليل، في الليلة هذه الفاصلة بين الجمعة والسبت باش يبقى تبقى درجات حرارة مرتفعة، ولا فما هكا نسمة ونتفردوا شوية يا رب؟
3: لا الحقيقة سي حاتم فما أكيميلاسيون تاع حرارة الأيام الماضية، كل يوم هتشوفوا على الأقل منذ 3-4 أيام كل يوم، يعني خاصة أمس وخاصة اليوم زاد أسخن من خوه، دونك من المتوقع يعني حتى خلال ساعات الليل باش تكون يعني أجواء نجم نقولوا حارة، ليالي مدارية، دينوي تروبيكال نسميوها، معروفة معناتها المصطلح هذايا في علم المناخ.
2: يعني ما فماش شوية نسمة يعني في العادة تنسم هكا شوية في الليل، هذا اللي حابينه.
3: البارح نسمت شويه، البارح على الاقل في جهه الساحل وين موجود، الحقيقه البارح كانت فما نسائم معناتها خاصه المناطق اللي مش بعيده برشا على البحر على مسافه 5 و10 و20 و30 كيلومتر. بالنسبه لليله من المتوقع بما انه اليوم مسخون برشا، دونك من المتوقع صعيب شويه باش يكون كيما البارح، وربما خلال ساعات اخر الليل. وهو ما فما ملاحظه اليوم غد اللي هو السبت الحراره باش تنخفض ببعض الدرجات بالمقارنه مع اليوم، دونك
1: فما انخفاض ببعض الدرجات قداش؟ سنين ثلاثة أربع درجات قداش؟
3: بين سنين وأربع درجات غدوة، ممكن حتى بين سنين وخمسة درجات. يعني مثلا منطقة حوض مجرد أو جندوبة مثلا اليوم 49 و48 كما قلنا ربما نقترب حتى من 50، غدوة باش تهبط ممكن لل 47 و46 و45، يعني فما انخفاض حتى
1: قالوا لي أخرى. قالوا لي غدوة مثلا السبت تنجم تكون 29 في المنسير وهي المروحة الولاية المروحة بشكل ملحوظ، صحيح هذا؟
3: لا الحقيقة 29 ما مستحيل صحة معناتها غدوة، لأنه موجة الحر مازالت متواصلة، حرارة أربعينية في أغلب المناطق.
2: 39
3: 39 ممكن، 49 لا، 29 ممكن في قرقنة، وقرقنة هي المنطقة الوحيدة في تونس توا بحكم هي أرخبيل وجزر وبعيدة شوية على الصحراء دونك وبعيدة على التيارات الجنوبية، اللي هي ممكن ربما المنطقة الوحيدة اللي حتى اليوم معناتها ربما باش تقعد تقريبا في ال 30-32 درجة، المنطقة الوحيدة اللي نجم يمشي القرقنة اليوم يمشي القرقنة.
1: الحرارة قداش باش تتواصل الخليفة كان فما إضافة؟ تفضل زيد.
2: على الأمطار والخلايا الرعدية.
1: الأمطار والخلايا الرعدية وش يكون؟
3: هو يعني نتيجة التسخين النهاري هذايا مع دونك من المتوقع ربما عشية اليوم وحتى الأيام القادمة ربما يعني خلايا رعدية صغيرة خفيفة محلية جدا على المرتفعات الغربية متاع القسرين أو سليان أو الكاف، في الحقيقة غير مؤكد الإمكانية موجودة.
1: نجم يوصلوا القروان زاد أوسي يقولوا معناها حسب.
3: يعني عموما صحتهم على المرتفعات الغربية يعني التونسية الولايات الغربية المعروفة كيا، ولكن كما قلت مش مؤكد. وثانيا حتى لكن فما نشاط باش يكون محلي جدا، يعني محلي في بعض الولايات في حتى داخل الولاية في بعض المحطات مش الكل، ويكون يعني تكون تقلبات سريعة جدا متاع الدقائق وتمشي على روحها، وهذا زاد النجم نسجلوه حتى الفترة القادمة وربما خاصة الأسبوع القادم النجم نسجلوه من حين إلى آخر نشاط رعدي ربما يكون أهم شوية من تاع اليوم. أما مازال كما قلت ممكن الأسبوع القادم خاصة النصف الثاني منه إن شاء الله.
1: وقتاش نتفرهدوا؟ بعد 25 جويلية 24-25 جويلية هكاك معناها تواصل الحرارة حسب ما قلت لي المرة الأخرى وسجلت الرقم في معناها عندي نهار 24-25 متواصل الحرارة، بعد يظن لي فما الإمكانية باش نتفردوا شوية ولا لا؟
3: هو من المتوقع صحتهم حتى من نهار 22 جويلية

0: كل ما فما معناها حاجة تفرض روحها باش ناخذوا خبيرنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ عامر بحبة. شكرا لحضرتك.
1: تحب تشارك انت وشكون بالفن نتاعك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره شوهره اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجئات؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
2: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
3: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
4: السني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى خاطر سيف السني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
5: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد فنتيلاتور تور بريستيجيا 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار، وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
8: جوهرة أفلام
9: بوبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وقت لي تلقى إطار من إطاراتنا العليا أستاذ جامعي ولا أستاذ جامعية وصاحبة تجربة في الميدان الثقافي والفني، معناها مرت بتجارب، تقوم لك بعمل في العمق وقتها داخل الحرم الجامعي. تولي العملية والمعادلة هذه من أروع ما يكون. احنا في حاجة أكيدة إلى هذا خليفة.
11: هذا هو أكيد، يعني خطر الحرم الجامعي والطلبة مش قراية كلها علوم وبيداغوجيا ومحتويات علمية ومعرفية، ولكن زادا يلزم الإبداعات اللي تخلي الطالب في النهاية ما كان يكون الباكراوند هذاك كله والشمولية في مستوى أداه، لأنه مش هذا فقط علمية القراية في النهاية.
0: احنا مش نستقبل في ضيفة الدنيا وما فيها وضيفة الدنيا وما فيها نادي المتصرلي، هو أستاذ جامعي بالمعهد العالي للتصرف بتونس ورئيس قسم التسويق غادي، لكن ما هوش هذا فقط الجانب الأكاديمي للأستاذ اللي قدمنا به ضيفتكم، هي أوسي أرتيست. قلت في الصباح تلمذت في عزف العود على المرحوم الهرم ممتعنا علي السريتي. دو تجربة كبيرة عملتها متاع 5-6 سنوات وشفت ديرول لعبتهم في التياترو مع توفيق الجبالي. فسي اكسرا اوردينير انه الا توشي ان بو اتو ودخلت بان بروجي باش نعرفوه ونكتشفوه مع بعضنا في الياس جي هكا ولا لا، هي الجامعية المعهد العالي للتصرف بتونس. يلا ضيفة الدنيا وما فيها.
9: ضيفة الدنيا وما فيها.
0: حليت لابوراتوار نادي. صباح الورد.
12: صباح الخير حاتم، شكرا على الاستضافة. عايشك ميرسي، سان في بليزير ديتر بارمي فو اليوم في جوهرة.
0: انا فرحني برشا كيف نلقى الحرم الجامعي

0: فيه زاد ان بلوس يتحقق للليزيتيديون. لو بلوس انه في حاجه الى ماده اخرى تغذي لهم تفكيرهم وبداحهم وليماجيناسيون نتاعهم. هذه اوسي المعادله اللي قاعده انتم قعدتوا انتم تحققوا فيها من خلال البروجي هذا اللي سميتوه لابو هكا
1: لابوراتوار. اي يا جي كالتشر لاب سي ان لابوراتوار كولتوريل هو معناها نتاع تجربه. خاطر نحن مانيش انا غرام معناها الميدان الفن بالنسبه ليا والطلبه اللي معايا ماهمش الكلهم فورسيمون عاملين حاجات في الموسيقى ولا في التياتر ولا دونك احنا حليناها نسباس باش يكون محلول للناس كل اللي يحب يجي معناها يكتشف ذاته اللي يحب يجي يطور من ذاته اللي يحب يجي يبدع دونك سميناه لابوراتوار
0: سيتي هكا مجال معناها.
1: والله هو حاتم التجربة كيفاش بديت هي الحقيقة الصيف اللي فات بديت انا مصيف على روحي جيتني فكره في مخي مشيت كلمت المدير بالتليفون في اوت قلت له اش قولك لو كان نعملوا حاجه هكا وهكا قال لي برا جيت كيكا
0: بعدين
1: لا الاوركستر مش تبعنا الاوركستر هذاك الاوركستر لي سوليست الحقيقه زاد يعطيهم الصحه لكلهم وليدات صغار ما تحت
0: شنو بين الجدران يا جي
1: هذاك سي ان تي دوكيومونتير اللي خدموه الطلبه نتاعنا دونك هو هذيك في قلب الرومانه مسرحيه عملتها انا باسكو انا بنت التياترو في الاصل دونك اكثر من 5 سنين قعدت توا ما زلت بنت التياترو
0: واخراج سيناريو
1: اي ومعايا طلبه ومعايا استاذه زاده استاذه معايا تمثل حتى هي بنت التياترو الحاجه الباهيه اللي تلقى العبيد توا اليوم دو بلوز اون بلوس مغرومين الغرام
0: تعرضت المسرحيه
1: تعرضت في بالي دي كونغري في اطار اختتام سنه جامعيه نتاعنا نتاع ليج جي فهمت وان شاء الله باش نعرض بها باش نطولها انا اكثر وريتها ستوفيق جبالي
0: قاعده نخدم
1: والله عجبته الحقيقه
0: توفيق ما يعجبوش العجب
1: ما يعجبوش العجب
0: فهمت مبدع كبير في البنتور شنو في اللابوراتوار فما بنتور فما
1: باش نحكي لك انا عليها التجربه حاتم اون فيت هي قلت لك انا كي كلمت المدير قال لي فازي عندك في فيغ عم تحب يا اخي انا قعدت نخمم كيفاش باش نعملوا كان باش نمشي نعمل كلوب عندنا دي كلوب في الياجي تبارك الله ما شاء الله معناها نتاع لي ستوديون انا الهدف ما كانش ان كلوب معناها عادي كان وصلت تواصل سامحني ما بينات الطلبه والاساتذه دونك قلت انا الناس كل مغرومه الناس كل فما شكون نعرف شكون يعمل مسرح نعرف شكون يكتب نعرف شكون بانتخ معناها عندنا يقري معنا استاذ ولدنا هو كان ولا يقري معنا معناها مبدع وبانت قلت علاش ما نعملوش كيما اللابوراتوار ورشة فوالا ورش وتكون ما بينات الاساتذه والطلبه دونك مشيت عملت ان كوميتي نتاع اساتذه اللي حبوا ينضموا ليا وقسمت شكون داخل في عملنا تياتر عملنا ميوزيك عملنا دانس دانس ما وصلش للاخر ما كان موجود زاد عنه استاذه تبارك الله عليها مغرومه هي كوتش في سال دو سبور واستاذه وتقري معانا ما نتلقى منه ومن ذاك الحلو هو في الحكايه
0: اختتام السنه الجامعيه اللي صارت في قسم المؤتمرات منذ ايام معناها اسابيع قليله يظل شهر هذايا
1: تو ما عندهاش برشا عند
0: جمعتين السبيكتاكل الكل
1: عملناها احنا هذاك اللي فرحني
2: نص وخراج و
1: كل شيء عملنا احنا اون فيت هو اي مع الاوركستر نتاع لي سوليست سي اشرف بالطيبي انضم زاد الفكره وخاطر اوركستر سي با ايفيدون باش تعملوا في عام معناها هو الطلبه صعيب ياسر ماك تعرف العزف مش كيف ما الاغنى الكورال هكا فما جماعه منا عززهم سي اشرف جاب الكورال نتاعو وجاب وحتى كلهم ولاد صغار ما شاء الله عليهم شيء يعمل كيف
0: غنيت ناديه ولا لا
1: فين لا لا لا لا انا غادي كستريس ضربني شويه واقفه ورا الواحد ونتبع في
0: الغناء مازال مغرومه به
1: مغرومه غرام غرام غرام غرام
0: كل حاجه
1: غرام اي نعزف ونغني مغرام هذاك معناها مخليت غرام انا تنبت عند السي صالح المهدي
0: صالح والي
1: وسي علي هو استاذي الحقيقه معناها نحبه برشا سي علي السريتي انا وقت اللي توفى سي علي السريتي قعدت 7 سنين العود ما نجمش نمسه والله ما نكرهت العود خاطر انا بالنسبه لي سي علي هو العود وكان سي علي ديما نحبه برشا الناس كل يعرفوني معناها كان مش استاذ كان اكثر معناها ديما يقول لك يجا بحذيه هو عامل هكا ام تي بيغو في داره نمشي بحذيه ويلم الناس كل حاجه بالحق فنان ما
0: عندك معناها فنيه بيتمي معنى الكلمه
1: فنيه يقول لك اجا وقت تحب وانا وقتها صغيره راهو تفكروا وكان ياسر يحبنا ياسر معناها في عرس يحضر في عصاي نتاعي يحضر في سي علي الله يرحمه وينعم
0: لو بروجي هذايا العام الاولاني اللي يصير لابوراتوار هذايا مخبر نحب نقول
1: مخبر
0: لابوراتوار هذايا الارتيستيك الكولتوريل تعطينا نتيجة باهية نعملوا سبيكتاكل نتاع الفان داني نتاع الجامعة دونك لهنا ماشي وبشي كبير. هل الموسم القادم
1: ان شاء الله انا دخلت ومانيش عارفة فين مشي يهزنا
0: في البروجي
1: ديما كيك انا نصدم خاطر كي ما نصدمش ما نعمل شيء ننطلق وكاو.
2: كيفاش قاعدين يتفاعلوا الطلبة مع
1: والله سي اون بون كيستيون يعطيك الصحة. هو من الأول الطلبة جاونا برشا مع انا دايوخ علاش سميته مخبر باش نشوف تفاعل نتاع الطلبه. جاونا برشا ما اون في معبي وانا قلت سنه باش نختاروا نحن باش نختاروا احسن طلبه عندنا في الميادين الكل. من بعد عندنا دي كونترانت نحن في وسط العام عندنا دي كونترانت لوجيستيه ما عندناش ساليت ما اكل تعرفوا الكل في الجامعه التونسيه ما خاطر اللي جي صغيره بطبيعتها دونك ما تهزش ما عندناش مثلا اي احنا بوشوشه فوالا عندنا الكونترانت هذيك عندنا زيد الكونترانت نتاع وقت الامتحانات نوقفوا وقت اللي يعدي وقت حضروا امتحانات نقصوا في رمضان نقصوا في الصليعه نقصوا دونك فما طلبه بداوا عندهم نيتهم انهم يكملوا موتيفي على الاخر تجيهم البيريود هذيك نتاع الصليعه ونتاع الامتحانات يبردوا ما عادش يرجعوا قعدوا في الاخر جماعه اللي فريمون فريمون مغرومين معناها اللي شدوا صحيح صحيح صحيح وصلوا في الاخر الجروب اللي معايا يعطيهم الصحه في التياتر يجيوني البنات من نابل باش نعملوا بروفا بالحق معناها فهمت سما في فريمون بليزير في بالنسبه للكورال الجماعه اللي قعدوا في الاخر سي تي با فاسيل ما كانتش حاجه سهله باش تستقصبهم معناها خاطر المغروم يجيك وفما اللي صوتو باهي وما يحبش يجيك وفما اللي يعزف بالقدا وما يحبش يجيك
2: اكثر المشارب اللي يمشوا لها الطلبه مسرح مزيكا تصوير كذا وين شفتهم
1: تو معايا انا معناها تغرموا برشا من الاول في المسرح برشا برشا قعدنا انا خاطر من الاول انطلقت قلت تي انا اللي تعلمته كل والله هو هذا هو فينالمون انا نحب نوصل معناها انت كيبدا عندك حاجه زايده وصلها للكوميونيتي اللي انت فيها معناها ماشي كوميونيتي بالعربي وصلها للمجموعه اللي انت فيها كلكو سوا في تخدم في بنك تخدم في مؤسسه جامعيه تخدم في نعرفش في اي ميدان تخدم فيه
0: انت تعرف ممكن وهلا احكيوا لك ما خلطتش على الجامعة عاش كان فيها
1: ما خلطتش أنا حتى كقريت أنا ما خلطتش أي
0: ريت المسرح الجامعي خرج لنا راهو جيل أجيال من المبدعين ريت حتى في المعهد معناها كانت شبيب مدرسية وراها زاد إبداعات أخرى دونك اللي قاعد تعمل فيه أنت
1: هو
0: امتداد وتطوير زاد مش امتداد فقط وتطوير للأبروش هذه فبرافو عليك هذيك علاش صحيح أنه حبوك تكونوا معنا لهنا باش نقدموا هالتجربة هذه ونحبوا نتعاونوا معاك وسي أنه نقدموا نادية المنتصر المبدع ما مش الاستاذه فقط اللي الشابوت مجموعه من الطلبه العام الجاي مفكره في حاجه ولا تخلي الطلبه هما يعملوا
1: باش نبدلوا باش نعملوا اول سبتمبر ان شاء الله هكا انوديت معناها على العام كيفاش تعدى شنو هما النقائص ديجا عملت انا مع الطلبه اللي ما قصوا عملت معاهم غينيون باش نشوف علاش قصوا فما جماعه بديتوا قصت ديجا خدمنا جماعه اللي باش يكملوا زاده باش نزيد نحكي شنو يحبوا العام الجاي عندي افكار للعام الجاي مختلفه
2: تقعد ديما سيلتك بهم ولا هو جيه وعام
1: صحيح هما فما اللي يكملوا معنا ماستر ديجا الطلبه نتاعنا برشا منهم يكملوا معنا ماستر دونك اللي تخرج من ليسان كامل ماستر مازال معانا وفما اللي يتخرج يخرج معنا كاريمون هما يقعدوا راهم اما باش يقعدوا يكملوا هكا ممكن بطريقه اخرى ما يقعدوا معنا متواصلين نحن طلب نتاعنا الحاجه الباهيه انهم حتى كي يخرجوا من بعد سوق الشغل ويخدموا يقعدوا يرجعوا لنا يا يقريوا معنا مثلا فاكاسيون يا يتعاملوا معنا مثلا عن طريق الشركات اللي هما فيها معناها نلقاو روحنا ديما متواصلين معاهم بطريقه ولا اخرى فهمت
2: شكون الجامعه تو في التجربه هذه
1: جاي رئيس الجامعة حضر احنا عجبتني التجربة رئيس الجامعة
0: تاع مديركم زاد
1: مديرنا تبارك الله عليه
0: لسه اللي فوق تكلمك وانت في عطلة يقول لك فازي
1: اي يقول لي فازي انا معاك
0: معناها هذا احسن كادو عملوا للطلبة من ناحية للجامعة من ناحية أخرى ولتونس
1: والأساتذة زاد اللي معايا يعطيهم الصحة خاطر وحدي ما كنتش نجم هو أون فيت ايش نقول لك كي تلقى أنت أن كادر تخدم فيه مرتاح هذاك هو راهو لا بأس والله بالحق
0: مدير
1: سي سليم شواشي
0: نحبوا نحييوا معك من الاساتذه
1: تبارك الله معايا باش نسمي نخاف ننسى انا خاطرني
0: مجموعه
1: الكلها خاطر نجم ننسى نعرف روحي دونك نحييهم الكل الحقيقه الاساتذه اللي معايا والطلبه زاده خاطر كان ما كناش جروب نخدموا مع بعضنا
0: الطلبه قداش تقريبا
1: تلمينا في الاخر حكيت 25 طلب اما في الاول كنا 100 فهمتش نحكي لك خاطر بون فما زيد نفهم فما عبيد زيد الوقت نتاع الدراسه يحب يروح يرتاح ما نجموش نقابلوهم بعد انا فما بيريود نتاع اكتوبر نتفكر نمشي كل يوم للجامعه كل يوم وين نسكن بعيده كل يوم نمشي معناها الاربعه ونص نبداو من الاربعه ونص للسته خاطر الوقت نخدم
0: نخدموا معاها في البروجي هذا لابوراتوار اللي في اللي جي برافو عليهم اللي جي الكل باش نمشي للنادية بعد في اموا دقيقتين نحب نسن على نادية كريم وتفضل خليفة
2: قبل نادية يعني علاش تشتغل في مستوى النصوص انت كمبدا في المسرح في غيرها وين تستهدف
1: شنو ما فهمتكش
2: يعني مضمونيا شنو النصوص شنو الدروس اللي تحب تقدمها مضمونيا
0: تقرا مع التياتر كلاسيك مودرن على
1: لا لا هو انا بنت التياتر ومانيش في التياتر كلاسيك هذاك سكلير معناها احنا في التياتر التجريبي هو بصفه عامه معناها شنو نحب نوصل انا نحب انا توا في المرحله حتى كل مره مرحله هي في الانسان هو بيدو كيتطور كل مره ما يعرفش روحه فين باش يمشي معناها التطور نتاعو يخليه هذاك يوصله في الابداع نتاعو ولا في طريقه رؤيته الاشياء انا توا في الخفيف النقد الخفيف بالضحكه معناها جو سوي ا سو نيفو لا معناها حتى كي خدمت هذيك في قلب الرومانة على الحياه الجامعيه نتاع الاستاذ نتاع الطالب فيها شويه نقد هي نقد بسيط معناها مش مضحك نضحكوا على رواحنا شوي على التعب في وسط الكوغ على الكبي على فيها شويه مسيت شويه الهجره زيد
0: روحهم
2: استهداف الواقع ما بشويه
1: استهداف الواقع فوالا استهداف الواقع ولكن بطريقه هكا
2: خاطر النص الثقيل القديم الاجيال الجديده مثلا كيما تقول كلام الليل مثلا التو الجيل الجديد شوفوا من اولادي ما يتفاعلوش ياسر معاه كيما كنا احنا نتفاعلوا
1: صعيب
2: النص علاش انا حبيت نقول لك
0: اصعب عمل مسرحي
1: مثلا
2: خاطر اولادي يقولوا لهم ساعات تفرجوا تبعوا شوفوا كيفاش كنا
1: ما يفهموش
2: صعيب يشوفوا في التأويل
1: يمكن أنا الربط فهمتك تو الربط أنا فما أثر فيه شوية الربط ما بين التسويق والفن معناها التسويق يخليها هكا
0: شيء ندي شو درس انت درس تسويق
1: انا تسويق اي
0: معناها رئيس قسم التسويق
2: نجم تبيع
1: لا مش حكيت حتى نبيع انا نجرب مثلا حتى على الباج فيسبوك نتاعي هي باج بوبليك معناها حلت نجرب عندي برشا خاطر نقري حاجات في التسويق بديت بالتجربة وبعد هكي راهو كله تجريبي معناها
0: شخصيه كلكم معناها هذيك المركبه كل لابسه التقريط التونسيه
1: هذيك كنت قاعده نخدم والله كنت قاعده نخدم تعبت من الخدمه تلمون نخدم عام سنين عام ياسر خدمه طلعت لبيتي وقررت راسي وبديت نمثل
0: خليفة أقسم بالله لازم توصل على الشخصية محمل يوصل لأنه تلعب فيها دور دو كومبوزيشن أني داكور أما ضامر يضحك
1: عملت مليون مشاهدة
0: عملت مليون
1: والله عملت مليون مشاهدة
0: والله دعم
1: وأنا باهتة نقول مانيش مصدقة معناها خاطر أنا قلت لك في نجرب فهمت كل مرة نجرب صار حديث ما بين أنا وسي توفيق تخش عليا قال لي علاش تعمل هكا معناها با أنا نجرب معناها أنا في ممكن ما يتمشيش شوية مع بتاتخ لو بروفيل نتاعي مي أنا نحبك التكسير نتاع الحاجات حاتم يعجبوني أني نكسر كل مرة نكسر حاجة في روحي ممكن أنا عاملة بينيل راهو قبل عاملة يعجبني
0: الموسيقى وجه برك ما تكسرش دارك
1: لا لا لا نكسر في كسر في المخ وبرا
0: ناديه شرفتنا عايشك ربي يخليك على هذا الحضور الانيق به احنا نحبوها وعلى الهواء مباشره اون ديريكت نقول لك هذا نحبوها استمراريه في تعاوننا معك ماذا بيا نرجعوا الكرونيك الممتازه اللي كنت عامل فيها في
1: شخص الحياه
0: ما توحشتهاش بربي
1: والله هي كانت في مرحله معينه كان نطوروا من هويه ما هي كيف ما هي تعملت وقت لا هي وقتها راهي عجبتهم برشا العباد
0: انا مشكله هي لان في وقتها وفي مكانها وفي زمانها
1: قامت بدور هذا اي عندها قضيه في وقت الكوفيد هي وقت الكوفيد اربع سنين
0: موجودين الاربع خمس سنين
2: خمس سنين 2019 كوفيد
1: لا لا لا بعد
0: 20 ولا 21 كوفيد
2: خمس سنين
0: باهي وسي زاد كل شخصيه اللي يدو اللي رقدتها شويه انت توا ملي سي توفيق قال لك شنو الحكايه توفيق
1: لا لا لا اختصت في السيريموني تحضير السيريموني نتاع اختتام السنه الدراسيه اختصت فيها على الاخر
0: انت تحب تجاوبوا سي توفيق خذ هاك الشخصية هذيك خذ طرح من كلام الليل اللي توفيق عمرو
1: تحب تعمل المشاكل انت
0: تلعبوا شخص شو مسميتها الشخصية؟
1: حبوا برشا ناس توفيق جبالي قدم له تحية شنو ما سميتهاش؟
0: خليتها
1: والله ما سميتها
0: سميها كلام النهار
2: كلام الليل
1: كلام الليل ما ندورش بها
0: النهار كلام النهار
1: نهار ليلي
0: لا نورتنا جاية الأولانية هذه شدوا عندكم الاسم الأستاذة الجامعية بالمعهد العالي للتصرف بتونس ورئيس قسم التسويق بالمعهد اللي هي نادية المنتصر مبدعة تونسية وأكاديمية وعاملة تجربة رائعة جدا مع الطلبة متاحة ك كانوا مبدعين مع بعضهم أساتذة وطلبة وقدموا سبكتاكل يعمل الكيف في نهاية السنة الدراسية منذ أيام في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة. احنا باش نحاولوا أنكروز معها ونحضوكم منه نقنوها باش تجينا او موا يا سيدي مرة في ال قداش نعملوا خليف
2: 15 يوم
0: في الجمعة أنا نحب
1: إن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله.
0: داك نادية ميرسي
1: عايشك لبليزير في موا عايشك ربي يخليكم.
3: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
3: Hashtag JoRFM.
4: Publicité. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: جوهره
4: بوبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: من 6 إلى 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جوهرة تي في موجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. خليفة قال لي راهو جرايد اليوم تحدثوا على هذه الظاهرة الخطيرة.
2: فعلا
1: كأنها شبكة.
2: يبدو أنه عصابة. المسألة ما هيش مجرد حادث عرضي اللي في زعناله واللي بالحق.
1: والحادث هذا بقرة جاءوا عملوا فيها اللي ما يتعملش. تقول ما عندهمش قلب حرام عليهم.
2: استعوذ بالله وكهو تقول في نهاية الأمر. يعني
1: شنو اللي مكتوب ولا اللي عندك
2: مكتوب؟ منال بعزيز تقول عصابات تسرق المواشي وأموال التأمينات تقطع ألسنة وذيول الأبقار. يعني شوف اش بتدعو من الخبث والإجرام باش يطيحوا لها سعرها باش معناها يضطر صحابة يبيعها يقصوا لها لسانها.
1: يعني في قصة لسانها وفيت ما عادش نجم تاكل.
2: ما مش يضطر يبيعها وبرخص الأثمان.
1: حتى تاكل بلسان هي.
2: كاينك معناها لطيف كرهبة معناها
1: مروة تقول لي من 10,000 دينار سعرها يبيعها ب 4,000 دينار.
2: يضطر يبيعها ما عنده حتى حل. واش يعمل لها؟
1: قصان لسان بقرة يا ربي.
2: يعني هيك على شقد
1: كريمة منا حتى حد
2: كانوا كرهبة راس حصان رجعوا باش تباها كيكة. يعني هذا آخر ما ابتدعوه في عالم الجريمة على شقد لك. وقضية فظيعة عليها كحيوان ما خلش لربي لعبده.
1: خل نعرفوا التفاصيل والجزيات ونعرفوا أسي جمعية الرحمة بسوسة أتيها الصحة رئيس الجمعية وبالتعاون مع الأستاذة شيريهان العربي المحامية اللي هي في بنزرت لأنه العملية تمت رأي في بنزرت هذا ونعرفوا المكان بالضبط. توليت مشكورة ورفع القضية وذولي صبت العريضة متاحة ونعرفوا هذا الكل في هذه المتابعة.
0: متابعات
1: أستاذة شيريهان العربي مرحبا بك.
3: صباح النور. صباح النور ليك سي حاتم وسي خليفة وكافة مستمعية جارفين.
1: بربي قبل ما نمشي للموضوع البقرة حبيت نسأل الموضوع خاص بك انت أستاذة. إذا كان تصير انتخابات جديدة متاع الجامعة التونسية لكرة القدم تعاود تترشح مع نفس الكيب مع سي محمود ولوخيان ولا ترشح؟
3: هو أنا مع سي محمود ما كنت هو مع سي محمود وكريم وكافة معناها لوخيان رانا ما ترشحناش الانتخابات ترشحنا المشروع. المشروع بما أنه ما زال قائم احنا والتوى رانا مازلنا نعم نتصل ببعضنا والتوى مازلنا نتواصل والتوى مازلنا معناها الحقيقه ما كانتش لحمه انتخابات وتفرقنا ليل التوى معناها وتحياتي للخيان الكل.
1: تو لعبت كره قدم انت تفهم في كره القدم؟
3: ما لعبتش لكن نفهم.
2: ما جاوبتش راه استاذ عن السؤال مش تترشح او ما ترشحش اذا كان ثم فرصه للترشح.
3: قلت اذا مع نفس المجموعه احنا كنا في حلمة ومشروع الحلمة والمشروع هذا ما زال قائم مع نفس المجموعة خاطر ما جيناش محطات انتخابية وتفرقنا. سي محمود حامل الحقيقة المشروع والمشروع هو ما زال قائم واذا فما فرصة انتخابات القدام علاش لا بعد بيع انت المكتب الجامعي من مهام
1: ان شاء الله. باهي استاذه خلينا نمشيو لموضوع الساعه واللي اليوم حتى جريده الشروق موجوده متابعه لهذه العمليه وصنفت العمليه ضمن اوركستراسيون تاع مجموعه من السراق اللي قاعدين يعملوا في العجب بالحيوانات نتاعنا بقره اللي صارت هذه في بنزرت. اعطينا شنو اللي صار وشنو اللي عملتوا انتوما بتكليف من جمعيه الرحمه بسوسه.
3: هو هذا هو سي حاتم في منطقة سيدي منصور غزالة بنزرت معناها فما شخص انتبه انه البقرة متاعه مش قاعدة تاكل والكل جاي ثبت يلقى لسانها مقطوع معناها والصورة موجودة.
1: صور راهو خاصة نجموا نشوفوها ولا لا؟ صعيب شوية ما نجم ما نجموش به صعيب شوية به تفضل.
3: هي الصورة كانت هي صورة فظيعة جدا حتى معناها توجع القلب توجع القلب وممكن هذا اللي يخلي يتعذر انه ما معناها ما يتمش معناها النقل. فهذا هو قلت انه لقى البقرة نتاعو لسانها مقطوع للأسف الشديد. ف شك انه في اشخاص انه ينجم يكونوا قاموا بالفعل هذا. هو شخص الحقيقه معناه انسان يعني مش هو اللي اتصل بجمعيه الرحمه، فما شخص هو اللي كان وسيط واتصل، معناه حب انه الموضوع الحقيقه يخو معناه صديق، خاطر هذا انسان زوالي، هذيك بدرته، هذيك مورد رزقه الوحيد في منطقه ريفيه. جمعية الرحمة تكفلت بالموضوع واتصلت بي، واتصلنا جدا بالسيد، التجأ المركز الحرس بغزالة، تقدم بعريضة سندناها احنا وبتكليف من جمعية الرحمة انه ان شاء الله يلقى حقه، انه الاعتداءات هذه على
1: فعلوا القضية ضد مجهول ولا ضد زوز من الناس المجهولين، زاد هكا ولا لا ولا يعرفوا؟
3: احنا هو وجه اتهام الاشخاص يعرفهم لسرية الابحاث ودون الدخول في التفاصيل. في حاتم
1: واضح بين المسلش، لكن في جريدة شروق اليوم ما نعرفش شكون اللي كاتبه، ايمان بن عزيز
2: منال بوعزيزي
1: تقول شبكات منظمة هذوما لسرقة ابقار وغيرها يعملوا هكا. هل فما حسب المعطيات اللي عندك الأولية أستاذة شيرين العربي أنه فما من هذا في الغزالة بالضبط وفي المنطقة سيدي منصور؟
3: هو في المنطقة بالضبط ما عنديش معلومة، لكن الأكيد أنه أصبحت هناك شبكات منظمة للسرقة، وهذا بدليل في حتم أنه المشرع جرائم سرقة المواشي بنص خاص، يعني دخل المشرع أنك تسرق مواشي تضاعف العقوبة، علاش؟ حماية للاقتصاد وحماية للفلاحين وحماية للحيوانات. زادة معناها سرقة المواشي هي جريمة خاصة غير جرائم السرقة العادية، وهذا بتدخل من المشرع، يعني ما تدخل المشرع إلا ما تأكد اللي فما عصابات تستهدفك الفلاح الصغير، وتستهدف معناها الفلاحين الصغار، وتستهدف مورد رزقه، وهذاك راهو يعني الفلاح يرى انه هذاك هو مورد الرزق
1: نتاعو. هذاك اللي يعيش به ومسكين اضطر قداش باعها؟ قالوا لي طاح سومها مره ونصف ولا مرتين.
3: قداش هو باعها؟ الحقيقه باعها بسوم معناها اضطرني باعها حتى اقل من اشتر سومها.
1: أقل من شترسوم ما شاء الله ربي يعود عليه. شكرا للحاضر،
3: معناها كانت يعني مورد رزقه
1: الرزق هيك. شكرا لحضرتك اللي تنوبين في هذه القضية وتابع فيها، ونبقى في متابعة معك، نرجعوا لك ونشوفها وين وصلت. شكرا لك الأستاذة شيرين العربية المحامية اللي خذت على عاتقها معناها رفع هذه القضية اللي توجع القلب بقرة قصول لسانة.
2: والله برافو الجمعية
1: وجمعية رحمة فاصل ونختم الحصة مع كتاب الويكند كالعادة، الخارجة مع خليفة بن سلمة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورد يتولدين مش مشيوا الكتابة اللي كانت مع خليفة بن سالم. الخرجة تكون بدعوتكم للاطلاع على تجارب المبدعين التونسيين في مجال الرواية.
0: كتاب الويكاند، كتاب الويكاند
2: كالعادة كتاب الويكاند. نستضيف عبر الهاتف كاتبة وروائية الأستاذة هيبة النوبلي عن روايتها عاهرة الدير، واللي ما تومت مكناش حقيقة من قراءة الكتاب سنقراه يعني باعتبار تبعثنا
1: مازال كيف خرجها على خاطر وهي تعيش البرة تعيش في تركيا كانت بحذانا جيت مرة وتعيش البرة وكان فأذك علاش ما هجمناش نتحصل على النسخة هذه أما تو نشوفوها
2: هذا علاش حبنا نسألوها
1: أولا في معرض تونس الدول الكتاب يذول
2: نقولوا لها هيبة صباح الورد أولا
3: صباح النور مرحبا بك شيخ خليفة مع شي حاتم صباح النور صباحكم خير إن شاء الله
2: أعطينا تقديم أولي أدبي لعاهرة الدير
3: هو عاهرة الدير هي رواية اجتماعية من العنوان تكتشف أنها تخدم على المضادات الموجودة في الحياة العهر والدير هي رواية عميقة اجتماعية عندها موضوعها الخاص والموضوع لا يخرج من العنوان يعني مرتبط بصفة وثيقة بالعنوان
1: هذه الرواية عدد قديش في
3: هذه الرواية الرابعة المنشورة
1: المنشورة
3: أي أنا حضرت معكم سيد الحدود وأهدتك الكردستان والرابعة عاهرة الدير
1: والأولى نية شنية؟
3: بنت عتيق منشورة من 2021
1: واللي في الرفوف عندك قديش من رواية في انتظار النشر؟
3: عندي رواية هي نشرتها وبعد ألقيت عقدها وسأعيد نشرها ميتم السيدة فرفاني إن شاء الله السنة القادمة
1: وممكن معها العنوان شنو عاود لي؟ العنوان؟
3: ميتم السيدة فرفاني
1: شكوني فرفاني؟
3: فرفاني هي سيدة هي مديرة ميتم متاحة ميتم السيدة فرفاني هو ميتم فتيات موجود في مدينة عين السلام اللي هي عند راهم لكن كانوا قبل ما تسمى عند راهم كانت اسمها مدينة عين السلام
1: وقت الاستعمار هذا وقت
3: فرنسا وقت الاستعمار بالضبط أي وقت
2: فرنسا أنت يا سيد جيت عند راهم أكا ولا إنوبلي
3: أنا أصيل جندوبة
2: جندوبة الشرف الرواية اللي احنا بصدد مناقشتها يعني من الواقع وإلا في معناها من انتاجك انت الذهني
3: لا كلها متخيلة ما هيش من الواقع والأماكن متاع الرواية كلها مصرية لأن البطلة اللي تلعب في الرواية كلها هي راقصة المحيط متاع الرواية كان من مصر باش يخدم السردية
2: والدير هو مكان عبادة أنت عندك توراقصة وعندك مكان عبادة دير
1: نقص طبعا. طب لك هوك
3: لا هو في النهاية العنوان يعني العاهرة هي في الأدب معناها برشة عملوها العنوان كما حنانينا في العاهرة ونصف مجنون وكذا وكذا وديما العنوان من النوع هذا المضادات ديما يخدم قضية فهمت هو الرواية عندها قضيتها الخاصة

0: لا
1: هي رقصة فنية، لكنها رقصة مصرية وتدير في مصر، لأن في مصر عندهم المسيحية أكثر منا، فهمت كيفاش؟ هي لهنا البنية الفنية في الانتقال ما بين الرقص والدير، يوجد قلب الرواية وروح الرواية، اللي يحب يقراه ويكتشفها، الانتقالة النفسية والاجتماعية والأخلاقية، لماذا والسبب والعمق النفسي نتاع الرواية لازم يطلعها،
0: لازم يقراها. أنا أدعوكم إلى قراءتها، صادرة عن دار شكون بربي؟
1: خريف للنشر،
0: دار خريف للنشر، وهي ناشطة جدا، بنت عبد الحميد خريف ربي يرحمه وربي يطول في عمر بنته اللي خلف ما ماتش. شكرا لحضرتك هبة إينوبليا، الكاتبة التونسية اللي تعيش في المهجر، ورواية جديدة لها في انتظار الرواية الخامسة. هكا نكون وصلنا لختمة اللقاء، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، سعدوا رواحكم من غير سخون سخون سخون، يمكن نوصلوا فيه 49 وحتى 50 درجة. تلقاو الفيديو الخاص بالنشر، نشرة الجوية الخاصة جدا مع عمر بحبة، تلقاو لي فيديو الكل على الباج متاعكم. نقول لكم استحفظوا على رواحكم، وإن شاء الله جمعة مباركة وطريق سلامة للجميع، ونهاية أسبوع مريحة، وحنا نتلقاو بإذن الله نهار الاثنين القادم. باي وتحية تونس.

0: حياتي.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: يلا جو صيف السنه حافله انترنت.
3: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
0: جوهره بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكدت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى الرباعي أن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عال للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدور الذي تطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. انطلقت أمس الخميس بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة أشغال بناء المركز الوسيط بسيد الهاني الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 5.5 مليون دينار على أن تنجز الأشغال في مدة تعاقدية ب300 يوم، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. في أبرز أخبار العالم، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الجمعة مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية، وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا، وأفاد الجيش الأردني من جانبه بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. هذا وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نفى أمس وجود قواعد أمريكية في بلاده، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي بالمملكة يأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم النظام الانتخابي في بلاده معلنا رفع السرية عن معلومات تكشف تدخلات صينية في انتخابات بلاده، وذلك ضمن مساعيه المستمرة منذ سنوات للتشكيك في شرعية الانتخابات الأمريكية والطعن في خسارته انتخابات عام.

0: 2020، وفي دعوة أيضا لفرض قوانين انتخابية أكثر تقييدا قبل انتخابات التجديد النصفي. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة اف ام. بربي بربي بربي تكلموا معانا انتم السلطة الرابعة وانتم تنجموا توصلنا صوتنا في هالبلاد. بربي رانا نعانيو في معاناة من الماء في سوسة، رانا نعانيو في قفصان الماء بشكل رهيب. عيب نبقاو بنهارين بثلاث ايام بلاش ماء، راهو مش معقول هكا، راهو ماهوش معقول حتى. طرف يرحم والديكم شوفوا لنا حل.
2: بربي يا جوهرة يسام يتكلموا على موضوع القصان متاع الساقرة ومش معقول. تو اليوم زونا دي سويت تحميد كل يوم نص نهار ماضي ساعة، نص نهار ماضي ساعة، اليوم الأحداش جملة نوقف الخدمة ولا شنو نعمل؟ شو معقول معناها زونا دي سويت الأحداش متاع الصباح يقص الضوء؟ قاونا حل بربي، لقاونا حل في الموضوع هذا. ماهوش نورمال زونا دي سويت وبجنبنا السونترات والأحداش متاع الصباح يقص الضوء، الأحداش نقعدوا بطالة.
3: الو عسلامة جوهرة اف ام. بربي اني هندا من سوسة، هل يعقل الماء يقص لحداش متاع الصباح؟ شنيا ناس شنيا هالدولة مشات لبلاد في عيد؟ شو معناتها بلاد العربي لحداش متاع الصباح يقص الماء؟ يا هيبة يا سناء يا جوهرة اف ام يا رئيس دولة يا وزارة، العباد شموت يقول العباد تعمل في الدياليز، يقول العباد عندهم تاع ضيق نفس في الدار.
4: الو عسلامة جوهرة. بربي يا جوهرة من البارح مقصوص علينا الماء حتى لتوا في حمام سوسة، نهج الهادي شيء في حمام سوسة بحدا المرسي الصغير، خلي من الضوء عادة توا ضوء ماء ولا مقصوص علينا؟ بربي يقولهم يشوفوا حل شنو يا اخي. الماء المطر صبت والدنيا كلها خيرات وكل شيء يا اخي، كان اصلاحات ولا حاجة يعملوها من قبل، خاطر الدنيا فيه توا قديش نقعدوا نعبيو ماء احنا؟ نداء للدرس صوني سيك خي، كان فما حاجة يلقوها من قبل يعملوا ظروفه من قبل، مش توا وقت الزلزال يقصوا علينا الماء والضوء.
5: ليه يا هاني مواطنة مريضة مرض كولسي، وعدوني يعطيوني الدواء توا من البريمي حتى التو نستنى ما جانيش الدواء وشكرا.
6: الو عسلامة جوهرة اف ام. بربي احنا اليوم 4/15 جويلية، توا دخلت للدار ماضي ساعتين ونص، الماء مقصوص والضوء مقصوص، وفي الصباح خليت خرجت الستة خليته مقصوص، توا جيت لقيته مقصوص، يعني راه معقول ولا مش معقول؟ ونطلبوا فيهم وما يهزوش. بربي هذا راه نداء استغاثة، كل ما هكا كل ما معي سيما في الماء هكا يومي نجي نلقى الماء مقصوص. بربي هذا نداء استغاثة، ماهوش معناتها راهو بالحق رانا تجمرنا لا ماء ولا ضوء في حيرية.
7: مرحبا جوهرة اف ام. هذه بلاد معناها تقص الضوء وتقص الماء وتقص كل شيء، هذه حياتك، هذا مش معقول، هذا شوفوا حل البلاد، خلينا نخرجوا منها قدوا.

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع احد فنتيلاتور تور برستيجيا 99 دينار و 990 في 169 دينار وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، your digital bank.
0: iTeam University, de la connaissance à la compétence.
2: Publicité.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد. فنتيلاتور تور برستيجيا 99 دينار و 990 في 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
5: اسنا في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
4: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: Zawedi. Arrangeur FM TV. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولابيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. تحتضن المدرسة متعددة الاختصاصات بسوسة نهار لحد 19 جويلية الحالي أشغال أول جلسة عامة دورية للغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة، وذي بحضور أعضاء الغرفة ورؤساء الغرف المحلية وممثلين عن الهيئة الوطنية وعدد من الضيوف. هذه الجلسة باش تمثل محطة هامة ضمن برنامج عمل الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة، وتتضمن تقديم عرض حول حصيلة الأنشطة المنجزة إلى جانب مناقشة التوجهات والبرامج المستقبلية وتعزيز آليات العمل التشاركي بين مختلف مكونات المنظمة. أوضحت المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة الشلي خلال مشاركتها في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 2026 الملتئم مؤخرا بكلية الطب بسوسة، أن الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 3 مستويات رئيسية للتكوين تتمثل في شهادة الكفاءة المهنية، المؤهل التقني المهني، والمؤهل التقني السامي، مشيرة إلى أنه حضور الوكالة في أيام التوجيه الجامعي يندرج في إطار مساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على التعرف على فرص التكوين والاختصاصات المتاحة. الشلي أضافت أنه دورة سبتمبر 2026 واللي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ 20 جوان الماضي تتضمن 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذي في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف ولايات الجمهورية. احتفل السجل الوطني للمؤسسات بمرور 100 سنة على تأسيسه، مستعرضا بالمناسبة مسيرة تطوره من سجل ورقي إلى منصة رقمية شاملة، وأعلن استكمال الرقمنة الكاملة لجميع خدماته بما يتيح إنجاز عمليات الإيداع والتسجيل والتحيين عن بعد عبر منصة رقمية. المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه الاحتفال بالمئوية يهدف إلى تكريم كل من ساهم في المحافظة على الذاكرة الاقتصادية الوطنية على امتداد قرن من الزمن، وإبراز الدور اللي اطلع به السجل في تنظيم المعاملات التجارية باعتباره مش مجرد دفتر لتسجيل الشركات والتجار، وإنما آلية أيضا لحفظ الحقوق وتعزيز الإشهار القانوني والشفافية في المعاملات الاقتصادية. أشواري كشف أيضا أن قاعدة البيانات للسجل التجاري كانت تعد 350 ألف بين شركات وتجار، تبلغ حاليا عدد المرسمين فيها 850 ألف مؤسسة على الأقل، من بينها قرابة 500 ألف مؤسسة تم تسجيلها منذ دخول السجل الوطني للمؤسسات حيز النفاذ عام 2019. ذكر أيضا بأنه أول تنظيم للسجل التجاري في تونس يعود إلى الأمر العالي المؤرخ في 16 جويلية 1926 تعلق بمسك دفتر التجارة، واللي ظل ساري المفعول إلى حدود سنة 95 قبل صدور قانون جديد ينظم السجل التجاري، حيث أصبحت المحاكم هي اللي تتولى مسك السجلات المحلية بكل ولايات الجمهورية، إلى جانب سجل مركزي كان تحت إشراف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إلى غاية إحداث السجل الوطني للمؤسسات عام 2018. أظهرت البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية 26 استمرار المنافسة بين علامات أسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات، وتبرز معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات أنه إجمالي مبيعات الكراهب الشعبية في تونس 5189 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2006. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 15/7 في 825 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 22625 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها تراجعت بيومين من مستوى 90 يوم إلى مستوى 89 يوم توريد. الأوراق النقدية المسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 15 جويلية الحالي في حدود 29262 مليون دينار. دوليا ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.5%، ووصل السعر إلى 3988 دولار فاصل 20 سنت للأوقية. أيضا ارتفعت أسعار النفط اليوم جمعة بعد ما كثفت الولايات المتحدة وإيران من الهجمات المتبادلة في أنحاء منطقة الخليج ككل، مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. أساسا ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بدولار فاصل 5 سنتات، وكان السعر في حدود 85 دولار فاصل 28 سنت للبرميل. أيضا زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 79 دولار فاصل 88 سنت للبرميل. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2220 ملي، الدينار الليبي ب 461 ملي، الدولار الأمريكي ب 2956 ملي، واليورو ب 3375 ملي. نهاية بزنس نيوز في لمن.
3: بزنس نيوز
0: جوهر اف ام تندونس تندونس
1: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة تندونس يجيكم لقيت هذايا، وكما كل نهار جمع أبليكاسيون ولا لوجيسيال. فكرة اللوجيسيال متاع اليوم اللي اسمه Nearby Search جات من إمكانية متاع بارتاج متاع لي دوني ما بين تليفون أندرويد والبيسي متاعنا اللي هو إكيبي بويندوز. دونك كيفاش نجمو نعملو البارتاج متاع لي زاباري متاعنا أندرويد على أن بيسي ويندوز؟ نجمو ناخذو هالابليكاسيون هذه اللي هي غراتويت اسمها Nearby Share. دونك السوسي هو السيكوريتي الكونفيدنسياليتي. دونك لابليكاسيون هذه تعطينا الامكانيه باش نبعثو ونقبلو زاده لي فيشيي كيما التصاور كيما لي فيديو لي دوكيومون لي اوديو لي نوت وكل ما هو دي دوسيي نلقاوهم موجودين كسوسوا على التليفون نتاعنا الاندرويد والا على البي سي ويندوز نتاعنا. دونك لابليكاسيون تعمل ان بوين داكسي تمبورير وتستخدم فيه البروتوكول نتاع ترانسفير بير تو بير البي 2 بي، هذا اللي كنا نستخدموه قبل في لي لوجيسيال اللي موجودين قدم شويه بيان سور، واللي يعطينا اون كونيكسيون ديريكت ما بين لي زاباري. دونك اذا كان تحب تبارتاجي ما بين لاباري اندرويد نتاعك التليفون بالطبيعة والبي سي ويندوز نتاعك، نجم تيليشارجي Nearby Search غراتويتمون من www.01net.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
0: جوهر اف ام تندونس تندونس
7: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك
8: فواياج فواياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
8: على جوهر اف ام
9: على جوهر
10: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
11: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
12: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
13: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبه

0: تسمع بيه دون لو مع ريما لوسي على جوهر اف ام موج مع الموجة.
1: وحدش دقيقة صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وماشيها رونديفو جديد كالعادة من بي دون لو من توا حتى الماضي ساعة على موجات جوهرة فيه نقدموا لكم إن شاء الله آخر الأخبار تحينات في علاقة ببلاغات بهكا تساؤلات مواطنين إجابات إن شاء الله تكون من عند المسؤولين اللي الحقيقة يبدو أنه الضغط عليهم اليوم يمنحهم أنهم يكونوا هكا حاضرين في بعض وسائل الأعلام وكيقولوا بلاغات اليوم لا حديث إلا على انقطاع تيار الكهربائي في تونس الكل. دونك اليوم كل المواطنين متعطشين يحبوا يعرفوا اليوم وين ماشيين أكيد في علاقة كما قلنا بالبلاغات. إن شاء الله تلقاو معنا آخر التحينات فيما خص انقطاع تيار الكهربائي هل سيتواصل اليوم شنو التدابير معناها هل فما خطة باش يتم اعتمادها المواطن اليوم يتشكى الكوميرسون يتشكى اليوم تونس تعيش بعض المناطق متاحة على وقع هجود لمير يقولوا احنا قص ضو ورجع ضو يقص ضو ويرجع ضو. دونك إلى متى أتوا نلقاو إن شاء الله إن شاء الله من خلال البلاغات الإجابة اللي تخلي المواطن ياخو احتياطاته اللازمة. سينو خلينا نسلم على الكيب الكل قولوا صباح النور صباح الفل ليه جي نرحمة في الإخراج أهلا وسهلا ومرحبا سلموا على ياسمين في الديجيتال أملكم للايف متاعنا صباح العمل والاجتهاد عثمان بشيخ نقولوا له أهلا وسهلا ومرحبا نسلموا زيدة على سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام جميل بوقديدة وكل الفريق اللي إن شاء الله يكونوا معاكم في تواصل 29 100 73 24 3000 تحياتنا لكم من ما كنتوا في المتابعة في تونس الكل تحية زيدة للمستمعين في جمال اللي عنا نسبة استماع مهمة جدا في جمال البارح كانت لي زيارة لجمال والحقيقة محلها وقت اللي تلقى المتابعين يكونوا هكا ثقتهم كبيرة في جوهرة فين باش توصل أصواتهم كيفهم كيف برشا معتمديات وولايات ومدن في تونس إلى متى الضوء الضوء الضوء الضوء الضوء الضوء دونك اليوم بالحق معضلة كبيرة. هي بلوسيف مقدم ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم خلينا نبدأ معاكم بالمود أوف ذا داي اللي يكون هكا مود سبيسيال نهاير الجمعة ديما على موجات الدنيا مافيا جوهرة فيما مود أوف ذا داي

0: تشارك انت وشكون من الفاميلي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون لوجهه من وجهات نوفالير ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهرة اف ام موجه. في عطلتك الجاية اختار Active Travel المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: What do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: فتاة الصيفية.
1: العشرة وثلاثين دقيقة على موجاتنا في فتاة الصيفية دوليشتنا وبورصة الأسعار. نهار الجمعة اليوم باش تكون من زغوان مع زميلتنا عواطف خلاف اللي يقولوا لها صباح النور صباح الفل يا عواطف.
2: النور صباح الورد والفل والياسمين يا هيبة. تحية ليك وتحية ليك كيف تسيت المستمعين.
1: شو الأجواء الضوء قص عليك ما تونس الكل بيان سور
2: كل ما يعطي ربي باللطف.
1: نشوفوا ترى وين قص الضوء وين ما قصش.
2: خاصة البارح يا هيبة ثم الحقيقة المواقع التواصل الاجتماعي كل كيف تشوفها الناس الكل تقريبا تتشكى من انقطاع التيار الكهربائي وهو معناتها سخانة وقصان الضوء وخاصة كيف يتزامن مع قصان الماء وزيدهم شوية مشاكل النقل وحدك تنجم تتخيل المشهد والصورة والإحساس متاع المواطن بالحق فما هيك إحساس متاع قهر عرفت
1: ومع درجات الحرارة المرتفعة دونك إن شاء الله ربي يجريها على صلاح وإن شاء الله
2: الحمد لله هو
1: تفسرنا شنو اللي صاير لأنه فما بلاغات تقول حاجة ولكن على أرض الواقع معناه ليش من الجهات الفلانية تلقى الجهات الفلانية صحيح شمال قصان ضوء ونزيدوا معاها بونوس جهات أخرى دونك الناس باش تاخذ احتياطاتها الناس باش تنظم أمورها تلقى روحها أمام الأمر الواقع دونك الحقيقة الحقيقة لا يعقل اليوم هاللي صاير وإن شاء الله إن شاء الله البلاغات هنا نستناو فيها لأنه في اتصال مع المسؤولين باش نحاولوا نفهموا ونوضحوا للرأي العام شنو اللي قاعد يصير والأيامات الجاية كيف باش تكون الأمور دونك هنا قاعدين نستناو في التوضيحات اما سينو خلينا نمشي لقفيفتنا ونشوفوا بورصة الاسعار ان شاء الله ما تكونش نار زاد هيا
2: نمشيو للقفيفة الحقيقة ثم استقرار نسبي نقوله في الاسعار خاصة في معناتها الخضار الفصلية الفلفل اليوم من 500 مليم الى دينار و 700 مليم الكيلو الطماطم ما بين دينار ودينار و 200 البصل دينار البطاطا 2000 الخضار الورقية من 500 مليم ما بين 500 و 600 مليم القرع الاحمر البرج بدينار الاخضر الكيلو 2000 الباذنجان الكيلو 2500 والقمرة 2000 القارص 3000 الخس بدينار السلطة بدينار القناوية 100 جرام بدينار و 500 دونك الحقيقة في الخضرة خاصة باهية الأسعار تنجم تكون مناسبة نوعا ما أما الغل غالية شوية انا بمشي للغلة الخوخ ما بين 3500 الى 5500 الكيلو العوينة 6000 العنب ما بين 6000 و 7000 الكيلو 5500 البطيخ ما بين دينار و 300 ودينار و 700 مليم الكيلو والدلاع ما بين 700 مليم و 900 مليم الكيلو الأسماك والدواجن نبدأ بالأسماك الماكرو 10000 8000 و 12 دينار السردينة فما ما بين 3800 و 6000 الكيلو فما السردة 2000 الشوفريت 22 دينار القربو 20 دينار لمبوكا 19 دينار البوري 15 دينار الكلامار 26 دينار الطن بالكعبة ثم 10000 والخشين شوية 12 دينار الدوراد 24 القاروس 24 دينار المغزن 8000 دونك تقريبا هذه أنواع الأسماك اللي كانت متوفرة اليوم بالنسبة للدواجن الدجاج الحي ما بين 6500 و 7000 الكيلو الدجاج الجي 8000 و 8200 الكيلو الكويس الدجاج 10000 الكويس داند 9800 الاسكالوب الدجاج 18 دينار و 200 والسكالوب داند 18 دينار اللحوم الحمراء غالية الحقيقة العلوش 65 دينار البرشني 65 دينار البقري هبرة 50 دينار والبقري مخلط 45 دينار والمرقيز 35 دينار وخاصة الحمراء

0: البرشني هو صحيح غالي شوية، ما تعرف في الصيف ديما العبيد معناتها يروا حاجة محبذة الحم البرشني في الصيف، ومعناتها يقولوا حتى أنه فيه دواء فيه منافع صحية برشا. إن شاء الله نخلطوا عليه وكهو
1: إن شاء الله. بيه هذه بورت اي تفضل
0: هذه هي هذه بورصة الأسعار من زغوان، هذه القفيفة إن شاء الله الناس الكل تكون قادرة أنها تقضي وتعبي القفيفة متاحة في زغوان وفي غير زغوان
1: إن شاء الله. أكيد إن شاء الله القفيفة تكون عامرة ومليانة بالخيرات الكل. سينو نسلموا عليك ونسلموا على كل مستمعينا في زغوان. قل لي
0: سلموا على زهرة بيم والناس كن تبع زهرة بيم وهو احنا ديما فما معناتها شويه ملاحظات حتى في السوق اليوم ريناها العبيد تتشكى شويه من خاصه اصحاب المشاريع اللي عندهم اجهزه تخدم بضوي. تقريبا كل المشاريع تستحق الاجهزه الكهربائيه، يقول لك عندي سلعه فزدت راهو معناتها ضيعت سلعتي وصلت للاتلاف خاطر ذو قصت والسلعه فزدت. دونك الحقيقه صحيح نعرفوا الاستراتيجيه بتاع الدوله اللي متمشيه معناتها اللي ماشيه فيها باش نحكموا هالاستهلاك متاع الطاقة، ولكن
1: لازمنا بلاغات لازمنا ننبه الناس ولازمنا
0: بالضبط. هذا هو المطلب متاع المواطن متفهم وفاهم وفاهم الإشكالية بالضبط. المواطن يحب يطلب من المصالح المعنية مسيق أنه تعطيه معناتها بلاغات صحيحة محينة، يعرف هو كيفاش يتصرف مع الأجهزة الكهربائية متاعه. أولا باش يحافظ على الأجهزة متاعه وزادة باش يحافظ على المنتوجات والسلع اللي يخدم فيها ويبيع فيها.
1: شكرا لك عواطف. اكيد انت من خلال الاصوات المواطنين، ظهر لي اصوات المواطنين هي براتيكمون اصوات التوانسه الكل مش كان زغوان. دونك ان شاء الله فتره تتعدى، خلينا بشويه بصيص امل، هو بصيص امل ان شاء الله. ان شاء الله فتره تتعدى وان شاء الله الامور ترجع الى نصابها والضوء الامور تكون في واضحه، لانه بالحق معناه التوانسة الكل حتى نفسانيا نتقلقوا من الضبابية خلينا نقولوا اللي مش مفهومة. نعرفوا درجات حرارة مرتفعة، نعرفوا انه اللي ترشيد الاستهلاك، نعرفوا انه استراتيجية اكيد اللي قاعدة تخدم عليها شركة التونسية للكهرباء والغاز هي استراتيجية باش نتفاديو بها حاجات، ولكن رفوما دي ديتاي صغار كما اشار التعواطف. فما دي كوميرسون اليوم رسميلو مثلا اللي برودوي اللي شريهم يلقى روحه يلقاهم في الاتلاف ويلقى روحه معناها ماهوش فاهم حتى شيء. كيف كيف زاد المواطنين نشوفوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فارماسي دنوي على تورش الكياسات بظلام. دونك ظلمة الدنيا، ظلمة دنيا ظلمة، ونعيشوا كما قلنا على وقع تبدا تمشي في ثنية بلاصة ظلام بلاصة أخرى تلقى فيها الإنارة، تمشي شوية تلقى بلاصة ظلام معناها بالحق. وفي هذا الكل تلقى المواطنين، والله شفت البارح مشهد مواطنين في القهاوي ما عندهم ما يعملوا شو تحبهم يعملوا، معناها القهوة ظلمة قاعدين على قارعة الطريق اللي مهبط أموره ومحكم معناها متكيفين مع الوضع ومتعايشين، ولكن خلينا نقوله من داخل فما مرارة ونقاط استفهام. إن شاء الله كما قلنا من هنا الماضي ساعة نلقاو الإجابة. أنا مقبلة على صفحة متاع شركة التونسية للكهرباء والغاز نشوفوا آخر التحيينات، وإحنا في اتصال مصباحنا في اتصال مع المكلفة بالإعلام والاتصال باش تعطينا الإجابة وخلينا نفهم شنو اللي صاير، وهل الأيامات الجاية باش يكون فما نفس استراتيجية وإلا لا. دونك إن شاء الله نلقاو الإجابة من هنا الماضي ساعة ديما على موجات جوهرة فيلم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 10:46 دقيقة لمجدنا كالعادة منو سيفيكم معكم دوت سويت مع شيف كريم بنورة. منو سيفي وشيف كالعادة كريم بنور ما يحبكمش تقعدوا برشا في الكوجينة سخانة وضو الدنيا دونك خلكم فيسا فيسا فيسا فيسا طيبوا وتصنفوا دونك قولوا صباح النور صباح الفل شيف
1: صباح الفل والياسمين.
0: هيا سيدي خلنا نبداو بشويه بشويه الامور تحت السيطره
1: الامور بسخانه هذه فاتت السيطره شويه
0: بالحق
1: والله
0: ربي ان شاء الله يحمينا ربي يحمينا
1: دونك ربي يسترنا وربي يعين الناس كل كي سيرتو الناس اللي تخدم في المعرضه للسخانه وللشمس زاد ربات البيت ماذا بينا الكوجينة ينقصوا الغاز وينقصوا الضوء ونقصوا
0: وهي بطبيعتها غير ما توزيوا بالضوء ديجا من عنده
1: بطبيعتها لا فما لا ماء لا ضوء
0: امورنا الحمد لله ان شاء الله فما كان الخير
1: ان شاء الله ربي يسترنا احنا ديما في تونس متفائلين
0: الحمد لله الحمد لله لما ان شاء الله تكون فما هكا كما قلنا معناها تدابير صارمه للايامات الجايه ويكون فما استراتيجيه نقراو فيها ديما الحاجه اللي اليوم نحكيو على ارتفاع درجه حراره قياسيه مما لا شك فيه دونك تكون عندنا الاستراتيجيه هذه نعملوا بلون ا وبلون بي استباقيه سي سا اي خلينا نمشيو توت سويت للمنيو نتاعنا عندنا سليطه وعندنا صحاين المتنوش بغلال البحر معاك شيف دونك نبداو
1: دونك نمشيو فيسا فيسا باش نعملوا سلطه بال كيما نقولوا احنا القراع بوشوكه اللي هو الكورجيت القراع الاخضر نقصوه كيب نغسلوه نرش عليه شويه ملح نخليوه هكاك فك الجي نتاعو ناخذوا سنين ثوم شويه بصل نقصوهم زاده جرين فلفل احمر يكون باش يعطينا الكولير المزيان مع السلطه نتاعنا شنو عندنا زاده نجمو نزيدوا شويه قلوب قراع محمصين هذا من كل كيك القراع نسوتيوه فيسا في بوال شويه زيت مع الثوم والفلفل والبصل نخليهم يبردوا نحطوهم في البيريكس نتاعنا اللي باش نهزوه زاد البحر ولا وين ماشيين ماذا بينا وقت الفطور ما نكونوش متواجدين في الشطه في السخانه هذه نمشيو ديما العشيه هذا الكل مع شويه زيت زيتونه مع شويه فلفل اكحل نجمو زاد نزيدو شويه فتة ولا شويه فروماج بلون ولا شويه ريغوتا فوق السلطه هذه وتكون خفيفة ومع شوية تن حاجة تعمل كيف
0: تخي بيان ترى شوف فاليدينا التصويرة ياسمين انت تعطي في الروسيت هكا تصويرة وياسمين تصنف ترى هذيك التصويرة باهية
1: باهية باهية كما النجمة هذه بالقراع الأحمر احنا قلنا نحكيو توا على القراع بوشوكة القراع بوتوزينة كما نقولوا دونك الرومان توا مش موجود نجمو نحطو جرجير نجمو نحطو
0: مزيكنا نحط التصوير خاف
1: دونك هي كي نقولو سلاد كورجيت كورجيت كي نقولو كورجيت هي القراع الاخضر كي نقولو الكورج روج ويمشي للقراع الاحمر ولا الاصفر نحطوه في الكسكسي ونعملو به الشكشوكه الصيفيه
0: صنفت هي على طريقتها ياسمين هي من العوله من قبل
1: دونك هو حتى القراع الاحمر نجمو نعملو به سلطه كيما نقولوا اما القراع ماذا بينا نزيدوا معاه العسل وجربه هذه العسل ومع شويه الزيت نتاع الجلجلان حاجه اخرى معناها فما جو اخر حتى القراع فيه شويه من الطعم الحلاوه مع شويه عسل وزيت زيتونه وشويه فينيجر بلزاميك راهو طعم اخرى بنا وهذوما حاجات دي بلا يتاكلوا في البارد معناها فيهم الجو نتاعهم ما تكونش سخونه تكون بارده خير من تكون سخونه.
0: تخي بيان نمشيو للفرويد مير.
1: الفرويد مير.
0: الحويته بون.
1: احنا نقولوا كل قدير وقدره. فهمت لكن باش نعطي لاستيس اللي باش ناكلوا حاجه طيبه الافونس ماهيش سخونه باقي يعني نحب نمشي الحاجات اللي هي كيما تنجم تاكلها شوفروا معناها كيما تنجم تاكلها سخونه كيما تنجم تاكلها بارده وتنجم تحضرها الافونس وتخليها في الفريجيدير باش تربح الوقت دونك ناخذوا من نجمو ناخذوا القرنيت ناخذوا الساش ناخذوا كالامار ناخذوا الكريفيت نجمو زادا ناخذوا الحوت نخدموه اون فيلي هذوما الكل نعملوا لهم مارينات نجمو كيما نطيبوهم على الفحم على الجرياد ولا نطيبوهم في بواله كل واحد شنو يحبذ اما لاستيوس نتاعنا اللي احنا المارينادة اللي باش يتحط فيها بعد ما يطيب هي كيما نقولوا زيت الزيتونه باز السيترون عندنا توا فما الكسبر الاخضر والبازيليك الاخضر هذوما الكل مع بعضهم مع شويه ثوم نخدموهم مع بعضهم ونمكسيوهم ونرقدوا فيهم الفرويد مير نتاعنا الطيب هذايا ونخليوه ديما موجود في الفريجيدير وقت اللي نستحقوا نجبدوا مع النجم ونزيدوا شويه روز ولا شويه بات ولا فهمت معناها دونك حاجه خفيفه وحاجه فيسا فيسا
0: تري بيان هاكا حاجه خفيفه وفيسا فيسا رجع التصويره ياسمين باش تاخذ نوت من عند الشيف راه شيف نعطيوها قداش نوت
1: دونك هذا
0: هذا حاجه
1: هو انت تنجم تو انت تعمل في ريشيرش اكتب مثلا قول كلامار سيش
0: صنفت هيك على
1: جريك انت صنفت بالشات جي بي تي معنا هيك معقول
0: معقول قداش نعطيوها نوت لا ما تكونش صايم ما تكونش صايم ما تكونش صايم
1: شي سبعة
0: باه ياوكا متنوش ويعمل الكيف البلا نتاعنا دونك هذه المنيو الصيفي مع الشيف كريم بنور يعطيك الصحة شيفنا تحية ليك وتحية لكل لي شيف اللي يخدموا في ظروف مع السخانة ونعرفوا كل كوجينة
1: تحية للشيفين الكل
0: تحية للشيفين الكل في السخانة هذه بالحق الكوجينة
1: هو لي ريستوراسيون ولي ريستوراتير الخدمة راهي صعيبة وفيها ستريس قوي دونك حتى إذا كان احنا نمشيو للريستوران ولا نمشيو للزوتيل مثالش نطولوا بالنا ونوسعوا بالنا على خاطر راهو فما ضغط كبير برشا
0: صحيح
1: سواء من السخانة سواء من لي كوموند اللي يبدا هو حاطتهم في مخه زاد
0: ربي ما شاء الله كيفاش نجمو تنسقوا شيف خلينا ندخل شويه كواليس كوجينا
1: فاش التنسيق شنو
0: تنسيق مثلا هذا يجيب لك بلا ما نعرفش انا مقرو يبدا فما حاجه دافونس حاضره
1: هي هو فما ميزون بلاس كامل لازم يكون في لي ريستورون لا كارت سورتو ابار ما نحكيوش على اللي بيفيه في في لي زوتيل في لي ريستورون فما ميزون بلاس فما هيرارشي فما دي بوست وفما الكوجينا مقسمه البلوزيير بارتي كيما البارتي بور لي سالاد لي غارد مونجي بارتي بريباراسيون تو سكي ما يحضر الخضره والبريباراسيون تاع البوشيري بوسونيري فولايري هذا ما كل كي يصير ولا فونس سينون الميزون بلاس اللي والكارتا اللي موجوده دونك وبعدها ندخلوا في البريباراسيون مثلا في البارتي شود هذيا اللي هي مقسمه بارتي اونترميتي وبارتي سوسي بارتي اونترميتي هي تو سكي لي غارنيتير ولا واللي بات وكل والبارتي سوسي هو اللي يخدم تو سكي غريات تو سكي بلا كويزيني مع مع لي صوص مع كل دونك كي تجي الكماندا ديما فما في الباس اللي شيف هو الشيف المايسترو هو لابوير هو كي يجي الكماندات اللي يجي السيرفير ولا الشيف دي رون يجيب البون نتاعو النيميرو دي تابل وهو يحط بار اوردر انا الطاوله اللي جات الاولى الكماندا الاولى يبدا هو اللي لانسي لي كوموند للي كويزيني وللي شيف اللي هما يعملوا ليكزيكسيون تاع لي بلا دونك هكاك تمشي هي اونشيني الحكايه والطاوله اللي تتلانس الاولى وجات الاولى هي اللي باش تخرج الاولى دونك والريتم يمشي هكاك
0: معناها ما شاء الله بالحق معناها مع ستريس ومع
1: اما راهو فما بوست حساس اللي احنا نجهلوه ونعرفوه كان لي ريستوراتير ولي زوتيلي يعرفوه اللي هو البوست ابواير لابواير هذا هو اللي يتبع لي كوموند الكل وهو اللي لانسي هو اللي يعمل الكونيكسيون ما بين لي سيرفور اي لي كويزينيي اللي هو سيرتو ديما في اغلب الاحيان يكون هو الشيف
0: داكوغ يعطيكم الصحه بالحق دونك هذاك علاش ساعات فما دي ريستو تحس لي كوموند فيهم فيسع فيسع فيسع
1: جوستومون
0: وفما دي ريستو اللي تحس فما معناها لون شويه في السيرفيس
1: كيما قلت لك نورمالمون البوست هذا ابواير يكون هو موجود موجود معناها سيرتو في الحاجه اللي في البقايا اللي ريستورون على كارت هو اللي يعمل الكونيكسيون ما بين الكوزينه والصاله وهو اللي ياخذ لي ريكلاماسيون وهو اللي يتريتي لي ريكلاماسيون حتى ينجم يخرج حتى للكليون وهو اللي يحل المشاكل كل ما بين الريستورون والكويزين.
0: تخي بيان يعطيكم الصحة، دونك دخلنا شوية في كواليس التحضيرات لأنه نعرفوا التوانسة في الصيف تقول لك خلي حتى ربيت البيوت اليوم وحتى معناها الرجال يقول لك خليني نرتاحها ونزل الغيستو وموا ياكلوا ويتعشوا.
1: والله يعني باش أنت توا حيرت الموضوع معناها نهارين التاني مشيت تعشيت في ريستوران ريستوران ماهوش مصنف لكن نشكر ممكن توا يسمعوني ويعرفوني
0: معناها
1: تحيه لل على النظافه على السيرفيس ستاف الكل صدقني يخدموا اونارموني بالحق شابو الشيف واقف على الباس يتبع البلا اللي خارجين هذا هو قلنا البوست ابوير علاش كي تمشي البقعة تلقى سيرفيس هبي وساعات تلقى
0: سيرفيس لون
1: دونك الشيف هو اللي يسير في الدنيا كل شوف الكويجين يخدموا خطر يخدموا كويزين معناها
0: كيما لوبن سبيس
1: بالضبط بالضبط
0: عرفتوا الغيستوي
1: دونك حاجه نظيفه برشا كليماتيزاسيون موجوده بالرغم من الريستورون معبي الكليماتيزير للريستورون بارد النظافه برجوليه برافو وتحيه للشيف وتحيه للجيران تاع البقعه وهما ممكن يعرفوني
0: ترى باهي احنا ما قلناش
1: غير ما نذكروا
0: غير ما نذكروا اما نتمنوا انه لي غيستو الكل تكون هكا على نفس المنوال وعلى نفس النسق ويكون فما اك سيرفيس اللي يلوج عليه المواطن خاطر مع السخانه مع صغار عاد يبداو يحبوا يجيعوا ويحبوا ياكلوا دونك كيبدا سيرفيس غابيد
1: بالرغم الماس نتاع الكليونتيل اللي موجوده اللي بلا خارجين معناها بالنورم في الوقت والبريزونطاسيون والجو فما بريبار بالحق
0: تري بيان يعطيك الصحه شيف كريم بنور شكرا ليك هكا فتحنا قوس باش نكرموا يعني مجال خلينا نقولوا اليوم يخدم نحكيه في الصيف يعني الريتم ما شاء الله يبدا اكسيليري دونك مع سخانه تحيه ليكم وانتوما اللي تخليوا يمكن اليوم السياح يرجعوا بالذمه لتونس لانه لي بلا والسيرفيس في تونس معناها درجه اولى اليوم اول ما تسال سائح يقول لك انا نجي على بوف معناها نحب الماكله نحب الماكله التونسيه نحب الجو التونسي ونحب الفيديو دونك يعطيكم الصحة شكرا ليك شيف معك نص العشرة و56 دقيقة على موجتنا الرونديفو متواصل حتى المدة الساعة

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كونفوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كونفوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة بينا بنك، Your Digital Bank. iTeam University. De la connaissance à la compétence.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار. على جوهر FM. بسمة صعيدية.
2: إلى هذا الموجز الإخباري. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 702، منها 177 عملية إطفاء حرائق، وذلك وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بسوسة يوم إعلامي لتقديم وتبسيط الإجراءات الرقمية الجديدة التي يعتمدها السجل الوطني للمؤسسات في إطار تطوير منظومة العمل داخل هذه المؤسسة والخدمات الموجهة للأشخاص الطبيعيين وللمؤسسات، وفق تصريح محمد عادل شواري مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات لشيراز تزركية.
3: اليوم يستضيف الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا مكتب سوسة الندوة أو ربما المتظاهرة الجهوية لتبسيط إجراءات رقمنة السجل الوطني والمؤسسات. وهنا احنا موجودين اليوم باش نفسر للمنظورين الاتحاد والناس اللي مش تحضر كيفاش استعمال الخدمات الرقمية، وكيفاش لأنه الخدمات أصبحت كلها بدون المرور إلى الشبابيك. هذا مهم جدا على اعتبار أنه الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يضم حرفيين، يضم مهنيين، يضم أيضا فهمت الشركات، وهذا يخلينا نقرب أكثر ربما للمؤسسات باش نفسروا لها اللي راهو الرقمنا لصالحهم، مش تخف عليهم الاجراءات، مش تنقص عليهم من المشي والجاي، مش تربحهم برشا وقت، مش تربحهم برشا امكانيات، خاصه انه حتى الاجراءات عندما تكون رقميه سيتم التخفيض في نسبه المعلوم الى النصف. هذا من جهه. الجهه الاخرى احنا بدينا بالخدمه هذه من غره جويليا 2026، ولاحظنا انه نسق الانخراط في العمليه هذه نسق مرتفع صراحه، على اعتبار انه واجب استعمال المنصه ايضا محمول على المستعمل، وانه يجب يكون عنده المفاتيح عموميه للدخول الى قاعده البيانات اللي نسميوها اللي هي موبايل اي دي بالنسبه للشخص الطبيعي التونسي حامل الى بطاقه تعريف وطنيه وحامل الى رقم هاتف تونسي. وايضا بالنسبه للمؤسسات، المؤسسات بصفه عامه يعني الشركات الذوات المعنويه يكون عندها هويه رقميه اسمها ديجيجو، اللي تمكنها ايضا من معناها التمتع بالخدمات بدون المرور الى الشبابيك.
2: الداخلية خالد نوري الدكتورة اسمهان السويسي الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير المستشفيات. هذا الاستقبال وفق بلاغ أصدرته وزارة اليوم تكريما للدكتورة اسمهان السويسي إثر فوزها بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن قارة إفريقيا، والتي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية والتناسلية تقديرا لإسهاماتها العلمية وتميزها المهني في مجال اختصاصها. دوليا أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى قدرات بحرية في سادس ليلة متتالية من الهجمات الأمريكية على إيران. ما لا يقل عن 12 ألف شخص فوق المعدل الاعتيادي إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر جوان الماضي، بحسب حصيلة أولية أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. وتضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة جديدة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز، وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني للفترة الممتدة بين 18 و28 من جوان الماضي. أيضا نشرت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة مرتقبة لتقليص مدد إقامة الطلبة والصحفيين الأجانب، بحيث تحدد إقامة الصحفيين ب 240 يوما، والصحفيين الصينيين على وجه

0: بالتحديد ب90 يوما على أن تدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوما ما لم يعرقلها الكونغرس الأمريكي وسط تحذيرات من تأثيرها على تغطية الأخبار الأمريكية وحريات الصحافة. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
1: مريم نور الدين،
3: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
1: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
1: نادية خالص،
5: يا والله ليلة مهبولة،
6: يا والله ليلة،
1: ونوردو الموعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim, Elfri.

برمجه سيف عنده صوت، راهو صوت جوهره اف ام. برمجه جديده تعيشكم ايقاعات صيفيه 2026 من الصبحيه للسهريه. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضه، نجوم وبرشا مفاجات. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهره اف ام تعيش معك صيفيه السنه لحظه بلحظه. والويكاند على جوهره اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 تاع الصباح. نهار السبت ليله البيا من 9 ل 10 مع احلام غلام. بون بلان من 10 ل 11 مع اسماء الجربي. دار العيله من 11 نص نهار مع اشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الاحد ارشي ماك من 9 ل 10 مع اسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع احلام غلام. ماما وحيده من 11 نص النهار مع وحيده الدريدي. اوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضه. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: déplacement pied dans l'eau, ma Iban aussi.
1: Pied dans l'eau
0: à la Jawara FM.
2: Rouge, rouge.
3: بعد 26 دقيقة على موجاتنا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بيي دون لو. أصواتكم تفاعلاتكم وإشكاليات الحقيقة المواطنين من خلالها حبوا المسؤولين تتفاعل مع الإشكاليات هذه. احنا باش نمشيو لمعتمدية خنيس نحكيو على إشكال خلينا نقولوا اليوم يعني حصد عديد من الأرواح. نحكيو على طريق خنيس دونك إشكال كما قلنا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي نشوفوا المواطنين تتذمر وذاك علاش في نفطة زادة باش نمشيو نعملوا تنقيزة من ولاية توزر باش نحكيو زادة على مواطنين حبوا يوصلوا أصواتهم من خلال فقرة هل يعقل تويتا.
0: هل يعقل
3: توت سويت خلينا نمشيو لمعتمدية خنيس نقولوا سي شكري اهلا وسهلا ومرحبا.
4: كريم كريم
3: الو
4: الو كريم
3: سي كريم اهلا وسهلا ومرحبا. ما فما حتى علاقة ما بين شكري وكريم. مرحبا بك سي كريم. دونك الاشكال اليوم اللي أرق المواطنين في معتمدية خنيس
4: الاشكال عندنا طريق خنيس قصر الليل نحاول مخفضات السرعة بسبب اللي حافلات الجا والجد ولا ترجعت سرعة رهيبة في الليل وفي النهار الكياس ولا اكتظاظ رهيب سيارات تجري ياسر ندعم المسؤولين معناها خاصة سيد والي وإدارة تجهيز بس شوفونا حل في مخفضات السرعة
3: وعلى استحات المخفضات على السرعة
4: بسبب الحافلات الجدة اللي جاو
3: باش نسيسوا الحافلات الجدد ناحينا مخفضات السرعة
4: اي
3: داكو
4: وفهم هما معناها حتى ما معناها موجود هم نجموا يعملوا يخفضوا فيه معناها ينقصوا في الارتفاع نتاع المخفضات السرعة ويرجعوهم معناها حسب الموجود معناها
3: داكو
4: فما رجل أعمال معناها قالت متكثر بالمصاريف نتاع إرجاعهم خاطر كثرة الحوادث برشا فما نهار 12 جوان فما حالة مرور قاتل في الطريق هذايا
3: الطريق خميس هو طريق خلينا نقولوا معناها الحركة الموفمون
4: كبيرة برشا
3: كبيرة برشا بحذيها مدرسة بحذيها خلينا نفهموا
4: ثم مدرسة ثم مكتبة عمومية صار حادث نهار الخميس تقريبا بحذ المكتبة العمومية وراجل شاقق ضربته كهرباء
3: لطفة على يديك كل دونك لأنه السيارات تجري
4: تجري برشا برشا
3: داكو دونك اليوم نديكم لسيد ولي المنستير ووزارة التجهيز باش ينظروا في الموضوع يعني بكل جدية ويعاودوا المخفضات هذية لكن دون لي نورم خلينا نقولوا هكا
4: هكا وكان هو خاطر اكيد خاطر يلزمها وقت يلزمها سيولة ممكن ما فماش ثم رجل اعمال قلت لك يتكفل بإعادتهم
3: الأعمال من المعتمدية
4: من خنيس
3: كيفاش تواصلتوا معاه كيفاش
4: تواصلنا معاه هو معنا يسكن في خنيس وقال كان مستعد باش يرجعها في أي وقت
3: مستعد يرجعها ان شاء الله يكون فما تنسيق بيان سور ما بين السلطات الجهويه وكيف المحليه والمجتمع المدني اليوم لما فيه من فائده للمواطن وحياه المواطن لانه كما تقول سيادتك دونك طريق خنيس وحتى كيف حكينا شويه في الاوف قلت لي ولا كانه طريق الموت
4: لأن هو طريق الموت متسمي معناها خاطر صارت فيه برشا حوادث مش من توا انا نذكر وانا ملاني صغير حوادث يا لطيف قاتله معناها
3: إن شاء الله باللطف وإن شاء الله كما قلنا الموضوع يؤخذ بجدية أكبر كما قلنا لما فيه من فايدة للمواطنين وصحة المواطنين. شكرا لك سي كريم تحب إضافة تنجم

0: توصل صوتك اكثر دونك وتوجه الرساله للمسؤول.
1: ان شاء الله يتفاعلوا معنا هنا، فما عندي معنا عندكم الرقم نتاعي، فما اي حكايه ينجم يتصلوا بيا باش نتواصلوا ونشوفوا حكايه حل.
0: مش انت رجل الاعمال؟
1: لا مانيش انت.
0: مش انت، يا ما انت همزه تواصل برجل الاعمال.
1: صحيح
0: هيك ان شاء الله. شكرا لك سي كريم، يعطيك الصحه. نحن من معتمديه اخنيس ولايه المنستير، خلينا نمشي لولايه توزر نحكيوا على اشكال الحقيقه او الصور هي اللي باش تعبر وحدها. واكيد سي فوزي واحد من الفلاحه المضارين يحب يوصل صوته على موجات جهره فهم. سي فوزي اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك ومشكوره وتحياتي من نقطه اليكم.
0: شكرا لك. الاشكال خلينا نقولوا في علاقه بالتمور، وما ادراك ما التمور. اليوم نحكيوا على ثروه اقتصاديه يبدو انها مهدده.
2: فعلا
0: خلصوا الموضوع سي فوزي.
2: فعلا بارك الله فيك، انت حطيتي ايدك على الداء. القطاع التمور هو قطاع معناها ترهن عليه دولتنا المباركه، فهمتني، من تاثيرات ايجابيه للمردود الاقتصادي وتنموي على مستوى الجهة. لأن المورد الوحيد للتنمية على منطقة نفطة أو ولاية طوزر ككل هي الفلاحة، هي عمتنا النخلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ تسمع فيا مدام؟
0: نسمع فيك سيدي، نسمع فيك.
2: بالتالي أن مشروع الصيف الأخضر، المشروع هذايا أنجز بسواعد، وهذه مناسبة باش نترحم على والدينا الكل، لان احنا كلنا ورثناه على والدينا وتعبنا معاهم في انجاز المشروع هذا في السبعينيات. تحفر بير اول ثم ثاني بسواعدهم وعلى مالهم الخاص. البير هذايا استوفى اللي هو تعطب وصيح بس منذ نوفمبر 2025. لكن باش نشير الحاجه ان من 2018 انكاتبوا في جميع السلطات المعنيه في انجاز احداث بئر تعويضي للبئر اللي موجود عندنا. ما كانش الاستجابه في الوقت ذاك نظرا لها، وما زال شويه تدفقها وما زال، الا ما عندما ترمل اصبح يطلع لنا في الرمله. ثم ذا ملوحه عاليه اللي باش ياثر على المردوديه والمنتوج والجوده، فهمتني؟ واخر حاجه تكبدنا خسائر كبيره في التمويل وفي الاصلاح، منهم في جويليا قبل ما يتعطب وصلنا 25 مليون من جيبنا الخاص باش وصلنا الصابة.
0: اي
2: بس ما رانا الا من بعد البير صي وافقت عليه المندوبيه مشكوره لا محاله مؤخرا، انه استقر الامر انه ما عادش صالح وما عادش يطلع في الماء ترمل. لكن بعد في جانفي زدنا مشينا للسيد المندوب مشكورين، وللسلطات المحليه وللسلطات الجهويه، راسلنا الوزاره على اساس ادرج. ادرج مشكورين، معناها انا نقول لك ان البير مدرج ادرج لميزانيه 26، معناها عن طريق حسب ما قالوا لنا انه عن طريق الاتحاد الاوروبي. هذه كنقطة تمحى وتبشر بالخير.
0: اي وليك.
2: لكن في الاثناء هذه توا الصابة هذه من نوفمبر، ما يجيش صابة جديدة
0: تاع
2: عام 2026. من حسن الحظ وبعض الاشخاص عندهم ابار ارتوازية لكن ذات ملوحة غير مقبولة نوعا ما. باش نوصلوا بها العام هذا. احنا تحركنا هذا فهمتني معناها، ولو ان الاعلام هو السلطة الرابعة والحمد لله رب العالمين، احنا عندنا معناها ثقه في دولتنا وفي اطاراتنا الكفء واطارات معناها مسمحه ونعولوا عليها. احنا مطلبنا الوحيد والاوحد شنو هو؟ هو التسريع، لان ما عادش نجموا نصبروا عام واثنين. احنا ماناش خايفين، صحيح ادرج ووقعت كرات شروط، بعد كرس الشروط تبعنا الموضوع قاعدين نتبعوا فيه، بعد كرس الشروط ادراجوا ضمن صفقات.
0: اي
2: الصفقات قال لك الطول 4-5 شهور وانترناسيونال اسافوار عند شكون تطيح المقاول، وهذايا الاتحاد الاوروبي عنده 4 ولايات باش يتدخل فيها اللي هي قفصه وتوزر وقبلي وقبس.
0: اي
2: إعادة تعويض بعض الأباء ممكن بحدا 10 ولا 15 نبيل ثم سنتيليتات دو فوراج ولا تبديل القنوات الري لبعض المقاطع اللي موجودة. سامحني كان أطلت عليك نظرا أن دقة الموضوع ونعطيك في الحيثيات ونسمع السلطة. رانا عارفين أنكم عملتوا معنا مجهود اللي يلزمه ولو أنه رطع
0: في التسريع
2: يرحم بوك يعطينا إذن هنا وشنو التسريع لأن إذا كان
0: يعني نزيدوا نستنوا اليوم خلينا نقولوا الصابة متاع التمور اللي هي من الركائز خلينا نقولوا الاقتصادية كتسوى للولاية وإلا زاد لتونس
2: ككل يعني في هذه تعد 60 هكتار من النخيل يمكن بحذال ما نعرفش قديش من ألف ولا 60 600 ألف ده سبتون شغل قا 500 موطن شغل موسمي يبدأ من وقت الذكار للمفارزة للتحطيب للتغليف للجني وضرب المسحة وتخبير الأرض من بعد إذن هذا مش يسمى مورد تنمية هذا مش مشاهد الاقتطاع تنتي بعض الأشخاص ما يطلبوش معناها بالخدمة وما يطلبوش بالواحد ثم المالكين هما 50 فلاح مالكينة عن طريق الإرث اللي هما كانوا 10 مقاسم بركة كونوهم والدينا في السبعينيات ونزيد نأكد أنا باش نزيد باش نجح دولتنا احنا تو استحقيناها بياتنا البير الأول حفروه بمليار 37 مليون هذا في السبعينيات البير الثاني عام 96 البير هذا اللي طحنا تو عمره 33 سنة استوفى حتى العمر الافتراضي نتاعو
0: بس دونك اليوم توما طالبين التسريع و
2: احنا طلبنا الوحيد والاوحد ومناشده وصيحه فزع وصرخه من جميع الفلاحه اللي متواجدين ان نبدوها بسيد الرئيس الدوله ثم وزير رئيس الحكومه وزير الفلاحه جميع الاطارات الساميه بوزاره الفلاحه ثم الجهوية على مستوى مندوبية ووالي وعمدة ومعتمد على مستوى محلي والسلطات المحلية نتاع العقام بدورهم والسيد النائب هو اللي فتح لنا الباب بارك الله فيه ومشكور جبده في البرلمان هذاك علاش توجد وبارك الله فيه السيد الرئيس المدير العام للموارد المائية الطلب الواحد والأوحيد التسريع في إنجاز البير ونعطيك ملاحظة اللي هي تهم كبيرة ياسر سمحة ونركزوا عليها المجمع الوحيد على مستوى ولاية توزر كاملة ليس له ديون مع شركة الكهرباء والغاز ومستوفي الأمور القانونية مع الضمان الاجتماعي وباتيندا وعناها أمورها مريقلة له الحق يكون له الأولوية الأولى لأن جميع المجامع مكثرها ثم المليار و800 و700 و300 مليون مدانة احنا المجمع الوحيد
0: سي فوزي في كلمة اليوم لا قدر الله إذا كان مازلنا في سياسة التعطيل والمماطلة فما
2: حكمتوا علينا بالموت وما لها بالموت
0: بسم الله عليك لطفة على
2: ونقول لك ونقول, ونقول لك ونقول للسيد الرئيس وجميع الإطارات الماء هو يساوي الحياة واستقرار التنمية واستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والسلم الاجتماعي نأكد على السلم الاجتماعي
0: خي بيان يعطيك الصحة سي فوزي واحد من الفلاح المتضررين تفضل
2: إذن استغاثة وصيحة فزع وطلب أكيد وملح أنه
0: البير
2: الأولويات هو البير أعطونا وقتاش أعطونا وقتاش قولونا وقتاش ولا إذا كان الدولة على الأقل عجزت على فنتي معناها هالبير تاع 600 ولا 650 معناها فنتي معناها متر خطرة دي كان اللي باش ديمومة تاع الحياة تاع المشروع كامل أقل ما يمكن إذا كان عندهم حفارة صغيرة يعاونونا لأن تو حتى الأبيار الصغيرة قاعده تضخ ونقص مع الشح الأمطار ومع الواحد سامحيني اللي ترى إفادة لأن أنا قاعد نحط في صبعي على الداء يا أخويا ولو ان حتى طلب بضان واللي نبطل ما نطلبهاش خاطر نخاف يجوا يحضروا لي انا على الاقل حتى 200 متر بير من عندهم هم حتى ريتهم هم مبدئيا يحضروا لي بير باش نعاونوا به رواحنا الدوره المائيه.
0: حل جذري مش ترقيم.
2: حل جذري انا هذا وشنو هو انا وتذليل العواقب الاداريه الكل في باش تسرع البيع
0: التسريع والاداره وعلاقه المواطن مع الاداره. ان شاء الله مسؤول يتفاعل مع النداء وصرخه الفزاعه ذي اللي اطلقوها فلاحه دونك في نفطه من ولايه توزر. راكم شفتوا الصور واكيد فهمنا زاد الموضوع بكل حيثياته. اليوم نحكيوا على الثروه اقتصاديه، نحكيوا على التمور ارقام هكا قالها سي فوزي، واكيد الكلنا نعرفوا اهميه يعني التمور حتى في التصدير وفي العمله الصعبه وكما قلنا حتى أمور حياتية، لأنه أولاد الجهة بيدهم هما يخدموا في المجال هذايا أبا عن جد. دونك إن شاء الله يكون فما تفاعل إيجابي. شكرا لكم هكا من المنستير إلى توزر، وإحنا مازلنا مع أصواتكم على 29 ميمية 74 24 3.

0: Terus kur kuat atau kot? Anda
1: ni kru
0: jawara.
2: Kan ni kru jawara.

الحديث 53 دقيقة على موجتنا الرونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة ديما في بي دون لو دونك خليكم معنا في متابعة وفي تحيينات إن شاء الله تكون عبر الصفحات الرسمية إن كانت في علاقة بالستيج وإلا السوناد وكيف كيف زادة بالوضع الجوي وحسب آخر التحيينات للمعهد الوطني رصد الجوي دونك اليوم الجمعة 17 جويليا وغدوة السبت 18 جويليا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة استثناء ولايات مدلين تطاوين والقصرين وحسب خريطة لليقظة جرها المعهد اليوم دونك الجمعة يكون الطقس سخون برش مع ظهور الشيلي إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وتكرر المعهد أنه الخطر يكون أكبر بالنسبة للصغيرات للأشخاص المسنين الحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم بالنسبة للرياضيين والأشخاص اللي يخدموا دونك اكسبوزي للشمس يحذر المعهد من جفاف الجسم ومن المياه ومن ضربة الشمس وأشار إلى أعراض ضربة الشمس اللي تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة وألام في الرأس وغثيان وعطش شديد وغياب عن الوعي دونك أوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترتيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبلة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية يعني نحكي من نص نهار حتى للأربعة متاع العشية ودعاء إلى استعمال وقي للرأس من أشعة الشمس عند الخروج وإلى اللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاثة سوايع باليوم إن أمكن مع التقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة وفي حالة وجود اضطرابات صحية شدد على ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198 دو كما قلنا هذه حسب البلاغات وحسب آخر التحيينات اللي نلقاوها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي دونك طقس خلينا نقول سخون وأكيد مع الأستاذ عامر بحبة ترجعوا تلقاو كل التفاصيل فيما يخص طقس اليوم وطقس غدوة زادة لأنه الحرارة بين 40 و 48 درجة إن شاء الله موجة حر يعني هكا تتعدى السلامات والأمور الكل تكون واضحة وإن شاء الله زادة إن شاء الله كلنا هكا ندعي ويدينا للسماء نقولوا إن شاء الله البلاغ من عند استيك يكون في الدقائق الجاية باش نجمو كيكا نودو مستمعينا بالخطة العمل بيان سور في هالموجة الحر هذية كيفاش باش تكون دونك الحقيقة سخانة زيد كليماتيزور ما يخدمش وزيد ظلام داحس دونك ما قالش به ربي سينو نذكركم بالوضع الجوي دونك درجة الحرارة القصوى اللي ما بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 45 و48 درجة ببقية الجهات الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة تتوجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي وبالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب خليكم معنا الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جوهرة أفهم
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية
4: إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بسبب تواصل ارتفاع درجات الحرارة وضع 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، وتبعاً أيضاً لتواصل ارتفاع الحرارة وزارة الفلاحة تصدر توصيات لمربي الحيوانات والفلاحين. في تفاصيل أخبارنا، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي هذا اليوم الجمعة 17 من جويلية وغدا السبت 18 من جويلية 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور ريح شهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. المعهد الوطني للرصد الجوي ذكر أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. وأشار إلى أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف في البشرة وألم في الرأس وغثيان وعطش شديد وغياب عن الوعي. كما أوصى بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين منتصف النهار والرابعة زوالا، ودعا إلى استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس عند الخروج، وإلى اللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات يوميا إن أمكن، مع التقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. وفي حالة وجود اضطرابات صحية، شدد المعهد على ضرورة الاتصال بالأطباء أو بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198. بدورها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية اليوم كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية. وتبعا للنشرة التي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي المتعلقة بتواصل موجة الحرارة وبلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية، طالبت وزارة الفلاحة الفلاحين والمنتجين بالالتزام بجملة من التوصيات التالية. أولا، تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة خاصة بين منتصف النهار والرابعة زوالا، والحرص على شرب كميات كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة، تكثيف عمليات الري خاصة خلال الصباح الباكر وفي المساء مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات، وتجنب القيام بعمليات التقليم أو الغراس أو المعاملات العمليات الزراعية خلال فترات الذروة، ضرورة توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، وتأمين التهوئة والتظليل الكافيين داخل الإسطبلات ومراكز التربية، وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات الحرارة المرتفعة مع برمجة ذلك في الساعات الأولى من النهار أو مساء. كما شددت على ضرورة متابعة الحالة الصحية للحيوانات والتدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. في أخبارنا الدولية الآن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك حملة إسرائيلية واسعة تدفع إلى تضليل الإدارة الأمريكية ودفعها نحو حرب لا يمكن كسبها. مصدر عسكري سوري تعرض قاعدة التنف في أقصى جنوب شرق محافظة حمص لأي استهداف أو قصف بعد إعلان إيران استهدافها بذريعة وجود قوات أمريكية فيها، مشددا على أنه ليس هناك وجود عسكري أمريكي في قاعدة التنف. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن القوات العسكرية الأمريكية غادرت قاعدة التنف في فيفري الماضي بعد أكثر من عقد من وجودها هناك. سلحون اليوم الجمعة ناقلة المنتجات الكيميائية أسنا أثناء إبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية بحرية. وقد أظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه حددت أن ميناء بوساسو الصومالي هو وجهتها التالية. متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور أن عدد المصابين جراء الهجمات الأمريكية منذ 22 من جوان الماضي تجاوز 400 شخص، فيما بلغ عدد القتلى من الإيرانيين 38 شخصا. أيضا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بوقوع 8 قتلى و20 مصابا في هجمات أمريكية استهدفت البنية التحتية الليلة الماضية. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
5: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: Radio Hotels. Hotels for all your desires.
7: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
9: قدملكم انفوسبور
10: اني ايسين لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
11: أهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الأربعاء 29 جويلية هو موعد سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. معين الشعباني هو المدرب الوطني الجديد بعد الاتفاق الحاصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم. معين الشعباني باش يدرب المنتخب لغاية مونديال 2030. رسمي من فريق نهضة بركان المغربي أكد في تفاهمه لرغبة الجامعة التونسية لكرة القدم في الطلب بالموافقة على تسريح معين الشعباني بالرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق إلى جوان 2027. نهضة بركان وافق على طلب الجامعة التونسية لكرة القدم بفضل الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في تونس والمغرب. حسب نص البلاغ، نهضة بركان تقدم بالشكر لمعين الشعباني بعد الاحترافية والعمل اللي قام به في الفريق وتمنى له التوفيق على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. رسميا الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكم السلوفيني سلافكو فينيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم لحد القادم بين الأرجنتين وإسبانيا، مساعد أول من سلوفينيا، نفس الشيء للمساعد الثاني، وتم اختيار الحكم الأردني أدهم المخادمة كحكم ربح. المباراة النهائية الموعد غدوة السبت مع المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث 8 متاع الليل بتوقيت تونس، فرنسا تواجه أنجلترا بإدارة طاقم تحكيم من فنزويلا. وكيف برشا والمنافسة ما زالت متواصلة على لقب هداف كأس العالم 2026، المرتبة الأولى ليونيل ميسي 8 أهداف، كيليان مبابي في نفس المرتبة 8 أهداف، هالاند في المرتبة الثالثة 7 أهداف، والمنتخب النرويج كان انسحب من المونديال. المرتبة الرابعة ما زالوا في المنافسة بيلينغهام 7 أهداف مع زميله هاري كين 7 أهداف. الاتحاد المغربي لكرة القدم جدد الثقة في المدرب محمد وهبي بالرغم الخروج المنتخب من دور ربع نهائي، محمد وهبي باش يواصل تدريب المنتخب المغربي لغاية مونديال 2030. دار المزادات العالمية أعلنت أنه تم بيع قميص بيلي في نهائي كأس العالم 1958 ب4.9 مليون دولار، أي قرابة 17 مليار توانسة. القميص كان لبسه بيلي في نهائي 1958 وقت البرازيل أحرزت أول لقب الكأس العالم بعد الفوز على السويد 5 أهداف لهدفين، بيلي وقتها عمره 17 سنة. البنك الأبيض أعلن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي كأس العالم بعد غدوة لحد 8 متاع الليل على ملعب بيتلاي في نيويورك، واللي باش يجمع الأرجنتين بإسبانيا. لاعبين من برشلونة في نهائي مونديال 2026 اللي هما لامين يامال، بيدري، غافي، داني أولمو، كوبارسي، توريس، إيريك غارسيا وخوان غارسيا. الجيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
12: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفوسبورت.
10: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: 19 دقيقة على موجتنا كالعادة. رجعنا لكم في بيي دون لو. خلينا نحكي آخر هكا التحيينات وقائمة المناطق المعنية اليوم 17 جويلية 2026 بالقطع الدوري للتيار الكهربائي. هذه اللي نشرته كما قلنا قبل شوية شركة التونسية الكهرباء والغاز. دون قائمة المناطق المعنية اليوم جمعة 17 جويلية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في عديد المناطق ما بين الفترة الممتدة من 11 متاع الصباح حتى المطلسة متاع العشية. وتكون انقطاعات على فترات متقطعة بالمناطق التالية: جهة تونس الكبرى، تونس، أريانا، بن عروس، المدينة الجديدة، البحيرة، رادس، فوشانة، المغيرة، برج سدرية، سكرة، المرور، صنهاجة، رياض الأندلس، صنهاجة مرتين عودوا صنهاجة ومنوبة. جهة الشمال لحمادة، دونك تزركة، الميدة، زريبة، المريزقة، السمعة، منزل تميم، منزل بوزلفة، تكلسة، سليمان وصواف. جهة الشمال الغربي الروحية، مكثر، بوسالم، غار الدماء، قبلات، الكريب، جريسة والدهماني. جهة الوسط رقدة، بوحجلة، دار الجمعية، ولاد عاشور، سهيلات، سبيبة، العلي، رجير، سيدي عبد الحميد، حي الرياض، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، صر لمطة، عين جلولة، جمال، بمبلة، مساكن، بحجر، زاوية قنوش، الساحلين، منزل كامل، الفرينة، المكنين، الشابة، سويسي، كركر، سيدي بوعلي والقلعة الكبيرة. وجدة ستيغ التأكيد على أن القطع الدوري الكهرباء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، موضحة أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى، وبينت أن إرجاع الكهرباء سيكون دون سابق إعلام، داعية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. سابدير ما معنى اتخاذ التدابير اللازمة؟ معنى اللي عنده عرس اليوم، اللي عنده عرس اليوم يأجله، اللي عنده مثلا ماشي الحجامة يقولها خلينا ناخذ التدابير والاحتياطات اللازمة، اللي عنده مثلا نعرش أنا كلمة ما نعرش أعطيوني شنو التدابير، ربي اقترحوا علينا شنو التدابير اليوم اللي نجموا نتخذوها. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المطلسة معناها يكون الضوء معناها مقصود، لأنه يأكدوا في البلاغ أنه ينجم المدة طول وتنجم المناطق تكون شاملة. يعني الحقيقة البلاغ معناها هذا ومش وقت كي العادة ذي اللي فهمناه من البلاغ دونك ومن التحيينات. والله شيء ما يضحكش بالحق، شيء ما يضحكش. تعرف الفيديو اللي دور على الريزو سوسيو، شيء ما يضحكش بالحق، شيء ما يضحكش. اليوم المواطنين اللي قاعدين يتصلوا بينا، المواطنين اللي قاعدين يتشكيوا، والضو التو مقصوص البارح على أساس يرجع لربع متاع العشية، هذا حسب البلاغ. للستة الضو مقصوص البارح، ما ساعتين تاع صباح في القلعة الكبيرة. يعني بالحق بلغات، يعني ما نعرفش بلغات هل تحيينها ومش محينا كيف كيف معناه. دونك ان شاء الله ان شاء الله تتحل هالمشكلة في الايامات القليلة القادمة بيان سور بصفة عاجلة واستعجالية، لانه الوضع اليوم راهو نحكيه على مواطنين ونحكيه على الناس اللي تخدم في الصيف، اللي تخدم معناها اللي تسترزق اليوم في الصيف، والماكينات والمعامل سورتو. اليوم تشكيات وفيديوهات شفناها من برشا معامل يقول لك رانا ضرينا، قص ضو ارجع، قص ارجع، قص ارجع، قص ارجع. راهو فما برشا ماكينات تتضر، ومن بعد شكون اللي باش يعوض؟ دونك نقاط استفهام. ولو انه خلينا هكا نرجعوا لتصريح مدام هند النيفر مديره التسويق دونك بالشركه، قالت بانه بامكان المتضررين من قطع الكهرباء تقديم مطلب للتعويض في خضون 48 ساعه. دونك ما تفوتوش 48 ساعه، بقدره ربي الامور تكون واضحه. دونك هذه حسب تصريح لها في الاذاعه الوطنيه. حابين تكون مدام هند حاضره معنا، ولكن يبدو أنه الضغط والبلاغات اليوم تحيل أنه تكون حاضرة معنا باش تعطينا آخر التحيينات. دونك هانا مازلنا نستناو فيما تبقى من الوقت حتى الماضي ساعة باش نزيدوا نفهموا هل باش تتواصل هالبلاغات هذية سيف كامل، ولا كيفاش نفهموا الأمور باش هكاك ناخذوا التدابير والاحتياطات اللازمة. سينون بيركولو نحنا نائب عن ولاية سوسة في المجلس الوطني الجهات والأقاليم، أخونا معز الشريف اللي احتفل البارح بزواجه ودخوله للقفص الذهبي، ورزمو الضو يخدم هاي القاعة الحمد لله. دونك القاعة فيها الضو وخلينا عليه ودخل القفص الذهبي والضو كان مريقل، دونك والدنيا ضاوية والحمد لله. لا بقدرة ربي قلبه باهي أخونا معز الشريف. دونك الأمور الكل كانت على العال. دونك نقول لك خوي الغالي إن شاء الله بالرفاه والبنين ربي فضلك، وإن شاء الله يا ربي يعطيك على قد قلبك، ألف ألف مبروك ليك ولزوجتك. دونك هاوكا احنا في ترانزيسيون، ريت القاعة ما شبهة، ريت كي تشوف تصويرة تقول محلاها مدام سونيا، تشوفوا ما حاجة تقول محلاها الاسباس. دونك هذاك علاش لما موضوعنا في بيوتي مود باش يمشي مع النفسية، بلاصة نرتاحولها وبلاصة لا. والتفاصيل تو سويت.
1: بيوتي مود. بيوتي مود.
0: مدام سونيا شقير بن يوسف اليوم بتجاوبنا على سؤال علاش فما فضاءات نرتاحوا لهم وفما فضاءات ليه. مدام سونيا اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا هبه ومرحبا بالمستمعين الكل. عايشك الحمد لله
0: كل الناس الكل الحمد لله. بي بيان سور جيهن تسال فيه قصه عندك ذا بيان سور
2: الماء والضوء الماء
0: والضوء الحمد لله الحمد لله. هيا لله خلينا نمشيو للسؤال علاش فما فضاءات نرتاحوا له فضاءات ليه فما ديزاستوس فما
2: من السكوند الاولى
0: اي قول لك مليكه وطاقة

0: هذيك علاش تفاعلوا معنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام والا على 29100 اذا كانوا عندكم اي اقتراح لاي كما قلنا دونك من لي زانترفون نتاعنا نجموا تتفاعلوا معنا يا مدام سونيا.
1: باهي قلت لك ماهوش ازاغ راهو ماهوش هكاكا وكهو ما يسوى حكايه مليكه في الاسباس راهي مربوطه بالاركيتكتور والاركيتكتور دانتيريور ولا ديزاين ومربوطه بالمخ نتاعنا ومربوطه بالليزيموسيون نتاعنا الاحاسيس نتاعنا اللي نحسوها من الاسباس هذاك. كيفاش؟ على خاطر انت السيرفو نتاعك المخ نتاعك راهو في في فيسع فيسع في كلكو سكوند ينجم يحلل الاسباس اللي يشوف فيه. مازال حتى ما شافش الموبيلي، مازال حتى ما شافش الديكوراسيون، مازال ما شافش الديتاي نتاع الاسباس هذاك وسي عنده كسنساسيون عجبه ولا ما عجبوش. دونك اش معناها؟ معناها راهو انكونسيامون كل لي فوليوم تاع الاركيتكتور، نحكيو على لي فوليوم، نحكيو على الضوء، نحكيو على لي بروبورسيون، نحكيو على الالوان، نحكيو على لي ماتيغ زاده ولي تكستور، هذا الكل هو اللي باش ياثر على السونساسيون تاعنا، هو اللي باش ياثر على السيرفون تاعنا، هو اللي باش ياثر على لي زيموسيون اللي باش نحسوهم فك ليسباس هذاك. باهي اش معناها؟ معناها السيرفو ياخذ لي زانفورماسيون هكوما الكل فيسع فيسع ويخرج لنا الاحساس سواء نحسوا روحنا مرتاحين عندنا كونفيونس فك ليسباس هكا والا لا بالعكس مانيش مرتاحين وخايفين وماذا بينا ما ندخلولوش. باهي اول حاجه هي لي بروبورسيون. بروبورسيون في البانيا ولا في الاسباس موجوده هي اول سورس نتاع هارموني. دونك اش معناها؟ معناها مثلا في الانتيكيتي لي لي تامبل وكل انت وصلوا لهم لي زاركيتيكت اللي فهموا اللي فما دي بروبورسيون هما وحدهم وحدهم يعطيوك يعطيوك ياثروا عليك ويعطيوك سلبا ولا ايجابا ايموسيون.
0: صحيح.
1: دونك فما دي بروبورسيون اللي تعطيك نوسيون تاع اكيليبر مرتاحين تعطيك منظمين والنظام هو اللي يرتاح العين. دونك تصوروا احنا مثلا صاله السقف نتاعها واطي. هي الصاله ما الاكثريه هي كي تكون اسباس كبير شويه والسقف نتاعها يكون واطي، اش معناها؟ يعطينا ديريكت سونساسيون اللي انت السقف كانه باش يطيح عليك، كانه باش مغموم. دونك ديجا هذا غزر كيفاش عطانا سونساسيون. بالعكس مثلا تدخل اسباس سقفه عالي على الاخر وما فيش برشا موبل. شنو تحس؟ تحس اللي هو برد.
0: اي.
1: وتحس اللي ما فيش روح. دونك لهنا لوبجيكتيف نتاع الاركيتكتور ولا الاركيتكتور دانتيريور هنا باش تخلق دي بروبورسيون مربوطين بالفونكسيون نتاع الاسباس اللي باش ندخلوا له. كيفاش؟ مثلا في بيبليوتيك، بيبليوتيك تبدا سقف عالي يعاون باش انت تتامل في تركز على لي القرايه ولا الحاجه اللي انت تخدم فيها في البيبليوتيك. مثلا في بيت نوم، في بيت نوم الشال تكون اصغر في الكبر نتاع الحيوط في العلو نتاع السقف الكل ملموم شويه، دونك هذيك يعطينا سونساسيون نتاع غوبو نتاع راحه. في هول داكاي مثلا قد ما تبدا اوتور عاليه في في اول تعطيك توت سويت تعطيك امبريسيون نتاع فخامه نتاع وسعه. دونك ريت هنا لي بروبورسيون راهم مهمين على الاخر. بالضبط. ثاني حاجه هي اللوميير الضوء. الضوء اللي هو قوي برشا اش معناها؟ فما حاجتين، فما اللوميير ناتوريل اللي هي داخله من شبابك واللوميير راهو في النهار تتبدل اللي هي مثلا في الصباح تكون هاديه وتكون ناشطه تنشط نشط الاسباس اللي هي فيه. دونك الاركيتكت ولا الاركيتكت دانتيريور اللي باش يخدم على الكاليتي نتاع الضوء هذه وعلى السيباراسيون اللي عنده الداخل راهو يستعمل لك الكاليتي نتاع الضوء هكا. عندك مثلا الضوء نتاع النهار نتاع الناتوريل اما في العشيه في العشيه راهو يبدا هادي ما نهافت ويزيد يركز على لي تكستور لي تكستور ولي رفلي لي رفلي على التكستور يظهر برشا في العشيه. دونك هنا عندك مثلا اوبليجي باش نخدموا مثلا نعمل فيغيير سيباراسيون فيتري كبيره. علاش تشجع؟ على خاطر تبدا لوميير اوموجي وتكبر تعطي فيزوالمون تعطيك سونساسيون لي ليسباس اكبر غير كو باللوميير.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: دونك هنا الاركيتكتور الكونتمبورين توا نحكيو عليها اللي هي مودرن تعاون برشا على الخدمه باللوميير وتربطها بالليفوليو.
0: داكور.
1: ومن بعد عندك انت هنا لي زوفيرتور اللي باش نخدموهم كسوا شبابك ولا بيفيتري ولا غيره راهم لازمك تغزلهم حتى من الداخل. من الداخل تحسهم كانهم كواترو مثلا، يبدا على محلول على جرده ولا محلول على

0: لا في مزيانه ولا راهو هو بيدو عنده قيمه كبيره باش يزيد البلوس للسباس هكايا ويعطيه قيمه جماليه وتحسه هو مرتاح.
1: داكو
0: معناها مش كيما ترى انت شباك مقابله حيط ولا مقابله اظلم ولا مش كيما ترى انت جرده قدامك ولا بركون مخدوم بالكدا كيما حكينا عليهم من سابق. باهي هنا توا دونك بعد يجي اللوميير ارتيفيسيال، ارتيفيسيال اللي هي في الليل، يلزمك قد ما تكثر من انواع اللوميير ارتيفيسيال قد ما خير. اش معناها؟ معناها عندنا الضوء اللي يضوي لك الاسباس الكل، وعندنا الضوء اللي يضوي لك حاجات معينه، تابلو، فوتاي، سكولتور، حاجه ديكوراتيف، دونك فما حاجات تركز عليهم هكاو، وفما اللوميير دامبيانس اللي هي كاشي اللي تعطيك كل النوسيون تاع الدفاء. لوميير كيما قلنا احنا البلانشو يعطيك الامبرسيون تاع الدفا والدفا يرتاح. دونك هذاك يزيد يحبك في الاسباس اللي انت فيه.
1: داكوغ.
0: اي دونك ريتا يلزمك خدمه كبيره باش تعرف انت تخدم بين هاللي لوميير اللي عندك الكل، كيفاش وكيفاش تبجل هذا على هذا، وكيفاش تحط هنا وتحط في الجهه الاخرى. دونك هذه راهو في الكونسيبسيون عندها بلاصه مهمه. يجيو من بعد لي ماتيريو. الماتيريو راهم عندهم يحكيو قصه راهم. خاطر قبل ما تمسهم رحنا نحسوهم. اش معناه؟ معناه اللوح مثلا، اللوح توت سويت كي ترى اللوح تحس بالدفاء.
1: صحيح.
0: مازلت ما مسيتوش.
1: ايه.
0: تحسوا اللي هو اوتنتيك، مفخم، عنده قيمه، كونفورتابل. باهي. عندك الحجر، الحجر مثلا، الحجر يعطينا السونسيسيون تاع حاجه صحيحه، حاجه تدوم، حاجه روبوست. الرخام شنو يعطينا؟ يعطينا البرستيج، يعطينا الفخامه. البلار، البلار شنو يعطينا؟ يعطينا ترونسبارونس، يعطينا حاجه كيفاش نقولوا ليجير،
1: حاجه خفيفه هكا.
0: اي
1: معناها ترتحك نفسانيا خلينا نقول.
0: بالضبط بالضبط، هذا البلار. عندك الميتال، الميتال الحديد ولا انواع البرونز ولا غيره، يعطينا الكوتي مودرن. يعطينا الكوتي كونتمبورين، يعطينا البريسيزيون، بريسي نت. دونك ريت هنا مازلت ما مسيتوش الماتيريو، ديجا عطاك انفورماسيون. ومن بعد كي تحس وتمس التكستور نتاعو، عندك مثلا البيير، البيير كي تبدا بروت، كي تبدا بروت في بالك اللي هي تمص اللوميير، وكي تبدا انت مثلا الرخام كي يبدا بولي مسقول، يغفليشي لا لوميير.
1: داكو هذاك علاش اليوم الغول راهو نتاع الاركيتيكت مهم جدا، لانه هو يحدد لي ماتيريو، يعرف
0: الاركيتيكت ولا الاركيتيكت دانتيريور راهو خدمه كبيره
1: بيان سور، معناها درايه بالتكستور، بالهارموني كولور، معناها
0: يربطها بالضوء، يربطها بالفوليوم، يربطها، راهو الكل مربوط ببعضه.
1: داكو
0: دونك ومن بعد عندك القماش، مثلا القماش يبدا ايبي، شنو يعاون؟ فاش يعاون؟ يعاون في الاكوستيك، في الصوت،
1: الصوت
0: باش ما يجاوبش سوا في الريدو والا في الموبل والا في الزرابي، هذا كل راهو ياثر على الكاليتي دو في في الاسباس اللي انت باش تخدم فيه. كيف كيف كيما قلنا اللوح هناك تمسه زاد كيف كيف، ماذا بك تمسه خاطر دافيه، خاطر تراك لي نيرفور ماهوش ليس، تحس الرجوع للطبيعه. دونك هنا بيان سور ريت هذوما الكل لازم تعرف كيفاش تحطهم، مش كيما جاي زاده، ماهيش ما تعملش سور شارج زاده مثلا برشا رخام ولا برشا بلار ولا لا، لازم تعرف كيفاش تحطهم، لازم الدوزه نتاعهم تكون ريفليشي.
1: تري بيان.
0: من بعد شنو تجي؟ تجي سيركولاسيون، اول حاجه العين تشوفها اللي انت السيركولاسيون نتاعك،
1: الموفمون نتاعك،
0: الموفمون نتاعك ديجاجي فلويد ولا مش فلويد. راهو اذا لقيت القى العين برك ديجا مازالت ما قدمتش، اذا لقات اوبستاكل قدامها راهو ما تتقلق.
1: صحيح صحيح.
0: دونك هنا السيركولاسيون ظهر لك كيما قلت لك الاركيتكتور ظهر لك الثنيه. مش لازم تحل على اسباس اوفير كومبليتمون تشوف كل شيء من الضربه الاولى. اما انت بليتاب بليتاب
1: سيركولاسيون نتاعك
0: سيركولاسيون واضحه، تنجم الثنيه هذه تدخل في الهول، عندك ثنيه تهزك اسباس محلول، بعد الثنيه هذيك تنجم تهزك للبيوت، بعد تهزك الباسيو، تهزك الكوجينه، تهزك للدروج، ديما عندك ظاهره الثنيه نتاعك واضحه، ليتاب اللي ديما ليتاب الثانيه ديما موجوده وديما ظاهره. دونك هنا خاطر علاش؟ خاطر الاركيتكتور تخلق باركور، تخلق ثنيه. باش بالتقسيم. بالحيوط، بالسيباراسيون، باللار مش باللار، هذا الكل باللي زوفرتور، بالبيبان، هذوما هذه من خدمه اللي باش يقسم كما قلت لك اركيتكت ولا اركيتكت دانتيريور هذه خدمته في التقسيم راهي عندها قيمه كبيره. كيما قلت لك مثلا فما بلايص كيما الديار احنا ماذا بينا نهربوا على لي كولوا وكيما مثلا في لي سبا ماذا بينا لي كولوا
1: لي زوبن سبيس اليوم هما توندونس خلينا نقولوا
0: ما عادش
1: بالحق
0: تو عمال نمشي وفقنا باللي ديفو نتاعهم لي زوبن سبيس هذوما فقنا باللي ديفو نتاعهم فقنا باللي ليميت نتاعها وقاعدين توا نحاولوا نرجعوا مثلا في الاوبن سبيس تشوف توا ترجع اللي فما دي بيرو مسكرين شويه سال دو ريونيون تبدا فيتري تراها اما سال دو ريونيون تبدا مسكره مثلا البيرو نتاع الريسبونسابل فيتري ويشوف ليسباس دو ترافاي اما هو كيف كيف مسكر علاش خاطر الاوبن سبيس راهو فيه ديفولي برشا حس برشا معناها الناس كل تخدم في فرد سباس راهو ما فيهاش كان البوزيتيف راهو ساعات فيها النيجاتيف
1: اما بعدنا على الكلاسيكي معناها وحيد
0: لا لا لا ما عادش
1: ماشي ولينا نمشيو اكثر هكا في دي سيباراسيون خلينا نقولوا
0: ديما ريفليشي
1: سي سا اي
0: ديما
1: كل حتى اليمون ديكوراتيف هو اللي يعمل لك سيباراسيون ما بين بيت وبيت
0: بالضبط حتى مثلا كوجينا كويزين اوفيرت زادا تو كوزين اوفيرت على الصاله ولا سمي اوفيرت ولا كاريمون فيرمي كوجينا كل واحد وذا الراحه نتاعو البيرسونيل اللي يلوج عليها اما الكوزين اوفيرت زادا كيف كيف مشاكلها ديما علاش قلت لك توا نحاولوا رجعنا عمل نرجعوا ما نسكروش كومبليتمون اما نسكروا بارسيلمون والحكمه في الكاليتي نتاع القسمه
1: داكور بي
0: باهي هذه السيركيلاسيون دونك حكينا على السيركيلاسيون السيركيلاسيون وين باش توصلنا باش توصلنا البيرسبكتيف البيرسبكتيف اش معناها بيرسبكتيف عندك انت عندك حاجه عندك بوان
1: دو ديبار و نتاع
0: اريفي بوان داريفي كيما نقولوا احنا نقولوا بوان فوكال بوان فوكال اللي العين باش تمشي له دونك الكونسيبتور يخلق هالبوان هذايا هو بالعاني خالقه باش العين تمشي له باش يعطيك البلوس كانك هنا تخدم في كونسيبسيون تاع تابلو التابلو ما يخدمش كيما جاء فما راهو فما قياسات وفما نومبر دور وفما راهو فما كيفاش نقولوا احنا كونستركسيون في التابلو كيف كيف فما كونستركسيون في البيرسبكتيف نتاع كي انت كي تدخل لسباس تقرا لسباس هذاك وبعدها باش نرجعوا احنا للبيرسبكتيف بعد البيرسبكتيف عندك باش تقرا لي كونتراست هيبه اوزر لي كونتراست شنو ما مش كان في الالوان راه علاش عندهم قيمه كبيره لي كونتراست باش ما يبداش لسباس مونوتون يبدا كله مع ما فيش روح كله كيف كيف الكونتراست شمعناه كونتراست مثلا بين الفارغ والمعبي بين الحيط وبين الباساج بين السيركولاسيون الكونتراست بين الظلمه والضاوي راهو هذايا عمده كبيره راه عليه عمده كبيره الكونتراست بين الليس حاجه رطبه وبين اللي فيه تكستور
1: داكور
0: الكونتراست بين الدافي والبارد كيما قلت لك حتى الموبل مش كان الالوان حتى من الموبل حتى الكاليتي نتاع التكستور فما دي سونساسيون يعطيوك اللي هما برد وفما دي سونساسيون تعطيك اللي هما دافي
1: تري بيان
0: هذه راهو عنده عليه قيمه تعرف ايش باش في ديارنا تو وقت السخانه باش تعطيك سونساسيون اللي هي دار فرشكه
1: صحيح
0: هذه تو نشوفوها نهار اخر
1: إن شاء الله.
0: سؤال من الاسئله اللي نجموا نسالوها
1: باهي
0: بعد عنا راهو تفكرش نحكينا على سانك سانس راهو ديما في وين نحكيو احنا اركيتكتور دانتيريور ولا كونسيبسيون رانا ديما نحكيو على سانك سانس راهو حكينا فيها في السبا بالكدا بالكدا دونك كيف كيف راهو هذايا عليه قيمه كبيره خاطر هو ياثر على الاحاسيس نتاعنا كو سوا في السونوريزاسيون كو سوا في التكستور كو سوا في الدفء ولا حتى الريحه دونك هذا الكل نحكيو عليه به عندك هنا ليدنتيتي دو ليو اش معناها انت هنا باش تخلق حاجه اللي هي باش تخليها في الذاكره دونك انت كي دخلت لك الاسباس هكايا وكي تخرج منه باش تقعد تتفكر
1: فما حاجه تقعد في البال
0: يعطيك الصحه هذيك
1: راهي باش يكون تابلو ينجم يكون
0: انتي كوان
1: هكا سامباتيك
0: اللي يجي
1: فما لي ستيل هاو ستيل
0: باغون لون معين دروج سيباراسيون موبل اي حاجه تنجم هذيك تقعد لك في الذاكره وتقعد تتفكرها دونك فينالمون اش معناها؟ معناها ريت هذايا الكل ديالوج بين لي فوليوم بين لوميير بين ليكليراج بين لي ماتيريو بين السيركولاسيون بين هذايا الكل هذايا الكل ياثر على انت السونساسيون نتاعك تحبك الاسباس هكايا عجبك تدخل له فك السكوند هكوما ريت بروميير امبرسيون اللي احنا نقولوها على العباده البروميير امبرسيون حتى في لي اسباس دونك هنا لي بروبورسيون اش معناها؟ هنا يجيو بو لوميير واللوميير تظهر لي ماتيريو
1: داكور
0: ولي ماتيريو يزيدوا قيمه في لي فوليوم ولي فوليوم ينظموا سيركولاسيون والسيركولاسيون تخلق دي بيرسبكتيف
1: داكور
0: دونك لونسامبل الكل يعطينا حاجه كويرونت حاجه هارمونيوس باش تهدي العين باش تعجبنا فوالا دونك هنا هذاك هو الريت اللي نحسوه ما غير ما نجمو نجاوبوا عليه
1: تري بيان بي عندنا البيفور والافتر بيان سور هذه حاجه هكا مدام دونك
0: اي
1: سونيا هذه قالت لي اسمع هذه بتعود كونسيبت قال اي
0: سيدي اي خاطر وصلوني برشا دونك هنا صوره من سال دو بان اكزيستونت هي جات على هي قديمه شويه دونك تخدمت عندها مده وان ميم طون حتى اللون اللي فيها اللي هو على الاخضر ما ننصحكمش فيه برشا في سال دو بان على خاطر راهو اي لون يعطي الغفلي نتاعو على وجهنا وعلى على الالوان اللي فينا دونك هذا التصور نتاعنا كيفاش ولا نحات البنوار ولا الدوشه الايطاليان بلاصه الماشينه لافي اللي كانت معرضه مقابله الباب ومقلقتنا في السيركولاسيون ولات عندها بلاصتها ان فاس ما عادش تقلق السيركولاسيون المراية اللي هي كانت ما راوهاش مدوبه تدخل يلزمك تدخل كاريمون في وسط السال دو بان باش تراها على جنب تو تراها كومبليتمون واللوميير اللي هي الدافيه وتزيد الظهر تاع لي تكستور هنا سي دي غران كارو كيما قلنا نحكيو دي غران كارو ماشين افي بيير افي ترافيرتان يهدي كيما لون القاعه كيما لون الحيط باش يزيد يوسع
1: قداش تكلف على ما قبل نغزو الباقة دي تكلف خاتمة بين البيفور والأفتر ظهر الأفتر أفتر أفتر
0: أتو نعطيكم دوبة تكمل أتو نجيب لكم التصور كيفاش خاطر الإكزيكيسيون تاعها قاعدة تصير تو
1: داكو دونك هذا التصور وإن شاء الله الإكزيكيسيون تخي
0: بيان الإكزيكيسيون إن شاء الله تخي بيان تو تنجيب لكم التصور ونشوفوا بالضبط الدوفي قداش تكلف
1: فرد مرة يعطيك الصحة مدام زونيا شقيرة بن يوسف بيان سور احنا في كل مرة باش تسألكم سؤال وأنتم تجاوبوا
0: بالضبط
1: هي اللي تجاوب على السؤال
0: نحاولوا نجاوبوا
1: تبعثوا لنا تصور على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام دونك كيف تتواصلوا معاه مدام سونيا شقير بن يوسف وي مدام سونيا
0: المره الجايه باش نجاوب نحاولوا نجاوبوا على سؤال علاش فما بوتيك ولا اسباس كوميرسيال يجبدنا ويخلينا ندخلوا له وواحد اخر لا
1: والله سؤال لي بري
0: لا
1: انا مثلا نجاوبك كي نشوف مثلا
0: نحكي على الاركتيكتور اركتيكتور دانتيريور
1: داكور تري بيان
0: على الكونسيبسيون
1: على الكونسيبسيون دونك هذايا سؤال تو جاوبنا عليه مدام سونيا شقير بن يوسف ان شاء الله بقدره ربي الاسبوع القادم راح نقول لك شكرا لك مدام سونيا يعطيك الصحه
0: مرحبا
1: على كل هالتفاصيل في فقره بيوتي مود نص نهار 43 دقيقه الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعه

كالعادة وبمناسبة عيد ميلاد ال21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودير. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

الساعه 55 دقيقه على موجتنا هكا وصلنا معكم الاخر الرونديفو بالنسبه اليوم في بي دون لو. خلينا نسلم عليكم انتوما اللي الحقيقه تكون ثقتكم كبيره في جوهره فام المنبر الاعلامي ذا اللي يحاول نوصل اصوات كل المواطنين وظهر لي اصوات المواطنين كل تتعالى وماشي في خانه واحده اللي هي اليوم التيار الكهربائي. دونك هذاك علاش خلينا نعاودوا نذكركم بتحيينات المناطق اللي باش تشهد انقطاع دوري للكهرباء اليوم جمعة 17 جويلية 2026. بديت من 11 وتتواصل إلى ما 3 بعد الزوال. دونك نبدأ بتونس الكبرى. نحكيه على تونس أريانا بن عروس المدينة الجديدة البحيرة رادس فوشينة المغيرة برج السدرية سكرة المرور سنهاجة رياض الأندلس ومنوبة مع عودة الكهرباء بدون سابق إنذار. دونك يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة والقائمة كيما البلاغ تقول غير نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. نحكيه على جهة الشمال الغربي الروحية مكثر بوسيرم غار ديماء قبلات الكريب جريسة والدهماني وكيف كيف زادة نفس الملاحظة أنه العودة بشتكون بدون سابق أعلام وكيف كيف القائمة ليست نهائية. نمشي لجهة الوسط نحكي على رقادة بوحجرة دار الجمعية ولاد عاشور سهيلات سبيبة لعلي رجيس سيدي عبد الحميد حي رياض حمام سوسة الحي الجامعي القلعة الصغرى قصر لمطة عين جلولة جمال بمبلا مساكن بحجار زاوية قنوش الساحلين منزل كامل الفرينة المكنين الشاب السويسي كركر سيدي بوعلي والقلعة الكبرى ونفس المعلومة ونفس الملاحظة. كيف كيف نمشي لجهة الجنوب دونك عنا دوس سوق لحد زعفران قبلي القلعة منزل الحبيب نطرش العكاريت مطمطة سيدي مخلوف مدينة الجنوبية مدينة المدينة الهشام الموانسة قليلة المي ربانة وبن قردين. دونك هذوما بالنسبة للمناطق جهة الشمال عن الحمادة عن تزركة الميدة الزريبة المريزقة السمعة منزل تميم منزل بوزلفة تكلسة سليمان صواف صفاقس عن سيدي منصور عن بير صالح الحنشة الغرابة العامرة المسترية جبنيان عقارب الشفار بري بير علي المحرس معتمدية عقارب جهة الجنوب الغربي السعيدة خمودة بودرياس سوق جديد ولاد أحمد حوامد مكارم شخار فوسينة حاسي الفريد أولاد حفوز سبيتلة تيلة العيون العميرية سيدي عيش. كيف كيف الملاحظة أنها يمكن تشمل مناطق أخرى. أنا الملاحظة لو كان قالوا أنه انقطاع طير الكهرباء يكون على تونس الكل يمكن كان خير لأنه الحقيقة إذا كان سميونا المناطق دوما كل وزيدوا تقولوا أنه فما مناطق أخرى باش يشملها انقطاع طير الكهرباء إذا لتونس الكل باش ينقطع عليها طير الكهرباء من 11 حتى الماضي 3 وإن شاء الله يكون حتى الماضي 3 خاطر لأنه البارح نستناو للاربعة للستة وللتسعة وارجع وقص وارجع وقص. يلا خليكم معنا مازلنا كل عادة نتابعوا معكم في نشرتنا الإخبارية كل المستجدات. تحياتي كيف الكل جي جي جي رحمة في الإخراج ياسمين في الديجيتال شكرا لسعاد العدويني في التنسيق العام هيبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيم. تشاو تشاو باي باي.

0: تشارك انت وشكون بالفامي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة شوارع اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون وجهه من وجهه نوفاليت ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
2: الموجز الإخباري. رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهة والأقاليم بلال السعيدي يعتبر أن مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يمثل محطة مهمة في تكريس فلسفة البناء القاعدي، مؤكدا أن هذه التجربة السياسية أثبتت نجاحها من خلال منح المواطن دورا محوريا في اقتراح المشاريع وصياغة الأولويات التنموية، موضحا أن السعيدي على هامش المصادقة على المخطط أن الوثيقة تعكس توجها نحو جعل المواطن شريكا في القرار التنموي.
3: بداية أريد أن أؤكد أن هذه تجربة سياسية جديدة في تونس تكرس مفهوم البناء القاعدي، وهي تجربة نعتبرها ناجحة بكل المقاييس وفشل لمن راهن على فشلها. هناك عديد الأطراف كانوا يؤمنون بهذه التجربة، لكن اليوم تؤكدوا من خلال هذه وثيقة المخطط أن المواطن هو سلطة اقتراح وإمكانه يقترح، والسلطة اليوم ستستجيب لمتطلبات المواطن. هو دائما نجاح المخطط يبقى دائما نسبيا، لكن ما نسعى إليه أن يكون عادلا بين مختلف جهات الجمهورية. الصحيح اليوم مطروح بشدة هو موضوع قطاع التيار الكهربائي واسترابات توزيع المياه، لكن هذه فترة ذروة ومطالبين جميعا بتجاوزها وتفاهم الوضعية التي تمر بها البلاد نسبيا يضمن. لكن سأحكي منطلق ولاية المنسير التي أمثلها. اليوم لدينا مشكل بيئي كبير مطروح على مستوى الولاية، وهو مشكل خليج المنسير. كنا نتوقع أن يكون مطروح بقوة في هذا المخطط، لكن إلى اليوم لم نجد إجابة واضحة بخصوص اعتمادات الموفرة. هناك وعود وعدونا أنه تم توفير تمويلات لتمويل هذا المشروع، لكن على المخطط على الوثيقة الرسمية لم نجد أثر لهذه التمويلات.
2: الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظمة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين، لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية، مؤكدا في بلاغ اليوم أنه كان من أوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. بلدية تونس تنفذ تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية ببسويقة بهدف تحرير الرصيف وضمان احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم، أسفرت عن حجز معدات وأتلاف مواد منتهية الصلاحية وتحرير جملة من المخالفات، ومكنت هذه التدخلات من تحرير 9 مخالفات صحية وأربعة استدعاءات رسمية لاستكمال الإجراءات الإدارية، فضلا عن حجز 123 كرسيا و33 طاولة وفق بلاغ النشر اليوم البلدية. دوليا وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بمقتل امرأة وإصابة طفلها في هجوم أمريكي استهدف مدينة بندر عباس جنوب البلاد بعد غارات شنتها القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية على إيران، واضحة الوكالة أن الهجمات الأمريكية الأخيرة أسفرت عن مقتل 38 شخصا وإصابة 400 آخرين. استشهاد فلسطينيين بينهما امرأة بقصف وإلقاء قنبلة من وسط

0: تدميرات للاحتلال الإسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة، مما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 3، وأصيب 8 آخرون بينهم 2 بجروح خطيرة اليوم في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
1: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلم؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة FM. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة
1: بينا بنك، Your Digital Bank.
0: iTeam University. De la connaissance à la compétence.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جورة FM وجورة TV، الموعد الأسبوعي اللي نحكيه فيه على كل ما يخص ويهم الطالب التونسي، قرايته، توجيهه، مستقبله واختياراته. اليوم في حلقة اليوم الجمعة 17 جويلية نمشيو لفرنسا ونتعرفوا أكثر على الدراسة الجامعية، غادي الإجراءات، الفرص وأهم النصائح للطلبة، مع ضيفنا السيد حسني الدخلاوي مدير كومبيوس فرانس تونس. كيما نستقبله زادة سارة سلطان من لبينا بنك اللي باش نتعرفوا معاها على الخدمات والعروض البنكية المخصصة للطلبة، وكيفاش لبينا بنك ترافق الشاب في مسيرته الجامعية والحلول اللي تعطيها باش الاختيارات متاعه في الاختيارات اللي بالنسبة للطالب. يحضر معنا كالعادة الدكتور مهدي عمار مدير iTeam University اللي باش يعرفنا على مختلف الاختصاصات الموجودة في التكوين الهندسي في iTeam University. والبداية كالعادة مع الدكتورة بشرة البجاوي في كلندوي، تعودنا بالفقرة هذية، واليوم باش تفتح ملف سخون وسخون برشا مهم وحساس كما سخانة الطقس، اللي هو الدروس الخصوصية، لتود لتود دروس الدعم التدارك. هذا الكل باش تحكي لنا عليه قبل هذا ساعه. عسلامه بشرى.
3: عسلامه مهدي، شنو
2: صبا لاباس؟
3: الحمد لله.
2: نتعداو توت سويت لكلاندوي مع بشرى.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
3: برشا ناس تتصور الدروس الخصوصية ما نعبر عليها بالليتود ظاهرة موجودة كان في تونس، لا مش صحيح. تقريبا في العالم الكل ثم أشكال مختلفة من المساندة المدرسية، مثلا تصير داخل المؤسسات المدرسية تلقى الأساتذة يرافقوا تلميذ بصفة فردية باش يعاونوه في مواد معينة، تلقى زادة لي سونتر دو سوتيان سكولير اللي منظمين ومقرنين يساعدوا التلامذة باش ينظموا وقتهم، يطوروا طريقة مراجعتهم ويتجاوزوا الصعوبات متاعهم. الدعم المدرسي في البلدان هذه هو خيار إضافي مش شرط أساسي. في تونس المنظومة ما هيش دعم مدرسي، أما بالأساس دروس خصوصية. لاتود ما عادش موجه كان التلميذ اللي عنده صعوبات، بل ولا يشمل كل التلامذة الممتازين. تلقاه تلميذ ممتاز ذكي ما نقصه حد شيء، وذيك سا يعمل لاتود في اللي بريسك لي ماتيغ الكل. المشكل مش فيه، مش في التلميذ هذا، أما في عقلية ترسخت في مجتمعنا أنه لاتود ولا هو الحل اللي يضمن النجاح، وفي عدم الثقة في التعليم والمدرسة. وفي هذا وهذا الكل ما كانش موجود في تونس قبل. قبل المدرسة كانت هي الفضاء الأساسي اللي نتعلموا فيها وعنا ثقة فيها برشا. والأغلبية من التلامذة قبل ينجحوا يوصلوا أساسا بفضل المدرسة، والأقلية القليلة يعني يلتجؤوا للدعم الإضافي وحتى للتعليم الخاص. توا في وقتنا الحاضر المعادلة تقلبت، وليتود ولا هو المكان الرئيسي اللي يفهم فيه التلميذ الدرس ويحضر فيه الامتحان، حتى تخلقت أصلا مؤسسة دونك ولا مدرسة موازية للمدرسة الأصلية، والعائلات ولات تعتبر مصاريفها إجبارية حتى قبل الحاجات الأساسية متاعهم. بون دروس الدعم راهم عندهم جوانب إيجابية كيف يكونوا منظمين مؤقتين في وقتهم ومؤطرين بطريقة صحيحة، يعاونوا التلميذ اللي عنده صعوبات والمتابعة الفردية، هنا نقول فردية معاه، تعاونوا باش يتعديها وترجع له الثقة في روحه. وكيف كيف وقت الكونكور دروس الدعم ينجموا ينجحوا، أما مش بالطريقة اللي موجودة تو في الكونكور، أكل الصبغة التجارية والأسعار الخيالية اللي نشوفوا فيها. دروس الدعم راهم زادة ينجموا ينقصوا الضغط على العائلات وعلى الأولياء اللي ما ينجموش مثلا يقريوا أولادهم وحدهم. كيكون الدعم مؤقت مركز على الصعوبات معينة وموجه بطريقة صحيحة ينجم يعمل الفارق في مسيرة التلميذ، أما مش بالطريقة اللي موجودة حاليا. منظومة خلقت نتائج سلبية تربوية على أولادنا. كيفاش؟ أولا التلميذ يولي يعتمد كان على الاتيود ويوصل حتى يقنع روحه اللي ما ينجم يفهم كان في الاتيود، وما يعطيش الروح فرصة باش يبحث وحده باش يقرأ الدرس ويفهمه بطريقة مستقلة، باش يجرب ويغلط ويتعلم من الأخطاء متاعه. دونك ما يطورش الاستقلالية متاعه في التعليم اللي هي مهارة أساسية يستحقها في الجامعة وفي حياته من بعد. من سلبيات دونك الدروس الخصوصيه كيف كيف الدافع نتاع التلميذ للتعلم يتبدل، معناها ما عادش يركز اكثر على الفهم الصحيح والباهي، وكيف كيف على كيفاش يستعمل المعلومه ويحللها ويوظفها، ولا تركيزه الكل على كيفاش يجيب اعداد باهيه. تلقاه يحفظ إجابات جاهزة وإلا يتدرب على تمارين معينة من غير ما يبني معرفة عميقة وتدوم بطريقة هذه. أوكي نجم ينجح، أما راهو كيما قاعدين نشوفوا فيه راهو بعد مدة ينسى أغلب اللي يقراه. من سلبيات الدروس الخصوصية بالطريقة الحالية المدرسة اللي فقدت مكانتها ودورها الأساسي، وهذا مش في صالحنا وحاجة خطيرة في مجتمعنا، وزيد عليها الفوارق الاجتماعية اللي تخلقت ونجاح اللي ما عادش مربوط كان بالجهد وبالكفاءة ولا زيدا مربوط بإمكانيات العائلة. دونك معالجة الوضع اللي وصلنا له مسؤولية زوز أطراف أساسا، دونك الوزارة المعنية وزارة التربية وكيف كيف وعي العائلة. الوزارة المعنية وقيت تاخذ الموضوع بكل جدية وبكل وضوح وترجع للمدرسة مكانتها ودورها الأساسي. ننتظر في برشا إصلاحات تنجم مثلا تكثر في دروس الدعم المجانية، بقوابات تخلق عن سيستام سكولير اللي ولا عن سيستام يرافق التلميذ اللي عند تلامذة اللي عندهم صعوبات، تكون المدرسين في طرق تدريس اللي تراعي الفوارق بين التلامذة، علاش اللي تخفف من البرامج اللي فيها ضغط وتركز على الجودة أكثر منه الكم والنوع، علاش لا في طريقة التقييم. فيما يخص العائلة المطلوب أكثر وعي ونصبر على أولادنا، راهو نجاح وتميز دونك يلزموا وقت وصبر، مش لازم يعني من سنة أولى ابتدائي نلتشقوا لدروس الدعم، ومش مشكل كان من سنة أولى ولا من سنوات الأولى ما جبناش المعدل اللي نحبوا عليه، نصبروا عليهم ونبنيوا معاهم نجاحهم واحدة واحدة، علموهم يطالعوا أكثر، علموهم يثابروا ويشدوا صحيح ويعتمدوا أكثر على رواحهم حتى يتحسنوا ويتألقوا، وراهي أكثر طريقة صحيحة وتوصل. إذا ثم صعوبات معينة نجموا نلتشقوا لدروس الدعم أما بطريقة وقتية حتى نصلحوا النقص هذا، أما مش تولي حاجة أساسية وعلى طول إجبارية في المسار الدراسي للتلميذ.
2: يعطيك الصحة بشرى بجاوي، نلقاو الفقرة كاملة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. شدتني كلمة دروس خصوصية، دروس موازية، يعني كأننا نحكي على التجارة موازية.
3: كيف كيف هذيك هي؟ أنا إكسبري قلتها، هي كالتجارة كالاقتصاد الموازي، فما مدرسة موازية اللي هي اختيارة
2: بارالل
3: بطريقة غير قانونية في بعض الأحيان باش ما نعموش، وبطريقة عشوائية زادة.
2: باهي احنا في كومبيوس يعني الأساس هو الحياة الطلابية والجامعية، بعد الباك لهنا نشوفوا أنه بعد الباك نجم نلقاو فما شكون نلقاو مشاكل ولا في الباك بيدها ولا بالنسبه للليتود هذه في الفتره.
3: اول حاجه نحسوا راهو الامباكت نتاع الليتود هذه بالطريقه هذه بعد الباك في الطلبه نتاعنا، نحسوه معناتها انهم هما يلوجوا على المعلومه الحاضره، انه السؤال هذا يجي في الامتحان ولا يجي في الدوفوار ولا يجي في الاكزامان ولا لا، اذا كان ما يجيش راه ولا ما معناتها ما يغزرلوش الكور هذاك، وهنا الطالب يولي ما عادش يخمم في الفورماسيون تاعو اللي هي مهمه. اوكي يولي يخمم اصلا ديما في المونتاليتي نتاع الاعداد وانه ينجح. فهم كيفاش الدروس خصوصيه موجوده في الجامعه ونعرفوا هذايا في دي باركور معينين، سورتو لي باركور نتاع المدارس التحضيريه دونك موجود
2: بالنسبه ليعملوا تعليم خاص اجنبي في تونس. فما اليوم ليكول فرونسيز ولا غيرها ايكول انترناسيونال زاد كيف كيف، فما بيان انستالي حكيت لي زيتود فوما
3: هو نورمالمون المدارس هذه راهو في وسط المؤسسات راهو فما الدعم تلقى معناتها البرامج هذه متاع الدعم للتلاميذ اللي عندهم صعوبات. أما رأوا العقلية متاع التونسي، العقلية اللي ترسخت متاع ليتود، حتى ولده في مدرسة أجنبية راهو يقعد ديما يلوج على ليتود في مش المواد الكل، وكتتحسن الأمور ما في في بعض المواد.
2: هو الله يعطيك الصحة بشرة بجيب. مزينا مكملين معاكم حتى المساتين في كومبيوز زون على جوهر اف ام. بعد شوية نستقبلوا سي مهدي عمار مدير اي تي يونيفرسيتي، نتعرفوا أكثر على الاختصاصات في التكوين الهندسي في اي تي. لكن قبل هذا الكل فاصل وراجعين.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف السني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أغنية
3: جوهرة أفلام
1: بيبليسيتي
4: كونفيوز زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
5: سبعتاش دقيقة بعد ما الساعة مزينا كاني معاكم حتى المساعتين انتظروا في التفاعلات متاعكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام ولا تجمو تطلبونا ايضا على 36 300 ألف. والان كما اشرت في البداية سعادة باستقبال الدكتور مهدي عمار من جديد مدير اي تي يونيفرسيتي. مرحبا بك من جديد في كومبيوز زون سي مهدي.
6: مرحبا مهدي وبارك الله فيك ونشكر مستمعين جوهرة اف ام.
5: سخونة سي مهدي.
6: سخونة برشا
5: نهار اليوم. اليوم نحكيه على الاختصاصات التكوين الهندسي في اي تي. اليوم في البدايه لو كنت تعطينا فكره على ابرز الاختصاصات الموجوده في التكوين الهندسي في اي تي بالضبط تعطينا الاختصاصات.
6: دونك في اي تي يونيفرسيتي عندنا زوز مجالات كبار اللي عندنا فيهم تكوين هندسي. دونك احنا نخرجوا مهندس في الاعلاميه وفي الإعلامية في الانفورماتيك. دونك في المجال هذايا عندنا 4 اختصاصات اللي هما أكثر اختصاصات مطلوبين في سوق الشغل حاليا اللي هما AI Data Science Cyber Security Cloud Computing Virtualization et Génie Logiciel et Système d'Information. هذا بالنسبة دونك للمجال الأول اللي هو الإعلامية. المجال الثاني المهم زادة كيف كيف اللي هو الهندسة الكهربائية جيني إلكتريك واللي هو فريمون مجال هذا قاعد راجع بقوة في السنوات الأخيرة كما تشوفوا في ظل التغير الطاقي اللي قاعدين نشهدوا فيه التحول الطاقي قاعدين ننتقلوا من الزينرجي فوسيل للزينرجي رونوفلابل. نحكيو عن اندستري 4.0 قاعدين نحكيو على سيستم امباركي. دونك هذا كل يخلي الجيني الكتريك دونك المجال الجيني الكتريك اللي تري سوليسيتي في المده الاخيره. ولهنا كيف عندنا ثلاثه اختصاصات بلوتو عندنا الانفورماتيك اندستري اوتوماتيك عندنا سيستم امباركي اي اي او تي انترنت اوف ثينكس وعندنا الميكاترونيك. دكار دونك وهكا نكونوا بالمجالات الزوز هذوما بالاختصاصات هذوما كل نكونوا غطينا اغلب الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل في الوقت الراهن.
5: باهي السي مهدي لو كان تقول لنا شكون ينجم يلتحق بمسار التكوين الهندسي هذايا فما شنو اكيد فما شروط ومسارات مسارات مطلوبه للترشح يعني في للالتحاق بالمسار التكوين الهندسي.
6: بالضبط الطلبه المخول ليهم انهم يلتحقوا بالتكوين الهندسي فما زوز دوفوار معناتها زوز انواع. فما الطلبه اللي عاملين السيكل بريباراتوار اللي هي المرحله التحضيريه للدراسات الهندسيه والسيكل بريباراتوار بانواع زوز زاد كيف فما السيكل بريباراتوار كلاسيك اللي عاملين ام بي بي سي انسي سويت وفما السيكل بريباراتوار انتجري المندمج. داكور دونك هذوما زوز من مخول ليهم انهم يلتحقوا للسيكل انجينير كيف ثم زاد اللي عندهم الحق باش يكملوا السيكل انجينير هما الطلبه المتحصلين على الشهاده الوطنيه الإجازة ليسانس في الاختصاصات العلمية والتقنية اللي تتلائم بينسوير مع التقييد بالتجانس في الاختصاصات. اش معناتها؟ معناتها إنسان عامل ليسانس في الانفورماتيك كسوا جين لوجيسيال كسوا بزنس انتليجنس كسوا انفورماتيك ملتي ميديا كسوا ريزو كسوا سيستم امباركي الكل هذوما عندهم يخولهم مثلا باش يلتحقوا بالانفورماتيك كيف الجين الكتريك زاد ليسانس اللي في مجال الهندسه الكهربائيه. الطلبه اللي يجيونا بصفه عامه يجيونا من مختلف مختلف المؤسسات كسوا من العمومي ولا من الخاص، يجونا برشا من ليزيزات، يجونا برشا يجيونا من فاك دي سيونس، يجيونا من ليزيزي لانستيتيو سوبيريور دانفورماتيك اللي في تونس في الكاف ايور ليسات ليستيك معناتها فريمون لي استابليسمون لي زام لي زين هذوما كلهم يجيونا يجمو يكملوا يقراو عنا. دونك لهنا جوست حبيت نفتح قوسين، دونك بحكم الاختلاف اللي موجود في التكوين بالمرحله الاولى بالنسبه قلنا يجمو يجيو من بريباراتوار كيما يجمو يجيو من ليسونس. لهنا ثم اختلاف، اللي جاي من بريباراتوار قارين برشا دي سيونس فوندامونتال مات فيزيك دونك في المواد الاساسيه، والور كو اللي جاي من ليسونس عاملين برشا قارين برشا المواد التخصص يعني في الاعلاميه مثلا ناخذ. دونك لهنا هذاك علاش احنا السيكل انجينيور نتاعنا اللي هو مدته 3 سنين فيه عام ونص ترون كومان معناتها ريجيم واحد، وهذه باش تكون فرصه دو ميتر ا نيفو لي ستوديون كل. اش معناتها؟ معناتها جماعه اللي جايين من البريبا وعاملين برشا سيونس فوندامونتال باش يلقاو يحاولوا يلتحقوا في المواد الاختصاصات نتاع الاعلاميه مثلا، والجماعه اللي جايين عاملين ليسونس فرصه ليهم زاده كيف كيف باش يدعموا تكوينهم في الـ في الـ في لي سيونس فوندامونتال. دونك هذا هو. دونك ومن بعد يعملوا عام ونص، دونك عام ونص ترون كومان وعام ونص في السبيسياليتي اللي ذكرناهم الساعه.
5: داكور، وين معرفت وين معترف بها شهاده المهندس نتاع اي دي يونيفرسيتي، وهل تمكن يعني فريمون باش يكمل يقرا الجون ولا يخدم في الخارج؟
6: اي بيان سور. دونك احنا دابور نكونوا واضحين، الشهاده الوطنيه المهندس اللي يحصل عليها الطالب من اي تي يونيفرسيتي اولا معترف بها من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، هذا مهم برشا. ثانيا معترف بها من عماد التونسيه عماد المهندسين التونسيين اللي هي بيان سور حاجه مهمه برشا. يعني الطالب نتاعنا اللي يتخرج بالدبلوم الهندسه يتخوله باش ينخرط في العماده، وعندما ينخرط في العماده يولي مخوله زاد باش يشارك في المناظرات الوطنيه لانتداب المهندسين
5: مهم برشا
6: في الوظيفه العموميه. نعرفوا باش تشارك في المناظرات هذه في الوظيفه العموميه يلزمك تكون منخرط في العماده. واهم زاده بتات زاده حاجه مهمه برشا زاده كيف كيف احنا عندنا لو لابيل اوريس، لابيل اوريس هذا سي ان لابيل اوروبي اكزاكتومون. لو لابيل اوريس هو سي ان لابيل اوروبي اللي يخلي الدبلوم تاعنا معترف به في كل الدول الاوروبيه دون استثناء.
5: داكور.
6: واللابيل هذا راهو يمنح من قبل هيكل اعتماد اوروبي اللي هو يجي للجامعة ويعمل أنوديت ويعمل تقييم للمناهج مناهج التدريس للتسيير الإداري للتسيير البيداغوجي.
5: معني
6: سيان لابيل ماهوش ما يتعطاش فاسيلمون، دونك
5: سي بيان
6: سا مونت لا كاليتي دو لا فورماسيون.
5: مهم برشا التركيز على هذا. باهي على ان اساس تو في الاختصاصات في الهندسيه الموجوده عندكم في اي تي يونيفرسيتي على ان اساس تختاروهم، يعني خاصه ان باش تواكبوا حاجيات سوق الشغل مع التطور اللي صاير
6: بالضبط. احنا ديما بالضبط وذكرناه ونعاود نذكر احنا في اي تي يونيفرسيتي عندنا نسميوها خليج.

0: ماتير اوبسيونيل اللي هم هذوما نجموا من سنه الى سنه نبدلوا فيهم ونطوروا فيهم بحيث انه نواكبوا التطور اللي صاير في المجال.
1: تطور كبير صاير خاصه مع الاي اي توا كل ديما اللي ميزاجو
0: تطور كبير وسريع
1: سريع
0: سريع جدا. هذا اللي يفرق بارابور القبل كيما حكينا فيه قبل. قبل كان التطور من جيل لجيل دو جينيراسيون لجينيراسيون. توا لينا كل خمس سنين مش حتى خمس سنين ساعات في سنوات في سنه واثنين اللي الامور تتطور بشكل غريب. سا سي تري امبورتون.
1: وي باهي سي مادي عندكم شي ارقام حول نسبه الادماج نتاع خريجي التكوين الهندسي في اي تي في سوق الشغل هكا؟
0: عندنا ارقام خاطر هذه مثلا نرجع للابيل اوريس من جمله الحوايج في الاكريتاسيون اوريس انه يصير ان اكومبانيمون اي ان سويفي دي زالوميناي معناتها المتخرجين من الجامعه ونحاولوا نكونوا نواكبوا ونتبعوهم ونشوفوا نسب التخرج نتاعهم في قداش من فتره. فهمتني احنا الحمد لله انه عندنا تو دومبلويتي كبير برشا يتجاوز 93%.
1: 93%
0: اللي اغلبهم يتحصلوا على شغل في اقل من 6 اشهر داكور فوار ميم. فما شكون يتحصل على
1: رقم كبير تبارك الله.
0: اي لا رقم كبير ما شاء برشا الله. وفما شكون يتحصل على معناتها موطن شغل نتاعو من البي اف او نتاعو يعني مشى يعمل في ستاج بي اف او ما كمل ستاج الا ما ايتي ريكروتي. سا سي تري امبورتون والحمد لله وصلنا ستاد نتاع ماتوريتي اللي كيما قلنا انه ولينا الطلبه نتاعنا اللي تخرجوا احنا جامعه من 2018 موجودين خرجنا توا عندنا دي بروموسيون دانجينيور اللي هما ولاو هما بيدهم كيف كيف ولاو يلقاو دي ستاج الطلبه نتاعنا اللي تو مازالوا يقراوا. اي سا سي تري امبورتون
1: مهم برشا في سي مهدي. باهي الى جانب التكوين الاكاديمي هل توفروا للطالب تكوين تكميلي دي سيرتيفيكاسيون لي سيرتيف والا اللي هما يعني يزيدهم من فرص التشغيل نتاعهم ودماجهم؟
0: احنا في اي تيم نوليو اهتمام كبير برشا لي سيرتيفيكاسيون ونعتبروا لي سيرتيفيكاسيون جزء لا يتجزا من تكوين الانجنيور في اي تي يونيفرسيتي. سا سي تري امبورطون. ودايور لهنا بتات باش نفتح بارونتيز خاطر الجامعات كل تحكي على السيرتيفيكاسيون ونعمل في السيرتيفيكاسيون مي لهنا نحل بارونتيز يلزمنا شنو ما انواع لي سيرتيف. فما بليزيور سيرتيف فما فيهم انواع فما لي فوندامنتالز دونك لي سيرتيفيكاسيون فوندامنتال واللي هي اون جينيرال بور لي ستوديون ديبيتون داكور واللي هي هذه غالبية الجامعات التونسية تقوم به خاطرهم اون جينيرال سي دي سيرتيفيكاسيون غراتويت. من بعد نطلعوا شويه في النيفو نلقاو لي سيرتيفيكاسيون اسوسييت ونقولوا لهم وفما البرو وفما الاكسبير اللي هذوما صراحه باش نكونوا صريحين قله قليله من الجامعات اللي تعملهم وتقوم بهم. احنا في اي تي يونيفرسيتي نقوموا باللي سيرتيف هذوما. الجامعات كلها تعمل بريباراسيون على سيرتيفيكاسيون مي كيف نوصلوا للاكزاما والفوتشر داكور فما اغلب الجامعات اللي تقوم بالشيء هذا تقول لك الطالب يخلص على روحه. فهمتني احنا في اي تي يونيفرسيتي بتت حاجه من سبيسيفيكاسيون اللي عندنا انه اون سي ديستانك بار لو فات انه احنا اون برون شارج ناخذوا على عاتقنا معاليم الامتحان في السيرتيفيكاسيون هذوما وهذه حاجه مهمه وتحسب الاي تيم. وكما قلت لك هذاك علاش نقول لك احنا نوليو اهتمام كبير للسيرتيفيكاسيون في اي تي يونيفرسيتي.
1: يعطيك الصحة سي مادي. لو كان فكرنا طريقة الاتصال وفكرنا في الادريس نتاع اي تيم يونيفرسيتي
0: يعيشك. دونك طريقة الاتصال سهلة باي تيم رقم الهاتف 22 022 444. احنا موجودين في قلب تونس العاصمة في نهج فلسطين قريب الجاردان جان دارك قريب البلاس باستور. حبيت نذكر عندنا زوز مواعيد ان شاء الله بروشينمون. احنا غدوه ان شاء الله باش نكونوا متواجدين في بنزرت في صالون اوريونتيني اللي باش يتنظم في بنزرت غدوه ان شاء الله. وكيف كيف ان شاء الله الجمعه الجايه ثم الصالون التوجيه الجامعي اللي منظمته وزاره التعليم العالي في مدينه العلوم 23 24 25 جويلية ان شاء الله.
1: واحنا عندنا معكم موعد ان شاء الله 31 جويلية الجمعه الجايه الجمعه اللي من بعد باش يكونوا مباشره من اي تي يونيفرسيتي في حلقه خاصة. يعطيك الصحة سي مهدي. دونك تلقاو الفيديو كاملة موجودة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. زلنا مكملين معاكم حد المساتين. بعد شوية نستقبلوا مدام سارة سلتين على لابينا بنك باش تحكي لنا على كل الحلول الرقمية السريعة والآمنة اللي مخصصتها للشبان وللطلبة. اجدوا تفاصل وراجعين.

0: كومبيوس زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: اتلافين دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مواصلين معاكم في كومبيوس زون على جوهرة اف ام. بعد الباك تبدأ مرحلة جديدة في حياة الطالب، جامعة جديدة، مصاريف جديدة، وأول خطوات فعلية نحو الاستقلالية. وفي المرحلة هذه الطالب ما يحتاجش كان حساب بنكي، بل يحتاج بنكة تكون معاه باش تعاونه باش ينسق حياته، باش تسهل له برشا حاجات في نسق الحياة، في المعاملات نتاعو اليومية، وتعطيه حلول رقمية سريعة وآمنة. منطلق هذا بالمنطلق هذا لبينا بنك باعتبارها من أبرز مؤسسات البنكية في تونس، تسعى اليوم باش تكون أقرب للشباب والطلبة. تحضر معنا اليوم مدام سارة، عن مدام سارة سلتين على لبينا بنك باش تحكينا أكثر تفاصيل على الخدمات والحلول اللي خصتها لبينا بنك للصغيرات والناجحين جدد في البكالوريا. عسلامة مدام سارة.
2: عسلامة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: باهي، ألف مبروك سنقول الناجحين في البكالوريا، مرحلة جديدة تستناكم، جامعة، سكن، مصروف، مسؤولية أكثر. اليوم باش نحكيو على كيفاش الطالب يبدأ ينجم يبدأ حياته الجامعية وهو مرتاح. دونك فوالا،
2: أول حاجة نحب نقولها للناجحين في الباك إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يوفقكم في المشوار الجديد. هي مهدي الدنيا بعد الباك تتبدل شوية، برشا طلبة يمشوا يقرأوا في ولايات أخرى، يبعدوا على عائلاتهم، وهوني تبدأ مسؤولية الحياة الحقيقية معناتها، ومن أهمها مسؤولية التصرف في الفلوس والمصروف.
1: باهي، وهنا يولي السؤال، شنو أكثر حاجة يستحقها حسبكم انتوما الطالب في البداية نتاعو؟
2: الحقيقة الطالب اليوم ما عادش يستحق كان حساب بنكي، يحتاج حلول تخلي حياته أسهل، كيفاش ياخذ مصروفه، كيفاش يخلص، كيفاش يتبع فلوسه، وماذا بيه كان يكون هذا الكل ينجم يعمله من تليفونه. على الأساس هذا بينا بنك اليوم عملت باك هيلو ستودنت، باك بعد الباك معمول خصيصا للطلبة.
1: باهي، كان تحكي لنا عليه الباك هيلو ستودنت، شنو يلقى فيه اكزاكتومون ليتوديون؟
2: الباك هيلو ستودنت يلقى فيه الطالب أهم الخدمات اللي يستحقهم، مثلا باش يلقى فيه حساب بنكي اللي نجم يعمل عليه دي اوبيراسيون بانكير كيما لي فيرمون لي فيرسمون لي روتري، هذوما الكل ا دي تاريف ريدوي، وفي اغلب الحالات باش يكونوا دي تاريف غراتوي. باش يلقى فيه زاده اون كارت بانكير اللي تخليه يخلص اون لين ويخلص بالدي بي او، بطبيعه الحال يجبد زاده بالكارت نتاعو من اي ديستريبيوتور. نلقاو زاده ابونمون للسيرفيس بينا اس ام اس اللي يخلي الطالب يكون عنده فيزيبيليتي انستانتاني على المصاريف اللي قاعد يعمل فيهم، اي اوبيراسيون دو ديبي ولا دو كريدي باش يجي اس ام اس باش يبدا هو في بيلو يتبع. يلقى زادة في الباك هيلو ستودنت ابونمون ديجيتال للبلاتفورم ديجيتال نتاعنا والابليكاسيون موبيل بينا اج 24 باش ينجم يتبع حسابه ويتمتع بالخدمات البنكيه وين ما كان. هذا الكل مهدي اليوم بينا بنك توفروا للطالب غراتويتمون. الباك هيلو ستودنت
1: غراتويتمون،
2: وي 100% غراتوي الباك هيلو ستودنت، باش ينجم الطالب يدخل بشوي بشوي في المنظومه والمؤسسه البنكيه ويبدا يستانس بلي زوبيراسيون بلي سيرفيس بانكير بلي برودوي، مش حتى نهار اخر يلقى روحه هو اليز مستانس بالبنك نتاعو.
1: سي بيان، باهي 100% غاتوي الفو بريسيزي اللي يسمعوا فينا الاكيد برشا وتوا في غاديكا هما توا المرحله هذه سورتو. باهي، نعطينا اكزامبل، مثلا طالب يقرا في سوسه ولا في صفاقس يستحق فلوس، كرهي باش يقضي كتبات ولا اي مصروف مستعجل، شنو يعمل اكزاكتومون؟ زيد اعطينا يعني بلو براتيك كيفاش.
2: وي، هما هذوما من اكثر الحالات اللي نجمو نشوفوهم. هوني يجي دور المونداكاش. المونداكاش هو سيرفيس بانكير موجود على البلاتفورم نتاعنا بينا اش 24 اللي تخلي الوالي في اي نهار وفي اي وقت حتى في العطل وفي الويكاند زاده ينجم يبعث فلوس لولده وين ما كان. معناها يدخل التطبيق نتاعنا بينا اش 24 كلكو سوا على ابليكاسيون موبيل كانوا كليون تاع البنكة، والا على السيت بينا اش 24 كانوا نون كليون دو لا بينا.
1: ينجم يكون ماهوش كليون بينا.
2: وي، ينجم يكون ماهوش كليون بينا، جوست il suffit يكون عنده اون كارت بانكير اللي تخليه يعمل دي بايمون اون لين. يدخل يعدي يختار لو مونطون قداش باش يبعث لولده، يخدم الموندا نتاعو ويمشي ولده لاقرب جاب بين عليه، يحط الكود، ما يستحقش لا كارتا لا حتى شيء، يلسوفي يحط ان كود ويخرجوا له فلوسه بالوقت.
1: سي بيان، يعني تنجم يكون حل هذايا وقت الغسرة وقت الضرورة، يعني حل
2: بالضبط. بالضبط، انت تعرف مهدي لي زامبريفيو يسيروا، ينجم يجي الطالب يجي للطالب مصروف مش متوقع ولهنا في دقائق بالموندا كاش الفلوس تنجم توصل له، وهذا يطمن الولي ويطمن الطالب بزيدة. وكما قلنا الخدمة هذه راهي ماهيش كان للكليون دو لا بي ان ا، اي ولي راهو ينجم يدخل يعادي مندا كاش لولده وين ما كانوا في اي وقت.
1: وتطبيق بين اش 24 هذا نبعثوا به كان لمندا كاش
2: اكيد ليه هو فضاء كامل ينجم يخلي الحريف يشوف رصيده يتابع المصاريف نتاعو يعمل تحويلات يتصرف الكارت بانكير نتاعو ويستفيد من برشا خدمات بنكيه اخرى من غير ما يتنقل للاجنس نتاعو وهذه حاجه تقريبا نتصور لزيتو جون كل يحبوا عليها
1: سي سور باهي مدام ساره اخر نصيحه للناجحين في الباك لناش نجم تقول لهم
2: والله نقول لهم اللي راهي الجامعه ماهيش كان قرايه الجامعه هي انيسياسيون على في بروفيسيونيل نهار اخر باش يكونوا عندهم مداخيل سيغتينمون ولازم يحسنوا التصرف فيهم وقد ما يبدا على بكري يستانس بالخدمات البنكيه قد ما يلقى روحه نهار اخر مرتاح
1: يعطيك الصحة سارة ستين كونسيير في اللابينا بانك باش نرجع بحذانا بعد شوية باش نحكيو زادة على الطلبة اللي باش يقراو البرا مهم برشا احنا مازلنا مكملين معاكم بعد الفاصل نستقبلوا السيد حسني الدخلاوي مدير كومبوس فرانس تونيزي باش نحكيو على كل ما يخص الدراسة الجامعية في فرنسا هذا الكل بعد الفاصل

0: كونفيوز زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 39 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مكملين معاكم في كومبيوز زون حتى المساعتين، وصلنا توا لجزء باش نحكيو على الدراسة في فرنسا اللي مازالت تتمثل أوبجيكتيف العديد والآلاف الطلبة التوانسة، لكن بين الحلم بين الهدف هذا والواقع فهم برشا أسئلة، كيفاش نختاروا الاختصاص المناسب، شنو اللي يقوي الملف القبول الجامعي، يعني بالضرورة الحصول على التأشيرة. اليوم في كومبيوز زون نحاولوا نفهموا أكثر، نفهموا كيفاش يتم تقديم مشروع طالب، شنو ما الأخطاء اللي تنجم تضع في الملف. يسعدنا استضافة السيد حسني الدخلاوي مدير كومبيوز فرانس تونس. مرحبا بك في كومبيوز زون.
2: مرحبا بك مهدي، مرحبا بالحاضرين في السيديو، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين متاع كومبيوز زون.
1: يعطيك الصحة، مرحبا بك سي حسني. اليوم شفنا كومبيوز فرانس ما عادش الخدمة متاعها متمركزة كان في تونس العاصمة برك، وبدأت تتجه للجهات سواء عبر مكاتبكم الموجودة في سوسة وفي صفاقس، ولا من خلال الجولات الميدانية داخل الجمهورية كما الجولة الأخيرة اللي كانت لكم في تغنية في الجنوب التونسي. سي حسني، يمكن تحكينا أكثر على التوجه هذايا اللي مخفته كومبيوز فرانس؟
2: هو التوجه كما قلت انت مهدي يهدف تدريجيا بطبيعه الحال انه ديسنتراليز الاكتيفيتي نتاع كومبيوز فرانس، وانه نخليو المعلومه توصل باكثر عداله لجميع الجهات، ولو انه نقعدوا ديما اكسيسيبل اترافير لي سيت انترنت. تعرف اليوم البروسيدور كومبيوز فرانس سي اون بروسيدور كومبليتمون ديماتيرياليزي، بمعنى انه الطلبة ينجموا ياخذوا المعلومات نتاعهم، ينجموا يترشحوا، ينجموا يقدموا الملفات نتاعهم عن بعد من غير ما يكونوا اوبليجي باش يتنقلوا للمكاتب نتاعنا اللي هي موجودة كما ذكرت انت في تونس سوسة وصفاقس. لكن نعرفوا اللي سي ان تمبيرامون ميديتيرانيان هذا يا مادي، انه الي توجور بلوز ابريسيابل انه لو كونتاكت فيزيك مهم، يقعد مهم وي. في تونس وفي ثقافة تونسي. فنحن كما أشرت أنت قاعدين منذ توا عدة سنوات نخدموا على الديموكراتيزاسيون والأكسيسيبيليتي متاع لي سيرفيس متاعنا في الجهات اللي تبعد على المكاتب متاعنا. وكما تفضلت وذكرت زادة لكارافان كومبيوز فرانس في بارتي من استراتيجي هذية، والأسبوع اللي تعدى كملنا كارافان. ظهر لي كان الذاكرة ما تخونيش، ما نحبش نقول اون بيتيز، نوتخ شارجي دو كوميونيكاسيون إدوار توازان يسمع فيا، لا سيزيام ولا
1: قدموا له تحية على فكرة إدوار،
2: تحية لإدوار، سيزيام ولا سيتيام كارافان كومبيوز فرانس، وين تنقلنا لأكثر من 13 جهة في تونس من الشمال الى الجنوب.
1: باهي، في التنقلات هذه شنو لقيتوا من انتظارات خاصة عند الطلبة؟ فما حاجات سبيسيال بارابور، فما حاجات في الجهات فما تختلف عن التساؤلات ولا طلبات نتاع ليزيتيديون في العاصمة والا وين فما المكاتب؟
2: لا با فريمون مهدي، الأسئلة معناها جلوبالمون هي بيدها، الاهتمامات نفسها، المشاغل نتاع الطلبة زادة كيف كيف، معناها إن كانت في تونس سوسة وصفاقس ولا في قبلي وقفصة نفس المشاغل. فما يمكن أكثر معناها أكثر اهتمام في الجهات الداخلية، لأنه فرصة بتبيع على طلبة وخاصة للعائلات اللي ترافق جنرالمان لو بروجي ديتود ولا دون موبيليتي سورتو للخارج. هذا مشروع يهم العائلة كل وينفستي الفاميليا، فغالبا ما التظاهرات اللي نقوموا بها الطالب يكون عنده مرافقة من الأولياء. لكن الأسئلة والاهتمامات والمشاغل والأمبيسيون هما بيدهم.
1: اليوم حسب الخبرة متاعك على راس كومبيوز فرانس، تشوف أنه الطالب التونسي اسكو يختار فرنسا على القناعه باش فما مشروع اكاديمي واضح، والا مازالت عندنا بالنسبه لنا فرنسا هي خيار تلقائي بحكم اللغه بحكم القرب؟
2: هو ما يخفش عليكم، ما يخفش على السادة المستمعين والمشاهدين، انه العلاقه تاريخيه وخاصه ما بين تونس وفرنسا، خاصه فيما معنا في مجال التعليم والتعليم العالي. أنا كنت من مدة التالي في الميزون دو تونيزي في باريس، و لا ديريكتريس ادجوانت مدام دورا لوزيل نوجه لها تحية حكيت لي على لو باساج نتاع الزعيم الحبيب بورقيبة في الميزون دو تونيزي وتاريخ نشأة في الميزون دو تونيزي في باريس وتاريخ نشأة الميزون دو تونيزي اللي يذكر متانة العلاقة وقدم العلاقة ما بين الطالب التونسي وما بين الجامعات الفرنسية. الشيء هذا قاعد متواصل بطبيعة الحال لأسباب سبق لي وني ذكرتها تسخطر السؤال إلي أسي فريكون اللي هما بطبيعة على دياسبورا تونيزيان اللي موجودة في فرنسا هي الأكبر على الإطلاق من بين دول العالم. بطبيعة حاجة مهمة ياسر للطلبة أنهم كي يمشيوا وما بطبيعة زادة كيف فينانسيغمون سهل عليهم المشروع الدراسي لأنه يلقاو عائلات ويلقاو اون فامي تنجم تحتضنهم دو موان عند الوصول في السنة الأولى. اثنين لو موديل ديتود معناها لو سيستيم ال ام دي في تونس والموديل التعليمي في فينالمون هو نفسه يعني ما فماش بزوان دون ايكيفالونس والا باجراءات معقده يمكن كما هو الحال بعض الديستيناسيون الاخرين. اللغه حاجه مهمه ياسر لانه الانتيغراسيون هي سوفي ديريكتومون ما فماش حاجه ديزاني تاع بريباراسيون لانغويستيك ولا اي مهمه زاد كيف في جانب اخر للاندماج والانتيغراسيون وبطبيعه الحال لا فالور انترانسيك وقيمة الشهائد العلمية والجامعات ولا ريكونيسونس نتاع لا كاليتي دو سيستيم دونسينمون سوبيريور الفرنساوي.
1: باه نحكيو على القبول توا سي حسني، هل معدل يكفي اليوم للقبول والا الجامعات الفرنسية تلوج على فما دي فاكتور اخرين في شخصية ولا مسار الطالب ولا
2: شوف هي المعادلات
1: نحكيو على القبول بالنسبة
2: للجامعات الفرنسية. هو القبول ما دي كيف تعمل ساعة فما حاجة نحب نذكر بها يمكن ولا كجو بريسيزي على خطر كيف هذه حاجة من الحاجات اللي ترجع اللي هي ريكورنت في الملاحظات اللي عملوهم بعض الطلبة للأسف ما يتحصلوش على قبول مالوروزمون سا في بارتي من بروسيسوس دو كانديداتور اون كانديداتور ال سوبوز انو نجم تتقبل كما تنجم تتقبلش كما في أي بروسيسوس متاع ترشح أي كان. المعدل ساعة هون يلزم الفو غولاتيفيزي مش المعدل في حد ذاته فقط لكن بعض كيف اللي ماتيير اللي يكونوا دي ماتيير برانسيبال في الفورماسيون اللي يختارها الطالب هذا مهم. هذا الكل بطبيعة يتنسب لأنه ما لازمش ننساو أنه المترشح لكانديدا ما هوش مترشح وحده ولا ما هوش مترشح فقط مع مترشحين من تونس، فما مترشحين من فرنسا، فما مترشحين من العالم الكل. والمقاعد عدد المقاعد في كل فورماسيون بطبيعة محدود. والمنافسة هنا تكون مع طلبة من العالم الكل. ساعات نحن عنا المثال ديما نذكر به، نحن عنا طلبة يقول لك أنا جيت لول وعندي 17 معدل ولا عندي 16 والونيفرسيتي جاوبتني قالت لي راهو لو نيفو انسوفيزون. كيفاش؟ بون إل نيبا انسوفيزون في حد ذاته، هو انسوفيزون نظرا لمجموع لي كانديداتور الاخرين اللي وصلوا للجامعة اللي هما ساعات بالالف.
1: يعني كان زيد فسر الناس يا حسن
2: يعني كيما بالنسبة للكونكور يعني تنجم يكون عندك 18 معادل في البكالوريا لكن ما تنجمش تتقبل في كلية الطب في تونس، ما يعنيش انك ما عندكش المستوى ولا ما يعنيش انه الباركور متاعك خايب، بالعكس كما دام عندك 18 معادل يعني عندك ان باركور اكسلان وسي اون بيرفورمانس توتا في لوابل، لكن نظرا لمجموع لي كانديداتور الاخرين والمعادلات نتاع الاشخاص اللي مقدمين معاك ترشحاتهم فهذا يعني ما يكونش كافي.
1: يعني لهنا سمحني الرفو ماهوش يعني بالضرورة ضعف متى مستوى الطالب.
2: هو مش ضعف, هذا في مستوى أول مادي بتبيعة. نحن هنا نحكي على المعدل, المعدل هنا ينسب نظرا لمجموع الكانديداتور, يعني الفو لغولاتيفيزي نظرا لمجموع الملفات المقدمة للجامعة. اثنين, فما بتبيعة الحال لسوفت سكيلز, فما الاكسبرينس متاع الطالب في بتبيعة في الحياة الجمعياتية حاجة مهمة, الباركور بصفة عامة, الاستاج اللي نجم يكون عملهم, ملف الترشح للجامعة فرنسية راو بالضبط يعني كما عملية الركروتمان في الموند بروفيسيونيل. ما نغزروش بركة لشهادتك, أما نغزرو دو مانيير بلو جلوبال اي بلو جينيرال للمسار متاعك الكل, ومرة أخرى كيف كيف نظرا للمترشحين الاخرين.
1: وي مازلنا مواصلين معاك سي حسني. قبل ما نتعداو للفيزا وعندنا مواضيع اخرى باش نحكيو فيهم مع ضيفنا اليوم حسني الدخلاوي مدير كامبوس فرانس تونس, بشرى البجاوي عندك سؤال في مكان نحكي فيه ضيفنا.
3: وي عندي زوز اسئله صغار عسامه سي حسني.
2: مرحبا
3: دونك السؤال الاول نتاعي اسكو كامبوس فرانس اسكو سون رول برينسيبال دونك اكومباني لي ستوديون ولا فير لا سيليكسيون دي دوسي.
2: Alors, au souhait, il m'a été étoyé, la sélection m'a terminé chez Campus France. Campus France.
3: La deuxième sélection, là.
2: Alors, il ne s'agit pas réellement d'une sélection. Nous avons fait une sélection de sélection pour les jamaats. Nous avons fait une sélection pour les jamaats, parce que certains jamaats, je ne sais pas si nous avons fait la rubrique qui est en train de faire le visa, ça fait une bonne transition. Nous avons fait le pré-machage de la mille-fête d'ailleurs, للسيرفيس دي فيزا. الكامبوس فرانس اللي عندها للاهليه لا باش تقبل لا باش ترفض لي كانديداتور, هذه موكوله اكسكلوزيفمون للجامعات ولمؤسسات التعليم العالي اللي يترشحوا لها الطلبه. وفي مستوى اخر نرجعوا لها يمكن اكثر بالتفصيل من بعد, كامبوس فرانس ما عندهاش كيف كيف لا كومبيتونس دو ريفوزي او داكسبتي دي فيزا. كامبوس فرانس تعنى بالبروموسيون تاع التعليم العالي الفرنسي, لانه مره اخرى هوني يمكن فرصه باش نذكر انه كامبوس فرانس في بارتي تونيزي في بارتي دان ريزو مونديال نتاع اكثر من 136 بلاد موجوده فيها دي اسباس كامبوس فرانس اللي سهلوا عمليه الالتحاق بالجامعات الفرنسيه وينظموا لا موبيليتي هذه اترافير. كان باش نقول نذكر اهم لي كومبيتونس نتاع ان اسباس كامبوس فرانس. اولا انه نتاكدوا من سلامه الملف الشهيد والباركور اللي موجودين في الملفات, ثم نحرصوا على سلامة الإجراءات خاطر فما دي كالندريي فما دي داتا ريسبكتي, ونحضروا بتبيع الملف هذايا لدراسة أكثر عمقا اللي هي من بعد باش تهزنا للقبول في الجامعة ثم للحصول على التأشيرة للي كوميسيون بيداغوجيك نتاع الجامعات ثم للسيرفيس دي فيزا اللي باش يشوفوا المحتوى نتاع الملف هذا بعد ما تكون كامبوس فرانس حضرته وخدمت عليه.
1: هو لهنا جبتني سمعني عندك سؤال اخر نرجع لك بشرى
3: نفس الحكايه.
1: اما جوستومون يوفا يعني وين يوفا الدور نتاع كامبوس فرانس وين تبدا دور القنصليه, خاطر كيما كنت لهنا الفو بريسيزي فما خلط بين المؤسسات.
2: هو الحق الخلط مفهوم, هو على خاطر فما برشا مؤسسات متداخلة هنا بالنسبة للكانديدا ولا بالنسبة لليغزر من برا, كامبوس فرانس انستيتو فرونسي امباساد كونسولا تي ال اس, فتختلط شوية الأمور على المترشحين. نحن الدور متاعنا يوفى مع الانترتيان اللي يصير في كامبوس فرانس, هي آخر مرحلة إذا ما نحسبوش زادة مرحلة أنه نعطيه الموعد, لأنه منذ توا 2022 الطلبة والمترشحين يتعدوا كامبوس فرانس عندهم ان بريفيليج اللي هو الحصول على مواعيد لتقديم ملفات الفيزا مباشرة في مكاتب كامبوس فرانس. غادي يوفى الدور
1: وأسرع وأسرع فما
2: بطبيعة الحال معناها عندنا يون كاباسيتي انه باش نعطيو دي رونديفو للتقديم لي دوموند دو فيزا ا بارتير دو جي بلس 1 واللي هي ميزة بالطبيعة يحظى بها الطلبة وسي دي كوتا كي سون اكسكلوزيفمون ريزيرفي للمترشحين نتاع كامبوس فرانس.
1: داكور باهي. اليوم برشا نشوفوا التوجيه يعني نشوفوا فما الطالب شنو لهناك مدير كامبوس فرانس شنو تقول للطالب باش يميز بين مكاتب استشارة اليوم جدية وبين جهات تحسها تجارية فما وعود بالقبول بالتأشيرة وكل شيء. كيفاش شنو رأيك في الموضوع هذا اللي يعتبر موضوع حساس شوي؟
2: هو شوف مهدي كيما خاطر السؤال زاد كيف سبق لي ويمكن مرة تعرضت له، كيما في كل الخدمات اليوم ولا كيما في كل المجالات اليوم لو سيكتور دو لا بريستاسيون دو سيرفيس ولات حاجة يعني موجودة بارتو بما فيها في الموبيليتي اتوديانت وماهيش جديدة على محالة، هي قديمة ولكن كانت يمكن أكثر في دي ديستيناسيون أخرين أبار معناها أندور دو لا ديستيناسيون فرانس. المكاتب بالحق معناها النصيحة اللي نجم ننصحها ساعة ولن يمكن ماهيش باش تعجب المكاتب متاع هذية اللي تعاون في الطلبة انه الطالب ديجا على باز معناها ما يستحقش راهو سي با اون نيسيسيتي، ينجم يقوم بالملف نتاعو وحده، ينجم يقوم بالاجراءات الكل وحده. الحقيقه معناها ماهيش حاجه صعيبه ياسر، لكن نجم نتفهم ونفهم انه ساعات اوني بلو راسوري اذا فما حد فما ان اكومبانيومون خاطر يتلهيو لك باللي تخادوكسيون، خاطر يحضروا لك الملف نتاعك، خاطر نتفهم ومعقول. ردوا بالنا كيما لي سيرفيس الكل، وانت توا في الاجابه يمكن جزء منها في السؤال نتاعك، راهو ما فما حتى حد ينجم يوعدك بحد شيء. يعني اذا انت فما مكتب وعدك مكتب خدمات يوعد ويقول لك اون غارونتي وكل، خاطر هذه حاجات الراوه وهنا انتربيلي نحن بيدنا ساعات من بعض الاولياء ولا الطلبه اللي يسالونا على يمكن جديه بعض الوعود اللي نحن الحقيقه ما عندناش راي باش نعطيوه في الموضوع هذا، لكن نقول لهم اللي راه ما فما حتى حد، فما ينيا ابسولومون بيرسون اللي نجم يوعدك بفيزا ولا كيف زاد انا ايتي انتربيلي مع نيشيسر على شفما شكون قال لنا اللي راهو ما فماش، معناها هذه مساله تجاريه يعني خدمات، هي سي ان سيرفيس دو بريستاسيون موجود في المجال هذا. حاولوا كيف ثبتوا، ترى ساعات نحن نشوفوا ساعات حاجات اللي وين تلقى اخطاء لغويه كو سوسوا لغه
1: ونجموا يرجعوكم.
2: شوف نحن ما يرجعوناش بالنظر لانه نحن ما عندناش علاقه بالموضوع هذا، ما كي ترى انت مكتب خدمات سيبوزي يعاونك يكتب بالغلط يا عمي يوريك يمكن يعطيك فكره زاده كيف على جوده الخدمات اللي موجوده من وراه، فحاولوا نثبتوا من كيما كي نثبتوا من اي بضاعه نشريوها لانه في نورمال سي ان سيرفيس،
1: يعطيك الصحه
2: نحاولوا نثبتوا في الجوده نتاع الخدمه هذيا اترافيغ لا بريزونطاسيون نتاعها.
1: يعطيك الصحه سي حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس، شرفنا.
2: شكرا مهدي.
1: تلقاو الحوار كامل على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. مازلنا مواصلين بعد شويه باش نرجعوا مع ضيفتنا ساره سلتان نحكيوا على خدمات تهم البيانات تهم الطالب اللي يقرا في الخارج. فاصل قصير وراجعين.

0: كونفيوز زون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: وصلنا للجزء الاخير من كومبيس جون، وبعد ما تعرفنا على جميع المراحل والاجراءات مع كومبيس فرانس، يجي مرحله اخرى مهمه برشا وهي تحضير لدوسيي سكولاريتي. كنا نعرف الفتره هذه تطرح برشا اسئله سواء ليتيديون ولا البارون. اليوم باين بانك تحط على فيمتكم في رق مختصه باش ترافق الطلبه في جميع الاجراءات البنكيه وتسهل عليهم تحضير دوسييتهم في احسن الظروف. هكا ولا ساره؟
2: هكا بالضبط. هو ساعه ديجا مهدي قبل ما نبدا، وشنو هو لدوسيي دو سكولاريتي؟ دوسي دو سكولاريتي هو الحل البنكي اللي مكن الطالب من تمويل قرايته في الخارج في اطار الريغلومونطاسيون تشانج بالطبيعه، ومن خلاله ينجم يعمل ترانسفير المصاريف الدراسه مباشره للمؤسسه الجامعيه، معناتها يخلص لي فري دانسكريبسيون ديريكتومون البنك تخلص له لي فري دانسكريبسيون نتاعو، وزاده تمكنوا من تحويل لي فري دي سيجور نتاعو اللي تساعد الطالب في مصاريفه اليوميه حسب لي بلافون ريغلومونتير. وزيدا بعد ما ياخذ الفيزا طالب ينجم ينتفع بدي فري دانستالاسيون اللي يعاونوه في اول المصاريف وقت يوصل لفرنسا ولا لاي دوله اخرى كما الكريس سكن ومصاريف الاستقرار الاولى. هوني دور البيانا بانك ما يقتصرش كان على الخدمات البنكيه، لي كونسيي نتاعنا موجودين باش يوجهوا الطلبه يجاوبوا على اسئلتهم يتاكدوا ان الدوسيي نتاعهم كامل ويرافقوهم خطوه بخطوه. الهدف نتاعنا هو نربحوا الطالب الوقت ونخليوه يسافر وهو مطمئن ومركز على مشروعه الدراسي. ننصحوا اليوم الطلبه الكل باش يحضروا لي دوسيي نتاعهم على بكري، اول ما توصلهم لادميسيون يمشيوا لاقرب اجنس بينا بانك ليهم باش خاطر كل ما يحضروا دوسييتهم بكري كل ما ينقص عليهم ستريس. ديجا هو مهدي لو دوسيي بانكير هذاك لو دوسيي دو سكولاريتي لازم يكون حاضر قبل لو رونديفو نتاع الفيزا، على خاطر البنك يسلم حسب وضعيه كل طالب وثائق كيما باغ اكزومبل لاتيستاسيون دو بلوكاج اللي جينيرالمون باش تكون مطلوبه في ملف الفيزا لاثبات تمويل الدراسه والاقامه. وقت اللي تحضر دوسيك بكري بالطبيعه ترتاح من ضغط اخر لحظه وتعطي للبنك الوقت اللازم باش يخدم الدوسي في احسن وافضل الاجال. وفي الختام نحب ناكد ان البينا بانك اليوم اي لو بارتنير دو تو لي ستوديون، سواء كان الطالب باش يواصل قرايته في تونس ولا اختار كورسوس نتاعو في فرنسا ولا في اي دوله اخرى، نوفروا له مرافقه كامله وحلول بنكيه مناسبه لكل مرحله من مشروعه الدراسي باش يتفرغ هو للنجاح نتاعو ويبني مستقبله بكل ثقه. ونتمنوا النجاح والتوفيق للطلبه نتاعنا.
1: يعطيك الصحه ساره سلتان عن لابينا بانك. احنا وصلنا لنهايه حلقه لليوم، يعطيكم ساعه الاهتمام، سامحونا خفينا من وقت قسم الاخبار. احنا نتقابلوا الاسبوع القادم في نفس التوقيت، خليكم ديما برونشي على جوهره اف ام. شهيه طيبه وبسلامه.
0: بعد الباك الحيره الطبيعيه، اما الاختيار يلزم معلومه صحيحه. مع كومبيزون نجاوبوك على الاسئله اللي تهم. شنو نقرا؟ وين نقرا؟ قداش تتكلم؟ الدراسه بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابيه وبقيه الفريق على جوهره اف ام. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. بمساهمه بينا بانك، يور ديجيتال بانك. iTeam University, de la connaissance à la compétence.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي. الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
2: جوهر سبورت
5: ماضي ساعتين وخمسة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. قبل ما نحكيه على المونديال نحكيه على فراس شوات مهاجم النادي الافريقي. رسميا صحفي اهلي بنغازي الليبي عقد متو زوز مواسم بعد ما تقدم الفريق الليبي بعرض اول تم رفضه ثم عرض ثاني في برشا فلوس عرض خيالي تمت الموافقة عليه. دونك قيمة الصفقة 1.2 مليون دولار بالنسبة للموسم الاول، 1.3 مليون دولار في الموسم الثاني. النادي الافريقي بشيخه قيمة البوند التسريحي اللي هو 600,000 دولار. نذكر في راس شواد هو هدف النادي الافريقي وهدف البطوله في الموسم الفارط وساهم بشكل كبير في تتويج فريق بيبي جديد بلقب البطوله بعد ما سجل 17 هدف. دونك اوفيسيلمون شواد في اهلي بنغازي الليبي. رسميا باش يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار الأربعاء 29 جويليا الجاري انطلاقا من 11 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكروا البطولة باش تبدا نهار 22 و 23 أوت القادم بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، بينما الرابطة الثانية باش تبدا يومي 19 و 20 سبتمبر. نمشيو إلى مونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على المونديال نهارين على الفينال، فينال الكبير اللي باش يجمع بعد غدوة المنتخب الإسباني بالمنتخب الأرجنتيني انطلاقا من 8 متاع الليل في استاد ميت لايف في نيويورك. الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش هو اللي باش يزفر المقابلة هذه. فينسيتش 46 سنة، زفر 3 مقابلات في النسخة الحالية من المونديال، زفر ماتش البرازيل والمغرب اللي وفي على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، كيف زفر مباراة الجزائر والأردن اللي وفات بانتصار محارب بصحراء هدفين مقابل هدف. هذا مزوز مقابلات في دور المجموعات، وزفر لقاء المكسيك والإكواتور اللي وفاز زوز بلاش للمنتخب المكسيكي في الدور 16، وهو اللي زفر في المونديال 2022 لقاء الأرجنتين والسعودية اللي وقتها كانت تفكروا فيه 2-1 للمنتخب السعودي. حكم الفينال اللي بيش زفر بعد غدوة تم إيقافه عام 2020 في البوسنة خلال مداهمة أمنية استهدفت شبكة متاع دعارة وتبويض الأموال، مكروه من الجماهير الإسبانية أيضا. هذا من بين العناوين اللي خذتها الصحف خاصة الإسبانية، وكيف كيف صاحب الورقة الحمراء الشهيرة تاع كامافينغا. بدأنا نحكي على المونديال، نذكر أنه الأرجنتين تلعب بعد غدوة من أجل اللقب الرابع بعد سنوات 78 86 و 2022. فينال بعد غدوة بش يكون السابع في تاريخها، خسرت 3 فينالات 1930 1990 و 2014 في مواجهات المتدور الإسباني اللي مرة وحيدة كان لعب الفينال، هذه الثانية بش تكون في تاريخه بعد تتويجه باللقب سنة 2010. عندها 16 عام يطمح للقب الثاني في تاريخه، على عكس منتخب الأرجنتين اللي يبحث عن اللقب الثاني على التوالي في تاريخه والرابع في مسيرته بعد خاصة تألق لقائده ليونيل ميسي. المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث باش تتلعب غدوة السبت 18 جويلي انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس. فرنسا تلعب ضد انجلترا، مقابلة تتلعب في استاد الهارد روك في ميامي، مواجهة خاصة بين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، والمقابلة هذه باش يزفر الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا. واصل حديثنا على المونديال. برشلونة يصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم عنده 8 ملاعبية من نفس الجنسية يوصلوا الفينال كاس العالم. هذا مش أول مرة بما أنه صار كيف كيف من جانب برشلونة بعد كاس العالم 2010. نختم حديثنا على المونديال بسعر التيكيات في الفينال، هي الأغلى في تاريخ كاس العالم، دونك 13700 دولار أمريكي بالنسبة للتيكيات، وصلت بعض المقاعد لما يقارب 200 ألف دولار أمريكي، دونك سعر التذاكر خيالي وشبه مستحيل على برشا ناس أنهم ينجموا يحضروا لمقابلة الفينال، خاصة أنه التيكيات الكل تقريبا موجودة في سيت بيك اللي هو السيت هذا المخصص لإعادة بيع التذاكر. دونك على عكس مونديال قطر 2022 أغلى تيكي وصلت وقتها 1600 دولار، بينما الأسعار الرسمية بالنسبة للفينال هذا كما نتذكروا أول ما بدأ المونديال كانت تتراوح ما بين 2030 و 6730 دولار.

0: نهضة بركان المغربي تقدم بالشكر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك لمعين الشعباني، يتمنى له التوفيق في تدريب المنتخب الوطني التونسي. نذكروا معين الشعباني اللي باش يكون مدرب المنتخب الوطني التونسي لمدة 4 مواسم حتى المونديال 2030. سكك الحديد الصفاقسي يعلن توجه الجهات القضائية والرياضية بسبب ما وصفه مماطلة متاع CSS بخصوص تمكينه من منابه متاع مستحقات صفقة انتقال على غرام إلى شختار الأوكراني. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام فونتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن.
1: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
1: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
1: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
1: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondiale. Inch'Allah Kulaam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Frir.

0: جوهرة اف ام.
1: الجوهرة الموسيقى

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك, سافر وانت في بلاستيك. اسمه وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي, مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد, توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
5: مرحبا بكم الناس الكل في رحلتنا الجديدة في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في. الموعد اللي يتواصل معكم ان شاء الله الاربعة متاع العشية, مجموعة كبيرة من الفقرات المحطات والتغطيات. خلينا نقول كونه بالحق الجو سخون سخون بالكدا في اللحظة هذه في سوسة 42 درجة مئويه. لاندي سي في لي تري فور, دونك ردوا بالنا بالحق من حراره وسخانه الشمس, خاصه وانه زاد التوم تاع الميديتي عالي نسبيا. احنا باش نحاولوا مع بعضنا نرافقوكم ونساندوكم ونوسعوا بالنا وبالنا وبالكم مع بعضنا حتى نعدلوا عشويه والقيول هذه في افضل الظروف. اكيد بالموسيقى باش نبداو لقانا لليوم. قبل ما نستقبلوا اولى الاخبار والمحطات اللي نرصدوا فيها اخر مزر في قطاع السياحه والطيران في العالم. لطيفه

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
2: جوهرة FM.

نصير معكم في فواج فواج على جوهر اف ام وجوهر تي في. مسيكم بالخير الناس الكل وما كنتم موجودين. البدايه كما كل مره نعطيكم فكره شنو فما جديد في قطاع الطيران في العالم. Airways. والبداية تكون من الشركة الأوروبية Airbus تستعد لكتابة فصل جديد في عالم الطيران طويل المدى، ومش تنطلق أول رحلة سياحية ما بين ظفرين أو رحلة الطيران على متن طائرة Airbus A350-1000 Ultra Long Range، وهي مخصصة لشركة كونساس الأسترالية في رحلة تجريبية تاريخية مدتها شدوا عندكم 22 ساعة بدون توقف. المسار باش يكون مطار تولوز في فرنسا الى ملبورن الاستراليه، وباش تقطع الطائره مسافه تقرب على 17000 كيلومتر في حوالي 22 ساعه في الجو. وخلال الرحله الطويله هذه باش يعمل مهندسي ايربوس على تقديم اداء وتقييم اداء جميع انظمه الطيران الجويه تحت ظروف تشغيل

هي قاسية باستخدام معدات اختبار متطورة خاصة بمجال الطيران، وبالتالي باش تكون تواجدها مثبتة على متن الطائرة، والهدف منها جمع بيانات فنية دقيقة لتفاصيل الرحلة واستكمال عملية اعتماد الطراز من الجهة التنظيمية. نحكيو على الايربوس A350-1000، وبالفعل تم تعديل الطائرة بخزان وقود إضافي في الجزء الخلفي الأوسط من الطائرة، وساعة وقود إضافية تصل ل 20,000 لتر إضافية، زيادة إلى مدى جوي بحوالي 1000 ميل بحري، يعني تقريبا في حدود 1850 كيلومتر، باش يوصل المدى الإجمالي لرحلة الطائرة في حدود 18500 كيلومتر تقريبا وبدون انقطاع. التعديل هذا باش يخليها قادرة على أداء رحلات استثنائية اللي تحلم بها كونساز ضمن مشروع توسيع لخطوط الطيران، كما الرحلات المباشرة بين أستراليا ولندن ونيويورك دون توقف، وباش تمثل رحلة تجريبية خطوة حاسمة نحو دخول عصر جديد من الرحلات المباشرة على أطول المسافات، حتى تقدم تجربة للمسافرين مميزة من غير اللجوء لعملية إسكال أو استراحة في أحد المطارات الأخرى، وتأكد بالتالي القدرة الإضافية اللي تقدمها طائرات وموديل A350 على الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والراحة حتى في أقصى حدود المدى المقترح للرحلات. تدرس حاليا النقلة السعودية جديدة، نحكي على طيران الرياض أو رياض إيرلاينز المملوكة لصندوق الاستثمار السعودي، بجدية خيارات توسيع الأسطول عبر الاستحواذ على الدفعة جديدة من طائرات البوينغ 787 دريم لاينر. وتشير المعطيات الحالية كون الشركة السعودية ممكن أن تفعل خيارات شراء تتراوح ما بين 25 و30 طائرة إضافية في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز قدرتها التشغيلية ورفع كفاءة رحلاتها الدولية طويلة المدى. وأكدت التقارير على إثر الطلبية هذه كون المفاوضات ما زالت في مرحلها النهائية، من ويقولوا كونه ممكن يسر أنه تتبلور التفاهمات لطلبيات مؤكدة خلال فعاليات معرض فانبور الدولي للطيران المرتقب في الأيام القليلة القادمة. تطلق مؤخرا شركة مصر للطيران إيجيبتير زوز رحلات جديدة بدون توقف مطار القاهرة في مصر، مطار القاهرة الدولي في اتجاه تنزانيا، بمعدل زوز رحلات أسبوعية يوم الجمعة والأحد ابتداء من 10 إلى 10 الشهر إلى حدود 4 سبتمبر 2026، في اتجاه كذلك في اتجاه زنجبار، ورحلة أخرى إلى المملكة المتحدة أو بريطانيا بمعدل 4 رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد في اتجاه بيرمنغهام. والرحلة ذي ستؤمن عن طريق الطائرة من نوع البوينغ 737 اللي بشقع إدراجها للرحلات هذه كما قلنا في اتجاه تنزانيا والمملكة المتحدة. فازت مؤخرا شركة إيربيوس لصناعة الطائرات بطلبية كبيرة من شركة طيران إير تشاينا الصينية لشراء 15 طائرة جديدة عريضة البدن من نوع الإيربيوس A350-900، بالإضافة إلى 40 طائرة من سلسلة الإيربيوس A320neo لصالح شركة تشاينا إيرلاينز التابعة لها، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12.4 مليار دولار. والمقرر أن تتنافس إيربيوس وبوينغ على الفوز بطلبيات جديدة خلال معرض فانبور للطيران اللي ينطلق بالقرب من لندن في مطلع الأسبوع القادم، حتى نعرفوا ما ستؤول إليه كل هذه الطلبات المقدمة إما لإيربيوس أو لبوينغ من طرف أكبر وأهم شركة الطيران في العالم.

زلنا معكم في فواياج فواياج على جوهرة في مجرة تي في، وأوقات بشاتيكم أفضل العروض السياحية داخل تونس وخارجها، ديما مع تونيزي برومو. ديسكفري والاكتشافات باش تكون من ربع جنوب شرقي آسيا، ورحلة متميزة تقوم بها شركة تونيزي برومو لكوالالمبور وبالي. نعم، كوالالمبور وبالي، دونك ما بين ماليزيا واندونيسيا. رحلة باش تكون من 12 أوت 2026 حتى النهار 22 أوت 2026. رحلة متميزة باش يكون فيها الباك في الفواياج في لبرجمان ان ال بي دي في لي ترانسفير اي في لي اكسكورسيون. نلقاو موجودين اليوم على الباج نتاع تونيزي برومو ولا على سيت نتاع تونيزي برومو، والسوم نجمو ندفعو فيه 3250 دينار، ونزيدو 649 على 5 مرات، وهكا النجم نقصتوا على رواحنا السعر متاع الباك المتميز هذا اللي يمشي زادا بالقدية مع لي فواياج دو نوس وإلا لي فواياج أون فامي ولا أون ترامي. خلينا نقول لكم كونو الرحلة باش تكون إن شاء الله نهار 12 أوت 2026 حتى 22 أوت 2026. كل المعلومات نلقاوها على الباج فيسبوك كونت انستغرام، وكيف كيف على الموقع متاع تونيزي برومو. وإلا إذا كان تحبوا أكثر تفاصيل بشكل مباشر، نزلوا تليفون ونكلموا 36 290. نلف أكيد باش يكون فما شكون في الانتظار يجاوبنا على كل التساؤلات نتاعنا. من ماليزيا واندونيسيا نهزوكم للوجهة المفضلة رقم واحد للتوانسة، نحكيو على تركيا، نحكيو على رحلة منظمة الكل من أنطاليا باميوكالي وفتحية. نعم، أنطاليا باميوكالي وفتحية، رحلة فيها 3 وجهات سياحية متميزة في تركيا. الرحلة هذه باش تكون من 22 جويليا الى 29 جويليا، ما عادش ما برشا بلايص. اذا كانكم انتريسي دونك توت سويت تطلبوا تعملوا الريزرفاسيون تاعكم. ندفعوا افونس قيمتها 1,995,000 ونكملوا 499 دينار على 4 مرات، باش ناخذوا الباك اللي فيه لو فول على شركه طيران نوفالي، في لي ترانسفير، في ليبرجمون، وفي زاد لي اكسكورسيون داخلين فيه. دونك فواياج انطاليا باميوكالي وفتحيه من 22 جويليا الى 29 جويليا 2026، رحله متميزه. كل التفاصيل كما العادة على الباج فيسبوك كونت انستغرام واحدة من الاجونس متاع تونيزي برومو في كامل تراب الجمهورية، ولا تو سابلمون كي نطلبوا 36 290 ألف. من رحلات خارج تونس ندخلوا شوية لداخل تونس، ونهزوكم لجزيرة الأحلام الجربة. الباك هذايا اللي قاعد يخو في رواج كبير مع تونيزي برومو، الصيف في جزيرة الأحلام جربة، وكيف كيف رحلة لجرجيس 4 أيام 3 ليالي، وسوم متميز ورميز إكسبشنال للعائلات في الفترة هذه، خاصة بالنسبة لرحلة نهار 20 جويليا. ما عادش برشا وقت حتى نهار 20 جويليا نجمو ريزيرفيو في الباك هذايا، اللي كان سومو شدوا عندكم 795 دينار ولا 720 دينار، يعني رميز نتاع 75 دينار كاملة على الرحلة هذه، رحلة نهار 20 جويليا نجم نريزرفيوها كي نطلبوا 36 290 ألف، ونكتشفوا سحر وجمال جربة وجرجيس بجزيرة حاسي الجربي، بالتورني في الحارة الصغيرة الحارة الكبيرة، جربة وود، قلالة، متحف قلالة، ليلو الفلامون. دونك كل ما فما في جربة نجم نكتشفوه هو وجرجيس في الرحلة المتميزة هذه اللي تدوم 4 أيام و3 ليالي. نرجع بكم للإسطنبول. إسطنبول في إيقاعات صيف 2026، والأوكازيون دو كاب دي 100,000 أبوني سور إنستغرام عند تونيزي برومو، اليوم توصل 100,000 أبوني، تحط على ذمتكم رحلة متميزة بالفاسيليتي. المرة هذه نجم نمشيو لإسطنبول من 21 جويليا حتى 27 جويليا، الفول على نوفالير من غير أفانس، اي من غير افونس، ندفعوا اقل من 200 دينار، 199 دينار، على 10 مرات، ونسافروا لاسطنبول. الرحله فيها البي دافيون على نوفالير، ليبرجمون في اوتيل 3 ايطوال و 4 ايطوال وين احنا نحبوا، وكيف كيف فيها لو ترانسفير بالمطار روتيل ومن لوتيل المطار. دونك اوفر سبيسيال نهار 21 جويليا حتى 27 جويليا على الاوكازيون تاع 100,000 ابوني في الكونت انستغرام سونز افونس، 199 دينار على 10 شهور. ونختموا لا مش نختموا، خلينا نعطيكم أوفر أخرى ديما في عالم الرحلات مع تونيزي برومو. المرة هذه زادة كيف كيف فواياج أخر لكوالالمبور وبالي، ولكن المرة هذه العرض اقتصادي ب
بامتياز. رحلة بشكون نهار 12 أوت حتى نهار 22 أوت. الساعة المرة هذه ولي زوز ملايين 995 ندفعهم اللول ونكملوا 499 على 6 مرات. والباك كما الباك متاع بكري ولكنه باك اقتصادي، لكن مالغري سا نلقاو فيه الفول، نلقاو فيه ليبرجمون اون ال بي دي، نلقاو فيه لي ترانسير اي لي اكسكورسيون افيك ان غيد شوفوني خلينا نقولوا باش يرافقكم في الرحله هذه. كل المعلومات والبيانات ديما على تونيزي برومو، الموقع نتاعها، الباج فيسبوك، كونت انستغرام، ولا 36290000. وما نجموش نختموا من غير نعطيكم العرض الاخر اللي هو البرومو بيل اللي كل مره نهزوكم فيها لوحده من الوحدات السياحيه في الحمامات، في سوسه، في مستير، في ماديه، في جربه، وين نجموا نمشيو مع البرومو بيل. المره هذه برومو بيل دو كاليتي دو لوكس، نحكيو على رويال توليب قربس، رويال توليب باي تلاسو اند سبرينغز في قربس، سان اوتيل اكستراوردينير دو 5 ايتوال. برومو بيل كل جمعه اوتيل. اليوم العرض اون ال بي دي لوجمون بتي ديج بدايه من 382 دينار لاي سيجور من 31 جويليا حتى 31 اوت، شريطة انه ريزرفيو في نفس الفتره بيان سور، دونك ريزرفاسيون محلوله حتى 31 اوت. ونختاروا السيجور نتاعنا كامل شهر اوت من 31 جويليا ل 31 اوت. ونذكركم انه كل البيانات موجوده على الباج على السيت على الكونت انستغرام في واحده من الاجنس دو تونيزي برومو، والا على الانفو لاين 36 290000.

0: قصدي ما فيش.
1: قبل نمشيو معكم الموجز الاخبار نتاع الاربعاء نتاع العشيه ما نجموش نمشيو من غير نعطيكم فكره على احسن لي برومو اللي تعطيهم لاشين اوتوليير المرادي خاصه في السخانه هذه وين نجمو نمشيو نلقاو بلاصه كليماتيزي بيسين تعمل الكيف وبحر يعمل 66 كيف في السخانه هذه. اليوم المرادي تقول لك اذا كان تحب على جو نتاع الصغيرات فين نلقاو لي ميني كلوب نلقاو لي بيسين التوبوغون البحر الاجواء العائليه بامتياز. راهو اليوم لاشين المرادي اكسيبسيونيلمون تحط على ذمتك لا غراتويتي نتاع الدوزيام انفون اللي عمره اقل من 12 سنه. اليوم حتى من صغير الثاني لاقل من 12 سنه نجموا نهزوه غراتويتمون في المرادي جربه المنزل المرادي بور القنطاوي المرادي كلوب القنطاوي والمرادي سقانس المونستير. ما نضيعوش الفرصه على خاطر البرومو هذه تتواصل حتى النهار 31 جويليا والريزرفاسيون تصير من توا حتى النهار 23 جويليا. دونك بوتو ريزرفاسيون قبل 23 جويليا وسيجور قبل 31 جويليا اون بو افوار لا غراتويتي توتال نتاع الصغير الثاني نتاعنا اللي عمره اقل من 12 سنه. نعطيكم فكره على زاده البرومو الثانيه اللي هي مهمه على الاخر على خاطرنا احنا نحبوا نصيفوا توا في جويليا في اوت سبتمبر اكتوبر على شلاخ الدنيا مازالت سخونة. اليوم الرميز مع أوتيل لزوتيل المرادي تنجم توصل حتى ل 40% لبخومو في الوتلة متاع المرادي في الحمامات سوسة المهدية والجربة. العرض مازال صح لإقامات من توا حتى النهار 27 أكتوبر pour toute réservation كما العاده قبل 23 جويليا. دونك المعلومات الكل نلقاوها على المرادي.com والا ساليس نهز تليفون ونطلب 70 105 720 70 105 720 وناخذ المعلومه نتاعي ونعادي الريزرفاسيون ونخلص على كيفي توا والا كي نوصل للاوتيل ونعمل افونس ونكمل البقيه وقت اللي نختار السيجور نتاعي فانا وقت وهكا نجم تعدي بالفعل صيفك على كيفك.

كالعادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: شارك انت وشكون بالفامي تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت. ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيي دافيون لوجهة من وجهات نوفالات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع اشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
2: بكم لهذا الموجز الإخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو اليوم كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة، موصيا المرصد في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها وانفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، محذرا من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات وأعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. كذلك نبه المرصد الوطني لسلامة المرور إلى ضرورة عدم ترك الأدوية التي تتأثر بالحرارة والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وبنوك الطاقة تجنبا لتلفها وارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، ودعا إلى ركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. لافتة الوزارة في بلاغ لها أنها فتحت بداية من يوم الخميس باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، حيث يمكن للمترشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85000 تتضمن عبارة أوغ متبوعة بفراغ ثم رقم البكالوريا ليتم إعلامهم بنتيجة الصيغة الإجمالية الخاصة بهم فور إصدارها. هذا وأضافت الوزارة أنه بإمكان الناجحين ابتداء من منتصف نهار اليوم الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيه مباشرة عبر الموقع الإلكتروني orientation.in. وفي السياق ذاته دعت الوزارة الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم إلى تحين أرقام هواتفهم الجوال عبر موقع التسجيل الخاص بالبكالوريا bac.education.in خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 26 من جويلية الحالي، وذلك باستعمال رقم هاتف شخصي جديد لشريحة تتطابق مع رقم بطاقة التعريف الوطنية للمترشح حتى يتسنى لهم الحصول على كلمة العبور السرية والانتفاع بمختلف الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتوجيه الجامعي. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 بداية من 22 من جويلية إلى يوم الخميس 20 من أوت المقبل حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. ختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن اليوم تلقيها بلاغا عن حادث بحري وقع على بعد 65 ميلا بحريا جنوب مدينة المخلة اليمنية بعد تعرض سفينة لعملية صعود

0: من قبل أشخاص غير مخولين أثناء إبحارها باتجاه الشرق في خليج عدن.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

Joana FM TV.

معكم في فواياج فواياج في ساعتنا الثانية، والحقيقة سؤال تطرح علينا برشا على صفحتنا على الفيسبوك ومع برشا من المشاهدين والمستمعين. نحكي ديما على سعر التذاكر، ونعرفوا كانوا في الصيف سعر التذاكر نتاع الطيارات تغلى برشا، وقال علاش بيان سور ديما فما نظرية العرض والطلب ولا سوا نتاع لي بي دافيون يزيدوا، والناس الكل حكيت على اغلاء نتاع سوم الكربيرون على اثر الحرب الاوكرانيه والنقص خلينا نقولوا في المحروقات، وباش شركات الطيران نقصت حتى في عدد الرحلات نتاعها او نقصت بعض الوجهات خاصه منها الشركات الاوروبيه. ولكن السؤال اللي تسال اليوم، سوم تذكره الطائره وقت نقص انا تذكره من تونس لباريس مثلا نشريها ب 600 ولا 700 دينار ولا ب 300 ولا 400 انا والسيزون انا والكومباني اريان، شنو اللي يكون وكيفاش نحسبوا السوم نتاع البي دافيون؟ في وسط برشا حاجات إيجا نكتشفوا مع بعضنا التفاصيل متاع شركة الطيران كيفاش تبرمج وتحط سعر تذكرة الطائرة. بيان سور ديما نقعدوا فما كل نظرية متاع العرض وطلب، على قدر ما نقربوا من الفول على قد ما الطيارة تتعبى على قدر ما السعر يغلى، وإذا كان الطيارة فارغة ومازال عندنا الوقت باش نجموا نريزرفيو ويكون السعر أقل من الشريان في آخر دقيقة. وكيف كيف فما زادة السباق وحكينا عليه برشا اللي هو الأورلي بوكينج، إذا كان أنا نبدأ مواطن بالخارج ونحب نروح لتونس الصيف ونبدأ نعرف أبري الفترة باش نقص فيها، نجم إن نعمل الريزرفاسيون بتاعي على بكري وقت لا يتحل الفول على البلاتفورم وإلا على السيت متاع الكومباني أريان، وهكا نجم نشي على بكري بسوم يكون البري دو لانسمون دو فول يكون أرخص برشا من وقت اللي عمل نمشي وعمل يغلى. حاجة أخرى اللي ننصح بها برشا المستمعين والمشاهدين متاعنا، نحاولوا على قدر ما نجم ممكن نحبوا نشريوا التذكرة الطائرة على شركة طيران تونسية سواء تونسير ولا نوفالير وإلا حتى على شركة أخرى مثلا تجي لتونس من أي دولة كانت، دو بريفيرونس نشريوا من موقع الشركة بيدو وإلا من الأجنس دو فواياج الأجنس متاع الشركة، إما الأجنس متاع الشركة وإلا من شركة الطيران نفسها، وإلا في أضعف معناها في حالة ثالثة من أي وكالة أسفار يكون أفضل من أنه نشريوها من أي سيت ولا بلاتفورم دو فونت أون ليني اللي تلقى فيها الكومباريتور يعطينا الكومباريزون في أسعار التذاكر على مختلف لي كومباني، وإحنا بيان سور باش نمشيو لأرخص حاجة خاصة كي نبداو جايين اون فامي ونحبوا نضغطوا على التكلفة. يقول قايل علاش؟ على خاطر وقت اللي انت في اخر وقت تراتي الطيارة نتاعك والا تحب تعمل اشياء دو باجاج سوبليمونتير والا عندك اي تبجيل لاي سبب كان، راك تلقى اشكال كبير في التواصل مع الشركة تو سامبلومون، خاطر انت كي تكلم الشركة بشكل مباشر باش يقول لك راهي هذه ما تطلعش عندي على السيستم، بالنسبة لي التذكرة هذيك تشريت من بلاتفورم البرا هو ما عندوش عليها اكسي دونك ما نجمش يعمل لك الموديفيكاسيون، بار كونت كي تشريها ديريكتومون من الشركه نفسها تنجم تكلمهم وتكلم الكول سنتر تنجم تتواصل معاهم، ديما نجم نلقاو حل اسهل من انه نشريو على سيت اجنبي. خلينا نرجعوا على التركيبه نتاع سعر تذكر الطائره والكو توتال نتاعها بالديفيز نتاع البلاد اللي انت باش تشري منها البيي، الكو جينيرالمون يكون فيه برشا اقساط. اول حاجه عندنا لو تاريف دو باس اللي هو يكون ان تاريف ديفيني ا لافونس مع عند الكومباني ايريان باش يكوفي لي فري. شنو هما لي فري؟ عندك الكاربيرون

اللي هو لي تاكس اي ريدوفونس ايروبورتوير فما اداءات خاصه بال لو دووا دو باساج يعني اذا كانت رحله جايه من المانيا باش تجي لتونس باش تشق لسباس ايريان فرونسي فما دي تاكس تدفعوا لفرنسا وفما زاد كيف كيف البار الكبيره اللي هي لي تاكس نتاع المطار المطار نتاع الانطلاق والمطار نتاع الاستقبال ولا الوصول واللي هي ديما تكون بالعمله الاجنبيه حتى لو كان في تونس يعني حتى لو كان مطارات تونسيه راهو تخلص اون اورو على لي سيرفيس نتاعها شنو لقاو فيهم لي تاكس لو ريدوفونس ايروبورتوير لقاو فيهم لي فري امبوزي بار ليتا لو غوفرنمون يعني الدوله تقول انا مثلا مطار تونس كارتاج كنت طايره باش تهبط فيه قداش باش تخلص فيه ريدوفونس نتاع استغلال مطار تونس كارتاج الدولي مثلا جبنا مثال مطار تونس كارتاج ولا اي مطار اخر في العالم في لي فري فينانسي دو لا سيكوريتي دونك كل ما عنده علاقه بالسيكوريتي سواء على البيست نتاع الاتيريساج نتاع الطايره ولا الاستاسيونمون ولا الباركين كيف كيف ليتينيغير الكل نتاع المسافرين نتاع اي حاجه تدخل ولا تخرج المطار هذاك بكله باش يتفكتر في سوم البيي بيان سور مش كله ولكن اجزاء منه باش تقسم على عدد النومبر دو فول الموجود حسب شركه الطيران وحسب الرحلات الموجوده فما لي انفراستركتور لي سيرفيس او باساجي دونك الحاجات اللي يوفرها المطار من لونجستمون l'embarquement, le contrôle de la police, avec le coup, les frais MTO, ils sont toujours sur le billet. Donc, il y a un service qui est mis en place, il y a un billet. Donc, pour récapituler, on a un tarif de base, le coup, c'est le billet l'asli, on a les taxes et les redevances aéroportuaires, on a les surcharges, اللي هما برينسيبالمون يجيو على سعر الكربيرون على خاطر سوم الكربيرون ولا الفيول يطلع ويهبط ماهوش ستابل انت ووضعيه السوق انت وكل كل مارشي باش تشري منه الكربيرون ساعات يختلف من مطار لمطار ومن بلاد لبلاد يعني سوق الكربيرون كي باش نشريو الكيروزين من فرنسا مش كيما نشريو من مصر كيما نشريو من ليبيا كيما نشريو من تونس دونك وفي ظل الازمات كيما الازمه نتاع الحرب الاخرانيه حرب ايران والمشاكل الموجوده في مضيق هرمز تخلي اسعار الكربيرون والفيول تعلى دونك هذوما يدخلوا في الجانب نتاع لي سورشارج في السورشارج نتاع الترونسبورتور وكل دوسي باش تصير الفاكتوراسيون نتاعو زاده فما تاكس اخرى اللي هي تكون في لاجونس دو فواياج ولا في الكومباني يعني كي نشري انا بي دافيون مع عند اون اجونس دو فواياج فما زاد لي فري دو دوسيي اللي هوكم هذوكم يتحسبوا في سوم التذكره على خاطر لاجونس دو فواياج عندها المارج نتاعها اللي لازمها تاخذها على الخدمه اللي وفرتها زاد للمسافر. اذا كان ناخذوها اون تيرم دو بورسنتاج باش نعرفوا بالضبط كل حاجه كيفاش وقداش التاريف ايريان تقريبا من 60 ل 75% من سوم البيي باش يكوفري الكو دو فينونسمون دو لا كومباني ايريان اللي فيها الكاربورون دونك تقريبا من 15 ل 35% ينجم يوصل سوم الكربيرون في التذكره نتاع الطياره حسب الكومباني ويغلى زاد على الكومباني لو كوست كيف كيف لو سالير دو بيرسونيل نافيغون ولا البيرسونيل او سول دونك اللي يخدموا في الطياره في وقت السفره والا الموجودين في الارض والا في شركه الطيران تقريبا في حدود 10% من سوم التذكره يمشي للبيرسونيل في شركة الطيران فما لونتروتيان دي زافيون تعرفوا انه الطائرة معناها عندها ان سيكل دونتروتيان كيما نهزوا الكهرباء نتاعنا باش نعملوا فيدونج وفي ترويت وغيره الطائرة عندها ان سيكل نتاع اونتروتيان selon un carnet de bord بشكل دوري فما لونتروتيان قصير المدى متوسط المدى وطويل المدى لونتروتيان نتاع الطائره وكيف كيف لي اسورونس خاطر زاد الرحلات مؤمنه من طرف شركه الطيران مع الاسيرور نتاعها تقريبا 15% من قيمه التذكره فما لاموغتيسمون الى لوكاسيون دي افيون شركه الطيران الطياره تجون تكون ملكه كما تجون تكون كاريتها كارية قصيرة وإلا كارية متوسطة ولا طويلة المدى دونك فما لي فري ادمنستراتيف سواء معناها نتاع الكريان ولا نتاع الشريان سواء في الليزينغ وإلا في سوم الطائرة تقريبا 15% من سوم البيي موجودة في حق الطائرة ذاتها سواء مكرية ولا مشرية فما لي تاكسي لو غودوفونس اللي حكينا عليهم بك شوية تقريبا ما بين 25 و40% نجم يوصلوا حتى ل 40% من البخي الفيكسي من عند الدولة واللي جيستيونير نتاع الشركة نلقاو فيها لي تاكس ايروبورتوير نلقاو فيها الفينانسمون نتاع لي انفراستركتور دو سيكوريتي هذا الكل موجود في لي تاكس اللي توصل حتى ل 40% من 25 ل 40% وفما لي غودوفونس ايروبورتوير اللي هما

قلنا لكم عليهم من السيرفيس داك لونجستريمون لومباركمون لي فري دو نافيغاسيون ايريان لي كوفريو لو كونترول ايريان زاد تعرفوا انت الطياره باش تطلع ولا باش تهبط وزاد كي تسافر يصير الرولي من مطار لمطار من دوله لدوله تتعدى عليها الطياره باش تسينيالي الدخول نتاعها وتتشاف على الرادار وتسمح لها الدوله اللي باش تعدى فوقها من الاكسبلوتاسيون نتاع نعلموها بانه باش نتعداو على المجال الجوي نتاعها هذاك الكل الشارج نتاع لي زيغويور ونتاع الكونترول ايريان داخله في سوم البيي وكما قلنا لي تاكس غوفرنمونتال اي دو سيورتي اللي فيهم الفينانسمون دو لا سيكوريتي ديوانا حسب الدوله ولي فون دو سوليداريتي زاد فما ساعات دي فون تلقاهم موجودين في سوم التذكره مع هذايا نزيدوا عليهم التي في ا لي تاكس de l'environnement اللي برشا دول تفرضهم على سوم التذكره دونك الاداء على القيمه المضافه التي في ا وايضا التاكس على الانفيرونمون على خاطر احنا نستعملوا في وسيله نقل تنجم تكون نوعا ما تاثر على البيئه على خاطر فما ديجاجمون تاع الكربون وفما هذوما اتفاقيات دوليه نجم نحكيوا عليهم في حصه قادمه هذم تقريبا كل المكونات اللي تخلينا اليوم ولا غدوه كنت ندخل نشريو من السيت ولا من اجونس دو فواياج ولا من اجونس تابعه لوكاله تابعه لشركه الطيران نعرفوا سوم البيي سواء رخيص ولا غالي نقولوا تيا هاوشينا اليوم بيي ب 500000 ولا بمليون علاش مليون سوم الطياره سوم تذكره الطياره على خاطر فيها توت لي كومبوزونت اللي حكينا لكم عليهم بكي شويه.

0: جواج على جوهرة في موجة تي في، وكما عودناكم وقلنا لكم كانوا اليوم راح نركزوا على ابرز واهم الاحداث اللي نعيشوا على واقع الايامات هذه. خلينا نرجعوا لتونس ونرجعوا تحديدا لسوسه ونرجعوا لحدث سياحي بامتياز، سياحي ثقافي تجاري اقتصادي ترويجي، خلينا نقول الكلهم يتجمعوا في حدث واحد. اذا كان نحكيوا على حدث ينجم يلم الجانب هذا الكل، ينجم يكون كان كرنفال اوسو في دورته الجديده اللي باش تكون ان شاء الله عندنا موعد معها الجمعه الجايه. شنو حضرت اداره جمعيه تنظيم مهرجان اوسو؟ تعطينا ناخذ الاسم بالضبط نتاع الجمعيه، شنو فما جديد؟ العروض امبارح بركه سمعت بالعرض اللي ان شاء الله باش يكون زاد كيف نهار 22، هذا الكل باش يجاوبنا عليه بحضوره سي منير بوراوي امين مال الجمعيه ونائب الرئيس وصديقنا. خلينا نقول مساء النور ومرحبا بك سي منير.
1: عايشك سي وليد، بارك الله فيك.
0: الله يخليك، نورت بحضورك من جديد معنا في جوهرة اف ام.
1: مرسي عليك، عايشك عايش خويا.
0: حاضرين كرنفال اوسو؟
1: والله ان شاء الله باذن الله حاضرين، معناتها قاعدين نحضروا بالكدا، نسق عالي، الورشه قاعد تختم على روحها، العربات ان شاء الله قريب يكملوا. ان شاء الله الامور باهيه، ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. خلينا نذكروا بالمواعيد، وقتاش الكرنفال؟ وقتاش عندنا اربع مواعيد قادمه، احنا عملنا نهار الاحد اللي فات الالعاب الشاطئيه، ياخذ عندنا الكرنفال والفو دارتيفيس والايفينمون في القنطاوي، وعندنا زاد السهريه.
1: السهريه الحمد لله معناتها بعد تضافر الجهود، ونشكر سي وليد بن حسن، هو اللي دعم الكرنفال بالحق، معناتها وجوده معناتها أعطى دفعة بالكدا للكرنفال، تفاهم مع مرتضى الفتيتي ومع بلدي. ان شاء الله باش يصبر علينا، ما نشفش احنا كجمعيه نمر هكا شويه بظروف هكا صعيبه شويه
0: نظرا للاقتصاديه،
1: اقتصاديه بالطبع معناتها
0: قلة الموارد. باهي المهرجان انت امين مال، وانا مش راح نفرص وجودك بحذايا، الفينونسمون نتاعو غيالمون معناها المنح منين تجي الفلوس نتاع الكرنفال كيفاش تلموها؟ منين شنو الاطراف اللي تقدم لكم
1: اكثر حاجه معناتها من عند السلطه ولايه سوسه مشكوره اللي
0: السلطه ولايه سوسه
1: ولايه سوسه والبلدية
0: سوسة،
1: ومع الثقافة والسياحة، وزارة الثقافة ووزارة السياحة هما اللي مولوا
0: الكرنفال.
1: اي بلوس فما بعد سبونسور معناتها
0: بعض المستشارين.
1: نعم.
0: الدورة اللي فاتت اكيد انتم عملتوا الجلسة التقييمية واتسيتيرا، نحكيو على كرنفال اوسو، نحكيو على انفلوب نتاع قداش تقريبا بالنسبه لعام ناول السنه؟ مش نحسبها بالضبط، تقريبا
1: تفوت المليار،
0: في حدود المليون دينار.
1: أي مليون دينار
0: ما بين الفو دارتيفيس والعرض والكرنفال.
1: اليوم مثلا الفو دارتيفيس ان شاء الله وصل لتونس، هنا قاعدين سي وليد
0: في الديوان قال
1: في الديوان والله من الصباح كامل
0: ربي معك
1: معناتها يتكلف اخويا معناتها
0: الفو دارتيفيس
1: بالطبع، الفو دارتيفيس ما بين 20 و 25 الف يورو، وزيدهم شو اسمه الجمارك معناتها
0: الديوانه
1: نخلصوا
0: ديوانه على الفدرال بالطبع. فماشي اكزونوراسيون معناها من الدوانيير من وزاره الماليه ولا من الديوانه؟
1: ما فماش،
0: خاطر هو في الاخر بالكل
1: معناتها نجيبوها ونزيدوا نخلصوا تقريبا 70 مليون ديوانه بلوس باش نجيبوها زاده من ميناء رادس هوني، زاده تتكلم معناتها 10 مليون تقريبا.
0: الترونسبور نتاعها خاطر الترونسبور زاده نتاع مواد متفجره معناها لازم يكون فيها حمايه
1: معناتها فيها فلوس. معناتها احنا تصور مثلا الفلوس اللي ناخذوها من عند البلديه اللي هي المنحه اللي معناتها تقدر 160 مليون
0: تمشي
1: ديريكت معناتها ليفينمون. تعرف
0: طابتوش اون اكزونوراسيون دامبو معناها من وزاره
1: الماليه؟ والله طلبنا نستناو في الرد ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لا هو مطلب نزيدوا نضموا صوتنا
1: لصوتكم، خاطر
0: في الاخر بالكل هذا مش حاله باش تخلص عليها تاكس، معناها باش تشري الدار، هذا ان ايفينمون ناسيونال توريستيك كولتوريل باش يدفع الاقتصاد الوطني مش حتى في الجهه
1: بالطبع،
0: يعمل برشا اشهار لتونس معناها.
1: واحنا كما كرنفال مهرجان نحن الهدف نتاعنا هو باش نشيخوا كل العائلات، نشيخوا الجماعه الكل اللي باش يجوا بلاش، احنا ماناش قاعدين
0: ماهوش بالبليتري
1: ما غير حتى شيء، بالعكس احنا نفرحوا وقت اللي الشعب يبدا فارح، وقت اللي الاقبال يكون متزايد، وهذاك الهدف نتاعنا ماهوش هدف تجاري، احنا ماناش قاعدين نخدم ولا
0: هو الكرنفال بدا عام 58 هكا
1: 58
0: التاسيس نتاعو، وبدا بالكرنفال والفو دارتيفيس عرض وقته
1: يظهر لي
0: سعد الحفيظ الله يرحمه
1: عايشك عايش يظهر لي بدا بالكرنفال هكا
0: بالكرنفال، وبعد خلط الفو دارتيفيس
1: معناها
0: احتفالا بذكرى عيد الجمهوريه بالاساس،
1: كان
0: تربط باوسو.
1: نعم كان قبل بعيد الجمهورية ثم تربط بكرنفال عوشو وقعدنا نواصلوا توا والحمد لله معناتها لاباس.
0: السنة في الدرفيس باش يكون كيما عمناول احنا يعني كل عام فما حاجات جديدة. انا قاعدين نشوفوا شوية في التصاور نتاع عمناول شفنا كيفاش البنية نتاع عمناول نتاع ابو جعفر ابو نواس اللي يا رب ان شاء الله يلقاو فيه حل ويرجع يحل من جديد كيفاش بكله معناها بالابيض والاحمر علم تونس والالوان ياسر مزيانة. والفي الدرفيس سيتي ان شو معناها اكسترودينير الحقيقة.
1: الحمد لله ان شاء الله السنة احنا دينا قاعدين نطلعوا في البارة كل عام ان شاء الله باذن الله يكون احسن من قوه لعنا معناتها فدرتي فيش قدرة ربي باش يكون حاجة جديدة والدوري متاعه يكون أطول شوية وإن شاء الله حاجة باهية إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تعجب اللي باش يجي يتفرج الكل. عنا يوم 22 إن شاء الله باش تكون الحفلة ما بين البلطي ومرتضى وإن شاء الله
0: مجاني في ساحة المدن المتومة أوكي ساحة أبو جعفر
1: مجاني. ومعناتها بالمناسبة هذه نطلب من العباد باش تجيب بوفرة وباش تتفرج وباش نحتفلوا مع بعضنا اللي بدا الاحتفالات
0: وجهه كبير الحقيقه
1: سواء معناتها في بابا وس ولا احتفالات زاد كذلك احنا عندنا نهار 25 جويليا هي الاحتفال
0: بعيد التوانسه الكل
1: عيد التوانسه الكل نعم. يوم 22 جويليا قلنا الحفله ان شاء الله بالبلطي معناتها الحمد لله معناتها قبلوا الفنانين هذوما ونشكرهم بالمناسبه اللي باش يخلصوا بعد
0: يعطيهم الصحه
1: بعد وقت اللي متجينا شويه فلوس نخلصوهم ونوعدوهم اللي معناتها احنا قلت ربي نخلصوهم الناس كل بالمناسبه هذه معناتها اي واحد يسال كمهرجان وسو في اي حاجه ان شاء الله باذن الله تجي الفلوس
0: ان شاء الله. هذا يمين المال يتكلم راهو
1: هي يمين المال ان شاء الله
0: رد بالك اعطونا شو خلينا في الكرنفال الاخر وعندنا نهار 26 بالنسبه للقنطاوي
1: عندنا 26 القنطاوي ميني كرنفال ميني كرنفال شويه هكا فرق مع شويه فرق فولكلوريه وفرق تونسيه والا بتاتر نجيبوش عندنا فرقه من الجزائر وفرقه من بولونيا ان شاء الله
0: بالك ان شاء الله يكونوا نجموا يشاركوا ان شاء الله
1: هكا احتفالات وبعدش يزيد نعملوا ان بوتي معناتها فدرتي فيش صغيره في البور ان شاء الله كيما عملناه ولا معناتها زاد تعدات حاجه باهيه
0: حاجه مزيانه
1: اكثر حاجه هي نحبوا الصوره تكون باهيه معناتها تونس نحبوها في خير وفي امان ونعطيو صوره باهيه لبلادنا ونعطيو صوره باهيه للسوسه وصوره باهيه
0: للسياحه التونسيه
1: بالطبع بالطبع.
0: باهي خلينا نمشيو للقولو اللي هو الكرنفال. الكرنفال عام السنه شنو فيه؟ حكيت على العربات اللي قريب تحضر تو في اللمسات الاخرى قداش شمه من عربه قداش شمه من فرقه منين المشاركات؟
1: عندنا تقريب 14 عربة إن شاء الله في إطار الإنجاز إن شاء الله وقريب ياسر فما عربات حضرت وفما عربات مازال فما شوية تروجيك. عندنا باش نجيبوا فرقة من بولونيا إن شاء الله تتكون من 40 شخص تقريب ولا 45 شخص فرقة من الجزائر الشقيقة وفرقة من ليبيا إن شاء الله زاد كذلك. ماك تعرف هي راهي صعيبة شوية هالفرق الأجنبية على خاطر البريود هذه ما بين من 12 جويليا الى 27 جويليا بريود معناتها احنا مدينه سياحيه واللوت الكل تلقاهم معبيه ما
0: تلقاش حتى ويمشي تسكن الناس
1: ما نلقاوش بالحق ما نلقاوش وين نسكنوا.
0: واش تعملوا كونفونسيون بالمسابق في الفتره هذيك عباره كان البيوت بوكي ولا ما عادش بسوسه درجه حمام سوسه في لي زوبيرج دو جونيس وناخذ بارتي في اوتيل من الوتله الوتله الكبار 3 4 ايتوال ريزرفيو عنده 20 30 بيت على ذمه الاسبوع هذاك مثلا ما نعرفش انا
1: سعينا صعيبه ولا وبالحق معناتها قبل كانت راهي سهله قبل كانت السلطه هي اللي معناتها النزل ولا ويبدا وتفضل تفضل تفضل تو معناتها جمعيه بالحق معناتها لقينا قاعدين نلقاو في ديفيكولتي ياسر باش ان شاء الله ان شاء الله احنا ماذا بينا تجينا فرق من اجنبيه اللي تعطي دفعه معناتها تزيد تعلي في النسق نتاع الكرنفال لكن ميسالش حتى توانسه راهم باهيين عندنا فرق باش تجينا من توزر من الجنوب من الشمال من صفاقس من كل المدن التونسيه
0: ان شاء الله ان شاء الله. كان قبل فما زاد مشاركه مع كرنفال دونيس كان قبل يشاركوا معنا
1: اي كان قبل كرنفال دونيس حتى تجيب معناتها تجيب
0: ديشار
1: ودي يشاركوا بهم تو ولينا معناتها 100% تونسي الصنعة متاعنا تونسي وبقدرة ربي سناء تو تروا حاجة مزيانة بأيادي تونسية أيادي عنا صدقني عندنا دي جون سي وليد توانسه اللي يعملوا 66 كيف ناقصين كان شويه الامكانيات كان جات عندنا
0: الامكانيات
1: والله نجموا يودي نجموا يودي عندنا توانسه تبارك الله جنون معناتها يجموا يعملوا كل شيء.
0: به انا صغير نتذكر فما حاجتين كانوا موجودين في كرنفال أو سو أكثر من حاجتين عاوش نذكرك فيهم سيختم وراك تذكرهم معايا وقل لي علاش ما عادش نلقاهم. كانوا قبل مثلا فما العربات متاع الحماية يشاركوا في الكرنفال، كانوا فما الكراهب القدم والكاليس القدم اللي يستعملون في بعض تصوير الأفلام، مش عارف إذا كانوا ماليهم مازالوا موجودين ولا زادا للأسف ما عادش نلقاهم. وحاجتين أخرين مهمين برشا كانوا موجودين، كانوا المؤسسات الاقتصادية كما ليزاميز دون لو طون اللي هي باه ما عادش موجوده، المؤسسات اللي نوعا ما عندها جانب الدوله داخله فيها كانوا يعملوا الاشار نتاعهم، ليزوتيل كانوا يساهموا. نتذكر تور خلف كانت في برج خلف وتلقى تور خلف عامل الاشار نتاعه مثلا، وكان فما زاده الولايات تشارك، الشارع هذا نتاع ولايه مستير، الشارع هذا نتاع ولايه مدنين، الشارع هذا نتاع ولايه بنزرت. علاش الولايات ان ني با امبليكي زاده كما كانت تقبل؟ وهكا النمبر دو شار بو تيتر قداش عندنا من عرب السنه؟
1: 14
0: من 14 أنا ديجا 24 ولاية كان اشترهم يشارك هذوما 12 مع 14 وليو 26.
1: هي سي وليد هي
0: هو لا كلامك كانت موجوده معناها من المكاسب اللي كانت على قبل.
1: هو كلامك صحيح لا محاله، اما راهو مش كيما قبل كيما توا. قبل كانت السلطه هي اللي واخذه بزمام الامور وهي اللي واخذه الكرنفال وسو.
0: اي
1: وكان قبل شكون معناتها السلطه كي تقول اي مستشفى اي اوتيل اي
0: مش تعمل كذا باش تاخذ كذا
1: يمشي معاك. توا ولينا معناتها يمشيوا معاك خلصهم والا ما نمشيوش هيك مالوريزمون معناتها تحب ولا تقرا. ولينا معاك فما معناتها ولينا فما حاجه صعيبه على معناتها بالله هو ماهوش كيما قبل كيما توا حبيت ان
0: داكور دونك معناها فما على خاطر الكرنفال ولا معناها تشرف عليه جمعيه على كيما المهرجانات
1: صحيح.
0: اذا كان وزاره الثقافه هي اللي عملت المهرجان نقولوا احنا مهرجان كارتاج دونك تنجم تصرف عليه كونفينابلومون وتجيب ويكون البيدجي نتاعو عالي وتلقى بقيه المهرجانات حتى الدوليه عندها صعوبات ماديه
1: صحيح
0: نفس الشيء بالنسبه للكرنفال
1: نفس الشيء يا اما معناتها اني بالمناسبه ذي بصراحه معناتها اني نتمنى الكرنفال تاخذوا السلطه هي اللي بصراحه معناتها خاطر
0: السلطه معناها وزاره السياحه
1: ما نعرفش ولا البلديه الولايه بالحق باش تولي معناتها باش خاطر راهي الامور صعيبه ولات كل حاجه يلزم امكانيات يلزم ماديات. الماديات ما كيفاش تطلب؟ صدقني سي وليد اذا كان منش نرمي في الورود يعني الوليد بن حسن قاعد يعطي من جيبه معناتها فلوس ما هي فلوس معناتها بالحق
0: تقول معناها رئيس نتاع جمعيه كره وسيفونسوني
1: في الجمعيه بالحق كاين جمعيه معناتها رئيس جمعيه واللي قاعد يعطي في الفلوس واذا كان ما فماش رئيس ما فماش فلوس ما تنجمش تمشي راه
0: صحيح.
1: ونأكد لك اني مانيش تو باش نقول معناتها مانيش نشكر ولا باش تجم تجي معناتها اذا كان معناتها بتات الهيئه هذه معناتها تمشي يجم يلقاو ياسر ديفيكولتي باش راهي صعيبه ولا الامور.
0: انا توتي فاسون ان شاء الله معناها نتصور انه السلطات الجهويه والمحليه والوطنيه في ان ايفينمون خاطر هو مش كرنفال نتاع سوسه ولا نتاع الساحل ولا نتاع الوسط ولا نتاع الجنوب، هذا معناها كرنفال نتاع تونس الكل ويسوق صوره تونس سورتو توا بالابار لي ميديا العاديين لي ريزو سوسيو اللي يصوروا الناس الكل يشوف كل واحد قداش عنده اصحاب على الفيسبوك والانستغرام وتيك توك وغيره. معناها دوكو انت اليوم تنجم تصور لقطه في كرنفال اوسو يتفرج عليها توا واحد في البرازيل ولا في ما نعرفش انا في هواي.
1: والحاجه الباهيه تبارك الله معناتها فول نتاع 400,000 مثلا فرد وبعديش باش يروحوا لباس عليهم لديارهم وباش يتنقلوا
0: صحيح.
1: بالمناسبه كذلك نشكر الامن اللي قايم
0: بمجهود
1: كبير معناتها حاجه خارقه العاده راهي تعطي صوره مشرفه لتونس وللساحل وسويسرا. الافواج نتاع الجماهير وما صار حتى شيء وما
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يبارك ستر
1: الحمد لله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعطيهم الصحه ان شاء الله بتظافر الجهود ان شاء الله الناس الكل ان شاء الله الكرنفال يتعدى في اجواء طيبه ان شاء الله معناتها العباد تشيخونا احنا نحبوا كي شيخوا العباد احنا نبداو شيخين معاه
0: اكيد ان شاء الله يا ربي. انا ممكن ياسر ان شاء الله مازلت من 10 دقيقه باش تكون النقل نتاع الحفلات في المباشر والا باش تشوفوهم بعد على جوره تي في ان شاء الله نتبعوهم سواء بالنسبه للسهره الفنيه ولا الكرنفال ولا للشماريخ لليفو دارتيفيس. المساج اللي نعديه اليوم للتوانسه في تونس الخارج يتبعوا فينا حتى يكونوا حاضرين ان شاء الله.
1: يجاوب حذانا وشوفوا تونس وشوفوا سوسه وشوفوا سوسه جوهره الساحل ان شاء الله وباش نكونوا في المستوى. ونحبكم بالعكس انتم دعمونا ودعموا الهيئة المديرة متكرنا فلاوسو, وان شاء الله ما تروا منا كان الباهي, وان شاء الله تونس ديما جاهية وتونس ديما في العلالي ان شاء الله, والحمد لله
0: بفهمك كل خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله سي وليد.
0: يعطيك الصحة, شكرا لك سي مدير بوراوي امين مال جمعية استعراض اوسو او جمعية كرنفال اوسو, شو اسمها الجمعية بالضبط؟
1: جمعية كرنفال اوسو.
0: جمعية كرنفال اوسو, وايضا نائب المدير شكرا لك اللي حضرت معنا وعطيتنا كل التوضيحات حتى انه نكونوا ان شاء الله في الموعد, الناس الكل حاضرين في الايفينمون هذايا ان شاء الله. الطقس يكون موالم الجمعة الداخلة, تبعتوا شوية الميتيو
1: تبعنا سخونة الدنيا, اما هي راهي يغسل دي, احنا ما نجمناش نخافوا من السخانة ياسر خاطر احنا تونس ورانا معناتها في جويليا في تومبك السخانة.
0: في تومبك السخانة. وقتاش الاوقات؟ خلينا نعطيو نذكروا بالاوقات نتاع الفودارتيفيس الكرنفال
1: والعرس. عندك الكرنفال السبعة نتاع العشية والفودارتيفيس العشرة ونص كان عشرة نتاع الليل.
0: تري بيان.
1: وفي القنطاوي العشرة
0: زاد. العشرة نتاع الليل والحفلة نتاع بلطي ومرتضى.
1: العشرة تبدا.
0: العشرة نتاع الليل زاد كيف كيف سحمة المتومة. بو جعفر نعم. لو 22 لو 22 سهرة, لو 25 الفو دارتيفيس,
1: لو 24 الكرنفال,
0: لو 24 الكرنفال, ولو 26 الموعد في القنطاوي.
1: القنطاوي ان شاء الله باذن الله كونوا في الموعد ويجاو وما تندموش.
0: يعطيك الصحة, انتم مازال باش تكونوا في الموعد مع بقية برامجنا ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في. خليكم ديما معنا, ما تبدلوش الموجة, ما تبدلوش القناة على خاطرنا مناش وحدنا, لكن باختصار نكونوا ديما الأفضل ان شاء الله في الأمان.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك, سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
3: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم, نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم, احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
7: عندك دار, كهرباء, أرض ولا عقار, تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار, تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا, ابعث SMS في حرف تي على 85 990, تي على 85 990. آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. الفيدرالية المؤسسة المواطنة التونسية تؤكد أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات, وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل, فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية, بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. هذا وثمنت كونكت الجهود التي تبذلها شركة تونسية للكهرباء والغاز في إعلام العموم بعملية قطع التيار الكهربائي المبرمجة عبر مختلف وسائل الاتصال, لكنها لاحظت أن المعطيات المنشورة لا تكون في العديد من الحالات دقيقة أو مفصلة بالقدر الكافي, سواء فيما يتعلق بتحديد المناطق المعنية أو توقيت الانقطاع ومدته المتوقعة, وهو ما يحول دون تمكين المؤسسات من برمجة أنشطتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتقليص من الأثار السلبية هذه الانقطاعات, داعية الكونفدرالية إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية وموعد الانقطاع ومدته المتوقعة, واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفعالية بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب ويمكنهم من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية النشاط. مصدر قضائي يوضح أن الحكم الصادر يوم الأربعاء 15 من جويلية الحالي عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي بسجن عبد الناصر العويني مدة عام واحد هو من أجل محاولة دخول محل سكن الغير دون إرادة صاحبه ليلا من قبل جمع مركب وكان أحدهم حاملا لسلاح. والمصدر ذاته يفيد اليوم بأنه على خلاف ما يروج له فإن القضية تهم الحق العام انطلق التتبع فيها بشكاية رفعتها زوجة أحد المحامين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس مفادها بأن العويني قدم صحبة زميلين له إلى شقتها وطلبوا فتح باب الشقة التي تحتوي حتى حسب تصريحاتهم على وثائق ومؤيدات تهم أطرافا كان زوجها المحامي مكلفا بنيابتهم لكنها امتنعت عن ذلك رغم تهديدها من طرف أحدهم وتوجيه عبارات نابية ومحاولة اقتحام محل سكنها. هذا وأكد المصدر القضائي أنه قد تم احترام المسار الإجرائي العادي في القضية بفتح محضر بحث عدلي أذن على ضوئه الوكيل العام بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين المشتكى بهم والذي انتهى بصدور حكم غيابي ضد المحامي عبد الناصر العويني يقضي بالسجن مدة 6 أشهر قبل أن يعترض على الحكم الغيابي لتقضي المحكمة في حقه بعدم سماع الدعوة. وأضاف أن النيابة العمومية قد استأنفت ذلك الحكم وأصدرت حكما يقضي بالنقض والإدانة على ضوء تمسك الشاكي بالتتبع. ختاما دوليا الجيش الباكستاني يعلن اليوم مقتل 24 مسلحا خلال سلسلة عمليات عسكرية في إقليم شمال غربي البلاد وذلك في أعقاب تصاعد الهجمات المسلحة وآخرها هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قوات الأمن ومدنيين.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ أبعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 على 85990 وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفالات أبعث SMS في حرف B كيما بيه على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

في العادة وبمناسبة عيد ميلادها 21 جوهرة اف ام تحفلها بالكادوات والمفاجآت. وسنا تربحكم الموتو إلكتريك لوب دو فيغو من اهداء اس سي بي وجوهرة اف ام. موتو تتميز برشا انرجي وديزاين مودرن. باش تشارك وتربح ابعت اس ام اس في حرف ام كيف موتو على 85 990. الاعلان على الفايز يوم 25 جويلية 2026.

0: Marea FM TV. Baila,
1: baila. تشاهدوا فينا على جوهرة تي في سينو على جوهرة فيهم على موجتنا معانا تقعدون ونسوكم ومعانا زادة تعرفوا أهم السهرات أهم المواعيد الثقافية زادة نقول لكم نسمة صيف إن شاء الله أكيد تبدأنا من السبعة الفوق النسمة إن شاء الله نقولوا يتشق الهواء تبدأ نسمة باهية دونك نتحملوا شوية سخانة ما يسالش بدأ معانا مواعيد تستنى فينا في الليل في كامل أنحاء الجمهورية التونسية في كامل ربوعنا باش تلقاو المهرجانات اللي تلبي رغباتكم الكل من فن من رقص من أجواء ثقافية من شعر هذا اليوم مش لقاو تباعا إن شاء الله معانا في بايلة في العدد الجديد بتاعها اليوم ليوم الجمعة أهلا وسهلا بكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا مرتاحين موافقين وإن شاء الله زادة تتبتعوا معانا ثلاثة سويعات من الأربعة للسبعة كل سويعة بش تلقاو جديد معانا أكيد يرافقني اليوم منير إسماعيل في الإخراج التقني أهلا يا منير حسي وجهك يضحك هكا وفرحان فرحت بيا كي شفتني مرحبا دونك عايشك حسام القايد في الاخراج الرقمي تلقاو معانا كيف كيف نقول لكم انا احلام غلال ان شاء الله تعديو معانا امسيه خفيفه برشا شويه اخرى باش تلقاو الموعد نتاعكم مع المهرجان الدولي لسوسة اليوم مع سي معاذ كريفه باش نتعرفوا على التفاصيل الكل زاد الافتتاح اليوم ان شاء الله يكون زاد في مجموعه منكم كبيره برشا تكون باش تواكب الحدث هذايا اهلا وسهلا ومرحبا بكم ونخليكم مع المزيكا يلا ترتيحه حلوه برشا
0: على جوهرة اف ام تي في موجة موجة موجة موجة

الكحلة ولا الشهلة؟ أنا نحب الكحلة يا عيني على الكحلة.

مرحبا بكم من جديد على جوهرة فم تي في. ان شاء الله تكونوا يا ربي براحة. كيف احنا نحبوا نريحوكم، اذك علاش نعطيكم المواعيد، مواعيد المهرجانات، مواعيد الثقافية، المواعيد اللي تعطيكم نسمة حلوة من الموسيقى والفن والترفيه. اذا كيف خليني اقول لكم اللي هي في عيد ميلادها 21 جوهرة فم الدنيا وما فيها. دونك عندنا سواغي حلوة برشا الحقيقة بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار زادة مهرجان سوسة الدولي سهرة الجوهرة، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الأكيد الجمهور باش يغني مع

نقول لكم سيمفونية الخضرة اللي هما اليوم في افتتاح مهرجان سوسة الدولي في دورته ال 67 باش تربحوا معانا اكيد تذاكر اليوم تدخلوا للعرض عرض الافتتاح حلو برشا مخدوم ياسر شباب دونك انا نقول لكم من توا نوعدكم موعد حلو ياسر خليكم ديما معانا دونك اتجهوا ديريكتومون لشبابيك سيدي ظاهر تلقاو ليتيكي توا لكن توا تربحوا معانا على 85 990 تكتبوا جي كيما جوهرة هكاك تحضروا اليوم معنا للافتتاح افتتاح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 بسيمفونية الخضرة مازلنا متواصلين مع بعضنا ومازلت المواعيد والمهرجانات على الدنيا وما فيها.

0: Baila.
1: Baila. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. يا ربي نعرفوا ظروف صعيبه برشا، عارفين الحقيقه هذا شيء، احنا مواطنين كيفكم بيان سور، عايشين نفس الوضعيه، عايشين نفس الحاله، عايشين هذا الكل، اما العاديو بصبر بيان سور. لكن الحاجه اللي تفرهدنا اكثر انه ثم ناس تفكر فينا، ثم ناس تقول خليونا نخليهم يعيشوا اجواء اخرى، خليهم يسلطنوا شويه مع الرقي نتاع الموسيقى، مع الطرب. نحبوا احنا وليداتنا لي جون نتاعنا زادة يتعرفوا أكثر على النوابغ، نقولها أنا ونقول فنانين التوانسة الموجودين. هذاك علاش كي نحكي على الجمعية، نحكي على الإدارة ككل، إدارة المهرجان سوسة الدولية، نحكي على ناس تفكر في مواطنينا وتفكر في الناس اللي باش تجيها وتخليهم يعيشوا أوقات إن شاء الله يا ربي تمتزج ما بين الطرب، الموسيقى، المعرفة والمحبة والانتماء. هذاك علاش هو بحذينا اليوم العزيز الغالي، واللي أنا فرحانة برشا اللي جاني الحقيقة وجينا الجوهرة، خاطر يحب جوهرة برشا، دونك سي معز كريفة اللي هو الرئيس الجمعية ومدير مهرجان سوسة الدولي، واللي سنة إن شاء الله المهرجان في دورته 67 سنة ما مشيخش مزيل، قاعد توا وين بدا يكبر وبدا يظهر وبدا يتألق. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك أحلام، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة جوهرة فام، اللي مرة أخرى نجدد لها تحيتي لله ولكل العاملين في الإذاعة على الشراكة المتميزة اللي تربطنا منذ سنوات مع بعضنا.
1: هي شراكة نقولوا احنا سيئة
2: مع الشراكة، ولت علاقة كبيرة برشا، علاقة سلة رحم بالضبط،
1: سلة رحم ومحبة كبيرة وانتماء. كي نحكي وانتماء الحقيقة نحكي وناس خمت في البلاد، خمت في الناس، فكرت في العروض الراقية، العروض زادة مختلف العرض. اليوم مش نحكيه أو أول ما نبدأه سي معز، خلينا نحكيه على الافتتاح اليوم، اللي بالمناسبة خليني نقول للسادة النظارة والسادة المستمعين كيف على 85-990 تكتبوا جي كما جوهرة تربحوا معنا تذكرة اليوم لسمفونية الخضرة. بحليها كلمة الخضرة مجدش هكيكة، ما نصورش هكيكة، تفضل.
2: لا ميش سبهلة، لا هي يعتم صحة الاختيار، أغاني كلها تونسية نابعة من التراث متاع تونس الخضرة. يعني أوركستر سيمفوني كبيرة برشا معها جمعية الرشيدية، وكل ميكساج بين الرشيدية وبين الأوركستر سيمفونيك مش يروا حاجة مزيانة برشا وجميلة برشا، بقيادة مايسترو فريد من نوعه، هو المايسترو محمد الرويت. يعني إن شاء الله يعديوا الليلة عرض، نقول لهم اللي الأغاني كلها تونسية، تم إعادة توزيعها وفنانين وأصوات متميزة موجودين باش من ثم حمدي الشلغمي، ثم حيدر أمير، ثم إيناس بن عافية، من العمارة، معنا حنان عرش المليك تقريب، دونك ثم برشا في أصوات جميلة برشا. وعرض راهو اللي مش يجي يتفرج الليلة مش يستمتع بعذوبة الألحان والإخراج، ومش ديما راهو السين معبية بموسيقيين. يعني هي سبيكتاكل في حد ذاته، اكل شو اكل النومبر نتاع لي ميوزيسيان اللي موجودين سور سين، عندها شرم اخر.
1: ينجموا يدخلوا على الباج بطبيعة الحال، الباج مهرجان سوسة الدولي، باش يلقاو العرض الافتتاح، باش يلقاو جميع العروض زادة موجودة، باش يلقاو شكون اللي باش يكون معانا الحقيقة، ثلة حلوة برشا اللي باش تكون موجودة اليوم، فيها مزيج كما قلت سي معز حلو برشا هالمزيج هذايا وهالخلطة العجيبة هذه اللي باش تخرج لنا رونق حلو آخر وتعطينا ألوان أخرى.
2: ومتعطشين الألوان كيما هذه، وإحنا اختيارنا راهو تفرجنا في العرض، عمل في الشرجان في تقريب تفرجنا فيه عجبنا برشا، ملاحظات صغيرة عطيناها للخيان معناها، وقبلنا العرض معناها مقتنعين بالعرض وبقيمته الفنية وبقيمة العاملين فيه دون استثناء، من القايد للموزعين للفنانين للشواء متاع الأغاني اللي موجودة.
1: خبيا أهم حاجة هذيك اللي تكون، أنا حبيتك
2: زين البلاد وفخرها يا سوسة،
1: سوسة الباية. دونك احنا نحكي بالحق العرض هو كان في جانفي، كان متعه زاده الحقيقه، تمتعنا برشا، ثم خدمه كبيره قاعده تصير مع المايسترو محمد الرويتبي، ثم خدمه كبيره قاعده تصير الحقيقه. انا من خلالك سي معز نحب نحيي زاده المعهد العالي للموسيقى، نحب نحيي برشا، نحب نحيي
2: دكتور فاخر حكيمه اللي كان عندنا كولابوراسيون كبيره مع بعضنا، ان شاء الله ربي يمدوا بالصحه والعافيه وان شاء الله معنا بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديده خارج ارض الوطن.
1: ربي معاه وصحه ليهم كسبوه.
2: صحيح
1: كسبوه. نحكيوا على العروض بتاعنا، اهم المحطات سي معز.
2: والله هي كل محطه مختاره عند ما يش معناها جبنا عملنا برمجة وحطينا بوشترو معناها حط منا، لا كل عرض اخترناه عنده علاش اخترناه.
1: أيه.
2: والبرمجة ماشية في نسق تصاعدي، اخترنا المسرح حبينا يكون مسرح جماعي، لكن العروض اللي جاتنا وثم العرض وطلب لكل عروض والمنشور 5 عروض مسرحية.
1: أيه.
2: البداية مش كل نهار لحد بعرض فنان قاعدين تشوفوا ويخدم في خدمة كبيرة والناس تبع فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء المسرح سوسة قبل العرض متاعه تقريبا 4 ولا 5 أيام، هو ياسين الصالحي في مسرحية ما يضحكنيش. وبالمناسبة نحيي هو وعلي سميعي المخرجة متاع المسرحية وجميع العاملين معاه في يعني ناس قاعدة تخدم ديجون قاعدين يخدموا فرصتهم أعطيناها لهم ومتأكد من نجاح العرض، متأكدة
1: إن شاء الله
2: من نجاح العرض بقدرة
1: إن شاء الله.
2: الله
1: إن شاء الله. بالنسبة للسبت إن شاء الله
2: راح يوم راحة، احنا نبدأ الليلة ان شاء الله الافتتاح 10:15، يوم السبت راحة، يوم الاحد صوت جويليا هو عرض ياسين صالحي في مسرحية ما يضحكنيش، يوم الاثنين العرض بتاعنا السنوي جوهرة اف ام في عيد ميلادها 21 مع بالتعاون مع وشراكة مع مهرجان سوسة الدولي ونقابة
1: الفنانين.
2: العرض خلي نقول انتم قاعدين برجوا وخلي نزيد نقول اللي مش يشمل 4 فنانين ان شاء الله
1: مهمين
2: مش
1: جدا.
2: يكون نور شيبة نوردو نادي خالص وغازي العيدي
1: ومحليهم، وان شاء الله يا ربي باش يكون عرض بالحق يوعد الجمهور العزيز.
2: جوهرة تغني اما مش تغني كما كانوا الناس تصور وتعتقد، لا جوهرة تغني في سهرة ترابية.
1: جوهرة تغني
2: هذاك علاش سميناها جوهرة تغني معناها،
1: وجوهرة تغني وديما بشراكة مع مهرجان سوسة الدولي. أكيد إن شاء الله بإذن الله النجاح باش يكون مضمون والفرجة باش تكون مضمونة والمتعة مضمونة. تفضل.
2: خليني نسبق لك بما دام نحكي ولا جوهرة يعني إن شاء الله استناونا كل جمهور سوسة وأحباء ومسمي جوهرة فهم، استناونا في الدورة 68 في عرض كبير بين جوهرة فهم ومسرح ومهرجان سوسة الدولي في الدورة 68 في مسرح الهواء الطلق سيدي دار سوسة.
1: هذه سكوب، هذه هي لا يسر، هذه معناها في عيد ميلاد جوهرة 22
2: مش يكون عندنا
1: معرض كبير
2: يوم 22
1: ويوم 22
2: انا متو ان شاء الله
1: ما نفدلكوش احنا كل شيء محسوب
2: 22 جويلية ان شاء الله 2027 مش يكون عندنا عرض كبير
1: ان شاء الله.
2: معناه في عرض في اطار دورة 68 مهرجان سوسة الدولي بحول الله
1: ان شاء الله وباذن الله، ومادام مادام ثم مساعي كبيره ومادام ثم مجهودات كبيره وثم ناس امنت بالثقافه والموعد الثقافي في تونس والمواعيد الثقافيه
2: فيا
1: دونك ما
2: نجمو
1: كان نفرحوا
2: ومعناه وهذاك عليه ثم برشا ناس مش في بالهم اللي كي نجيو نبرمجوا قبل بشهر ولا بشهرين، لا نبداو نخطوا مقبل ونبداو نختاروا. عندنا توجه وعندنا سياسه وعندنا اهداف الجمعيه قاعد نمشيو بها، نحبوا نرجعوا مسرح العائله.
1: أيه.
2: عندنا عرض زاد ما يقلش اهميه على العروض اللي فاتوا، هو عرض يوم 21 جويلية هو عرض أوديسي سامفونيك للدكتور رفيق الغربي وفرقة الأوركستر أوركستر سامفوني تونيز أنسامبل بقيادة الفنان والمبدع فادي بن عثمان. أصوات زاد ميسون الفطناسي على معون و
1: ما شاء الله
2: معناها وليلي بن شيخة. عندنا يوم 27 عرض التخميرة العرض الصوفي في إخراج ورؤية جديدة
1: ما شاء الله. أي
2: احنا متهمين الفن الشعبي ما نحبوش، هم مش يلقوا الفن الشعبي ويلقوا المزود في التخمير ان شاء الله في ابا حل. يوم 28 جويليا راح، يوم 29 جويليا هو عرض الفنانة الكبيرة نبيها كراولي وعودة لسوسة بعد غير
1: صحيح.
2: يوم 30 هو عرض من انتاج مهرجان عرض انغام خالدة. احنا اخترنا الاغاني، اخترنا المغنين اللي هم الدكتورة مجية صفاقسي مراد إبراهيم ومنير مهدي بقيادة أحمد الشرفي وشركة الباصي للإنتاج الفني باش نعملوا العرض هذا. معناها أغاني كما اسمه يقول عليه معناها هي أغاني تونسية وشرقية معناها خالدة وأنغام معناها ذكرى تونسي، خليهم توا كي يجيو يشوفوا يستمتعوا بالاغاني ويرجعوا للكنوساجين تاعنا. يوم 31 جويلية نبيل بن مسمية في عرض تونسي ونص عرض مسرحي. يوم 2 اوت زياد غرسة.
1: اي
2: وبرشا ناس تتهم فينا زياد غرسة ولا ركن قار في مارجن سوسة. خويا ركن قار زياد غرسة كل عام يجي سوسة كل عام يجي جمهور وكل عام يحبوا عليه وكل عام متواجد.
1: وزياد الحقيقة زاد
2: قامة من القامات الفنية في البلاد.
1: أيه.
2: إن شاء الله ربي يمتعه بالصحة والعافية.
1: أمين. عنده جمهور اللي يحبوا برشا عنده ناس اللي تستناه برشا الحقيقة. وزيد هو الفنان المتخلق جدا الحقيقة
2: متخلق جدا.
1: دونك تحية لي خلينا نسلموا عليه من هون يقولوا زياد غرسة إن شاء الله تكون بخير وربي يمتعك بالصحة.
2: يوم 4 أوت صبرا يار في سوسة.
1: أيوة
2: صبرا يار في محمد صبر الوسلاتي في مسرحية بابا نويل.
1: ايه
2: وسعيد جدا لاول مره محمد صبر الوسلاتي مش يكون متواجد في مارجن سوسة.
1: مرحبا بيه.
2: يوم 5 اوت عرض الفنانه شيماء الهلالي وفرقه متميزه مش كون معاها وعرض مغاير تقريبا للي صار في دقه. يعني هي عندها زوز عروض عرض في دقه والعرض في سوسة. سعاده جدا باستقبالها لي اول مره زاد في مارجن سوسة الدولي. يوم 6 اوت الزرده تعود لعبد الكريم الباسطي بعد غياب 14 سنة من 2012 الزردة توقفت باختيار من منتجها. يعني ثالث العروض الكبيرة اللي معناها طلعت في التسعينات يعني الحضرة والنوبة والزردة يعني توقفت في 2012
1: وتعود
2: بعد 14 سنة برؤية جديدة لكن مع المحافظة على الجوهر متاعها. تقريبا 50 واحد سيرسان مش يكون متواجدين. فقرات متنوعة إخراج المسرحي والمبدع منير المخينيني وخالد سنوسي مع سي عبد الكريم الباصي في يعني في قيادة الفرقة. يوم 7 أوت الفنان عبير النصراوي في ركعة سوسة لأول مرة وستكون مصحوبة بالأوركسترا السيمفوني للمعهد العالي للموسيقى بسوسة بقيادة المايسترو محمد الرواتبي. يعني أغاني وخدموا قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا وإن شاء الله عرض يكون ناجح. يوم 8 أوت مش يكون يلا سوسة تغني العرض اللي برشا ناس حبوه بقيادة قتيبة الرحالي. يوم 10 أوت مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. يوم 11 أوت الفنان الكبير لطفي بوشناق مرة أخرى في سوسة.
1: مرحبا.
2: ولطفي بوشناق مش كما برشا ناس تحكي تقول عمل زاد كل عام. لا لطفي بوشناق وتعملون مش موجود في سوسة عملوا نجح وكنتوا حاضرين وعرض ناجح وقبل جماهيري كبير السنازل كيف كيف ديجا الفونتوليني قاعدة ماشية بالباهي بالباهي بالنسبة للعروض متاعنا الكل
1: إن شاء الله.
2: يوم 12 أوت هذه المفاجأة اللي أعلنت عليها في الندوة الصحفية هو عرض دولي أوبيرا بكين عرض كبير برشا غاب على تونس من سنة 2008 على حد علمي. يعني يرجع وكي نقولوا أوبيرا بكين معناها سي حاجة جرانديوز معناها اللي إن شاء الله يجيوا العباد ويقبلوا يكتشفوا الفن المتميز للصين. عندهم برشا لوحات هايله برشا
1: وعدد زاده مش لا يستهينوا به من المشاركين بيه. على صحيح. على المسرح
2: تقريبا حوالي 30 واحد موجودين. بالنسبه ليوم 13 اوت عيد المراه امير الطرب العربي صابر الرباعي بعد 7 سنوات غياب على سيدي ظهر يعود لمارجن سوسة الدولي. يوم 14 أوت إن شاء الله مش تكون مسرحية بسي لجعفر القاسمي وعودة لجعفر القاسمي بعد 4 سنوات من الغياب على العروض وأيضا بعد 5 أو 6 سنوات من الغياب على مسرح سيدي الظهر. سيعود في حلة وفي عرض مستمد من الواقع متاعه تجربة واقعية عاشها هو عاشها برشا توانسة. والاختتام إن شاء الله مش يكون بفرقة الصنباطي للموسيقى العربية بعرض أفلام وطرب. العروض هذه الكل عندها الاكسكلوزيفيتي في العرض في ولاية سوسة في مهرجان سيدي ظهر في مهرجان سوسة الدولي.
1: ما شاء الله
2: بمقتضى عقود ربطتنا مع الفنانين احنا نحبوا نرجعوا قلتها مع خونا زهير جيس ونعودها معك انت. نحن في مهرجان سوسة قدرنا أن نكون قاطرة والقاطرة هي التي تجر العربات ولا يمكن لمهرجان سوسة أن يكون عربة تجرها قاطرة أخرى.
1: لا قوية برشا هذه محلي وتستاهلوا وتستاهل سوسة.
2: يفهموها كما يفهموها.
1: تستاهل سوسة. هاني معاك. أنا
2: شوف قلت لك من
1: القلب بجواجي خرجت راي بجواجي.
2: على خاطر بالحق تعب كبير باش توصل تعمل دورة في 67 في ظروف وتحديات في ظروف صعيبة مادية. قد أفاجئك وأفاجئ المستمعين اللي رغم اللي سوسة قطب سياحي تعج بالنزل تعج بوكالات الأسفار ولا نزل قدم دعم لمهرجان سوسة الدولي مهما كان اسمه. عندنا شركة برك ما نحبش نذكر اسمها, هي شركة تتعامل معنا منذ سنوات حتى في الحافلات ناخذ من عندها معنا في نطاق
1: يعطيهم
2: الصحة ومعنا وبارك الله فيهم. ما عدا ذلك ولا نزل ولا وزارة الثقافة وبيرابيكا معناها وزارة الثقافة هي في نطاق التعاون الدولي. عمناول مثلا كنا مش نجيبوا عرض روسي وحتى سنة عرض روسي, لكن الإمكانيات المادية والتكلفة متاع الإقامة يعني هما يجيبوا بلاش, لكن الإقامة متاعهم والسكن متاعهم تكلفة غالية برشا ما نجموش نجيبوا. هذيك الكونترات متاعنا ناس برشا ناس مش تعرف اللي رأي السياحة الثقافية ما تقلش أهمية على السياحة العادية متاعنا, ويعني نجم الناس تجي تكري نزل وتجي تصيف في سوسة باش تفرج في مهرجان ولا في عروض كبيرة صحيح. يعني للأسف الدعم ما لقيناش. ثم مستشارين تاريخيين خليني نقول للمهرجان أوفياء معنا دعمونا وما ننساوش وقفتهم على المهرجان أمس واليوم وغدوة, يعني كانوا نجموا يعطونا في معناه دعم كبير باش نقدمه قدام. ثم سنة رجعنا زوز ولا ثلاثة مستشارين جدد, يعني واحدة في قطاع البنوك قطاع الاتصالات عنا ناس أخرين معناه عملوا تجربة معنا عم ناول وكانوا فرحانين برشا وعودوا كروا التجربة بأكثر دعم هذي. ثم ناس مشينا لهم ما سالش نتكلموني في الافتتاح وتقريبا ما يقارب 80 مؤسسة في سوسة وخارجها اللي اتصلنا به. دونك ما نجموش نعملوا أكثر من هكاك. عنا اللي دوسيد سبونسورينج عملنا كل شيء حاضر, عملنا كل شيء على بكري, برمجتنا كانت على بكري في بداية أفريل تقريبا اللوساتور متاع البرمجة حاضرة, ملفاتنا متاع الدعم صبينا ناس كل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتضارب الثقافية والرياضية مكنتنا من القسط الأول من دعمنا عنده شهر تقريبا موجود. بلدية سوسة مشكورة ومشكورة جدا الدعم اللي قدمته للمهرجان سوسة السنة, والدعم متاعها زادة موجود عنده تقريبا شهر ولا أكثر. معناه الإطارات الأمنية بجميع أصنافهم, الحماية المدنية بجميع أصنافهم, معناه جلسات السلطات الإدارية الجهوية والمحلية, يعني عملنا كل شيء جاهزين. أبقى مشينا حسب إمكانياتنا على قدر الكساء يمد ساقي. ماناش مستعدين في مهرجان سوسة, أقولها للمرة الألف, ماناش مستعدين باش نعمل تذكرة لدخول حفل فني تتجاوز 100 دينار. يعني كي نجيب فنان أجنبي الكلفة متاعه ما أقلش من 150-160 ألف دينار دون اعتبار بقية المصاريف الأخرى, والمسرح طاقة الاستيعاب متاعه 1700 كناحيو المستشارين وناحيو ليزانفيتي تلقانا تقريب بين 1450-1500. قداش مش عامل تذكرة؟ مانيش مستعد كهيئة مهرجان سوسة الدولي باش نجيب عرض يتكلف على الجمعية نصف التكلفة الجملية لكافة العروض. وخلي نتكلم, ما عندي مخبي, 325 ألف دينار تقريبا الكلفة متاع العروض. نجيب فنان أجنبي ب 160-170 ألف دينار, يعني لا قدر الله معناها ينجم معناها نصف الثمن معناها التكلفة متاعه دخلتنا, خسرنا معناها 70-80 ألف دينار. المهرجان مش قادر باش يفي بالتزاماته. ماناش مستعدين باش نجازفوا وباش نقمروا. معناها احنا جمعية ثقافية بالأساس, نحاول نو اللي يحب يكتب اللي يحب على شهوة يعملها في عشاه. احنا نحبوا كل شيء, نحبوا نجيبوا كل شيء, لكن بطاقة استيعاب محدودة بإمكانيات مادية محدودة ما نجموش نعملوا أكثر من اللي عملناه. فرحان كي نلقى عائلة تونسية تتفرج. نقول للناس اللي تسمع فيها ما تحكموش على الكتاب من عنوانه ولا من غلافه. عمناول برشا ندموا كيقول ندموا اللي حكموا ومن بعد عروض فاتتهم ما تفرجوش فيها. نبيل كلاب كانت انطلاقته الحقيقية في أكبر مهرجان دولي في تونس هو مارجن سوسا وكان النجاح اللي قاعدي التوى أعطينا الفرصة لبرشا ناس، أعطينا الطاقات اللي نمنوا به، وذيك أحد الأهداف متاع أي مهرجان. يعني مهرجان مش يجيب كان الأسماء المعروفة، يجيب أسماء أخرى، تشوف الافتتاح الاختتام بالولاد الجهة، تشوف العرض الثالث الأوركستر السيمفونيك من تينيز أنسامبل والدكتور رفيق الغربي من الجهة، التخميرة من الجهة، معناه أعطينا فرصة للولاد الجهة. ما نجموش يجيبوا الناس كل الجهة، كل عام نعطيه فرصة للمجموعة كما عملنا الافتتاح معنا مع الدكتور خالد سلامة، الافتتاح مع الأوركستر السيمفونيك. إن شاء الله العام الجاي نلقاو حاجة أخرى. احنا نسعى نجتهد، من اجتهد واصاب فله اجر واحد، من اجتهد ولمسب فله، من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولمسب فله اجر واحد، على الاقل عندنا
1: اجر. أجر.
2: اما شوف كل شيء نقبلوه، تنجم تنقد كما تحب انت، تنقد حر، معناها احنا حريه النقد، اما التجريح لا نقبله مهما كان الطرف نتاعو، مهما كان الطرف نتاعو. ومهرجان سوسه ما يوقفش على حتى حد، لا يوقف على معز كريف، لا على هيئة المديرة، لا على اللي يجي، معناها ديما مهرجان سوسة متواجد. احنا عنا أمانة سلمناها من المؤسسين متاع المهرجان، الله يرحمهم سي محمد الزرقاطي، سي عبد الحفيظ بوراوي، تعدى سي معناها سي بلعيد، تعدى سي هشام بن سيد، تعدى سي محمد خلف الله، سي رفيق الغربي، سي رياض بن عمر، سي رؤوف بن علي الله يرحمه. احنا اليوم انا يعني اليوم الرئيس الثامن لمهرجان سوسة الدولي، وهذا شرف لي يعني عايشك سامحوني، شرف لي يعني، لكن غدوه مش يجي رئيس تاسع والدنيا تدور. لكن احنا اجتهدنا، احنا لو كان ما عملناش مهرجان سوسة سيدي، لو كان احنا معناها كيما برشا ناس تشوفوا توش قاعد صاير، معناها ناس التو الدعم زي المبصرياش على خاطر ملفاتها ناقصه، ثم ناس البرمجه التو مش موجوده. احنا زاد حاجه اخرى نتميز بها في سوسه، قلتها في الندوه الصحفيه واقول على امواج اذاعه جوهره اف ام، نحن لا نتعامل بالشباك. مارجان سوسه ما يخدمش سو تريتونس، مارجان سوسه عنده يعمل ما عندوش ما يعملش عرض. وما ثماش واحد خدم مع مهرجان سوسة ويقول مهرجان سوسة الدولي معناه ما خلصنيش. احنا نحن الناس نفي بالتزاماتنا التعاقدية مع الأطراف الكل، والحمد لله.
1: الحمد لله. والله يا منير لو كان نخلي سي معز كريفة يحكي اليوم، رانا نكملوا للسبعة وما كملناش كل شيء. كمل لنا التذاكر.
2: التذاكر خليني نعطيك من الغالي
1: وني في دقيقة سي معزة
2: في ساعة عنا عرض صبر ترباعي و 60 دينار للمدارج و 70 دينار للكراسي، لطفي بوشناق 50 دينار للمدارج و 60 دينار للكراسي، نبيع كراولي 30 دينار للمدارج و 40 دينار للكراسي، يلا سوسة تغني وزياد غرسة 25 دينار للمدارج و 35 دينار الكراسي، عرض الافتتاح وعرض الاختتام وانغام خالده واوبيرا بيكان 15 دينار للمدارج و 25 دينار الكراسي، وبقيه العروض 20 دينار للمدارج و 35 دينار الكراسي.
1: ما شاء الله تبارك الله، معناها نحكيو. لكن خليني نحب نقول سيد حاجه للسادة المشاهدين والمستمعين، زاده راهو سي معز كريفك يحكي معكم توا بسم الله ما شاء الله على ذكرته، راهو ما غير ورقه ما غير حتى شيء، دوك قاعد يقول لنا باش تحسوا اللي هو راهو الجواجي المهرجان الكل دابع، واللي المحبه بالحق المحبه توصل هذا الكل. سي معز كريفه السيد رئيس جمعيه ومدير مهرجان سوسه الدولي في دورته السنه 67، نقول لك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وفرحانه برشا وسعيده برشا اللي انت متواجده معنا اليوم على موجات الدنيا وما فيها.
2: السعاده لي يعني باش نكون متواجد، وديما كي نبدا متواجد في جوهره فام ثم احساس خاص لي اني بين اهلي وعائلتي.
1: وعائلتك كمان نحب نقول كلمه زاد انا في حقي انا، خاطر قال لي راني جيتك نجري خاطر تحلم.
2: هلوما ديما ان شاء الله ربي يجعلك ديما متميزه انت
1: والعاملين
2: الكل، علاقتي بكم طيبه برشا
1: الحمد لله.
2: ما نجمش تجيني دعوه من جوهره فام حتى التزاماتي، رغم اللي اليوم راهو نهار سبيسيال،
1: نهار سبيسيال
2: نهار سبيسيال من جميعه، معناها تشوفوا وجيت، وبالعكس سي تان دوفوار باش نكون متواجد مع شريكنا الاعلامي. ان شاء الله ربي يوفقنا الناس كل، وان شاء الله الناس كل نتبعوا دوره تكون متميزه وناجحه. وما نجم نقول كان نحب في اخر كلمه نقولها هو اشكر جزيل الشكر كل افراد الهيئه المديره لمهرجان سوسه الدولي وكل العاملين في الدورة 67 مهرجان سوسة الدولي.
1: ربي يفضلكم على عرس المهرجان وإن شاء الله ديما تقعدوا ديما داعمين ومتألقين ومتفوقين. شوية أخرى زادة في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش يكون عنا ملتقيات أخرين وضيفين أخرين زادة الحقيقة من مختلف نحكيو النوعية الثقافية الفنية اللي باش تكون موجودة معنا شوية أخرى بالحق قد معنا في الاستماع والمشاهدة على جوهرة في MTV سينو. باش خليكم توا مع منى جبل الله. يلا باي باي.
0: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 17 جويلية الافتتاح مع سيمفونية الخضراء للأوركستر السيمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 18 جويلية كاماراتا بارسلونا.

0: Jauhara Jet Set.
1: Business News. مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق بدعم من البنك الأفريقي للتنمية طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراسات أو ائتلاف مكاتب دراسات يتولى أعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطني يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس مع تحديد يوم 7 أوت المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات. ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تنمية سوق النجاعة الطاقية الممول من مرفق الطاقة المستدامة لإفريقيا والذي يرمي إلى تعبئة الاستثمارات في مشاريع النجاعة الطاقية بالقطاعين العام والخاص. هذا وأكدت الوكالة أن الطلب المتزايد على أجهزة التكييف في تونس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتحسن مستوى العيش أصبح يشكل أحد أبرز عوامل نمو استهلاك الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية ويرفع من انبعاثات الغازات الدفيئة ويؤثر في الميزان الطاقي للبلاد. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تفيد اليوم بأن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب الجامعة أدت الاضطرابات المهمة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام والتي تشمل جزءا كبيرا من المناطق إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 جويلية الحالي. وأكدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن على اتصال وثيق مع السلطات المختصة ولا سيما الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أجل توفر رؤية واضحة عن جدول برمجة عمليات تخفيف الأحمال والحد من تأثيرها على التزامات الإنتاج الخاصة بأعضائها. مجموعة ألمانية متخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني تعلن رسميا عن اقتنائها لموقع الإنتاج التابع لمجموعة سيروك السويسرية الواقع ببرج السدرية لأحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية بحسب وكالة نوض بالاستثمار الخارجي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة قام بها الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى. وتعتزم المجموعة إنشاء وحدة إنتاج جديدة عصرية تمتد على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة. تم اليوم بتونس العاصمة إمضاء اتفاقية شراكة لتسويق سيارات جينيزيس الفاخرة في تونس انطلاقا من سبتمبر المقبل، وفق ما صرح به لمراسلنا ماهر الصغير مدير عام ألفا هيونداي موتورز مهدي محجوب.
2: اليوم انطلاق الشراكة ما بين جينيزيس هما السيارات الفاخرة متاع العلامة هونداي، يعني المصنع هونداي هي فرد عائلة. اليوم نحتفلوا بإدخال هالسيارات هذوما اللي هما معنا جينيزيس تختار المكان والوقت المناسب والمكان المناسب تدخل فيه. معنا ذلك علاش معنا ما تنجم تدخل السوق إلا ما تكون معنا الحرفاء موجودين واللي يكون الخدمات موجودين ويكون الوكيل تنجم تعمل عليه. اليوم الهدف هو إعلان الاتفاقية هذه والتسويق إن شاء الله بشكون في شهر سبتمبر. الشوروم تاعنا ان شاء الله في الشرقية واحد بشكون كيف الابتداء مع 10 موديلات. اكدكم اللي يكونوا لي ماتيريو والكونفيغوراسيون ولي اوبسيون ماهوش موجودين في اي علامه اليوم موجوده في تونس عندها حرفها 1000%. الهدف هو مش معناتها مش هدف مثلا كيما هونداي 6000 و7000 سياره، الهدف هو تكون متكامله. اليوم الحرفاء التوانسه مخلطين، فما اللي يحب السياره صغيره، فما اللي يحب الكبيره، يحب يكون الاسيوفي، يحب سيارة فاخرة، فمش كون يحب سيارة كهربائية. دونك هو كملوا في العرض، هي عرض تكميلي لموديلات هونداي.
1: أن يتجه الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع خلال تعاملات اليوم مع تصاعد الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف متزايدة بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية في حدود 3970.35 دولارا للأوقية.
0: Business News. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة FM TV. اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. جوهر اف ام توندونس توندونس.
1: برعاية
3: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة تندونس يجيكم لقيت هذايا، وكما كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. فكرة اللوجيسيال متاع اليوم اللي اسمه Nearby Search جات من إمكانية متاع بارتاج متاع لي دوني ما بين تليفون أندرويد والبيسي متاعنا اللي هو إكيبي بويندوز. دونك كيفاش نجمو نعملو البارتاج متاع لي زاباري متاعنا أندرويد على أن بيسي ويندوز؟ نجمو ناخذو هالابليكاسيون هذه اللي هي غراتويت اسمها Nearby Share. دونك السوسي هو السيكوريتي الكونفيدنسياليتي. دونك لابليكاسيون هذه تعطينا الامكانيه باش نبعثو ونقبلو زاده لي فيشيي كيما التصاور كيما لي فيديو لي دوكيومون لي اوديو لي نوت وكل ما هو دي دوسيي نلقاوهم موجودين كسوسوا على التليفون نتاعنا الاندرويد والا على البي سي ويندوز نتاعنا. دونك لابليكاسيون تعمل ان بوين داكسي تمبورير وتستخدم فيه البروتوكول نتاع ترانسفير بير تو بير البي 2 بي، هذا اللي كنا نستخدموه قبل في لي لوجيسيال اللي موجودين قدم شويه بيان سور، واللي يعطينا اون كونيكسيون ديريكت ما بين لي زاباري. دونك اذا كان تحب تبارتاجي ما بين لاباري اندرويد نتاعك التليفون بالطبيعة والبي سي ويندوز نتاعك، نجم تيليشارجي Nearby Search غراتويتمون من www.01net.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
0: جوهر اف ام توندونس توندونس.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: Bye-bye.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو.
1: غني غني غني معنا في جوهرة تغني الدنيا وما فيها.
0: ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة.
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي.
0: غازي العيادي.
3: شفت القمر انت أحلى من القمر.
0: نادية خالص.
4: يا والله ليلة مهبولة.
5: يا والله ليلة.
0: ونوردو.
6: ولا حكينا ولا ارتحنا. تملت بدنا تجرحنا. نقول الحب مفتاحنا. وحشتنا في غمضة عين.
0: الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondiale. Inch'Allah Kullam, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri.
7: Publicité. تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
8: جوهرة
7: بوبليسيتي.
0: بايلا
7: بايلا
9: أهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بايلا. دونك حكينا على مهرجان سوسة الدولي وقبيلة نجموا ترجعوا على صفحتنا الرسمية فيسبوك سينو جوهرة فام زادة كيف كيف فيسبوك لايف تلقاو الحقيقة المداخلة بمداخلة السيد معاذ كليفة معانا والعروض اللي تستنى فيكم. خليني أقول لكم باش ننتقلوا احنا توا من سوسة باش نمشيو نتبعوا الدورة الثالثة لاختتام ورشات الفنون للموسم الثقافي. باش نحكي ومع الحقيقة موعد وعنوان جميل جدا مع المايسترو نصر الدين الشبلي اللي هو أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس. باش حكينا على العرض اللي هو إن شاء الله باش يكون غدوة 18 جويلية بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. خليني أقول لك أهلا وسهلا. مرحبا بيك سي نصر الدين. مرحبا. أكيد كي نحكي إحنا نحكي في الورشات هذه التكوينية اللي كانت الحقيقة اختتام تاعها في الفنون الشعبية نحكي على حاجة شبيبة برشا حاجة فيها ما يستنى الحقيقة الإنسان يشوف عرض شباب في مختلف الألوان الحقيقة من الموسيقى من نحكي الكوستيم زادة نحكي تراثنا التونسي شباب اللي الحقيقة من نجم يخليك كان تعيش أجواءنا هذه أجواءنا الحلوة أجواءنا اللي تخلي الإنسان الأخرى ينسى التعب هذاك وينسى شقاء كله. الكلها شباب الحقيقة اللي موجودين كلهم شباب كلهم معانا باش يكونوا في موعد خاص غدوة 7 متاع العشية بمدينة الثقافة. باش يكون الموعد الحقيقة متميز وممتاز جدا. دونك هذا العرض اللي يستنى فيكم إن شاء الله الغدوة بقدرة ربي. دونك تستنوا معانا نلتحقوا شوية بالسيد الموسيقار قولوا المايسترو سي نصر الدين الشبلي اللي هو توا في أمبلان الحقيقة قولوا في الفيلاج هو توا في الغيبيتيسيون ديرنيير اللي بيش يحضروا بها الاسبكتاكل إن شاء الله غدوة اللي بيش يكون كما قلت لكم في مدينة الثقافة اللي بيش يكون موعد ممتاز ومتميز. هذايا إن شاء الله يكون معانا شوية أخرى أكيد على موجات الدنيا وما فيها.

مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. دوك عدنا الحقيقه مع المايسترو نصر الدين الشبلي، حكينا عليه استاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، وهو الحقيقه اللي باش يكون موجود

0: فيه برشا وعود حلوة بالنسبة للي باش يحضروا ويشوفوا بمدينة الثقافة غدوة إن شاء الله بمسرح الجهات على الساعة 7. تفضل.
1: نحن توا في آخر اللمسات الأخيرة متاع العرض إن شاء الله. والعرض هذا مجهود مشترك ما بين ورشة الإيقاع وورشة الرقص.
0: أيه؟
1: ورشة الرقص اللي تشرف عليها الأستاذة سلمى أبو حجبة. أيه؟ ورشة الإيقاع نشرف عليها أنا. أيه؟ وبدينا نخدمه من شهر ديسمبر.
0: أيه؟
1: وتوا باش نقدموا العرض الاختتامي باش نوريو فيه معناها الناس اللي جات شنية تعلمت وشنية معناها النيفو اللي خلطت له. أيه؟ في الورشتين يعني في الإيقاع وفي الرقص.
0: أيه؟ سي بيان. دونك قداش موجود من عنصر راقص وفي العازفين بيان سور؟
1: العرض فيه قرابه 60 نفر 60 بشر معناها ما بين ايقاع ورقص
0: 60
1: والبادره هذه مهمه برشا. علاش؟ على خاطر اولا هي تكوينيه، ورشات تكوينيه في مدينه الثقافه يشرف عليها مسرح الاوبرا. والحاجة الباهية لتثمين يعني الآلات الإيقاع وتثمين زاد الرقص التونسي الشعبي.
0: أي
1: يعني يجيوا الحاجة الباهية اللي هو متنوع موزايك متاع برشا ناس مخلطين، يعني مش بالضرورة قادرين الموسيقى، مش بالضرورة يكونوا يعني دي برو. معنى الناس مغرومين هوات يتأطروا ويخدموا بشوية بشوية حتى لين يخلطوا النتيجة. والنتيجة متاع العام ذي اللي حضرناها إن شاء الله غدا باش نقدموها وإن شاء الله تعجب الناس اللي باش تفرج فيها
0: إن شاء الله. خلينا نذكرهم اللي الموسيقى اللي كانت قبل بالضبط كانت هي إيقاعات، خليك تحكي عليها أكثر اللي عديناها معنا توا، كانوا السادة المستمعين يسمعوا فيها والمشاهدين على جوهرة فيم تي في كيف كيف.
1: الموسيقى اللي كانت تعدها هي من عرض فلاجة.
0: أي
1: اللي قدمناه في 2016 في مهرجان قطر الحمامات الدوليين، وعملنا به جولة باهية في سوسة في صفاقس في برشا جهات في تونس. هي الغناية اسمها فلاجة فلاج من تلحيني وتأليفي، وإن شاء الله بما أن جبدنا هكا حلينا قوس على عرض الفلاجة إن شاء الله بش يكون حاضر يوم 31 جويلية
0: إن شاء الله
1: في مهرجان الفنون الشعبية الدولي. في أذنة إن شاء الله.
0: في أذنة إن شاء الله هذي بش يكون أي إن شاء الله. باهي تخي بيان. وتعرف اللي احنا في مهرجان أذنة عنا شراكة زادة معاهم. أذنة هي مكان الحقيقة مزيان برشا، نوستالجيك ياسر زادة، ويوحي بالتراث ويوحي برشا حضارات. دوك حتى المكان الحقيقة فيه رونق آخر هكا ولا ليه؟
1: أكيد احنا عنا برشا بلايس مزيانين في تونس، يعني بالعكس يلزمنا نثمنوهم ويلزمنا نزيدوا ندعموهم ونزيدوا نقدموا فيهم عروض كبرى يعني تليق بالمكان وبالمشهد الثقافي في تونس.
0: تري بيان. دونك خلينا نعاود نذكر مايسترو اللي غدوه 18 جويلية بمسرح الجهات بمدينه الثقافه على الساعه 7 يبدا العرض. دونك عرض فولكلور شباب برشا، الوان ازياء حضور هكا ولا ليه؟
1: بالضبط. هو عرض اول للفرقه معناها للورشات الفنون. وإن شاء الله تتواصل التجربة ذي وإن شاء الله يجي عام الجاي أكثر إقبال وإن شاء الله نكونوا الناس وإن شاء الله نعملوا نواة كبيرة معناها نجموا غدوة نأثوا بها مهرجانات كبرى ولا نأثوا بها تظاهرات كبيرة إن شاء الله.
0: خليها تكون نواة لما جميع الجهات وجميع الثقافات اللي عندنا واللي تتلم في ثقافة
1: أكيد.
0: واحدة
1: أكيد بالضبط. وهذا راهو يلزم يتعمم معناها في كامل الجهات.
0: بالضبط.
1: معناها ما تكونش كان العاصمة هي البادرة اللي خلق الورشات التكوينية، معناها تكون كل خبية. ولاية فيها ورشة نتاع تكوين زادة لمدة عام كامل معناها في الموسم الدراسي يقدموا فيها يعني أطروا فيها أساتذة، يقدموا فيها يعلموا فيها الإيقاع الموسيقى الرقص، وتكون معناها في الأخر بكل معناها الحفل يعني الاختتامي ينجم يلم من كامل تراب الجمهورية نعملوا تظاهرة كبيرة يعني للشيء ذي، معناها حاجة مهمة برشا.
0: تري بيان. هذا كله بيان سور يجيب استراتيجية ثقافية وخارطة ثقافية تكون لما جميع الأطراف. شكرا لك على هذه البادرة وشكرا لك مايسترو نصر الدين الشبلي. خلينا نعاود نذكر اللي سيادتك أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى بتونس. إن شاء الله غدوة باش يكون الحضور إن شاء الله متميز. دونك التذاكر تتباع وين للعرض؟
1: هو الدخول مجاني.

0: لكن بالحجز
1: اي
0: خاطر عرض تبع الورشات يعني عملها مجاني ولكن الاماكن توا قليله وقليله جدا الحقيقه خاطر سمو عندهم مده بالعمل نتاعنا دونك ان شاء الله في عرض قادم ناخذوا صاله اكبر ونجموا
1: سولد اوت معليها خلينا نقولوه
0: سولد اوت
1: هذا معناها عنوان للنجاح ان شاء الله والتالق شكرا ليك شكرا ليك ان شاء الله في تظاهرات اخرى نلتقي دونك هكذا دا يقول لي منير خلينا نعملوا ترتيحه موسيقى وراجعين
2: على جوهر اف ام تي في موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيق

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله الناس كلها تكون بخير. الحقيقه انا جاتني برشا مساجات اللي يقولوا لي بربي مدام احكي لنا شويه على السخانه، احكي لنا شويه راه فما برشا اماكن فيها ضوء مخصوص، احكي لنا بربي كيفاش باش نعملوا. الحقيقه انا قلت ما خيرش ما باش نحكيوا مع مهندس بيئي مختص في الشان المناخي خونا حمدي حشاد، باش يحكي لنا هالسخانه هالاجواء هذية ايش تأثر على المناخ التونسي وعلي نحن زادة مفابس. اهلا وسهلا ومرحبا بيك، شنحوالك يا خليني نقول لك يا حمدي شنو امورك في هالسخانة؟
1: يا لديك مرحبا مرحبا بناش كل اموري اموري بتعجبش الحق تعربي 50 سنة ضو مقصوص ما مقصوص
0: ما مقصوص اذا عندكم
1: نفس الشيء
0: حدنا المكان
1: أريانا كمش
0: أريانا حاليا توا ذو مقصوص والماء مقصوص.
1: لا لا رجع عنده شويه رجع لكن ما
0: هاي الحمد لله. هاي معناتها انت مفرشك توا تكلم فينا.
1: رجعت للمدارك العقليه نقولوا
0: لاباس الحمد لله. المدارك خليني نقول خاطر اتصلت بي انا حمدي قبيله لقيت ممسيكن في السخانه هذيك والماء مقصوص وقال لي خليني نرجع لمداركي ونحكي. باهي حمدي حبينا نعرفوا تاثيرات السخانه هذيا الحقيقه اللي برشا ومازالت هذول مطوله خاطر قاعدين نشوفوا في الاحوال الجويه على صفحتنا تلقاها الرسميه تلقاها زاده عبر برامجنا في جورافام. دونك خلينا نفهموا تاثيرات على المناخ، تأثيراتها كيفاش باش تكون وتطوراتها زادة. تفضل.
1: يمكن كيف توا على حي الزمن القصير اللي قاعدين نشوفوا فيه من ارتفاع درجات الحرارة حاجة وليت درجة تقريبا كل سيت شنو جديد في الموضوع راس خلنا شدناها بطل مش نكون واضحين مش هذه مش حاجة جديدة من اللي قاعدين نشهد فترة سخون لكن جديد في الموضوع الطريقة اللي قاعدة جينا بها الموجات الحرب هذه. أول حاجة ممكن فما ثلاث عناصر مش نحكي فيهم هم اللي ذكرتهم منظمة الأرصاد الجوية الأممية تقريب في تقريرها الشهري اللي هبط في أول جوان معناها قد فما ثلاثة عناصر مهمة معناها تحكي عليها. العنصر الأول اللي هو ممكن عدد الأيامات اللي درجات الحرارة فيهم 35 درجة أعلى من 35 درجة ويكونوا ربعهم معناها فكالعدد الأيامات اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا فيها وهذا معناها اللي شدناه تقريبا أو قاعدين نشهدوا فيه توا بطريقة واضحة معناها نقولوا نحن الشيء اللي قبل ثلاثة أيام أربع أيام وفي الموضوع معناها تتعاود بعد نهارين ثلاثة أيام أخرين وفي الموضوع لكن توا لا ولات أسابيع. لو نحكيهم اليوم نحن تقريبا القديم على الاقل فما اسبوع درجه الحراره مش تطيح تحت 39 38 درجه. تقعد سخونه معناها. هذا معناها جديد في الموضوع معناها العدد الايامات هذيك وفترات طويله نسبيا ولينا نحكيو عليه. ما عادش فترات قصيره وفترات طويله. النقطه الثانيه ممكن اللي تخوفني اكثر واللي تم نحكي عليها معناها لازم نوضحها للناس وينتبهوا منها شويه اللي هي درجات الحراره الليليه معناها أو تروبيكال نايت الليل الاستوائية. المفهوم هذا علمي معناه شنو هو وقت معناه حتى بعد ما تغيب الشمس في المغرب معناه درجات الحرارة تطلع فوق 30 درجة. تبدأ درجات الحرارة فوق 30 درجة وهذا معناه فوق 30 درجة خلينا نقولوا تقلق شوية معناه بالخاص البدني وشنو يصير في الوضع الطبيعي. البدن الإنسان ياخذ هدنة حرارية في الليل. أنا فما فرق معناه يوصل حتى من 12 و15 درجة ما بين النهار والليل. تبدا مثلا 38 37 في النهار بس في الليل تلقى 25 24 كل فرق هذاك هو هدنة حرارية البدن يرتاح فيها. لكن هنا ولينا نشهدوا معناها شيء ليلي. معناها لوين درجة الحرارة تكون مرتفعة معناها فوق 30 درجة وتقعد لساعات متأخرة من الليل. هنا شنو يصير؟ يولي بالدن يتعرض لإجهاد حراري بالأخص أنا نحكيو على الناس معناها اللي المرضى عندهم امراض مزمنة نحكيو على الحوامل نحكيو على الرجال الكبار نحكيو على الرضع. اي. اللي هما ما ممكن درجة الحرارة هذيك تقلقهم وتأثر عليهم بطريقة سلبية. هذه معناها النقطة هذه اللي ولات تخوف. والمشكل معناها تقعد مجموعة عدد من الليالي من درجة الحرارة ما تحطش تشهيدي في الليل. هذيك من أخطر الحاجات اللي ممكن نعيشها. خاطر معناها ما عادش ولي كالهدنه الحراريه اللي استنيناها كالانفراج هكا على الاقل ما نجموش نعملوا ننشطوا في النهار ننشطوا في الليل. لا توا ليل ونهار ولي كوندانين سوز دونك هذا اللي يخوف معناها بالحق تحكي عليه. والنقطه الثالثه معناها اللي بحر البحر الابيض المتوسط والمحيطات بصفه عامه قاعده تخزن في سخانه بطريقه مرعبه. يعني كميات السخانه تخزن فيها المحيطات والبحار كميات كبيرة جدا، حاجة مش طبيعية. وهذا طبعا شنو تلف حر والمحيط يخزن سخانة كيكة سنين المؤشر يعني معناها راهو البحر كل ما ترتفع الحرارة نتاعه راه باش تكون أرضية خصبة باش يعطي أفضلية كبيرة لك الظواهر المناخية المضطرفة باش تكون موجودة معنا بعد. نذكركم ونمشي بكم فترة مش بعيدة وتوحشناها الحق معناها هذا باش نفهم أي واحد ولا يسب شتاء ولا يذم شتاء هذا باش نحطها تو نكتبها ونعلقها قدام إن شاء الله معناها هذا باش تقلوها من قبل. أما نرجع بكم للسؤال في زومبي وفي فيك هذاك معناها العواصف شهدتهم تونس
0: اي
1: اللي توم اللي عشان وقت في الوقت ذاك هذاك نتاج معناها نتاج معناها شهر جوان اللي عشان في 2025 كي جاء شهر جوان تكون البحر المصري كمان كبيره من الحراره. السخانه قاعده مخزنه في البحر وبعد معناها كانت فكره ارضيه خصبه وكانت واحده من الاسباب ما خلينا نقول مش السبب الرئيسي لكن واحده من الاسباب اللي خلات زوز عواصف اللي ضربوا تونس يكونوا حاضرين في الوقت ذاك. يعني نفس الظروف نفس الوصفه
0: اي
1: نتاع التشكل قاعده تتكون مره اخرى لكن بطريقه اخي بشويه مره هذه
0: صعيبه طريقه صعيبه شويه. التخزين هذايا سيادتك انت كمهندس التخزين هذايا اكيد باش يجي وقته ويحب يخرج كسوى البحر ولا الطبيعه معناها تحب تخرجك التخزين هذاك شنو ينجم يصير؟
1: هو صفر سيلة هذا هو معناها الشكل اللي باش تتحول فيه معناها أي نسمة باردة تبدا جاية من شمال أوروبا تمر على البحر الأبيض المتوسط تولي عاصفة كاسرة.
0: ربي يقدر
1: السخانة تاع البحر هذيك باش تكون الوقود إيه باش تكون الوقود ليسونس ولا المازوت نتاع الظواهر المناخية المتطرفة كل.
0: ربي قدر الخير. دونك احنا كي نحكيو معك انت يا خونا حمدي اسكو النجم نلقاو حلول من توا تولي
1: تما حل مدام.
0: ما ثماش
1: حل الحكايه بحركوا بحركوا بلوزوز 200 كيلومتر مربع
0: ايوه
1: هذه مش نحكيو على مازال تدخل صغير
0: ايوه
1: وهذا البحر الابيض المتوسط راهو حاجه صغيره فوق المحيطات وميني واش قاعد يعمل في المحيط الهادي اللي هو فوق كوكب الارض هذه مش حاجة مدام معناها نتاع ناموس سنداوي ولا معناها مش ليه هذه حاجة مساحتها نحكيو قد الجزائر شنو باش نعمل فيها؟
0: الطبيعة هذيك هي الطبيعة وقت اللي
1: معناها فما حاجات نجمو نصرفوا لهم حلول فما حاجات باش تصير تتأقلم معاها
0: ايوه
1: اللي باش تصير تعايش معاها. قلت لك الخبز ما لقيتش خبز تقطع خبز حاول نصنع خبز حاول كل حاجه اخرى فهمتني بالطريقه هذه هذه معناها حاجات قاعده تصير على الكوكب كامل فما حاجات لازم نفهم ومش كل شيء راهو عندناش حل من الحل مش كل شيء ساعات معناها نقول كيفاش نتصرف مع المشكل مش هاو عندي حل
0: صحيح
1: معناها حاجه من هكا معناها في لبس جوه تكاكل راس مش عامل فيه معناها مش نركبوا كلمه تزارات عمالقه في السماء ما ديش
0: صحيح
1: فما حاجات معناها مفاهيم اخرى تولي تطرح وقتها نحكيو معناها كيفاش نتكيفوا كيفاش نتعايشوا مع الوضع هذا معناها جدود ما عملوا الحكايات هذوما منذ الازل ونجحوا ما كانش عندهم تكنولوجيا لا كانت عندهم معرفه لا كان عندهم نظام اتصال ونجحوا نجحوا الناس نجحت كيف تتعايش انا اليوم قاعد في الصباح نتذكر معناها نقول مش كانت عامله مميتي الله يرحمها معناها نتذكرها معناها كي تسخن الطقس كيما هكا نتذكر في حكايات معناها اللي كانت تحط الجلد معناها في الشتاء بطريقه وبعد تقلبوا على الفايس الاخرى في الصيف كيفاش كانت تظلم معناها وتظلم الدار معناها مع ابرتير من 11 ل 10 ونص تظلم الدار باش تبرد شويه
0: وما كانش ياجور
1: زاد كيفاش تخرج من القله معناها فما حاجات قاعد نستحضر فيهم توا كيف تمسح الدار معناها مش تقعد بارده شويه معناها قاعد توا مستحضر ما كانش فما كليماتيزير حتى المروحه كانت كونفور نثبت عليها في صغري ما كانش متاح للناس كل
0: صحيح
1: قاعد نستحضر معناها بالحق جدودنا وقت ما كانش عندهم حتى شيء كيفاش كانوا يعملوا نحن نسينا هذا كله بدنا من ذاكرة متاعنا لازم بالحق تو معنا تو معقول معنا كلمة الزيت بشي قد ديما قص وضاب ديما بشي قد هذا واحد على الأقل بشي متاعنا شو فيه ما استثمرناش وما خلينا حد يستثمر وما حبيناش يستثمر يجي يستثمر بدينا مؤامرة يلا غالب نتحمل المسؤولية طب هذا يعني الوطنية متاعنا بشي قص علينا تو ما نجموش في إمكانياتنا ما حبيناش نفهموا الموضوع هذا كيفاش نعملوا تو كما عملت جدودنا
0: ربي يستر ربي يستر
1: لازم نفهم والله غالب معناها فما حاجات لازم نبدلوا من طريقتنا او نفهم فما مشكل كيفاش نتصرفوا معاه هذا هو
0: حمدي يعطيك ألف صحة وإن شاء الله تقعد معنا متواصل معنا على الدنيا وما فيها على جوع فيه مش حقوق في المعلومة زي ده اللي لازم. شكرا ليك ويعطيك ألف صحة. دونك كنا مع المهندس حمدي حقيقة حشيد اللي قال لنا اللي نحكيه وهو مهندس بيئي في الشأن المناخي. الحقيقة وكان ما سمعتش المعلومة خير قلبي دق برشا من توا من نخز المنيرة وجهه تبدل تريف حسين كيف كيف. إن شاء الله ربي قدر الخير ديما لتونس وإن شاء الله ديما تونس محمية يا ربي ونتفاعل ونمشيو مع الأوضاع الكل. وهذاك علاش ديما عنا كتفر هيدا هذيك متاع المهرجانات والموسيقى والشباب اللي يعيش معنا الأجواء الكل شوية أخرى زادة باش نكملوا في الشأن الثقافي والمهرجانات. يلا ترتاحوا ورجعينا
2: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة.

0: Skoro półtora roku. Andy?
1: Mikrożałara.
0: كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.
2: جوهرة سبورت
0: avec l'équipe sport sur Jawar FM.
3: برعاية
4: تحب تحكي اون illimité وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوف

0: 24 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026.

0: على جوهرة اف ام تي في.
1: نبدأ أخبار المونديال بعاصفة رعدية تؤجل وصول منتخب الأرجنتين إلى نيويورك قبل الفينال متاع المونديال اللي مبرمج بعد غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس. والعاصفة الرعدية هذه تسببت في تأخير رحلة منتخب التانغو من مدينة أتلانتا إلى مدينة نيويورك. الرحلة كانت مبرمجة البارح في الليل لكن خرجت بعد عدة ساعات من التأخير. هذا ما تسبب حتى أن منتخب بقيادة مدربه إسكالوني بعد ما كانوا باش يطلعوا في الطيارة رجعوا إلى مقر الإقامة ثم خرجوا بروتار كبير. واليوم باش يوصلوا يعملوا حصة تدريبية الأولى اللي باش تكون على ملعب ميت لايف اللي باش يحتضن الفينال. منتظر أنه استقرار باش يكون في التوقعات الجوية بعد غدوة نهارة المقابلة. من المنتظر أنه تكون ما فماش لا عواصف ولا أمطار مع وقت الفينال حسب التوقعات الجوية مع درجات الحرارة اللي باش تكون في وقت المقابلة تقريبا 30 درجة. دخان متصاعد من حرائق في كندا اللي يغطي مساحات واسعة من أمريكا يوصل حتى لنيويورك. الدخان الكبير هذا اللي طلع اليوم في من كندا من الجبال الكبيرة متاع كندا قبل الفينال بعد غدوة. نيويورك تأثرت بتلوث الهواء بشكل مباشر. مدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض قال إنه دار نقاش حول الأمر هذا ويراقبوا في الوضع عن كثب. رئيس الأرجنتين رئيس دولة الأرجنتين خافير ميل رسميا مش باش يتحول أمريكا لمتابعة الفينال متاع كاس العالم من استاد, وفضل استمرار على نفس النهج اللي بداه طوال مشوار المونديال انه يقعد يتفرج في نفس البلاصة في نفس الكرسي. هذا حسب ما أكدوا في تصريحات إذاعية. قال انه باش يلبس نفس اللبسة زاد يلبسها في كل المقابلات اللي فاز بهم منتخب الأرجنتين, وقال واعتبر انه الالتزام بالطقوس هذه قد يجلب الحظ لمنتخب التانغو للتتويج بلقب المونديال. الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش هو اللي باش يزفر فينال المونديال بعد غدوة 8 متاع الليل إسبانيا الأرجنتين في استاد ميت لايف في نيويورك. فينسيتش 46 سنة لحظة الإعلان على أنه باش يزفر الفينال كان بكى. الفيديو كان دار برشا في مواقع التواصل الاجتماعي. نذكر الحكم هذا زفر ثلاثة مقابلات في النسخة الحالية من المونديال. زفر البرازيل والمغرب اللي وفى على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. زفر الأردن والجزائر اللي وفى بانتصار منتخب محارب الصحراء 2-1. هذا مزوز مقابلات في دوري المجموعات معهم مقابلة المكسيك والإكواتور اللي فاز زوز بلاش للمكسيك في الدور 16. هو اللي زفر نفس الحكم في مونديال 2022 اللي قال الأرجنتين والسعودية اللي فاز بانتصار السعودية 2-1. الحكم متاع الفينال هذا اللي بيش يزفر بعد غدوة تم إيقافه عام 2020 في البوسنة خلال مداهمة أمنية استهدفت شبكة متاع دعارة وأيضا متاع تبييض الأموال. مكروه من الجماهير الإسبانية هذا معناه نتو كل الصحف الإسبانية وصاحب الورقة الحمراء الشهيرة متاع كامافينغا. نذكركم انه الفينال كما قلت بعد غدوة 8 متاع الليل وقت تونس الارجنتين من اجل اللقب الرابع بعد سنوات 78-86 و2022. الفينال السابع في تاريخه خسر ثلاثه فينالات 1930-1990 و2014 بمواجهه اسبانيا اللي باش تكون في الفينال المره الثانيه في تاريخها بعد تتويجها باللقب منذ 16 سنه اللي هو اللقب الوحيد كان عام 2010. تطمح للقب الثاني في تاريخها مع زوز من النجوم باش يكونوا وجه لوجه لامين يامال الموهبة الصاعدة واللي بطبيعة قاعد يقدم في مقابلات كبيرة, وليونيل ميسي النجم الأرجنتيني مع التصويرة لإدارة برشا وقتها اللي كانت إشهار من اليونيسيف بين لامين يامال وأيضا ليونيل ميسي. وقتها ميسي عمره 20 سنة ولامين يامال عمره أقل من 6 شهور اللي هي تصدرت المشهد اليوم. دونك ما فيما حد شيء مستحيل اليوم الثنائي هذا يتقابلوا في نهائي المونديال. المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث تتلعب غدوة انطلاقا من 10 متاع الليل بوقت تونس فرنسا انجلترا. مقابلة تتلعب في ستاد هارد روك في مدينة ميامي. مواجهة مباشرة بين الزميلين في ريال مدريد كيليان مبابي بيلينغهام باش يكونوا وجه لوجه بعد خروجهم ب

من الألقاب سواء مع منتخبات بلدانهم وإلا مع ريال مدريد. المقابلة هذه باش يظفر الفنزويلي خيسوس فالنزويلا. برشلونة يصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم عنده 8 ملاعبية من نفس الجنسية يوصلوا الفينال كأس العالم، هذا ريكور ثاني مرة يتحقق بعد كأس العالم 2010. نختموا المونديال بسعر التيكيات في الفينال في تاريخ المسابقة، باش يكون سعر التيكيات متاع الفينال هما الأغلى في تاريخ كأس العالم، ما بين 13700 دولار أمريكي، ووصلت بعض التيكيات سومها 200,000 دولار أمريكي، وحتى في السوق اللي هي سيت بيك اللي هو سيت خاص لإعادة بيع التذاكر، التيكيات غالية برشا. نذكر أغلى تيكي في آخر مونديال في الفينال متاع مونديال 2022 أغلى تيكي كانت وقتها سومها 1600 دولار، دونك يعتبر رقم كبير بالنسبة للأسعار متاع التيكيات اللي موجودة السنة في الفينال، على عكس الأسعار الرسمية اللي تتراوح ما بين 2030 دولار و 6730 دولار. كما قلت أسعار التيكيات بشتكون خيالية، يوصل بعضها 200,000 دولار أمريكي.

0: Joara FM TV.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. مهاجم النادي الافريقي فراس شوات صح في اهلي طرابلس او اهلي بنغازي الليبي عقد مدته زوز مواسم بعد ما كان الفريق الليبي تقدم بعرض اول تم رفضه ثم عرض ثاني فيه برشا فلوس تمت الموافقه عليه. دونك شوات باش يكون في اهلي بنغازي العام الاول والموسم الاول 1.2 مليون دولار والموسم الثاني 1.3 مليون دولار والنادي الافريقي باش ياخذ قيمه البوند التصريحي من الصفقة هذه اللي هو 600,000 دولار. نذكر شوات هو هداف البطولة في الموسم الفارض ب 17 هدف. رسميا سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى باش يكون نهار الأربعاء 29 جوان الجاري 11 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر البطولة تبدأ نهار 22 و 23 أوت القادم. بالنسبة للرابطة الثانية بداية الموسم باش تكون يومي 19 و 20 سبتمبر. نهضة بركان المغرب تقدمت بالشكر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك لمعين الشعباني، تمنت له التوفيق في تدريب المنتخب الوطني التونسي. شعباني اللي باش يكون في المنتخب لمدة 4 مواسم حتى المونديال 2030. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري قال في تصريح للتاب انه امضاء العقد باش يكون في الايام القليلة القادمة، هو عقد مشروع ومش باش يكون فيه اهداف محددة. سكك الحديد الصفاقسي يعلن توجهه للجهات القضائية والرياضية بسبب ما وصفه بمماطلة من السياسات بخصوص تمكينه من منابه من مستحقات صفقة انتقال اللاعب على غرام إلى شختار الأوكراني. الأولمبي الباجي يحتفل اليوم 17 جويلية بعيد ميلاده 97، بتأسس عام 1929 كل عام، والأولمبي الباجي وجماهيره حية بألف خير. نذكر الأولمبي الباجي المتوج بثلاثة كؤوس سنوات 93-2010-2023 وأيضا سوبر كوب مرتين 95-2023. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم النساء الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: C'était Joe Respond avec l'équipe Sport.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. موعدكم في بايلا الساعة الثالثة والأخيرة اليوم من بايلا. خلي أقول لكم إن شاء الله يا ربي كنا أنسناكم، إن شاء الله عديتنا معكم قيد حلو زادة، وإن شاء الله استفدتوا بالمعلومات اللي خاصة بالمهرجانات. أنا نحكي على المهرجانات أكيد، مش نحكي على جمعية ومهرجان النسيج بقصر الليل شوية أخرى مع السيد رئيس الجمعية ومدير المهرجان سي حسن بوسليمة. خولك أهلا وسهلا ساعة.
1: أهلا مرحبا بك أخت أحلام، والله لاباس الحمد لله، مشكورين على الدعوة الكريمة،
0: يعطيك الصحة
1: وإن شاء الله ربي يوفقكم.
0: يعيشك. دوك باش نخليك في الاستماع معايا كضيفنا أنت معنا ديما. دوك باش نمشيو مع السيدة حياة علوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس، وباش نحكيو على مهرجان أذنا الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية. أهلا وسهلا لله. مرحبا مدام، مرحبا مدام حياة، مرحبا. دوك نحكيو ديما على الأجواء الحقيقة الفنون الشعبية، شنو رأيك سي حسن في الفنون الشعبية؟
1: بصراحة موروث ثقافي كبير لبلادنا. واحد من الناس معناها كان جات أتحت لي الفرصة معناها بإمكانيات تسمح بإني ننظم معناها سهرية أو حتى ثلاثة سهريات حول كل ما يخص التراث والخصوصية والهوية بتاع تونس العزيز علينا، نبرمجوهم ونحطوهم لأنهم بالحق قدموا في معناها أعمال جيدة وأعمال مهمة جدا، وخاصة أنها تعكس معناها تاريخ بلادنا وتعكس تراث بلادنا وتعكس معناها مكاسب بلادنا. فبالتالي نتصور معناها مثل هذه العروض يحتاجوا إلى التشجيع ويحتاجوا إلى الدعم، يحتاجوا يكونوا موجودين في كامل مهرجانات الجمهورية وعلى طول العام.
0: وهم راهم مش بشوية المهرجانات هذيك تخصص في الفنون الشعبية، أكيد راهي فيها برشا يلزم موارد ويلزم
1: معناتها
0: خدمة كبيرة
1: بالنسبة للفنون الشعبية. ما احنا الحاجة الاشكالية عندنا في تونس، المواطن التونسي والجمهور التونسي صعيب، والذوق نتاعو صعيب برشا. يعني وقت اللي بشي يوصل بشي يدفع منها حق تذكرة بشي مشي يتفرج، يكون نوعا ما سيلكتيف بين ظفرين. سيلكتيف يعني يمشي للعروض الشعبية، الشعبية دون ليسونس اللي معناها عندها أكثر معناها حضور وأكثر ظهور وأكثر نجاح. كي تقول له أنت راه باش نعطيك تذكرة باش تقصها لعرض شعبي، تحسوا يتمهم وتحسوا معناها مش متشجع برشا، فهمت؟ دونك هذاك علاش مثل هذه العروض. مثلا احنا عندنا في مهرجان النسيج في قصر الليل الافتتاح نتاعنا باش يكون فيه عروض شعبية مجانية.
0: باش نحكي بهذيك شوية أخرى. على انا توا خاطرني نحكي على مهرجان اذنا، نحكي على
1: مكان
0: الشباب برشا. دونك نستناو في انتظار التحاق السيده المندوبه الجهويه لشؤون الثقافيه بولايه بن عروس باش نحكيو على المهرجان هذايا. نحكيو على الحقيقه مهرجان دولي شباب برشا. نحكيو على معناها مكان جميل ياسر، مكان يعبق بالتاريخ، معناها تفهوني موجود حضارات كبيرة. ما تخلي أولادنا ويخلي الناس تعرف أكثر البلاد، تفهمها أكثر.
1: كل صراحة أذنى دقة بلاريجيا الجم، هذوما أماكن معناها في معناها بالنسبة لي أني نشوفهم عندهم قدوسية، عندهم رمزية كبيرة، تاريخ تونس الكل كان موجود في الأماكن هذيك. فبالتالي نتصور أنه معناها الاستثمار وتثمين ذلك الموروث التاريخي والموروث الثقافي لبلادنا وكل شيء ضروره ملحه. احنا بالنسبه لنا احنا واحد من الناس معناها نخير ان نتنقل لاذنا ونهز عائلتي ونتنقل الى اذنا ونحضر سهريه موجوده في اذنا دون ليسونس، تمشي معناها انك في نفس الوقت قاعد تقوم بجوله وتفرهد انت صغيرتك وعائلتك، في نفس الوقت تحضر عرض ثقافي مهم ومهم جدا وتتفرج وتتفرهد وتحيي ذاك الموروث نتاعنا، فهمتني؟ وانا واحد من الناس نشجع برشا برشا انه يكون فما هناك دعم لمثل هذه الاماكن باش يكون فيها عروض ثقافيه.
0: طيب يا داك اجمالا سي حسن، شو رايك في الدورات الكبيره في المهرجانات هذه توا المتواجده حاليا واللي قاعده، فما اللي بدا ثم اللي باش يبدا نهار الاثنين، ثم كل العروض اللي موجوده اجمالا اكيد لو عندك فكره عليهم
1: طبعا
0: كبيره هذوما. اما انا باش نخليك شويه معايا سي حسن اكيد، وقول لي منير خلينا نعملوا هالترتيحه صغيره مع الموسيقى ونرجع وباش نحكيو اكثر تفاصيل على اذنا، باش نحكيو اكثر تفاصيل معاك على مهرجان النسيج بقصر هليل. هذا الكل في موعدنا حتى للسبعه ان شاء الله بقدره ربي. على ترتيح ورجعينا.
2: موج مع الموجه.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله مرافقينكم ديما، وان شاء الله ديما تلقاو عنا المعلومه. الافاده والاستفاده هو عنواننا، وزاد توصيل المعلومه والتفرهيده ليكم زاده مع جل مهرجاناتنا في مختلف ربوع الجمهوريه التونسيه. خليني نكون مع السيده توا حياه علويه، المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بن عروس، باش نحكيو على مهرجان اذن الدولي للفنون الشعبيه في دورته الثانيه. اهلا وسهلا مدام.
1: مرحبا مرحبا بك وبالسادة مستمعين إلى جوهرافي.
0: مرحبا لله. خلينا نقولوا اللي احنا الجوهرة فهم والمهرجان أذنا في شراكة الحقيقة، دوك مهرجان متاعنا متاع الناس الكل، خلينا نعرفوا عليه أكثر تفاصيل سيدتي، تفضل.
1: الحقيقة مهرجان أذنا الدولي للفنون الشعبية هذه باش تكون الدورة الثانية اللي باش تنطلق إن شاء الله من يوم 22 جويلية إلى حدود الثاني من شهر أوت القادم إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: نحكيه على مهرجان أذنا للفنون الشعبية. علاش هذا المهرجان معناتها أحدث؟ لأن احنا الحقيقة في الوزارة عندنا استراتيجية، هو مهرجان خصوصي أولا، عنده ميزة يحتفي بالفن الشعبي. المهرجان هذه توجد لحماية الذاكرة من النسيان، لأن الفنون الشعبية شفاهية وعادة ما تنتقل معناها من جيل إلى جيل، وكيف احنا ما نوصلوا لهاش الفضاء هذه وهالمنصة الثقافية التراثية، نخافوا للتراث هذا كله ينبثر، خصوصا في إطار هال العولمة الجديدة معناتها نتاع الثقافات ونخافوا على تراثنا معناتها لا ينبثر. السبب الثاني هو يخلينا نمشيو في في في في هذا الاتجاه لتأكيد هذا المهرجان، هو الحرص على الهوية هذه، الهوية التونسية، الخصوصية التونسية، التقسيم والأهزيج والرقصات والأنغام معناتها الموسيقى التونسية هذه كل يلزمنا احنا نكون محافظين عليها، وما يكون هذا إلا في إطار مهرجان دولي يحتضن الزخم هذا الفني معناتها
0: سيبيا.
1: السبب الثاني الثالث اللي خلينا نخمموا فيه أنه فضاء هذا مسرح أذنا هو فضاء جميل جدا، ورؤية فيه أنه لابد من المزج بين التراث المادي اللي هو الفضاء هذاك المدرج الأثري بأذنا، والتراث المادي المتضمن لأهزيجنا وأغانينا وموسيقتنا الشعبية.
0: خبيا خبيا. دونك سيدتي قديش باش ينجم يكون موجود؟ أعطينا ساعة العرض اللي باش يكون هالأيامات هذوما العروض المهمة جدا.
1: هو الحقيقة الافتتاح كما سبقت وقلت لك باش يكون يوم 22 بعرض الفنان المصري أحمد شيبة.
0: أيوة.
1: ثم يليه عرض ربوخ للمبدع حاتم اللجمي.
0: أي.
1: يوم 29. نجلة التونسية ستكون أيضا حاضرة بيننا في هذا المهرجان بعرض نجلة في الزردة يوم 24. أحمد بن جميع سيكون أيضا بعرض سينوج يوم 25 جويلية. هشام والسلام وكيلي القفصي سيؤسسان معناتها هذا المهرجان بسهرة يوم 26
0: إن شاء الله.
1: محمد علي الأسمر يلتقي بجمهوره يوم 27. وهناك سهرة للعروض الفولكلورية للفرقة التونسية اللي من متميزة على غرار فرقة غبونتن، فرقة الصف، فرقة المنارة، فرقة الستاء. سيكون الجمهور لها موعد معناتها له موعد يوم 29. الحبيب الشنكاوي أيضا والفنان عاطف نور سيكونان معا في سهرة يوم 28 أوت 28 جويلية. عبد الكريم البنزرتي يوم 30، و تليها سهرة عرض فلاقة نصر الدين شبلي يوم 31، والاختتام سيكون مع المبدع حبوبة ملك الفن الشعبي في تونس يوم 2 أوت إن شاء الله.
0: خليني نقول لك اللي ألوان النجاح بدت تظهر من توا سيدتي.
1: شكرا.
0: عروض رائعة الحقيقة، إن شاء الله يا ربي بالنجاح للسيدة حياة علوية المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس اليوم.

0: باهجين في رحاله ويحط رحاله الثاني معناها في دورته الثانية إن شاء الله بخطى صحيحة، وإن شاء الله ديما متميزين والقدام سيدتي. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك. دوك تميز الحقيقة في هالعروض الكل، أكيد باش نمشيو زاد التميز آخر هكا دقيقتين أخرين، باش نمشيو مع سي حسن أبو سليمة باش نحكيو على مهرجان النسيج اللي تنظمه جمعية مهرجان جمعية النسيج بقصر الليل، باش نحكيو في دورة 31 مع سي حسن. وخليني أقول لك استنينا دقيقتين وراجعين لك.
1: بايلا بايلا.

0: دايدا دايدا دايدا هذه شنية يا مناير تفهميش انتي؟ حابة نعرفها شنية الغنية حلوة برشا شبيبة برشا دايدا داي. هاك هاو كي ديما يعطيني صحيح مناير مخدتها على ابوها. اوكي خلينا نعاود نرحب بيه نقول له يا مرحبا يا سي حسن بسلامه، مرحبا بمهرجان النسيج، مرحبا بجمعيه النسيج بقصر الهلال اللي تنظم مهرجان النسيج بقصر الهلال في دورته 31، دوره مش صغيره باهيه في تنبك الشباب نتاعها توا معناها توا غيماوي مش نقولوا تقلع
1: ان شاء الله تكون فما نقله المره هذه ان شاء الله. الدوره هذه باش تكون نقله احلى راهو يقول لك مهرجان النسيج في قصر الهلال. علاش سمي بمهرجان النسيج؟ لان كما تعرف احنا توجدودنا وقت تربينا في صغرنا رغم اني ما نحضرش مجدودنا جنودنا شنو كانت قصر الهلال؟ كانت حانوت فيه نول عربي ومعصر زيتون، يعني الهلالي يخدموا في الفلاحه في الزيتون والباقي ينسجوا في النول. في النول الناس كل تنسج في النول، كل دار فماش نول ما فيهاش معناها النول العربي، هذيك هي الخدمه ينسجوا في الخلاله وقت التخليله العربي الصحيحه الاصليه اللي متى اليوم فقدناها ما عادش
0: موجود. عملتوا لنا ديكور، هذيك عملتوا لنا ديكور في المهرجان.
1: والله موجود
0: هاي
1: موجود خبيا. موجود باش تشوف ان شاء الله نهار الافتتاح في الكرنفال المراه الهلاليه الأنيقة المزيانة باش تجوب شوارع مدينة قصر الهلال وهي لابسة التخليلة الأصلية الهلالية اللي نزجوها جدودنا باليد على طريق النور العربي فهمتني. هذا موجود وانا حسر والله العظيم كانت معناها تاريخ معناها كبير وكبير وتراث وموروث ثقافي كبير برشا. اليوم معناها كي نشوفوا مدينه قصر الهلال تقريبا ولا فما 5 أو 6 محلات هذوما اللي يعملوا في النول العربي. اذا كان باش تواصل كيما هكاك يمكن يندثر معناها الحاجه ذي. ان شاء الله تكون لفته موجوده وان شاء الله الشباب زاد كيف يتعلموا على ابائهم وعلى اجدادهم الصنعه هذه اللي هي النول العربي ويخدموه. ومن هذا جات هي كلمه
0: وصلوا انتم الاغراض
1: ان شاء الله. احنا هنا اليوم احنا تو المهرجان بتاعنا ذو خصوصيه يعتمد على اول حاجه الساعه تثمين معناها النسيج في مدينه قصر الهلال. الافتتاح نتاعنا باش يكون بنهار 1 أوت بكرنفال يجوب اكبر شوارع مدينه قصر الهلال اللي هي شارع الحبيب بورقيبه. الكرنفال هذا فيه فرق مختلفه وتعبيرات فنيه مختلفه من كامل تراب الجمهوريه بتجي موجوده. فما الفرق اللي جينا من قرقنا، الفرق اللي جينا من جربه، الفرق اللي جينا من صفاقس، الفرق من زاد من قصر الهلال، فرق من المنستير، يعني تقريبا خلطه ممتازه وممتازه جدا. والكرنفال هذا كيف باش يخلي الناس تخرج من ديارها عائلات. احنا علاش المره هذه اصرينا باش يكون فما كرنفال؟ لانه السنه الفارته معناها شيخنا وتفردنا كاين العائلات خرجت من ديارها نتاعها ووقفت على الشارع الرئيسي وهي معناها تتشاهد في الكرنفال هذاك وتشوف معناها رجعنا لسنوات قديمه برشا. لانه قبل كان الكرنفال زاد كيف معناها مكسب كبير وكبير جدا لمدينه قصر الهلال. هذاك علاش اصرينا باش نحيوه يكون ديما موجود. في زاد كيف السيارات القديمه، فيها العرائس بتشوفوا معناها الفوطه والبلوزه، بتشوفوا اللبسه التقليديه نتاع العروسه الهلاليه، التخليله موجوده، القمجه موجوده، يعني حقيقه معناها باش يكون مشهد رائع ورائع جدا. ثم بعد ما ينتهي الفرق الرياضيه زاد كيف باش تكون موجوده، بعد ما يوصل الكرنفال هذا الى ساحه 2 مارس اين يوجد المسرح البلدي، يجي الجزء الثاني من الافتتاح على وهو عرض الازياء. كي نقولوا عرض الازياء زاد كيف هذا تثمين لخصوصيه مدينه قصر الهلال كعاصمه للنسيج للاكسال لللباس الى غير ذلك. دونك باش يكون فما عروض ازياء بالتعاون مع خريجي اللي هم اعطيناها لهم، خريجي مراكز تكوين مهني، كل من له علاقه بالتصميم وبالستيليست وبالموديليزم وكذا، كل باش يشاركوا معنا هذوما في عرض الازياء. هذا لما نرجع نقول يندرج ضمن تثمين خصوصيه مدينه قصر الهلال كعاصمه للنسيج. بعد تالي ننطلقوا بطبيعه الحال في العروض الثقافيه والتنشيطيه والموسيقيه. احنا الحاجه الاساسيه لازم نحكيها لك اليوم هو اكبر تحدي عاشته معنا مدينه قصر الهلال في المهرجان هذا هو الفضاء. لو كنت نسمع بكري قبيله في مندوبة الثقافة كانت تحكي على أذنه، قالت كلمة جميلة، قالت معناها مسرح أنيق وجميل جدا ولا هو معناها رمزية كبيرة كبيرة برشا. احنا النقطة السوداء في مدينة قصر الهلال هي غياب المسرح هو طلق غياب الفضاء اللي نجم يحتضن العروض الكبيرة والعروض في المهرجان النسيج. هذاك علاش عملنا احنا خذينا على عاتقنا كهيئة بتكلفة كبيرة وكبيرة جدا إلى بناء مسرح هواء طلق مؤقت باش يكون موجود في الملعب البلدي. قمنا بكراء مدارج، كراء معناها كل ما يستلزم باش يكون هناك مسرح هواء طلق ممتاز وممتاز جدا يحتضن العائلات ويحتضن رواد مهرجان النسيج بكل امن بكل امان، ويعطي فرصه للمشاهد باش يحضر العرض نتاعو بكل اريحيه. ما فماش لا شكون يعرض عليه لا شكون كذا وقف على كرسي وكذا. هذاك علاش معناها حقيقه كان تحدي كبير وكبير برشا. معناها التكلفه معناها تقريبا في 50,000 دينار على مهرجان محلي كيما مدينه قصر الهلال، على ميزانيه كيما جمعيه مهرجان قصر الهلال تعتبر معناها كبير كبيرة وكبيرة جدا. لكن ديما نرجع نقول هذا ليس بعزيز على جمهور مدينة قصر هلال اللي جيونا من قصر هلال ومن مختلف المدن المجاورة لها. احنا بالنسبة لنا احنا اهم شيء هي انه لا لا لا لا لا لا الجمهور اللي باش يحضر يكون ساتيسفي ويكون معناها معناها تفرهد جيب الحق, لانه احنا ندخل في مجال الترفيه, يعني الترفيه وما ادراك ما الترفيه, يعني تتو العائلات وتلام ذا كملت السنة الدراسية وكل اللي نعرفه الضغط الكبير اللي يعيشوه تلك السنة الدراسية, هذه فرصة توا باش نخرجوا باش نتفرهدوا باش نعيشوا مع الموسيقى نعيشوا مع الفن. مهرجان النسيج في قصر هلال في جميع الأنماط الموسيقية. طيب ندخل بيك بعد التحدي متاع الفضاء ندخل فيك في البرمجة اللي هي التحدي الثاني. احنا البرمجة متاعنا كان تحب شعبي موجود, كان تحب فن طربي موجود, كان تحب مسرح موجود, كان تحب راب موجود, كان تحب الأطفال موجود, وكان تحب زاد العائلة والطفل موجود. احنا الافتتاح باش نكونوا ان شاء الله مع مرتضى الفتيتي نهار 3 اوت, ومتوقعين انه يكون بشبابيك مغلقه لانه معنا استنى الفرطه, معنا عشنا العرض هذا بشبابيك مغلقه.
0: هو ديما مرتضى راهو
1: ما شاء الله عليه تبارك الله عليه, ما شاء الله عليه الشباب يحبوه برشا وحتى النساء العائلات كل يحبوه. نهار 4 اوت الفن الشعبي مع هشام سلام, نهار 5 اوت دور المسرح مسرحية ولد الطلياني بطولة سفيان الدهش ولبنى الزديري, مسرحية معناها
0: حلوة
1: بلغتنا
0: برش
1: بلغتنا العامية نقولوا شبع ضحك الكل باش تفرها
0: حلوة ياسر.
1: يعملوا دي فيلمو دي فيلمو مع سفيان الدهش يشيخوا معهم بخانوا اونتر بارونتيز معناها كيف كيف باش يتفرهدوا يشيخوا كل المسرح.
0: ترى بخانا اخته جاية ولا ليه؟ كيف بخانوا بركة
1: ان شاء الله. بعتالي نمروا كيف كيف الاطفال هذا يدور وانا نتحدث تشوف انت تنجم تعمل جولة على مهرجانات الجمهورية الكلية كيف من برشا من الجامعة تقراش حسب الطفل. احنا قرينا حسابو دونك نهار 6
0: لازم معناها نعملوا هكا
1: كل لا الدوره ما احنا عاد باش نلزم حاجه تميزنا عاد احنا
0: ولا
1: فهمتني برغم اليوم انا ما تكونش تكلفه بسيطه عامه تكلفه ما تكونش كبيره لكن فرصه للاطفال زاد كيف كيف باش يخرجوا من ديارهم ويسيبوا التليفونات ويسيبوا الالعاب ويمشيوا يحضروا معنا عرض ممتاز وممتاز جدا في عمي بشبوش هذا معنا عرض كبير. ثم ننتقلوا زاد كيف كيف لعروض الراب نهار 7 اوت يونجر زاد موجود على مسرح مهرجان النسيج, نهار 8 اوت المحفل الجربي المحافل الاصلي العرض الاصلي لانه راه فما برشا نسخ قاعده تدور تو نشوف فيها اليوم. احنا تعاقدنا مع الفرقه الجربيه الاصليه معناها فيها تقريبا 16 معناها نفرد ويخدموا هما اصحاب هذا العرض الاصلي نتاع المحافل الجربيه. نهار 10 اوت والله يعني فرحت برشا اني رجعنا رياض البنهدي لانه بالحق خدم برشا قبل تحسوا اليوم انا مهضوم حقه
0: وخدم حتى مع صغار برشا
1: خدم برشا مع صغار هو عرض للاصغار هو عرض رياض النهدي معناها موجه للطفل وللعائلة. احنا حكينا مع بعضنا معها تقريبا 4 ولا 5 اخرين على المسرح فيه معناها انيماسيون باش يدخل معنا العائلة البو يدخل المرا والام تدخل مع ولدها في هذا في النشاط اللي باش يقدموا فما رقص فما موسيقى فما مسرح فما تعامل فما العاب سحرية بالحق معناها مصر معناها عرض كبير بعث لي منه اني بعد هذاك على الشجاعات باش نحطه تفرهيدة للصغار وللعائلة ويبعدوا كما حكيت لك بعد البحر وبعد القيلولة وكذا يخرجوا يتفرهدوا بخير ما مقعدين في الديار اسعار معناها رمزيه جدا معناها في مثل هذه العروض. نهار ان شاء الله 12 اوت عرض المايسترو جهاد جباره معناها دعوه من هنا من خلال اذاعتكم هذه الناس كل تتبع فيكم باش يكونوا الجماهير متواجده باللباس الابيض
0: اذاعتنا واذاعتكم واحنا في شراكه
1: ونطبع اذاعتنا ما شنو احنا احنا احنا اذاعتنا هي جوره اف ام انت تعرف جوره اف ام وتعرفوا الهليه معناها اكثر ناس تسمع الجوره اف ام فهمتني. دعوه للجمهور باش يكونوا باللباس الابيض خلي يبدا مشهد مزيان لانك تعرف العروض هذيك تتميز بالنقطه هذه جهاد جباره ان شاء الله باش يقود معناها عرض ممتاز وممتاز جدا. نهار 14 اود عرض شبابي كبير يحبوه الشباب اللي هو كازو معناها بالحق معناها يخدم في خدمه كبيره والشباب يحبوه ولا غالب نجم يكون اللي ما نعرفوش في بعض الاحيان لكن الشباب يعرفوه ويحبوه. ثم العرض الكبير والعرض الضخم اللي احنا معولين عليه بالباهي باهي واللي اول مره على مسرح مهرجان النسيج بقصر هلال هو الفنان العربي الكبير لطفي بوشناق. لطفي بوشناق ان شاء الله معناها دعوه للجماهير نحبوها تكون بشبابيك مغلقه ايضا. هاي فرصه جات اول مره لطفي بوشناق في المهرجان. قال بعض هاني يقولوا لي هو يجي للعروسات فما فرق فهمتني كيف مش كيما يجي للعروسات كيما يجي في السهريه نتاع
0: خلينا نقفوا على هالنقطه هذه يا سيدي. الاقاويل هذه كل انسان كيفاش ويبقى دائما هو الاستاذ والفني والحقيق الملهم العربي الاستاذ لطفي بوشناق يقعد ديما
1: رقم واحد بالنسبه لنا احنا انت في العالم العربي الكل يعني لطفي بوشناق غيرنا على كل شيء تقول له اعطيه اي موضوع تقول له شنو يقمد لك عليه غنية هذه غنية ليهم حتى يعني بالحق لطفي باش ناخذ فنان كبير
0: سيدة عليا باش قالت خلي يقولوا شي هم
1: خلي يقولوا شي هم لا مو انا نرجع نقول لك راهو ماك تعرف هنا راهي ديما نرجع نقول لك راهو الجمهور التونسي صعيب وصعيب برشا
0: وبنين
1: في نفس الوقت
0: واسمع وذواق يمشي لك مع التفاصيل الكل راهو
1: ويخليك تجتهد يخليك تجتهد لانه ارضاؤه حاجه ماشي سهله باش ترضيه حاجه ماشي سهله
0: هذاك على
1: غايه لا تدرك لكن احنا معنا نحب نقولوا معنا شهاده قدام ربي سبحانه اللي احنا والله العظيم صدقني ما دخلناش حتى جهد باش يكون المهرجان في احسن صوره وفي ابهى صوره وتشوف اللي يجي ويحضروا معنا احنا السنه اللي فاتت احنا اول دوره السنه اللي فاتت يعني مهرجان كميه لازمك تعرف مهرجان رجع السنه اللي فاتت
0: عنده رجعت فيه الروح
1: رجعت الجماهير خمس سنين ما خدمش مهرجان
0: كان يفغب
1: فهمني عملنا له عمليه احياء فهمني المهرجان هذا راه دوره 31 راه المهرجان تاسس سنه 1984 راه المهرجان هذا اول دوره فيه وقف عليها الفنان الراحل علي الرياحي معناها مهرجان كبير فهمتني دونك احنا رجعناه السنه الفارطه كنا وصلنا لمستوى معين السنه هذه ما نجموش نوخر لازم نقدموا درجه لطلع لقدام خصصنا معنا اعتمادات ماليه كبيره وكبيره جدا مش نجموا احنا ونشكر من انا من على المنبر هذا نشكر بطبيعه الحال بلديه قصر علاه اللي هي اكبر مدعم للمهرجان هذا كذلك معناها مندوبيه الثقافه وزاره الشؤون الثقافيه ولايه المنستير كذلك زاد لازمنا نشكر المستشارين اللي اعطوا ثقتهم فينا واللي معناها اقتنعوا بالمشروع اللي قدمناه لهم وصدقني معناها اللي مشينا لهم الكل كي معناها مشكورين كيما انتم زاد مشكورين اللي تحدثوا معنا وعملنا شراكات مع معناها رجال معنا شركات معناها تجاريه ودعمونا وان شاء الله هما راهو اللي باش يكونوا زاد سبب كيف كيف باش احنا نجموا عملنا كالمسرح هذاك نتاع الهواء الطلق اللي يجيو فيه الجماهير ثم نقولوا نمروا بعد سهرة لطفي وبشناق باش يكون الاختتام ان شاء الله الاختتام معناها نهار 20 اوت بعرض الكبير عرض الزياره دونك برمجه ثريه وبرمجه كبيره وكبيره جدا معنا بالنسبه لمهرجان كيما مهرجان نسيج في قصر علان البيدجي معناها نتاع المهرجان معناها لي سورتي نتاعو معناها تقريبا 320 الف دينار باش يتكلف احنا مطالبين باش نوفروا 320 الف دينار باش نجموا نخرجوا من هالمهرجان هذا سلامات
0: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله احنا السنه الفارطه لازمك تعرف السنه الفارطه كي احييناه المهرجان المهرجان معناها كنا معناها اوفياء لجميع التزاماتنا الماليه حتى حد ما قاعد يسالنا حتى شيء بل اكثر من هذا الديون اللي بقات بالهيئات السابقه المتخلده اللي هي معناها من 2016 و17 و18 خلصناها الكل
0: الجمعيه
1: ما عندها حتى فرنك مساله حتى حد يسالها من لي الناس الكل اللي كي خلص وهذا نعتبره زاد كيف كيف معناها مكسب مكسب للجمعيه هذه احنا السنه الفارطه معناها كي خدمنا والله خدمنا معناها بطريقه تلقائيه واجتهدنا المهرجان معناها عمل بينيفيس ب 47 الف دينار هذا صعيب باش تلقاه في مهرجانات اخرى ولولا الديون هذيك احنا المبلغ هذاك خصصناه سنيه باش عملنا معناها عروض اكبر وعملنا زاد معناها نجم يكون معناها حبيت ان يكون في معرض اجنبي يكون موجود في مهرجان النسيج لكن مسيرش هاي موجوده مازالت الدورات
0: وان
1: شاء الله كل احنا مازلنا الدوره الثانيه بعد العوده ان شاء الله معناها بتعاون كل الاطراف ان شاء الله قادرين ونرفع التحدي
0: واني
1: طول هنا وربي نحب نوجه معناها معناها ان شاء الله ما نكونش عاد
0: عملت شيء مريقل نسمع فيك نحب الناس تسمع وتتعرف على المهرجان في دورته الثانيه واللي هو ما في معناتها نحكيو دورته هي 31 لكن
1: انتم عوده بعد الغياب في 2019 شوف أنا نحب نوجه دعوة لكل من يسمع فينا مدينة قصر علال تاريخ وعراقة مدينة 2 مارس 34 الحقيقة اليوم معناها نتمنى أن نشوف فيها مسرح للهواء الطلق علاش بون احنا تو التحركات بتاعنا قاعدين نتحرك وقاعدين نخدموا فما قطعه تعرض على ملك الدوله موجوده بجانب المطعم الجامعي
0: في
1: قصر هلال ان شاء الله يقع التفويت فيها الى بلديه قصر هلال ثم بلديه قصر هلال بالتالي توفر الدعم المطلوب باش تبني لنا مسرح حتى على مراحل كل عام نبني حاجه مثلا العام الاول نبني مدرج العام الثاني مدرج اخر العام الثالث مدرج اخر حتى يتسنى باش يكون لنا احنا ايضا معناها مسرح هواء طلق قادر على استيعاب عدد محترم من الجماهير وعلى غرار برشا مدني اللي هو عندهم مسارح اللي هو بالحقيقه معناها ما تنجمش انت تعمل مهرجان معناها بمعناها يكون ناجح ومتميز في غياب الفضاء
0: أكيد.
1: الفضاء هو من اهم الاشياء اللي انت تخدم عليها في المهرجان هذا ثم النقطه الثانيه اللي هي التذاكر زاد التذاكر زاد لازم تعرف معناها هلا احنا تقريبا معناها تذاكر معناها ماهاش في المتناول وتستجيب معناها القدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي احنا عملنا باك معناها فيه خمسه عروض ب 60 دينار فقط 60 دينار تنجم تتفرج على مرتضى الفتيتي وتتفرج على هشام سلام وتتفرج على عرض عبوده شو نتاع رياض النادي وعرض الاطفال وتزيد معهم عرض لطفي بوشناق
0: ما شاء الله
1: هذا من كل 60 دينار فقط
0: مع بعضهم
1: مع بعضهم الخمسة عروض هذوما مع بعضهم تاخذهم 60 دينار
0: باك
1: تسهر كل ليلة باك
0: باك هذي
1: باك تسهر كل
0: ليلة يلا ميل هذه فرصة بالحق والله حلوة برشا
1: دعوة موجهة إلى كل الجماهير في ولاية المنستير وسوسة والمهدية إن شاء الله حتى أهالينا في مدينة سوسة اللي نعرفوها معناها مدينة سوسة معناها قبلة لكل المصطفين من كامل تراب الجمهورية إن شاء الله يكون يسمع فينا يجاو أنتم تصيفوا في سوسة وشيخوا بالبحر والساريات والمطاعم وفي نفس الوقت في الليل يجاو يسهروا في مدينة قصر الهلال أسعار تذاكر معناها ما هيش غالية بكل كي إن شاء الله تجيو بحذانا غاديك وتلقاو كل منا كل الترحاب وتلقاو منا كل معناها المعزة إن شاء الله احنا نكونوا في مستوى أنه نقدموا لكم معناها طبق ثقافي متميز يستجيب لكل تطلعات الجماهير هذه موجودة وعندنا زادة التذاكر كما حكيت لك أني معناها الزيارة
0: ثم اللي باك وثم اللي ما مش باك وثم
1: فصلة عروض عرض رياض النهدي 10 دينارات عرض الأطفال الأول والثاني 10 دينارات هشام سلام 10 دينارات فهمتني لطفي بوشناق 25 دينار و30 دينار
0: لا عاد هكا باش نجيوكم
1: يجيو بحذانا
0: سي هكا من تو خذنا لي باكج كله جايين
1: ان شاء الله والله حتى فما شكون حتى نعملوا حتى باك على كارت
0: والله
1: باك على كارت مثلا فما شكون طلب مني بربي عروض معينين قال لي نحب باش ناخذ معنا عنده المصنع نتاعو يحب العمال نتاعو يحبوا معناها يعملوا لهم معناها هديه قال لي نحب الباك هذا قلت له والله يبارك ما عندناش حتى مشكل حطينا له باك الزياره وحطينا له لطفي بوشناق وحطينا له هشام سلام ومرتضى الفتيتي وكازو كل هذوم الكل اللي حطيناهم له في اشتراك باك اللي هو وصدقني معناها في تقريبا 40% معناها تخفيض
0: اما هو اللي مدة مشارك معاكم زاد هو
1: مدعم معنا
0: هو مدعم معاكم
1: بطبيعة الحال مدعم معنا
0: يعطيهم الصحة
1: يعطيهم الصحة هما
0: شكرا
1: مش هما نجموش فهمت
0: شكرا
1: دونك هذه تقريبا معناها الملخص نتاع الدوره هذه ان شاء الله نتاع 31 ما رجل نسيش وإن شاء الله أنتم تجيوا تغطيوا بعض السهرات وتشوفوا التنظيم المحكم نحب زاد كيف كيف نشكر لأنه شوف دورنا مشي معنا جوست فقط باش توري أنت العروض احنا رانا نأطروا تقريبا في 60 شاب وشابة في إطار متطوعي قاعدين معنا في التنظيم من الأول إلى الآخر البرمجة هذه حضر تقريبا من شهر أفريل وأواخر شهر مايز ده كملنا أغلب العقود وإحنا قاعدين نجتمعوا بالشباب هذوما الطلبة والتلاميذ قاعدين نكونوا فيهم قاعدين نجتمعوا بهم
0: باش يقدموا سهريات وهم اللي يشرفوا على المدارج وهم اللي يشرفوا على التنظيم اللوجيستي
1: التكنيك
0: كل شيء
1: عندهم التكنيك عندهم باش يصوروا هما باش يعملوا المونتاج هما والتقديم هما والصفحة متاع المهرجان هما زاد المسؤولين عليها شباب فهمتني معناها
0: الديجيتال دخلت الديجيتال والتكنيسيتي وكل ما
1: وباش يكونوا موجودين في الفضاء بلباس موحد
0: سي بيان
1: باش يتعلموا معناها الخدمة باش يكونوا باش يستقبلوا الناس باش يستقبلوا الجماهير باش يستقبلوا المواطنين باش يكونوا معنا معروفين من اللباس معناها يوضحهم ويشوفوه الناس كل تعرفهم وهذوما يعني نعتبروا معناها عنصر أساسي ومهم جدا باش هالشباب هذا يتكون داخل الجمعيات وهذا يرى مستقبل البلاد راه العمل الجمعياتي والمجتمع المدني هو مستقبل البلاد وان شاء الله بلادنا تكون ديما خير وان شاء الله الناس تخدم وان شاء الله الناس تقتنع انه العمل راهو العمل والعمل ما ينجم يغير حتى شيء راهو في البلاد هذه الا العمل
0: والله
1: حتى شيء الا العمل
0: هذاك صحيح العمل ومحبه البلاد هذيك اللي تخليهم محبه شبابنا زاده
1: حبوا بلادنا
0: وحبوا خليهم يكبروا في جو
1: راهي بلادنا والله من اروع ما يكون بلادنا من احسن ما يكون ينقصها فقط شويه عمل ذاك الناس تبذل اللي عنده شويه يزيد يقدم اكثر تشوفوا بلادنا كيش تولي
0: ان شاء الله يا ربي ربي يحفظنا على تونس وعلى بلادنا وعلى شعبنا وعلى مالينا الكل لك خليني نختم معاك هنا توا بحاجه باهيه برشا اللي هي شكون اللي كان يوم معانا اليوم بالنسبه للحضور لسمفونيه الخضره اليوم اللي هي في الافتتاح لمهرجان سوسه الدولي بسيد الظاهر اليوم هو الافتتاح واليوم الحقيقه ثله من الفنانين حلوه برشا خدمه شبابه برشا دونك خليني نقول لكم وليد بن سالم من المنسي اربح معنا تذكره للدخول احمد حاج علي من سوسه كيف كيف اربح معنا تذكره ساره بوناب من مساكن وحسن بن نصر من هرقله الف الف مبروك لكم الحضور اليوم لسمفونيه الخضراء بسوسه المهرجان الدولي لسوسه اليوم سيدي الظهر ما تنساوش الموعد نتاعكم موعد يوم 20 جويليا اكيد 20 جويليا هو العيد ميلاد 21 للجوهره فام بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة في إطار مهرجان سوسة الدولي كيف كيف سهرة الحقيقة جوهرة تغني سهرة شبابة برشا موجودين مع معنا وخيانا الكل نور شيبة، غازي العيادي، نادية خالص ونوردو. دونك باش تكون يوم 20 جويلة 26 مبتداء من 9:30 بمسرح سيدي الظاهر. دونك التذاكر كل تباع بشبابيك مسرح سيدي الظاهر. أنا فرحت برشا اللي كنت حدانا سي حسن بوسلامة رئيس الجمعية ومدير مهرجان النسيج بقصر هلال، عرفنا أكثر تفاصيل على المهرجان ده. إن شاء الله يا ربي الناس كنت تكون معكم. دونك يدخلوا على الصفحة الرسمية
1: نشوف البرنامج الكل، وإن شاء الله الحصة الجاية نتاعك يكون عندك تذاكر المهرجان النسيج باش تربحها من المستمعين نتاعك.
0: أيوة كلمني ألو تلقى زملائي كيف كيف أنا وزملائي كيف كيف. دونك الحقيقة كانت قاعدة حلوة برشا، شكرا لك، سلمنا على أهلنا.
1: من غير وراق راه
0: يعرفي
1: شكي سكريفة
0: حتى سي حسن بسلامة من غير وراق زادة مش جواجي خارج المهرجان والمحبة المهرجان. شكرا لك سيدي يعطيك الصحة. منير اسماعيل شكرا كنت معنا في الإخراج التقني وسعت بالك معايا برشا. كيف كيف حسين القايد في الإخراج الرقمي، وكثرت عليك شوية اليوم يا حسو. دونك وأنا أحلم غيلان نقول لكم اليوم كنت معاكم في بايلة، إن شاء الله كنت مأنستكم، وإن شاء الله كنا زادة فريق كامل عملنا مع بعضنا وعدينا قايت حلو نسكن مع بعضنا برشا بوسات. باي باي.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 17 جويلية، الافتتاح مع سيمفونية الخضراء للأوركستر السيمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. موعدكم في سهرية 19 جويلية مع مسرحية ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 18 جويلية كاماراتا برشلونة.

0: Cevahira Jet Set.
1: تحب تشارك أنت وشكون بالفن متاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بيه دافيون لوجهة من وجهات نوفالات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بيه على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين،
2: أشرف بدر الدين
1: على جوهرة اف ام. موجة
3: برعاية
4: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تواصل موجة الحر وتضرر عديد القطاعات نتيجة انقطاع الكهرباء، وتوقعات بتصعيد الضربات الأمريكية على إيران في الأيام المقبلة. وفي تفاصيل أخبارنا، المعهد الوطني للرصد الجوي ينشر درجات الحرارة القصوى المسجلة اليوم في عدد من الجهات، وقد كانت أعلاها في جمال من ولاية المنستير حيث بلغت 49 درجة. وكان صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم وغدا 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. هذا وأدت موجة الحر الشديدة إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، مما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اللجوء إلى نظام القطع المبرمج للتيار في عدد من المناطق بهدف تخفيف الضغط على الشبكة وتجنب حدوث انقطاع شامل في البلاد. وأعلنت الشركة تنفيذ عمليات تخفيف للأحمال على فترات متقطعة خلال اليوم، من بينها فترة مسائية تمتد بين الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا في محاولة للسيطرة على الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة في مختلف أنحاء البلاد. هذا وأفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس اليوم بأن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب جامعة النسيج، أدت الاضطرابات المهمة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام والتي تشمل جزءا كبيرا من المناطق إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. من جهتها، أكدت كونفدرالية والمؤسسات المواطنة التونسية أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، مما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. هذا ودعت كونكت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبقة الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية ومواعيد الانقطاع ومدته المتوقعة، واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفاعلية، بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب ويمكنهم من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية النشاط. في ولاية القيروان، تم خلال اجتماع اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف والي الجهة اتخاذ جملة من القرارات الفورية لمجابهة موجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة، منها تفعيل النقاط المتقدمة من نقاط مراقبة للحماية المدنية وللغابات بالمناطق ذات الخطورة العالية، ووضع التجهيزات والمعدات لمختلف الإدارات في أهبة الاستعداد والجاهزية القصوى ووضعها على ذمة قاعة العمليات. ويندرج هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات للتقلبات المناخية الاستثنائية والرفع من درجة اليقظة والاستعداد التام وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المتداخلة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الفلاحية والغابية من التداعيات المحتملة لارتفاع درجات الحرارة. دوليا موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب المسؤولين يدرس ترامب بعد اطلاعه على عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع في غرفة العمليات تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران يتجاوز الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز. من جانبها الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط مسيرة أمريكية بمنطقة رامشير في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وبحرية الحرس الثوري الإيراني تهدد بشن عمليات ضد وحدات المركزية الأمريكية مشددة على أن وحداتها البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي. ختاماً، استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 37 آخرين اليوم معظمهم في مجزرة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت تقارير أممية من خطورتها.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو مع نجوم الفن في تونس نور شيبة
0: الحب صعيبة مزق لي جاشي
4: غازي العيادي
2: شفت القمر انت احلى من القمر
4: نادية خالص
3: يا والله ليلة مهبولة
7: يا والله ليلة
4: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm El Fri. Tasman Studio Mondial. مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام موجة موجة
8: السبعة وتسعة دقائق مساء النور مرحبا في استوديو المونديال من توا حتى للثمانية سويعة في الاكتواليتي خاصة تركيزنا الكبير بيش يكون على المونديال قبل نهارين من الفينال بيش يتلعب بعد غدوة ثمانية متاع الليل وقبل نهير من المقابلة الترتيبية اللي بيش يكون بمثابة النهائي أيضا بما أنه زوز منتخبات كبرى فرنسا انجلترا غدوة العشرة متاع الليل بيش يرفقنا في السويعة هذه سي سمير الجويلي مرحبا سي سمير
9: أهلا بالنصر مرحبا بك مرحبا بالحضور في استوديو زملاء التقنيين ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا
8: تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في نبدأ حديثنا على الفينال نهارين فقط يفصلونا على الحدث الكبير هذا الأرجنتين إسبانيا في استاد ميت لايف ستاديوم في نيويورك شنو ننتظروا من الفينال هذا سامير وإسكا كان مرتقب منذ بداية المونديال وإلا كانت برشة ترشيحات خاصة تصب في خانة بعض المنتخبات الأخرى أبرزهم فرنسا
9: أكيد نيس المنتخب الأرجنتيني أو الإسباني كانوا من مرشحين للوصول الدور النهائي على الأقل نقولوا باش يوصل الدور النهائي مع منتخب فرنسا مع منتخب إنجلترا مع منتخب المكسيك لكن في الأخير يعني تسمى الحظ المنتخب الأرجنتيني اللي الحق يقال ترشح عن جدارة مباراته كلها تقريبا لعبها بكل بجدية بعزيمة بإصرار شفنا المنتخب الأرجنتيني اللاعبين متاعه يلعبوا كأنهم يلعبوا على خلينا نقولوا سيدر الأونور على الشرف متاعهم ناس تتقاتل في الملعب ناس تجري على كل كرة تفك في كل كرة ناس معناها فريمون هذيك قوة المنتخب الأرجنتيني المنتخب الإسباني معروف
8: أبار فقط ما دام تحكي على المنتخب الأرجنتيني حكيت على اللعب بالجرينتا والروح هذيك ترى أنه أبار أنهم يلعبوا لبلادهم الأرجنتين يلعبوا للقائد ليونيل ميسي اللي تقريبا تفكيره هو نحسوه ديما العقل المدبر سيرتينا
9: أكيد هو تخيل قال لك ميسي القاتل الصامت لي تيور اون سيلونس. شو المنتخب الارجنتيني الفريق الكل يلعب من اجل ميسي صحيح، لانه ميسي نتاكد ان كذلك المدرب يخرج على حساباته في افتكاك الكره، في الضغط، في ولا في الارسلمون، يبعدوا على المجهود البدني ويخلي اصحابه يعوضوا المجهود نتاعه باك الجرينت هذيك وباك يجريوا اكثر امتار، يجريوا اكثر، يفكوا اكثر كر. لكن ميسي لما يمسك الكره ديما تلقاه مرتاح انيس، تلقاه في كل طاقاته البدنيه وقت يعمل الاكسيليراسيون تكون تريز افيكاس. خلاه يعني تقريبا سجل 6 أو 7 أهداف،
8: 8 أهداف
9: مع ليزاسيست اللي عملهم. دونك
8: 8 أهداف هو الهدف نتاع المونديال هذا، بثمانية أهداف مع كيليان مبابي، وأيضا هو أول لاعب في التاريخ يوصل ل 12 أسيست في مونديال. أكثر رقم كان في مونديال 66 اللي هو 8 تمريرات حاسم.
9: شو ميسي شفته في النسخة هذه 26 خير برشا في فورم أكثر من نسخة 22. كان أكثر مؤثر في الدورة هذه في كأس العالم هذه.
8: شوفوه في نسخة أخرى ربما، خاطر روميرو قال إذا كان هزينا كأس العالم 2026 اسكو ميسي زعما ينجم يكمل معنا؟ وجه له سؤال ديريكتومون هو في حوار صحفي.
9: لا ما نصورش، ما نصور ميسي في مع المجهود البدني اللي قاعد مع تطور كرة القدم، كرة القدم العالمية تعتمد على اللياقة البدنية، على الاندفاع البدني، على الجري، على افتك الكرة. دونك ميسي ما نصورش انه بشي 4 سنين وخلي باش نلقاه موجود. هذا ممكن صعيب ياسر، ولو انه مش مستحيل لكن صعيب ياسر. المهم انه منتخب اكيد احنا نتمنى له انه لا لا هو كما شبونا ستانديو سور تير، يعني اله الكره في الارض. يعني
8: هم حراس المرمى يقعدوا برشا. مثلا شفنا عصام الحضري كان بالركور الكبير في عمر تقريبا 45 سنه لعب مونديال، اما الملاعبيه ربما بدنيا خاصة بدنيا
9: لانه كما قلت لك نسق المباريات قاعد يرتفع والريتم دو لا كومبيتيسيون قاعد يرتفع. دونك ميسي ما نصورش انه معناها 4 سنين اخرين باش نلقاها باك الانتعاش هذيك وكل الشعار هذاك. دونك نتصور انه معناها بعد كاس العالم هذه لازم الارجنتين يخمم مرحله ما بعد ميسي. دونك بالنسبه للمنتخب الاسباني اكيد المنتخب الاسباني نعرفوا يعتمد على الاستحواذ، يعتمد على اللعب الجماعي كما قال المدرب نتاعو. احنا نلعب ضد لي غراند سيليكسيون، لكن احنا هم يلعبوا ضد اقوى فريق، معناها يعني فرق بين يعني اقوى منتخب ولا اقوى فريق. المنتخب الاسباني يلعب كفريق كمجموعه كوحده، شفناها في المباراه الاخيره المنتخب الانجليزي، يعني عمل كل شيء في الاستحواذ في الافتكاك، عنده وسط ميدان ممتاز. رودري رجع للمستوى
8: ضد فرنسا
9: خاصة النيل. دونك يعني نصور مش كل مباراة نهائية من أعلى طراز، مش نشوفوا برشا كورة. الزوج فرق عندها نفس الحظوظ، نتمنى أنه يعني نشوفوا كورة جميلة ونشوفوا دور نهائي في أعلى مستوى.
8: شكون باش تكون الرابعة للأرجنتين وإلا الثانية للمنتخب الإسباني؟ ثانية على التوالي الأرجنتين، خاصة الأرجنتين نعرفوا أنها توجد 78-86 بالفينال الشهير وبالدورة ككل الشهيرة بالنسبة للأرجنتين. 2022 في قطر ضيعت 3 فينالات، 30-90 و2014 اللي نذكرها الناس الكل ضد المنتخب الألماني. إسبانيا اللي منذ 16 سنة هو اللقب الوحيد بالنسبة لمنتخب لاروخ.
9: شوف المنتخب الأرجنتيني أكيد عنده أسلوب لعب، أنه يقسم المدرب بتاعه سكالوني يقسم المباراة إلى فترات، يضغط في بداية المباراة 15-20 دقيقة ومن بعد يرجع يقبل اللعب أنيس، يخلي الاستحواذ للفريق المنافس حتى يسترجع أنفاسه، ومن بعد يعاود. شفناه في كل المباريات وفي الأخر 20 دقيقة الأخرى يضغط ويلعب في مناطق المنافس ويخلق برشا فرص. دونك نتصور أنه مش يخلي الاستحواذ المنتخب الإسباني، مش يحاول يلعب الهجمات المرتدة، يخلي ميسي ديما قلت لك كما قلت لك في أريحية بدنية، ولما تجي الكرة فعندهم ترانزيسيون رابيد، تحولات سريعة هجومية سريعة جدا، يعطي الكرة لميسي وترى في فاريز يعني اللاعبين الكل يطلعوا الهجوم ويحاولوا يعني ويخلقوا التفوق العددي في منطقة 15 متر بتاع الفريق الإسباني ويحاولوا يسجلوا الأهداف. المنتخب الإسباني أكيد عنده دفاع ممتاز جدا، قبل تقريبا هدف بركة في الدورة كاملة. دونك نتصور أنه معناها مباراة صعبة التكهن فيها، مش تكون ممكن الجزئيات البسيطة تصنع الفارق، الكرات الثابتة، مجهود فردي من يامال أو من ألفاريز أو من ميسي. دونك الفريق يعرفوا بعضهم، درسين بعضهم، المدرب الإسكالوني كان تلميذ التلميز المدرب المنتخب الاسباني
8: دي
9: لا فونتي لما عدل اليوفا برو كان هو اللي يدرس فيه. دونك مش كون يعني مباراه في مباراه ولقاء داخل اللقاء. دونك نشوفوا مباراه كبيره ياسر وتكهن كما قلت كان يكون صعيب ياسر في المباراه هذه.
8: برشلونه اول فريق في تاريخ كاس العالم عنده 8 ملاعبيه من نفس الجنسيه اللي هما الثمانيه اسبان اللي موجودين مع المنتخب الاسباني. والركور هذا كان قبل زاد عند برشلونة في مونديال 2010 وقت ما توجد باللقب. والأتليتيكو هو أكثر فريق عنده ملعبية في المونديال عنده 4 أسبان وخمسة في الأرجنتين.
9: هو سألوه دي لافوانتي السؤال هذا وقال أنا بالنسبة لي أنت لما نعيط اللاعبين ما نعيطش اللاعبين منظرش اللاعب فن فريقي يلعب نشوف اللاعب
8: أكبر دليل أنه لأول مرة في تاريخ المونديال ما فما حتى لاعب من ريال مدريد باستثناء كوكوريا اللي بعد صح كان
9: قالك نعيط اللاعب اللي يطبق لي أفكاري فوق الملعب يلعب في ريال في برشلونة في ديبورتيفو لاكروني مش قلت هذيك يعني المهم أنه لاعب يطبق لي أفكاري في الملعب ويكون معناه يعني يندمج في المجموعة بسرعة ويدخل في المنظومة نتاع لعب المنتخب الإسباني. دونك ما عندوش حتى مشكلة ما يعيش اللاعب من لاعبين ريال مدريد أو من أي فريق آخر. دونك المهم أنه بالنسبة لي هو اللاعب اللي نفذ أفكاره واللي طبق له فلسفته الكروية فوق الميدان.
8: باهي نحكيه على بعض الكواليس. دخان كبير متصاعد من حرائق في الغابات في الجبال نتاع كندا يغطي مساحة كبيرة وصل حتى لأمريكا لنيويورك. شوفوا حتى الصورة هذه اللي تم تداولها في موقع التواصل الاجتماعي قبل الفينال بعد غدوة. نيويورك تأثرت برشا بتلوث الهواء بشكل خطير. حتى المدير التنفيذي لفريق عمل كاس العالم في البيت الأبيض قال إنه دار نقاش حول الأمر هذا وتتم مراقبة الوضع عن كثب.
9: أكيد اللي نعرفوه أمريكا في عندها أمطار موسمية وحرائق موسمية. دونك هذه أشياء امبريفيو تصير. نتصور أنه اللجنة أو الفيفا معناها قاعد تتبع كما قلت أنت توا في الوضع بكل دقة ومعناها وبكل يعني انتباه. من هنا بعد غدوة يوم الأحد يعني ممكن تصلح الأمور ولما لا ممكن يقع تأخير الدور النهائي إذا كان الظروف المناخية ما سمحتش بذلك.
8: هو ما لاحظتش ديما وين فما فينال ولا فما بدايه نتاع كومبيتيسيون كبيره تبدا الاخبار السلبيه ساعات كما اول ما بدا المونديال ديما فما اعتداءات فما طلق نار فما غيره. ما دام نحكيوا على تقريبا بين الاخبار اللي حكينا عليها حكينا على الحريق هذا اللي موجود في كندا اثر بشكل مباشر على نيويورك في امريكا. عاصفه رعديه اجلت البارح في الليل رحلة منتخب الأرجنتين من مدينة أتلانتا إلى نيويورك. رحلة كانت مرمجة في الليل ودامت ساعات طويلة التأخير متاحها. حتى الملاعبية وسكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني وصلوا للطيارة وبعد رجعوا لمقر الإقامة وبعد اليوم باش تحولت الطيارة وعندهم حصة تدريبية اليوم على أرضية الاستاد متاع ميت لايف اللي هو باش يحتضن النهائي. هذا يأثر على البرمجة قبل الفينال كبير.
9: هذا من الزامبريفيو من المدرب أو الإطار الفني لأي منتخب يقرر المحساب ينتظر الفو انتسيبي لي شوز يعرف أنه معناها كما قلت الطقس في أمريكا يعني في تقلبات كبيرة من حرارة الأمطار الحرائق. دونك نتصور أنه معناها يعني قرأوا حسابهم رجعوا للمقر الإقامة ممكن ارتاحوا اليوم نقلوا على الطائرة. دونك ما نتصورش أنه تكون عندها تأثير على تحذيرات المنتخب الأرجنتيني على الدور النهائي بعد غدوة.
8: رئيس دولة الأرجنتين خافير ميل رسميا مش بشي مشي يتفرج في الفينال في استاد بشي يقعد في القصر كالعادة يتفرج في الماتش متاعه. هذا قال وفقا للاستمرار على نفس النهج اللي بديه مشوار البطولة وين يتفرج قاعد في نفس البلاصة يربح المنتخب الأرجنتيني. قال لك باش نكمل في تصريحات صحفية إذاعية قال باش يلبس نفس اللبسة باش يقعد في نفس الكرسي ويقعد يتابع المقابلة في البلاصة اللي يتفرج
9: والله
8: فيه.
9: فما ناس
8: قال لي جرب الحظ
9: دي جون سوبرستيسيو موجودين. أنا خدمت في فريق رئيس النادي نيس يجيك يوم المباراة تجي لوتيل مع اللاعبين يتنقل على البيوس مع اللاعبين يدخل الملعب وقت الحكم يزفر يسكرابت يمشي يتبع المباراة في الراديو في الكهرباء يقعد يدور معناها يدور المدينة بكل ساعة ونص هو بعد كي نربحوا مثلا ولا بعد المباراة يولي يجي للملعب. فما برشا ناس يعني
8: كيما رونار والشيميز
9: البيت بالضبط يعني فما ناس عند السوبرستيسيو عند المدربين كما قلت يلبسوا لبسة يقعدوا بها على طول يعني هذه أشياء يعني معتقدات هو مشات معاه يقول لك خلينا نكمل في الطقوس نتاعي الخاصة هذه.
8: هذا بالنسبة لمقابلة الفينال. بعد شوية نحكيو على الحكم اللي باش يزفر المقابلة ذي نحكيو على المقابلة الترتيبية وأيضا على زين الدين زيدان باش يبدأ مغامرة جديدة. هذا كل بعد الموسيقى.

0: السبعة واربعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال حتى للثمانية. حكينا على الفينال، أكيد طرف الكبير واللي دولته الصحافة العالمية الكل اللي هو حكم المقابلة سي سمير، ديما تركيز على طاقم تحكيم أي مقابلة تكون كبيرة فينال، هو حتى في البطولة التونسية تقريبا ولا نسألوا على الاربيتر ولا التعيينات الحكام مهمة جدا. الحكم هو سلوفيني سلافجو فينسيتش اللي هو بشي زفر فينال المونديال بعد غدوة ثمانية متعديد. كان منتظر الاسم هذا ربما، خاصة بعض الأسامي، توربان الفرنسي كان من المنتظر أنه ينجم يزفر، كيف كيف مارشينياك اللي كان زفر فينال 2022 كان من بين الحكام، حتى الصحافة حكيت قبل ما يتم تعيين الحكم سلوفيني هذا أنه ينجم يكون أول حكم في تاريخ المونديال يزفر دو فينال ورا بعضهم، وتقريبا هذه الأسامي اللي انحصرت فيها.
1: وأكيد نصور الفيفا بعدت على عمش تحط حكم فرنسي أو من من من جنسية، أنه فريق متاعه كان يعني
0: كان ينافس.
1: ينافس حتى الآخر واحد، دونك سلوفينيا ما بعيد على المنافسة، دونك نصور هو حكم ممتاز، نتصور اختيار
0: فرش فيه في بعض المقابلات. بما أنه مش نذكرك بالمقابلات اللي زفرهم، هو 46 سنة زفر ثلاثة مقابلات في المونديال الحالي، زفر المغرب والبرازيل اللي فات 1-1، زفر الجزائر والأردن اللي فات 2-1 للجزائر، هذا في دوري المجموعات، وزفر المكسيك والإكواتور مقابلة اللي فات زوز بلاش المكسيك في الدور 16.
1: لا فعلا ثلاثة مباريات هما كان ممتاز جدا، لياقة بدنية ممتازة، ديما قريب للكرة، نذكر حتى تقريبا مباراة المغرب زوز كوريا ضربوا فيه تلمون اللي هو ديما قريب للأكسيون يعملك لونتر دو، دونك نتصور أنه اختيار الفيفا للحكم هذا اختيار صعب، بعده على أي تأويلات، دونك نتصور أنه معناها هو شفناه حتى في لقطات أنه فرح برشا وبكى، وبرغم اللي
0: خلف
1: عليه برشا كلمات قالوا عنده مشاكل قضائية في بلاده وقت من الأوقات، لكن نتصور أنه معناها اختيار صعب، ونتصور ما نمشي يكون يعني حكم ممتاز في الدور النهائي.
0: الصحافة العالمية فما برشا انتقادات قبل المونديال ونهائي المونديال هذا، خاصة صحف الإسبانية قالت أنه معروف بكرهه من مكروه من الجماهير الإسبانية ومن إسبانيا، حتى خوان لابورتا رئيس برشلونة حكى قال إن شاء الله حكم يكون معناها يعطي حق لزوز منتخبات، بما أنه كأنه فما يحس أنه بش يصير فما انحياز وغيره. كيف كيف صحافة الإسبانية خرجت له بعض النجم نقول القضايا اللي عنده قبل، كما قضية 2020 في البوسنة، وحتى كانت ألايون كتبت خلال مداهمة أمنية استهدفت شبكة دعارة وتبييض أموال، كان الحكم هذا من ضمنهم. ونذكروا زاد الأربيتر هذا اللي هو صاحب الورقة الحمراء الشهيرة متاع كامافينغا، دخل كامافينغا روحه كامافينغا.
1: هذو من التصريحات الأولية قبل المباراة، ديما نيس تاخو طابع
0: صور يأثروا عليه ولا بعيد على السوشيال ميديا؟
1: لا ما نصور شو هو الحاجة الساعة بعيد على السوشيال ميديا، ناس يعني المحكام في الكأس العالم قاعدين يعيشوا في معسكر خاص بهم بعد على كل التواصل الاجتماعي، ما عندهم نصور ما عندهم حتى فكرة على الموضوع هذا، الناس مركزة على المهمة متاحهم. نصور هل التعليقات هذه وهل الاستفزازات هذه قبل المباراة متعودين بها الحكام كما صار في برشا مباريات، لكن تصور أن الحكم هذا بش يكون معناها في المستوى المطلوب، المستوى اللي المتضر منه إن شاء الله.
0: به هذا بالنسبة للحكم الرئيسي في المقابلة دي. عندكش فكرة آخر حكم عربي كان موجود ضمن طاقم تحكيم نهائي متاع مونديال؟
1: المغربي، نصور المغربي
0: بالفعل، هو المغربي سعيد بالقولة في الفينال
1: الله يرحمه ولي
0: تاع 98 الله يرحمه.
1: صحيح.
0: دونك بعد 28 سنة عندنا حكم عربي آخر بش يكون موجود في الفينال بتاع 2026 اللي هو الحكم الأردني أدهم مخادمة، بش يكون الحكم الرابع في المونديال هذا، على الأقل يرجع شوية الهيبة للتحكيم العربي.
1: أضعف الإيمان للفيفا أكيد أنه الحكام العرب في الكأس العالم هذه ما خدوش فرصتهم كما يجب، بعض الحكام اللي داروا بعض المباريات في الدور الأول فقط، برغم اللي فهم حكام ممتازين الجزائري خاصة غربال والحكم الأردني هذا كيف كيف، نتصور أنه معناها تتويج الحكام العرب أنه
0: حتى محمد أمين عمر المصري
1: ممتاز ممتاز، لا الحق حكام ممتازين،
0: عمر أرطان كان مشي زاد كان ينجم يكون ممتاز،
1: لكن تحس أنه الحكام العرب ما خذوش فرصتهم كما يجب، وصلوا حتى في بعض الأوقات خرجت بعض الإشاعات أنهم مش قاطعوا مواصلة الكأس العالم لأنه ما خذوش حظهم، دونك تتويج هذا الحكام العرب كحكم رابع في دور نهائي أكيد معناها يرجع الهيبة للحكام العرب، وممكن يخلي حتى في المستقبل الفيفا تخمم فيه في إدارة مباريات مهمة في على مستوى
0: حتى الأردني محمد خلف بيكون زاد في نفس الطاقم.

0: أو الحكام أو كل ما عنده قيمة علاقة بكرة القدم التونسية يلزموا سنوات باش نخلقوا ملاعبين باهين، نخلقوا حكام باهين، نخلقوا فرق باهية. دونك احنا نتمناو الشيء هذا، لكن إن شاء الله إن شاء الله نقولوا إن شاء الله احنا ديما متفائلين مستقبل كرة القدم التونسية والحكام التونسيين. عندنا كفاءات الحق، عندنا كفاءات، لكن شوية ثقة وشوية يعني دعم من من من من الجمهور ومن أماكن القيل والقال والحكام المسبقة. الحكام هذوما وقتها نجم نقول بدنا نصبح في حكام.
1: باهي، نحكي على المقابلة الترتيبية، مقابلة باش تكون غدوة العشرة متاع الليل بوقت تونس، فرنسا، انجلترا، مقابلة من أجل المركز الثالث في المونديال. كأنه الفينال سرق شوية من القيمة متاع المقابلة متاع المركز الثالث، وإلا يبقى عندها رهان هديمة مثابة نهائي زادها.
0: هو نهائي صغير، نهائي صغير. بيت فينال هو أكيد، والنهائي الصغير هذا عادة اللاعبين والمدربين ما يحبوش يلعبوه هديس، لأنهم تعرفوا انسحبوا من دور نصف النهائي ما ترشحوش للنهائي.
1: لقاء الجريحين
0: بالضبط، جريحين، فما تأثر، فما يعني حالة نفسية غير عادية للاعبين هذوما. دير بعد الانتقادات الكبيرة اللي لقاها مدرب الفرنسا ديشون أو توخيل مدرب انجلترا، لقاو برشا انتقادات في طريقة تسيير المباراة الدور نصف النهائي، أكيد باش تكون عندها تأثير كبير ياسر. لكن نتصور أنه باش تتعدى دور نهائي، معناها دور يعني النهائي الصغير هذا باش يكون ممتاز، بنص فرق على الأقل تحب ترجع الاعتبار، ومرتبة ثالثة خير من مرتبة رابعة، على الأقل ما يخرجوش، معنا على الأقل يقعدوا في البوديوم. نتصور أنه يقعدوا معنا المنتخب الفرنسي أو المنتخب الإنجليزي مش يعدي مباراة كبيرة، ويخموا أنه في الانتصار حتى يرجعوا شوية كما قلت لك أنا اعتبار الأرواح هم كلاعبين وكإطار فني.
1: المقابلة هذه باش يسافرها حكم فينزويلي خيسوس فالنزويلا، حكم هذا من فينزويلا، وعنا فيها زوز حكام عرب، زوز مغاربة، جلال جيد باش يكون ضمن الطاقم، وأيضا باش يكون زكريا باش يكون زادة ضمن الحكم مساعد احتياطي زكريا برينسي.
0: تمنيت
1: يخو
0: بالضبط لابتيت فينال هذه ياخذها حكم عربي،
1: هو حكم رابع جلال
0: جاي، كان نجم عينوه هو الحكم الرئيسي للمباراة هذه، هو دور نهائي صغير تكريم الحكم العربي، يعطيوها للحكم العربي لما لا، لكنك تعال شوف الغالب يعني اللي نصور
1: الفيفا كيفاش تفسر هذه قل الثقة من الفيفا ومن لجنة
0: لا قل الثقة، تجيب حكام وتعيط لهم مش يدوري له كاس العالم، يعني عندهم الكفاءة وعندهم ما يسمح لهم أنه يظفروا في كاس العالم، أكيد ما عيطتش للحكام أنا لسواد عينيهم يعني.
1: صراحة التحكيم كان في مستوى الحدث ولا كان نقص
0: في الإجمال؟ كان في مستوى الحدث في الإجمال، ومع التغييرات اللي تحب الفيفا تدخلها
1: أخطاء شفتها عادية ولا فما أخطاء ربما عملت برشا جدل؟
0: لا لا لا لا، احنا في قلت مرة أخرى مع جمال في الوقت عندنا الموديول الأخراني في كاف برو، جانا حكم وأعطانا توصية كلنا للحكام يا أنيس، نقصوا الأوراق الصفراء، نقصوا من البلانتيات، ونقصوا من مشي للفار. دونك الحكام هذوما كيدخلوا المباريات

خروج صحيح من توا سويعة من زمان مع المسائل القانونية مع القضايا مع الاستشارات. هذا اللي باش تعرفوا معنا كي بعودناكم موضوع اليوم تحت المجهر القانوني ولا غير قانوني، وخمسة أسئلة مع الدكتور عبد المنعم عبود، الدكتور في القانون، منير اسماعيل في الإخراج بالطبيعة، وياسمين الجديدي في الإخراج الرقمي. مرحبا بالناس الكل. سويعة من زمان، نمشي مع الموسيقى ونرجع.

0: نرجع معكم في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. كما قلنا اليوم موضوعنا الجلسات التي لا تخضع للعطل القضائية. نمشي نحكيه شوية على عمل المحاكم العقارية، نحكيه زادة على الاختصاصات الكل. هنا معك دكتور عبد المنعم عبود، نرجع معك.
1: شكرا سي غازي. كما قلت منذ قليل، عمل المحاكم في الأصل يتعطل أثناء العطلة القضائية باستثناء بعض الاختصاصات وبعض الدوائر وبعض المواد اللي يقعد فيها العمل جاري في المحاكم حتى إبان العطلة القضائية، اللي تتراوح ما بين 15 جويلية و 15 سبتمبر. قلنا بالنسبة لعمل المحاكم العقارية فإنه يتعطل ما فماشي نظر ويمكن فماشي جلسات في إطار العطلة القضائية، سواء تعلق الأمر بمادة التسجيل العقاري أو بمادة التحيين أو حتى بمادة الطعون في قرارات مدير الملكية العقارية اللي تنظر فيها في عديد الحالات دوائر التحيين. إذن أي جلسة يكون فيها الهدف منها هو النظر في أصل النزاع، في مطلب تسجيل، في مطلب تحيين، التفريد بقطعة معينة، مطالب التخصيص، كل هذه المسائل يتوقف ويتعطل النظر بشأنها في إطار العطلة القضائية وانتظار فترة حلول فترة ما بعد تاريخ العودة القضائية. كذلك حتى العمل متاع المحاكم الإدارية زاد يتوقف خلال العطلة القضائية عدا الاختصاص الاستعجالي في مادة إيقاف تنفيذ قرارات الإدارة. تعرف أنت فما مادة كذلك استعجالية في أمام المحاكم الإدارية تبقى الفصل 39 من قانون غرة جوان 1972. هذه المادة الاستعجالية لا تتعطل أثناء العطلة القضائية باعتبار المسألة محفوفة بالتأكد وفيها نتائج ربما قد يستحيل تداركها لاحقا لو تم تنفيذ القرار الإداري الذي قد يكون مشوب بعيوب شكلية أو أصلية، وبالتالي فإنه لهنا العمل يستمر استثنائيا في هذه المادة بالذات. بقية المحاكم تركن إلى الراحة ولا مجال لي يعني عاملها أن تعمل في خلال العطلة القضائية باعتبار أنه هي هذه الفترة هي فترة سكون وراحة بالنسبة للسادة القضاة وأيضا بالنسبة للسادة المحامين وكل من تكون له في الحقيقة اتصال مباشر بعمل المحكمة. هكا حوصلنا بصفة عامة يعني ورفعنا هكا الخطأ الشائع المتداول هو أنه المحاكم بجميع اختصاصاتها تتوقف إبان العطلة القضائية.
0: به اللي يرتكب جناية ولا يرتكب جريمة في الصيف تم محاكمته ولا تتأجل المحاكمة هذه ما بعد
1: تم حالته ولهنا ما يتوقفش العمل القضائي فيما يخص الأبحاث الأولية تحت البداية. بطبيعة الحال سينظر في هذه المسألة بحالة مباشرة
0: عن محاكمة وكيل الجمهورية
1: والسيد وكيل الجمهورية ربما بعد ذلك يتولى لحالة إما على التحقيق أو على الدائرة بحسب خطورة الجريمة.
0: أي ولا بالنسبة للقضايا الاستعجالية
1: قلنا القضايا الاستعجالية لا يتوقف النظر فيها ولا تتعطل يعني هذه القضايا خلال المرحلة الفاصلة بين 15 جويلية و 15 سبتمبر.
0: أي واضح. أنت كنت حدثنا قبل أستاذ على القضية الاستعجالية ساعة بساعة، هكا كنت عنوانتها ولا كنت أعطيتنا المصطلح
1: هذي؟ قلناها قبل معنى هذه يقولوا لها من ساعة إلى أخرى أو حالات
0: من ساعة إلى أخرى
1: يطلقوا عليها تسمية أخرى.
0: أي
1: هذه الحالات اللي ما تنتظرش هذه حتى تعرف حتى معنى حتى بالنسبة للسادة المستمعين مش ياخذوا فكرة. ثم حالات في المادة الاستعجالية كما مثلا يبدأ إنسان يتسالوا فلوس وهو مثلا بصدد التأهب إلى السفر أو غير ذلك، حالات شديدة التأكد فهمتني ولا يعني المضرة متأكدة وتستوجب النظر بالكثير من السرعة والعجلة، والحالات هذه لا يتوقف النظر فيها حتى في بعض الحالات حتى في أيام آخر الأسبوع. تعرف أنت حتى في اللي ويكاند راو ينجموا يمشيوا حتى للقاضي في داره في حالة شديدة التأكد.
0: أي
1: معناها هذه حالات مسائل متاع حياة أو موت، مسائل خطيرة وخطيرة للغاية، محفوفة بشدة التأكد، فما خطر داهم يتهدد الحقوق بالضياع أو التلف. وبالتالي حتى الويكاند لهنا اللي هي مبدئيا هي فترات أعياد عادية، هي لا لا لا فترات راحة عادية مش أعياد عادية، وحتى في بخلاف الحالة فترة الأعياد ما فيهمش تنفيذ، ما فيهمش إمكانية متاع تنفيذ، لكن بالنسبة للحالات حتى لي ويكاند فما إمكانية أنه العمل القضائي يستمر من خلال هذه الحالات شديدة التأكد. دونك فهم بابي أولى وأحرى أنه بالنسبة للعطلة القضائية ما يتوقفش النظر في حالات شديدة التأكد خلال فترة العطلة القضائية.
0: أنت طرقت نقطة السفر أستاذ، مواطن تونسي مثلا باش يسافر وعنده مثلا قضية اللي هي نورمال ما يتم البت ولا الحكم في القضية هذه ما بعد العطلة القضائية، ينجم يقدم مطلب مثلا أنه يتم التعجيل في النظر في القضية هذه؟
1: مسائل ما ينجمش في الحالات المدنية العادية أنه يقول لا ما نستناوش حتى كشير سبتمبر الجاي، لا نحب أنا جلسة مثلا في شهر جويلية ولا آخر جويلية ولا في شهر أوت ولا في بداية سبتمبر. هذه المسائل هي معناها من حقوق، هي الحق في الراحة في الأخر بالكل. معناها عمل قضايا مرهق وشاق، وحتى بالنسبة لعمل السادة المحامين فيه الكثير من الضغط وفيه إجهاد بدني ونفسي كبير للغاية، ولابد من الركون إلى الراحة. الكثير من السادة المحامين ما ياخذوا عطلة ربما مختصرة ومختزلة، ولكن أغلب المحامين يركنوا إلى الراحة خلال العطلة القضائية، وهذه خيارات بالنسبة لكل شخص. العطلة القضائية هي في الحقيقة مساحة زمنية للهدوء والراحة. بالنسبة للقضايا التي يمكن التأخير البت فيها إلى فترة ما بعد العودة، فإنها يقع هذا التأخير دون إمكانية المطالبة بالتأجيل، يعني التقديم أو تقديم الجلسة والإسراع في البت.

0: نرجع معكم من جديد في غدة صحيح على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في تحت المجهر اليوم باش نسلطوا الضوء على زي المحاماة ولا ترجة المحاماة. نرجع معك دكتور عبد المنعم عبود.
1: شكرا سي غازي. هو في الحقيقه موضوع شيق وشيق للغايه الكثيرين
0: كي شيق وشيق اليوم بالشكه ناخذوا كالعاده المصطلحات ونزيدوا نفهموا المصطلحات هذه. وقت اللي نقولوا زي المحامات يظل ماناش نحكيوا على زي الساده القضاه ولا زي الاسباب عدول التنفيذ. زي المحامات زي وحده
1: متميز. وفي الحقيقة من المهم تسليط الأضواء على خصائص هذا الزي خاصة واللي نجم نقول لك اللي الكثيرين يشاهدوا المحامين هم مرتدين زي المحاماة أثناء الجلسات وما يعرفوش شنو مصدر الزي هذا، شنية الخصائص متاعه. برشا في بالهم هو رداء أسود، علاش اللون الأسود، علاش اللون الأبيض، شنية الماتيال المصنوعة منها هالزي هذايا. يعني كثيرين يجهلوا العديد من التفاصيل اللي باش نقدموها توا تباعا باش نوضحوا شنو زي المحاماة. أولا هو في الحقيقة برشا يقول لك الروب متاع المحاماة والكلمة متداولة حتى في وسط المحامين، راهو في الحقيقة ماهيش روب، ماهيش سيبازيون روب، هي في الحقيقة سيتون توج، يسميوها توج وبالعربية تسمى توجه بالتاء والواو والجيم والهاء، توجه وتتسمى اون توج تي ا يو جي او. وفي الحقيقه التوج هذه حتى تاريخيا كانوا يرتديوها، يعني كانوا يرتديوها هما لي سيناتور روما، كانوا يرتديوها في الحقيقه معناها اعضاء مجلس الشيوخ لي سيناتور روما، كانت هي عباره على لونها لون ابيض وكانت تلف هكا بطريقه معينه حول الكتف ويكون فما جزء منها فوق عضد اليد، هذيك التوج نتاع لي روما. حاليا التوج بصفة عامة يرتديها المحامين ولكن يرتديها أيضا الأساتذة الجامعيون من رتبة أستاذ محاضر اللي يأخذوا الأجريغاسيون واللي عندهم توج تسلم لهم توجة، وهذه التوج في الحقيقة لا يتولون التدريس بها وإنما الحضور بها فقط أثناء جلسات الدكتوراه، أثناء جلسات مناقشة أطروحات الدكتوراه، أو أثناء ربما إذا تم انتدابهم للإشراف على انتداب أساتذة محاضرين أو ربما يعني حتى في اللي كونكور هم يجلسوا باللي كونكور بكليتوج. هذيك هي في الحقيقة مختلفة على توجة المحاماة لأن فيها دو بوندروج، فيها هي زي أسود وأحمر، وهي تقريبا نفس التوجة متاع القضاة اللي هم من الرتبة الثانية ومن الرتبة الثالثة، لأن القضاة من الرتبة الأولى التوجة متاعهم تقريبا تتشابه مع توجة المحاماة. التوجة المحاماة في الحقيقة متركبة من مجموعة من الـ معناها العناصر. ناش يشاهدوا فينا السادة المشاهدين، أنا جبت لهنا التوج متاعي، التوج متاع المحاماة. هي في الحقيقة توج تتركب من مجموعة من العناصر، فيها هذه البارتي البيضة المستطيلة لتحقيق تقريبا على مستوى العنق، هذا في الحقيقة توج تتسمى رابا، وهي عادة إذا كانت تكون تنجم تكون مصنوعة من الحرير، معناها عندها طول معين. والتوج في حد ذاتها هي مصنوعة من القماش الأسود، القماش الأسود اللي ينجم يكون برنس دوغال ولا مجموعة أخرى من فما أنواع أخرى، فما عادة هي تكون سيتون توج انفروسابل وما تشدش الريح. انفروسابل يعني التوج ما تتكمش حتى كي تلوحها أنت مثلا في السيارة من الخلف، في الحقيقة ما تتكمش وأيضا ما تشدش الريح. فهي معناها أداة عمل ممتازة، عملية تري براتيك. وفيها عنصر آخر أيضا بخلاف الرباء والجزء الأسود هذا، فيها ينوت البارتي اللي اسمها ليبيتوج، هي البارتي كلم دلدلة وراء ظهر هذيك عادة، وقت اللي تعدى المحامي تشوفه هكا فما ين بارتي من تالي إيبيتوج اللي هي في الحقيقة تتحط من الخلف على الكتف من جهة الكتف الأيسر، ومصنوعة من معناها مصنوعة من جلد الأرنب من اللوطة، وأيضا فيها زوز أجزاء تقريبا كل التوجات، معناها التوج متاع القضاة والتوج متاع السادة الجامعيين والتوج متاع المحامين كل فيها جزء هذا عدا التوجة متاع عبود التنفيذ اللي باش نجيوها من بعد. هي في الحقيقة فيها جزء من جهة جزء لماع بارتي ساتيني يسميوها في على مستوى الأيدي، في هنا على مستوى الأيدي الأكمام، وتتراوح تقريبا 63 سنتيمتر، وفيها مجموعة من الأقفال تو لو يسكروا فيها بسكراتش، قبل كانت التوجة تتسكر بالأقفال وفما تو اللي توجة جدد يتسكروا بسكراتش الكثير منهم لأسباب عملية. ولكن من الناحية الكلاسيكية معناها الأعراف متاع صناعة زي المحاماة يجب أن تتضمن سبع أقفال. سبعة أقفال يجب يكون فيها سيد بوتون، وفما بعض سيرتين توج كيما لي توج اللي نعرفهم أنا لي توج يتسكروا بعشرة بوتونات. هذه سيت اون توج في الحقيقة معناها هي يقع الحضور مع ارتدائها في الجلسات. ما نجمش المحامي مثلا يرافع أو يتلقى تقرير أو يعطي تقرير في أثناء الجلسات مبدئيا لابد أن يكون مرتديا لزي المحاماة. أعداء أمام باحث البداية وفي مراكز الأمن خاصة وقت تحضر مع المنوب متاعك لهنا ما يكونش اللباس زي المحاماة وجوبي. أما باش نقول لك حاجة، رأي زي المحاماة وصفة المحامي رأي ما هي صفة عادية. زي المحاماة كما زي القاضي، طبعا القضاة عندهم تقريبا نفس الزي هذايا إذا كان يكون قاضي رتبة أولى، لكن القاضي الرتبة الثانية والقاضي الرتبة الثالثة يكون معناها في الزي متاعه دو بوندروش. لكن بالنسبة للمحاماة على اختلاف الدرجات وعلى اختلاف الجداول اللي يكون مرسم فيهم المحامي ديما هي نفس التوجه. المحامي لدى التعقيب يلبس نفس التوجه متاع المحامي لدى الاستئناف، والمحامي لدى الاستئناف يلبس نفس التوجه متاع المحامي المتمرن، ما فماش اختلافات. وربما هذه فلسفة في أوساط المحاماة اختيار أنه ناس كل تكون نفس اللبسة نفس اللبسة، باعتبار أنه حتى المحامين المتمرنين هم أبناؤنا وشيوخ المهنة، وكذلك المحامون لدى الاستئناف كلنا عائلة واحدة، ما فماش تميز لمحامي على محامي، وهذا شيء يحسب للمحاماة. فما توج أخرى هي موجودة للمكلف العام بإنزاعة الدولة، تعطى له توج باعتبار المكلف العام بإنزاعة الدولة هو محامي الدولة، هو تقريبا نفس التوجة متاع المحامي فقط دورابا هذيك البارتي المستطيلة اللي هي موجودة تحت الرقبة هذيك، البارتي هذيك تبدأ صفر. وليبيتوج هذيك الجزء اللي المتدلي اللي هو وراء ظهر يبدأ في النهاية متاعه جزء أصفر. وفما التوج ما يعرفوهاش الكثيرين هي توجة عدول التنفيذ اللي في الحقيقة تقريبا في تونس هي موجودة على الورق وموجودة على يعني من الناحية النظرية، لكن قليل وين يرتدي عاد المنفذ التوجه متاعه في الحقيقة يحضروا بها في إطار جلسات التبتيت وقت اللي فما مثلا عقار قاعد يتباع لأنه المالك هذا العقار لم يوفي بديونه وتم التنفيذ على هذا العقار لإلزامه يعني لتحقيق بيع هذا العقار جبريا بالمزاد العلني، يحضروا ساعة ساعة بعض عدول التنفيذ معناه قلة قليلة من عدول التنفيذ يحضروا بهذا الزي الرسمي اللي هو اسمه توجة عدول التنفيذ. وهي في الحقيقة توجة مختلفة على توجة المحاماة لأنه الأكمام متاعها بيض ما همش كحل لماعين، بيض، وفما ما فما يلبسوش رباء كيف نحن تحت الرقبة، وإنما في الجانب الأيمن بحذا الكتف الأيمن متدلي منه مستطيل أبيض. تقولي علاش التوجة كحلة وبيضة؟
0: أي علاش؟
1: علاش كحلة وبيضة؟ احنا في لا مش خير الشر، لأنها سوداء على الظالم وبيضاء على المظلوم. هذيك فلسفة المحاماة ديما نصرة قضايا الحق، ولذلك فالمحامي يعرف

0: اللي يرتكب جريمة له الحق في الدفاع، لأنه المحاماة هي لسان الدفاع عن المظلومين، وحتى الشخص الذي يرتكب جريمة وحتى المذنب نلتمس له الأعذار.
1: واضح يا
0: مش من باب تغيير الحقيقة وإظهار في مظهر إظهار الباطل في مظهر الحق، وإنما في مظهر يعني في غاية التخفيف والتماس العذر، لأنه ما فماش إنسان يجسم الشر المطلق.
1: شكرا لك أستاذ، يعطيك صحة. هذه فقرة تحت المجهر، اليوم حكينا على زي المحاماة. خليكم معنا، نمشيو للموسيقى ونرجع.

0: Mucho más bulla. مرحبا معكم من جديد في خذ صحيح على الدنيا ما فيها جورة فام وجورة تي في. مرحبا بالناس الكل وقيت هذايا قانوني ولا غير قانوني. وخمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود الدكتور في القانون. السؤال الأول: شخص قاعد يدور في الشارع ولا في البحر ومعه كلب بصدد التجول معه، الكلب مضر حد لكن يقوم أحيانا بمهاجمة المارة والسيد قاعد يضحك، سلوك الشخص هذا قانوني ولا غير قانوني أستاذ؟
1: لا، السلوك بطبيعة الحال غير قانوني بالمرة، لأنه هذا يعتبر من صنف المخالفات. فما الفصل 316 تسعة يتحدث يقول لك رأي جريمة كل شخص يتولى تحريض حيوان على مهاجمة المارة أو الامتناع عن درء الضرر عنهم. إنسان كي يبدأ مسيب الكلب متاعه ما هوش شاده في سلسلة، ما هوش بعيد على المارة، وهذا الكلب يتولى بطريقة أو بأخرى مهاجمة الناس حتى لو فماش ضرر مادي مباشر، فإنه هذا يعتبر جريمة. هي صحيح ماهيش جريمة خطيرة لأنها من صنف المخالفات، وتستوجب تطبيق عقوبة سالبة الحرية، عقوبة بالسجن لمدة 15 يوم سجن، وأيضا خطية مالية ب 4800. ما همش عقوبتين راهم متناوبتين، راهم عقوبتين متضافرتين، السجن مع الخطية.
0: باش يعرف علاش قادم. نمشي للسؤال الثاني: انت قاعدة تسوق في الطريق السريعة وسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس في نفس خط سيرك، اشرت له باش يتراجع عن طريق الومضة الضوئية، يعني عملت له الكتفار ذاك وهو اتجاهلك وواصل السلوك اللي ماشي في الاتجاه المعاكس، سلوكه هذا يعتبر قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا، بطبيعة الحال سلوك غير قانوني، هذه من المخالفات الخطيرة، هي مش مخالفة، هي في الجنحة جنحة ويعاقب عليها. الفصل 87 من مجلة الطرقات يقول لك راهو سير في الاتجاه المعاكس في طريق سريعة ولا طريق سيارة، هو في الحقيقة يعتبر جنحة معاقب عليها بعقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر وبخطية مالية من 200 إلى 500 دينار. هذا منش بنحكيه على سحب الرخصة أو على الإحالة على المحكمة، لأنها من المخالفات والجرائم الخطيرة. دونك الإنسان يرد باله، ما هوش خاطر تذكر حاجة وأقصى الثنية هو أنه يعمل يعني يقص على طريق السريعة هي فيها اتجاه معين، ما تجيش في الاتجاه المعاكس، لأنه النتائج ستكون كارثية على المستوى الشخصي وحتى على المستوى الجماعي.
0: نمشي للسؤال الثالث: شخص يقوم بجولة داخل غابة، يستقرب مكان، ينصب خيمة، يشعل النار باش يطيب باش يعمل مشوى، ومن بعد يغادر المكان هذا من غير ما ينتبه اللي النار طفات بالكامل، النار اللي شعلها هادية، وهنا الحريق يبتلع مساحة مهمة من الغابة. ونتسألوا السؤال هذا: السلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: طبيعة الحال هذا سلوك مبني على نوع من التقصير ونوع من الإهمال
0: اللامبالاة،
1: يعني هذا هو في الحقيقة ما هوش متعمد إضرام النار، زاد حتى كي تبدأ ماكش متعمد وعن حسن نية، راه تقوم جرائم عن حسن نية. الإنسان يقول لك يا أخي أنا ماذا بي تتحرق الغابة، لا ماذا بيك ولا مش ماذا بيك، راه فما جريمة اللي هي تقوم نتيجة التقصير والإخلال. وفي الحقيقة الحريق الذي هكذا ينطلق عن حسن نية بدون تعمد معاقب عليه في المجلة الجزائية بالفصل 307 اللي يذكر بأن العقوبة هي عقوبة 3 سنوات سجن. ولكن إذا كان ثم تعمد كما ربما في بعض الحالات نشوفوها حتى في توف الفترة هذه، تسمع من آونة إلى أخرى أنه ثم اندلاع حريق في غابة من الغابات أو في حقل من الحقول، راه العقوبة في صورة التعمد ترفع إلى 12 سنة سجن. حتى في داره وقت يكون عنده حقل ويضرم النار فيه، رأي العقوبة 10 سنوات سجن.
0: حتى
1: وإذا كان يكون في مكان مسكون وتضرم ومتعمد، إذا كان يكون في مكان مسكون وتضرم النار متعمدا في مكان مسكون أو حتى في قطار أو في عربة أو في رتل من الأرتير، رأي العقوبة هي سجن بقية العمر. وراه في صورة التعمد وتجي في حقل وتشعل النار، رأي العقوبة 12 سنة، لكن تصبح الإعدام وقتاش وقت يترتب عن هذا الحريق وفاة شخص آخر. لا، صارمة العقوبات في
0: بلد الحريق. عقوبات صارمة، صحيح. نمشي للسؤال الرابع: انت قاعد في مطعم ويجيك شخص يتظاهر بالإعاقة ويطلب الصدقة، بعد مغادرة المكان يتبين بأنه سليم لبس عليه ماهوش معاق، رغم اللي هو استظهر قبل هذا بطاقة إعاقة. سلوك المتسول هذا اللي تحصل على الفلوس قانوني ولا غير قانوني؟
1: كذب وافتراء وتحايل وفي كل شيء يعملهم من كل صحاب السيدة هذا. في الحقيقة هذا تسمى في مجلة جزائية سميوها في جرائم التكفف، التكفف دو لا مونديشيتي. هو سيت مونديون، هو متسول وفي الحقيقة يوهم بإعاقة. هذه عقوبتها التسول مع الإيهام بإعاقة راي مدتها 6 أشهر، لكن ترفع إلى سنة. وقتاش ترفع إلى سنة؟ وقت اللي يستظهر بشهادة مدلسة على الإعاقة. دونك عقوبتها برشا ناس ماشي في بيرو متفادليك هاكا يجيب لك بطاقة إعاقة باش يسخف أكثر باش ينحي لك الفلوس. لكن هي في الحقيقة راهي عقوبة صارمة، عقوبتها صارمة لأنها قاسية، لأنه عام سجن خاطر يجيب شهادة هكا باش يتصور ياخذ 2000 فرنك ولا 3000 فرنك ولا دينار. في النهاية راهي عقوبة قاسية وقاسية للغاية. هذا لمنع لهذه المظاهر اللي هي مبنية على نوع من التحايل، وخاصة لأنها مبنية على تدليس وثيقة.
0: واضح أستاذ.
1: نمشي للمشرع ما يتسمحش في التدليس.
0: نمشي للسؤال اللي بعد. طفلة لابسة لباس محتشم وواقفة على قارعة الطريق وأشارت لك بالتوقف، توقفت أنت مكنتها من الركوب معاك، عرضت عليك بالإيحاء تعطي خدمة جنسية. يا أخي أنت وصلتها للمكان اللي طلبته، طلبت منها باش تهبط من الكهرباء. التصرف بتاعك ولا الموقف بتاعك قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا جناح عليك، والتصرف بتاعي قانوني، تصرفك قانوني وقانوني 100% زاد. ما عندك حتى مشكلة. ربما هي قد تعرض نفسها بمثل هذه السلوكيات إلى يعني التتبع الجزائي من أجل المراودة، راكولاج هذا يتسمى. محتشمة ولا مش محتشمة، الإشارة والإيحاء الجنسي هذاك في حد ذاته يعتبر مراودة. لكن لهنا هو كيركبها ما هوش على أساس الاستجابة لرغباتها والطلباتها لإزداء خدمة معينة، وإنما ركبها لإيصالها من مكان من نقطة A إلى نقطة B، ثم تركها يعني مكانها من النزول من السيارة. بالتالي هو لا جناح عليه، ما عندوش قش جنائي، ما عمل حتى مخالفة، الموقف متاعه قانوني. هي ربما قد تؤاخذه ومن لا يؤاخذ وما تشارك معاه في حد شيء.
0: باهي،
1: اذا موقفه قانوني.
0: هاي نكملوا نعملوا الخير، ما فيهاش معنى.
1: اعمل الخير وانساه، واعمل الشر
0: وتفكروا
1: وانساه زيد.
0: باهي والله، سؤال على الطاير هو تو هيك خمم فيه. الاعتداء عنف لفظي ولا عنف مادي على محامي؟ نفس العقوبات على مواطن عادي ولا عقوبات مختلفة؟ مش
1: أول حاجة كي رجع الفعل راه يكون في حال دفاع شرعي، معنى هذه أول حاجة. وثاني حاجة بالنسبة للاعتداء على محامي نجم يكلف أكثر بكثير من الاعتداء على المواطن العادي. راه أنا أعطيك مثال بسيط، خاطر المواطنين ما ربما يجهلوها النقطة هذه من باب تعميم المعلومة ودرءا للضرر. راه المواطن العادي حينما يتعرض إلى العنف الخفيف، معناها العنف الخفيف يعني إنسان يعتدي عليه ولا يترك أثرا معتبرا أو دائما حسب الفصل 319، هو مجرد مخالفة يعني 15 يوم سجن بالنسبة للمعتدين، لأنه عنف خفيف. مثلا صفحة خفيف أو دفعة ما خليتش أثر كبير، فالحالة هذه بالنسبة للمواطن العادي 15 يوم سجن. بالنسبة للمعتدي على محامي حال أدائه لمهنته أو بمناسبتها، فإنه يعامل بربي ألف ستر بعد هذه الكلمة اللي باش نقولها، على تحت الكلمة اللي باش نقولها، راه يعامل معاملة الاعتداء على قاضي حسب الفصل 48 من مرسوم المحاماة. لأنه أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء الفرع الجهوية وبقية المحامين حينما يتم الاعتداء عليهم فإنهم يعاملون في موقع المعتدى عليه بنفس الشاكل أو بنفس المقام الذي يتم فيه الاعتداء على قاضي. رأوا العقوبة تعرف في حالة العنف، في حالة العنف الخفيف وثبت منها بالقداء حسب الفصل 127 من المجلة الجزائية، القاضي حينما يتم الاعتداء عليه أثناء أدائه لمهمته 5 سنوات حتى بالعنف الخفيف، و10 سنوات إذا كان الأمر يتعلق بالعنف الشديد. إذن الاعتداء على المحامي رأي 5 سنوات و10 سنوات بالنص إذا كان الأمر يتعلق بعنف خفيف أو بعنف شديد، ما هوش له 15 يوم سجن ولا هو عام كما الاعتداء على مواطن عادي. إذن من هذه الناحية المحامي يعامل معاملة القاضي وهو محمي بالنظر إلى صفته وزي المحامات اللي يرتديه.
0: واضح. يعطيك الصحة أستاذ، احنا باش نكملوا حصتنا معك لليوم في خوض صحيح، لكن قبل ما نختم حبيت نهنيك ونهني العائلة الكل الحقيقة بالبطل منعم عبود، نقولوا برافو، ألف ألف مبروك، زيدا نوتخ غران شامبيون اللي تحصل على الميدالية الفضية من الجامعة التونسية للملاكمة، زيدا الموسم هذا برافو عبد المنعم، نقولوا له
1: هو في الحقيقة تحصل على الميدالية الفضية المرتبة الثانية في إطار بطولة الشمال وزن الثقيل أصاغر لموسم 2026. إذن تهانينا لعبد المنعم بن عبد المنعم عبود.
0: عبد المنعم جونيور، عبد المنعم عبود جونيور.
1: عبد المنعم جونيور الحقيقة أنا فخور به، قام بمباراة بطولية في النهائي، في الحقيقة واجه نوع من الملاكمة القذرة لكن تعديت الأمور لباس، ومجرد الوقوف في الحقيقة في على الحلبة والدفاع على الحظوظ بكل رجولة وبكل يعني شجاعة، هذا يكفي فخرا لكل ملاكم شارك في الدورة هذه. ونشكر الجميع، نشكر خاصة التحكيم اللي كان تحكيم راقي وراقي جدا وفيه الكثير من الموضوعية، وكلومير غاني وكهو، هذاك هو السيل سبور، فيف لو سبور.
0: ويظل مثل اليوم هذا شبله من ذاك الأسد، معناها ظاهر هذا
1: ربي فضلك، سي تري فلاتو، سي تري جونتي، وربي فضلك انت يا سي غازي. ونذكر لهنا السادة المستمعين اللي سي غازي راه كان بطل من ابطال الجودو وكان في المنتخب الوطني، هذه معلومه يجهلها الكثيرين، هاني نقولها حتى ولو انك ما تحبش تقولها راه
0: يعيش عايش كبيره ليك.
1: ربي فضلك
0: منعم عبود، نتلاقاو معك الجمعه الجايه كالعاده من 8 ل 9 على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في، يتجدد الموعد مع خوض صحيح مع ليكيب الكل، دكتور عبد المنعم عبود اللي هو أستاذ جامعي محامي لدى التعقيب، مكون لإدارة وعوان في القطاعين العام والخاص، ومؤسس الأكاديمية القانونية، غازي خليل في التقديم، أستاذ إيناس حداد في عدد الأسئلة بالنسبة القانوني ولا غير قانوني والعدد العام للحصة، منير إسماعيل في الإخراج، تحية ليك، اسمين جديدي في الديجيتال، نتلقاو في بقية برامجنا على جوهر اف ام، نقول لكم ركبكم على رواحكم وفي الأمان، باي باي.
2: شايف بعينك نار

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: موج مع الموجة.
3: تحب تشارك انت وشكون من الفن تاعك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام وتربح برشا كادوات ومفاجآت؟ ابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 على 85 990. وكان تحب تشارك وتربح بي دافيون لوجهة من وجهات نوفلات، ابعث اس ام اس في حرف بي كيما بي على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
4: Et vive la musique.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت سنة 2024، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت سنة 2019. وبين أن هذا التطور يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد أجهزة التكييف المركبة بالقطاع السكني، حيث تم تركيب نحو 1,000,000 جهاز إضافي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة واستعمال المكيفات التبريد. المتحدث أضاف أن أجهزة التكييف أصبحت تمثل حوالي 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، وهو ما جعلها تتقدم إلى المرتبة الثانية في ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة. في المقابل أكد المسؤول أن الثلاجة لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكاً للكهرباء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويهدف المخطط إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية الفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي. أفادت تقارير صحفية مساء اليوم بوقوع قصف استهدف مخزنا للذخيرة في السليمانية بإقليم كردستان العراق ونشوب حريق في المنطقة. ختاما، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية بمنطقة رامشير جنوب غرب إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
2: غازي العيادي،
4: شفت القمر انت احلى من القمر،
2: ناديه خالص،
5: يا والله ليلى مهبولة،
6: يا والله ليلى،
2: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Inch'Allah Kulaha, Jawara FM, Mustamaiha, Hayim, El Frir.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسل جوهرة أسئلة بربي بربي بربي يتكلموا معانا. انتم السلطة الرابعة وانتم تنجموا توصلنا لصوتنا في هالبلاد. بربي رانا نعانيوا في معاناة من الماء في سوسة، رانا نعانيوا في قفصان الماء بشكل رهيب. عايب نبقى وبنهارين بثلاث أيام بلاش ماء، راهو مش معقول هكا، راهو ماهوش معقول حتى. طرف يرحم والديكم شوفوا لنا حل.
2: بربي يا جوهرة يسام يتكلموا على موضوع القصان متاع السيقرة ومش معقول. تو اليوم زنا عندي سويت تحميد كل يوم نص نهار ماضي ساعة، نص نهار ماضي ساعة، اليوم من 11 جملة نوقفوا الخدمة ولا شنو نعمل؟ شو معقول معناها زنا عندي سويت 11 متاع الصباح يقص الضوء؟ لقاونا حل بربي، لقاونا حل في الموضوع هذا. ماهوش نورمال زنا عندي سويت وباش نبنى السونترات وال 11 متاع الصباح يقص الضوء، 11 نقعدوا بطالة.
3: الو عسلامة جوهرة فاهم بربي، اني هندة من سوسة. هل يعقل الماء يقص 11 متاع الصباح؟ شنيا ناس شنيا هالدولة مشات لبلاد في عيد؟ شو معناتها بلاد العربي 11 متاع الصباح يقص الماء؟ يا هيبة يا سناء يا جوهرة فاهم يا رئيس دولة يا وزارة، العباد شموت يقولوا عباد تعمل في دياليز، يقولوا عباد عندها متاع ضيق نفس في الدار.
4: الو عسلامة جوهرة بربي يا جوهرة، من البارح مقصوص علينا الماء حتى لتوا في حمام سوسة، نهج الهادي شاف في حمام سوسة بحدا المرسي الصغير، خلي من الضو عادة توا ضو ماء ولا مقصوص علينا؟ بربي يقولهم يشوفوا حل شنو يا اخي. الماء المطر صبت والدنيا كلها خيرات وكل شيء يا اخي، كان اصلاحات ولا حاجة يعملوها من قبل، خاطر الدنيا فيه توا قديش نقعدوا نعبيو ماء احنا. في نداء للدرس سونيك، خي كان فما حاجه يلقوها من قبل ويعملوا ظروفه من قبل، مش توا وقت الزلزال يقصوا علينا الماء والضوء.
5: والله يا اني مواطنه مريضه مرض كونسي، وعدوني يعطوني الدواء توا من لي بريمي حتى لتوا نستنى ما جانيش الدواء وشكرا.
6: ألو عسلامة جوهرة فهم بربي، احنا اليوم 4/15 جويلية، توا دخلت للدار ماضي ساعتين ونص، الماء مقصوص والضوء مقصوص، وفي الصباح خليت خرجت الستة خليته مقصوص، توا جيت لقيته مقصوص، يعني راه معقول ولا مش معقول؟ ونطلبوا فيهم وما يهزوش. بربي هذا راهو نداء استغاثة، كل يوم هكا، كل يوم معيشين في الماء هكا، يومي نجي نلقى الماء مقطوط. بربي هذا نداء استغاثة، ماهوش معناتها راهو بالحق رانا تجمرنا لا ماء ولا ضوء في حيرية.
7: مرحبا جوهرة فهم، هذه بلاد معناها قص الضوء وقص الماء قص كل شيء، هذه حياتك، هذا مش معقول هذا. شوفوا حل البلاد، خلينا نخرجوا منها قدوا فلان تبوك.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
3: موش مع الموجة.
4: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، هذه جوهرة فين برنامجكم خواطر والحلقة الأخيرة من هذا الأسبوع. ذكركم اللي خواطر يوميا من الاثنين حتى للجمعة من التسعة للعشرة في المباشر، ويوميا استضافات بالجملة. كل يوم يجي بحذنا فنان أو فنانة من قطاع الثقافة. في نهاية الأمر نجم يكون فنان في مجال الإعلام، فنان في مجال الفن والطرب والغناء، نجم يكون أيضا ممثل سينمائي تلفزيوني، وأيضا نجم يكون كاتب رسام. المهم في إطار الثقافة فما ناس معروفة، وفما نجوم جات للبرنامج هذايا، وفما اكتشافات الحقيقة في أول استضافة لها، ولكن اكتشافات جميلة. سمعنا أصوات أنا متأكد أنها باش تكون مستقبل الثقافة في البلاد التونسية، سواء كان على مستوى الغناء وإلا التمثيل وإلا حتى قريبا مش نستضيف لكم كاتب صغيرون، ولكن أنا متأكد أنه كاتب قريبا له شأن كبير في البلاد التونسية. اليوم ضيف جديد، ولكن قبل حاب نسلم على الناس ونقول لكم واحدة واحدة. سيسر واحكم برشا سخانة، درجة حرارة مرتفعة جدا، تشكيات كبيرة من حكاية قصان الضوء وقصان الماء، والحقيقة الوضع الكلمة الوحيدة اللي نحب نقولها هي الحمد لله على صحة البدن. الحمد لله على صحة البدن. سينو سلام عليكم واحدة واحدة، وسعوا بالنا مع بعضنا، وإن شاء الله اللي جاي خير. سينو ضيفنا اليوم باش يكون اكتشاف في برنامج خواطر، يجينا من باش نقول انا توا، يجينا من جابس ولا يجينا من باريس؟ هو في نهاية الامر جابسي، ويعيش بين باريس وجابس وسوسه وتونس. بعد شويه نكتشفوا اكثر تفاصيل. اسمه ياسين محمد، وناخذوا من عنده تفاصيل كثيره، سواء كان على بداياته والا غرامه على انتاجاته، باش نسمعوا صوته، وكذلك باش نشوفوا من داخل ذاك الفنان الإنسان اللي فما والنفسية اللي موجودة. حوار كما تعودتوا به إن شاء الله يبدأ بعد لحظات في حلقة من إخراج سامي ذويري، إعداد وتقديم زهير الجيس، وهذا أولى غنيات ضيفنا الليلة ياسين محمد. إن شاء الله بعد لحظات يكون بحضينا خواطر.

0: نرجع معكم في خواطر. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم جوهر فهم، سيسر واحكم واحدة واحدة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه خواطر حتى للعشرة متاع الليل في استضافة أولى، أول مرة الحقيقة يكون موجود بحذية لهنا في جوهر فهم. شكرا أنه يجينا حتى الاستوديو في سوسة. أنا اكتشفته الحقيقة في الفيسبوك، وفي الاكتشاف كلمته واتصلت به، نلقاه يعيش في باريس، ولكن بظهري انه الحمد لله يروح دو طون طون، وكيروح جاب حذانا. محمد ياسين اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: كيف مستمعين اذاعه جوهر فهم؟
0: شكرا على قبول الدعوه.
1: شكرا.
0: استنى خلينا نتفاهموا الساعه، الاسم الفني محمد ياسين ولا اسمك شنو؟
1: لا، الاسم الاصلي والفني ياسين محمد الحميدي.
0: ياسين محمد
1: الحميدي، جا سيدنا محمد اسم ياسين، اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: خلينا نبداو بالجنجل الاولاني ومن بعد نبدأ الحوار.

0: ياسين محمد الحميدي. دونك ياسين محمد الاسم واللقب الحميدي. بطاقة تعريف تحسب روحك تو توقفت وبطاقة تعريف لطف عليك جس كونترول بابي لا اكثر لا اقل. خلينا ناخذ بطاقة تعريف. شكون محمد ياسين ولا ياسين محمد الحميدي؟
1: ياسين محمد الحميدي تونسي جنسية أصيل منطقة معتمدية مارث يابس. فنان مغروم بالموسيقى التونسية الشرقية الطربية الجبلية كل شيء عندي لأنواع كل
0: نتقنها. شو الفرق بين ساحلي وجيبسي؟ فما فرق صغير شطلع ترى. أنا جربي راهو ما أعتقد أنا جاي في بدايتكم. أما شو الفرق بين جيبسي وساحلي؟ سامي عرفتها؟
1: إني نقولوا إني
0: ها؟
1: إني
0: اني
1: اني اني مارث نقولوا اني
0: اني
1: اني صحيح.
0: شفت الفرق نقشة صغيرة ومرة تتبدل المعطيات
1: صح.
0: اني واني
1: اني
0: باهي هاي اني. دونك مولود في جابس في مارث بالتحديد
1: جابس
0: وكبرت في مارث.
1: كبرت في مارث
0: في عائلة كيفاش؟ عدد الاخوات عائلة كبيرة ونومبروز صغيرة؟
1: عائلة نومبروز واني الوسطاني ديجا.
0: انت الوسطاني قديش من خو واخت؟
1: عندي زوز اخوات وزوز خوت.
0: لا بس مش برجة البارح بعدها شكون ما شاء الله شكون هو يظل رمزي عبدالله يبقى الثمانية ولا تسعة في العائلة ما شاء الله.
1: كنا عائلة فنية.
0: وانت الوسطاني؟
1: أنا الوسطاني.
0: العائلة كل فنية؟
1: مش هم مش فنانين أما موهوبة
0: يحبوا الفن.
1: يحبوا الفن.
0: فما أصوات جميلة في العائلة.
1: ممتاز صوت الوالد.
0: من وقتاش بديت هكا الظن؟
1: والله مني صغير. مني صغير يعني جدي الله يرحمه كنت ديما يجي يقول لي غني لي بعث لي جواب بعث لي جواب وكل ما نغني يعطيني اكل الدينار اللي ديما نحب نغني. وعلاش ما قالش مثلا ولاد خالي ولاد خالتي الاخرين ما قال لهم ايش قال ليني
0: كان لي كنتي
1: يقول ليني.
0: دونك جدك ينجم يكون اكتشفك ما قالكش ما اكتشف فيك صوت مزيان
1: ديما يروح مسكين نقول احنا متعب من الخدمه هو ومدافير معناه يروح تاعب في المغرب. نتفكر الصورة مع المغرب كيحطك الكرسي برا كل نسمة الرقرة كل نسمة الرقرة كده تضرب يجي هو يقول لي ياسين تعال غني لي تعال غني لي
0: تغني له
1: نغني ابعث لي جواب
0: نسمع حاجة نسمعها نهدوها لروحه اليوم
1: إن شاء الله
0: هاي نسمع منها شوية ترى عاتيني

0: صوت جميل جدا الحقيقه. قلت لكم راهو اكتشاف ياسين معناتها عنده الحق بعد التعب هذاك الكل يروح كيما قلت انت يقعد في النسمه هكا في الحوش ويعيط لك باش تغني غنيه كيما هكا معناتها يستمتع الراجل. دونك من هنا بديت تفهم اللي انت نجم تكون صوت جميل.
1: بديت من فمي.
0: وش عملت من بعد؟
1: من بعد كيما تعرف
0: شقريت ش عملت
1: تعرف الامكانيات يعني في تونس ما غفلت عليها يعني الموهبه هذيا. نبقى نغني ديما حتى في المدرسه ساعات كيف كيجينا يعني المعلم تاع
0: نادي الموسيقى
1: هكا اول غنيه نتفكرها غنيتها في الغربه في ناني زاده
0: ايه.
1: عند معلمي سي محمد قدم له تحيه سي محمد التايب. كنت نغني في الغربه في ناني وبعد تالي يعني قطعت بعدت على بعد الثوره يعني 2011
0: ما تقديش قعدت ما عطيتش
1: نغنيش
0: ديما كانوا في الدار وكهو
1: نغنوا مع العائلة معنا. من بعد الثورة يعني فما زي غنيت في شوي سلامية غنيت في سلامية ومن فما بديت رجعت من فما رجعت نلقى روحي.
0: شو اللي يرجعك شو اللي يخليك معناتها تعود تحير الموهبة هذه؟
1: والله عندي عمي عم علي قدم له تحية زادة من جيل بابايا خو بابا وحتى هو ما شاء الله عليه صوته حلو برشا. قال بابايا راهو ياسين لازم يجي يغني من الاخر فهمتني دونك في اللحظه
0: هيك كبش فيك وقال لك ياسين
1: لا غير ما نشعر اني كي نسمع اغنيه من قبل من صغير نسمع اغنيه نلقى روحي ساعات حتى اصحابي معناها في الكلاس ولا في الحومه نبدا نبكي اني نسمع حاجه ما نبكيش قدامهم فهمتني يعني نبكي كي نبدا مروح للدار هكا مع المغاريب وكل شيء نعطيك الديتاي نتاع الديتاي فهمتني فنان وتفهمني خويا زهير دونك ما نحبش نبكي قدامهم كي الاغنيه تبقى تدور في مخي نهار كامل ونبدا نعاود فيها من فيق الصباح نبدا نعاود في اغنيه قلت شبيه معناها كانيني معناها والاخرين تلقاهم ما يحسوش الاغنيه دونك في اللحظه هذيك نلقى روحي
0: الاحساس الكبير المرهف نتاع فنان.
1: لو فما مره زاد نقرا في التاسعه اعطوني نغني في اخر العام نلقى في الناس الكل تصفق وناس معبيه معناها احنا من قبل معنا حتى والدينا ما ربوناش على كل الغرور مثلا هذا يغني هذا فنان هذا لا معنا حاجه عاديه
0: هي.
1: الناس دوين اصحابي كلها غني ديما يجيو غنينا غنينا فهم يعني رجعت
0: ورجع الغناء بشويه بشويه
1: عمري 14 عام بديت
0: 14 عام قابلت جمهور والا
1: قابل جمهور
0: اول مره قابلت فيها جمهور فعلا وطلعت على مسرح ولا حاجه وقتاش
1: 14 عام
0: تذكر هي شنو المناسبه
1: اخر عام حفله راس العام باش يعطونا الجوائز يجوا فرقه هكا يعزفوا كل شيء يا اخي جتني جرأة باش نشد ميكرو ونغني
0: وحدك
1: وحدي
0: لا برايف سابقه لا نادي موسيقى
1: لا برايف لا شيء لا برايف
0: لا معملين عليك
1: لا لا لا
0: هكاك انت قاعد قمت قلت لهم اني باش نعمل لكم
1: نغني والله نرعش
0: ستريس الكل
1: مش نورمال لما الناس كلها
0: ردت فعل الجمهور هذيك هي اللي خلتك
1: خلتني نعرف
0: قول مانيش باش نضيع الموهبه هذه اللي عطاها لي ربي
1: فوالا.
0: قريت الموسيقى من بعد ياسين ولا
1: بعد ذلك باش نقول لك ما قريتش موسيقى لكن خلطت وعاشرت برشا الموسيقيين سما قريت
0: اما بالوذن
1: بالوذن نعرف المقامات
0: بالاحساس
1: بالطبقات وكل شيء معناها تلقى ان عندك وذن ذكيه يعني تمشي المقامات تمشي الاغاني خلاني معني الاغاني انت اغلب انتاجات يعني نكون انا يعني نلحن فيهم ويكون في عندي معناها
0: انت تلحن
1: اي عندي نسبه كبيره
0: الكلمه وتلحن
1: الكلمه نتعامل مع برشا شعراء
0: ايه.
1: تعاملت مع ملحنين برشا زاده لكن في الشعر في الاغنيه يعني عملت كوبيور قبل الكوفيد ورجعت بعد ما رجعت خذيت القرار اني الغنيه نتاعي نمشيها تحت نظام الورشه معناها ما ناخذش غنيه قوالب جاهزه
0: تعمل ورشه كامله فيها الكلمه واللحن والتوزيع وإكيبة كامله معناتها فريق
1: فوالا وين نحس اللحن وخاطر سبحان الله ربك يعطيك الموهبه يعطيك موهبه في خانات موسيقيه معينه ما يعطيكش يعني صحيح فما فن انسان يعني نقولوا احنا بوليفالون يغني للنوع الكل لكن ديما يرتاح في
0: نوع معين
1: في خانات في النوتات تخليني اني كيف نقول الغنيه نحسها اكثر واكثر معناها
0: يستعرض عضلاته الفنيه
1: فوالا نحسها اكثر اي نحسها اكثر ونحسها من فيها الاغنيه.
0: شنو المنطقه الامنه بالنسبه لك فنيا معناتها فما مقام امن فما طبقه امنه فما لحن معين امن هذاك اللي تحس فيه براحتك وتلقى فيه صوتك الكل والا
1: ما نسميه ممكن تسميها منطقه امنه نسميها الاغاني المتمكن فيها فهمتني فما برشا انواع يعني متمكن
0: هو اللي يغني يبعث لي جواب باللي سمعناه توا راهو معناتها
1: صح
0: يعني عنده طبقة عالية جدا مش
1: صح.
0: سهلة
1: صح.
0: فيها برشا طلوع فيها برشا هبوط وساعات راهو الهبوط أصعب حتى ما تطلوع
1: طبعا
0: فما برشا ناس يطلعوا لك الاسماء ما باش تهبطوا اللوطة فالجواب ما تلقاش صوته
1: والعكس بالعكس فما لا ينجم
0: صوته يضيع جملة فما شكون لا يطلع لا يهبط جوستومون عامل برشا حس مالوريزمون
1: صح
0: باخي نسمعوا شوية الناس احنا من موزيكتك ساعات قداش عندنا إنتاجات
1: والله كانت عندي إنتاجات قديمة يعني عملت 4 أو 5 أغاني بعد تالي الباج اليوتيوب متاعي اللي تي بيراتيت
0: اللي فعل وإلا
1: والله ما نعرفش
0: ما لوش
1: والله ما زايد الإنسان ما يزماش يركز ياسر حبيت نرجعها ما رجعتش
0: ايه؟
1: دونك إنساني
0: إنتاجاتك اللي فيها
1: مشت والله مشت وما زلت عندي يعني فيرسيون ام بيتر وام تنهبطهم ان شاء الله بشوي بشوي
0: داكو.
1: يعني رجوع كان رجوع مع اخويا
0: دونك هذه شان جديده اللي باش نسمعوا منها
1: شان جديده هذه عملوا اللي بديت
0: قديش فيها من اغنيه
1: فيها
0: يقول لي أربعة ولا خمسة
1: اي
0: اربعة سامي
1: بلا عندي اربعة وخمسة قبل ما ضاعوا
0: دونك انت الكل في الكل عندك تقريبا ثمانية تسعة
1: اغاني هي.
0: تسعة اغاني
1: رجعت باغنيه وحشتك يا نور عيوني مع الرابور تاتيجي تريز قدم له تحيه زاد اخويا طلال ان شاء الله ربي يرد غربته على قريب
0: امين
1: من احسن و قبل ما تسمع من لي رابور في تونس عنده اسم تبارك الله عليه هكي الرجعة كانت معي اني عملت مراجعات كبيرة زادة في الأغاني اني قررت ان في الشتاء بار اكزامبل نعمل الأغنية الإلكترونية تكون بالطابع شوي جنوبي معناها خاطر تو معروفة مش ما نحكيوش يعني بجهات ولا بجهويات لا احنا كنا توانسة
0: لكن ميولات فما عادات وتقاليد فما تراث يجبد فما زادة وذن تسمع واستنست على نوع معين
1: الريشيرش هيك يعني ما نحبش نعمل عشان نحب خذيت عهد اني ما نحبش نعمل كوبي كولي في الأغاني نحب نحاول نجتهد نعمل أغاني تكون خاصة بيا وتكون اني مجتهد فيها دونك حاب نعمل
0: خلنا نسمعوا الناس شوية ستيل اللي تغني فيه اعطيني الإكستري الأولاني.

0: ما تمشيش للاخرى، اعطيني كلمه تقول.
1: ما تقولش فما، تقول ثم. ثم ريح وثم ندوه وثم اصحاب عالي. عدي اليوم وعدي غدوه وكانت قدي تعالي. تحيه للشاعر صاحبي شهير.
0: ما عليهم الكلمات.
1: تحيه للشاعر.
0: ثم ريح وثم ندوه
1: وثم اصحاب عالي.
0: اصحاب عالي.
1: عدي اليوم وعدي غدوه وكانت قدي تعالي. ليله ليله تايه فكري وما يعجبش حالي. ريت النوم يجيني بكري ويتعدى الموال.
0: عاودها ترى.

0: كنا نغمة ليبية شوية ولا؟
1: هذه محلة غمة زادة هذه كلمات والحان أخونا حسني الكثيري قدمنا تحية. غنية هذه كانت فيها ريشيرش عملتها قبل بطريقة تونسية وبالتالي
0: بدلت عن النغمة الليبية
1: وهي اللي ضربت. الغنية هذه ضربت عملت مليون
0: واش تراند كبير
1: عملت تراند كبير في تيك توك عملت برسك 50,000 فيديو ببليكاسيون على
0: حبيتها انت هدي خاص للشقاء هو ربحها في جبس نسمعوا برشا في الجنوب عموما يسمعوا برشا
1: لا الموسيقى يعني حتى كان جت غنية تكون شعبي مصري بالطريقة كي نعملها ولا
0: انت عملتش كوفر ولا ما عملتش ما تعودت اغنيات
1: عودت في الكونت القديم عودت في الكونت القديم اما كما قلت لك حكاية الاغاني الليبية كما اغاني الراي زادة برشا ناس توانسة مثلا برشا فنانين توانسة تلقاهم يغنوا في الراي كما مايا كما برشا فنانين تلقاهم عاود لك في الراي
0: اما هذه كلمات ليك انت معناتها انتاجك الخاص
1: اي الكلمات توصل
0: جوست اللحن
1: لا حتى اللحن عادي اما في الاخر ولمنا الريتم حطينا الريتم
0: لايقاع ليبي اكثر من تونسي
1: وليبي تو ما شاء الله اكتسح مش كان تونس اكتسح العالم العربي اكتسح برشا
0: دونك انت اليوم اخترت طريقك باش يكون في المجال هذا والا ما زلت تكتشف وين ينجم يوصلك صوتك
1: والله اني تو نحس في الرتور صايره حتى في باريس وفي في تونس ان الجو كما قلت لك يعني الجو نبدا بالموسيقى اللي حسيتها من صغير متربي في الصحراء متربي في في مارث وفي توجان وفي في الزارات البلايص كي يعني فما توناليتي فما نغمه معينه اما انا ما عنديش الموسيقى
0: متشبع بها
1: ما عنديش حدود الموسيقى لكن طبعا. انت تحسها بطريقتك تنجم تشوفها الكترونيك كما في ثم ريحو تاك سمعت افرو ريتم افرو تو سمعت ليبي بعتالي سمعت في توحشتك يا نور عيوني بوب يعني صحيح. انت والموسيقى ما عندهاش فن الانسان مازمش يحصر روحه توا 2026 الفن مازمش يكون انسان يشد طابع واحد يغني كان ككر
0: انت من الناس اللي تمن ب الجمهور عايز كده والا لازمك تلقى المعادله بين الجمهور عايز كده وياسين عايز زاده كده
1: حلوه ياسر فك نقول لك شنو ندخل مع الجمهور نعمل جو نشطح معاهم كي نحسها ولي نشطح معهم ساعتها نعمل جو نحس بروحي نحس الحكاية مش خاطر الجمهور
0: المعادلة معناتها
1: مش خاطر الجمهور اشطح باش نتبعهم لا ندخل مع الجمهور نعيش معاه نعيش الجزئيات متاع الشعب مش الشعبوية الشعب شنو يعيش بالضبط وبعدين نخرج يعني تكون عندي فيزيون متاع الشعب وفيزيون متاع فنان
0: حلمك الكبير شنو معناتها اليوم الحلم اللي تبني عليه المسيرة الفنية شنو ينجم يكون
1: والله اني ممكن جواب بسيط جدا اني نوصل نحس فيه تو حتى الاغاني نغني فيها كل معناها اغنيه يا بنتي بار اكزومبل عايشها خاطر عندي بنتي بيريود صارت لي مشاكل ما شفتش بنتي دونك ما نغنيش
0: ما مش بالضروره كل اغنيه وكل موضوع لازم انت تكون عشته باش تحسه
1: كان مش هنا عشت الناس الاخرى اللي عايشه معايا تعيش
0: صحيح لانه الفنان في الاخر عنده احساس مرهف اكثر من العاده
1: صح
0: ودير اكبر دليل انك كنت تسمع في اغنيه وانت صغير تبكي عليهم تعرفش علاش ولكن انت تحسهم اكثر من اللي يحسهم الناس الاخرين لانه فما احساس مرهف انت من الناس اللي ممن انه عندكم تراث جيبسي طبعا. وتراث الجنوب اللي يلزمك تخدم عليه للشباب نتاع اليوم وتطوره وتمشيه مع تكنولوجيا جديدة ومواقع التواصل الاجتماعي ويكون تراند على تيك توك وستوريات على انستغرام وإلا عندك حلم آخر
1: نشوف الفن اللي في الجنوب ما فما برشا ناس يعني قولوا احنا استفادت منه بارتو اولهم من الجنوب ومن الشمال ومن الوسط وهذا فخر كبير معنا لنا ولأي تونسي ونشوف انه ما زالوا ما هزوا منا شيء ديجا ما زال فيه برشا حاجات
0: ما زال فيه حاجات
1: ممكن ما تجيش على بالهم اصلا
0: وكل مره اكتشافات قاعده تخرج
1: برشا حاجات والله برشا حاجات اخرى ما زالوا ما يعرفوهاش
0: تعرف شوف مثلا فما نوستالجي عايشينها اليوم ما عادش كان اكتشفتوها واكتشفتها ياسين ولا ما قاعد نحس فيها انا شخصيا خاصه بين مهرجانات عم نول ومهرجانات سنين فما نوستالجي كبيره راجعه على منطق التراث كنت تذكر معايا النوبة دون لطن
1: طبعا
0: وقبلها الزردة وبعدها جيت الحضرة وبعد سامي الليجمي عمل الزيارة دقدق بها الدنيا في بيك الزيارة عمرها على الأقل 15 سنة اليوم
1: طبعا
0: 16 سنة
1: طبعا
0: ومن بعد بديت برشا حاجات أخرين من السلميات من الحضرات من كذا اليوم المحفل الجربي رجع عامل برشا سكسي وبرشا فرق

0: الفقرة وهذا عشاق المحفل وهذا المحفل الأصلي وهذا كذا وكله محفل جربي في الأخر من التراث الجربي. جابس وموروث وموروثها معناتها عندكم شو باش نسمي لك معناتها من الفنانين الجويبسية ما شاء الله، مانيش نسمي شادلي الحاجي المعروف ومش نسمي عليا بالعيد المعروف، مانيش نسمي لك مثلا شاب عماد
1: طبعا
0: دون لو طون معناتها وانا صغير نذكر شاب عماد
1: مختار الغزولي.
0: اي
1: مختار الغزولي
0: معناتها عندكم تراث كبير جدا
1: خصوصا في الجربي. سامحني بالله والله ممكن ماهيش جملة استفزازية لكن نحب نوصلها، يسمعني ولا ان شاء الله فما فنانين يسمعوني بالله، قبل ما تغنوا الجربي بروح يشوف الجربة برسمكم.
0: ايش معناها؟
1: خاطر عاملينها ترند الحكاية و... و سمحنا في كلمة شلكوها الحكاية ما نسموش في الجربي برو عيشوا في الجربة.
0: لكن حتى الناس اللي بادرت راهو يجيبوا في ناس من جربة
1: برشا. لا
0: والله اللي فما المقلدين معناتها
1: برشا برشا شنو برشا
0: صحيح شنو
1: برشا شنو
0: فما شنو
1: والله ما نحكيش نحكيش خلصوا
0: المشكلة انه من المفروض انه معناتها مش بمنطقة الجهوات ولكن المفروض انك ما تعمل حاجة اللي ما تعرفها
1: برا عيش في جرب
0: صحيح
1: برا عيش برا عيش 3 شهور
0: لا جيب الناس اللي تعرف الناس اللي تغني باللكنة الجربية وباللهجة
1: برا عيش غاديك برا عيش برا عدي حتى شهر سيدي برا عيش شهر وهم ناس ما شاء الله مرحبين وناس مضيافين برا عيش معاهم واسمحهم كي يغنوا حتى الناس اللي ما عرفوش يغنوا برا هز منهم احساس.
0: خممش في مشروع كيما هكا باش تخلي التراث الجيبسي في بروجي كبير من نوع الزياره والزرده والمحفل
1: عندي وقاعد نحضر ان شاء الله.
0: تم خدمه مع
1: عندي برشا موسيقيين والله قال لك حق
0: ويستحقوا باش يخرجوا باش يبانوا باش يدوروا
1: اي شنو معناتها بروجي
0: خاطر انا ضد هذاك اللي جيب طبال منا وجيب دريبكي منا وجيب زوز يغنيو منا
1: هكاش قاعد يعمل
0: لا معناتها الزياره راهي روشيرش كبيره
1: هذاك علاش
0: راهو الزرده روشيرش كبيره راهو فما معناتها تراث ما يلزموش يتخدم هكاكا راهو فما تريزه فما خياطه تصير باش تعمل بها ان كرون بروجي تسميه زياره ولا حضره ولا نوبه ولا الى اخره من كل التفاصيل
1: هذاك علاش خويا زهير كما قلت لك النوبه فما برشا ناس يعني النوبه برشا ناس خافت ان تدهم على النوبه الجربي برشا ناس انا مانيش جربي اما حذانا جربه لكن الفن الجربي فن راهو ريش على الاخر انا برشا ناس قاعدين يطاولوا يسمع لك غنية بجاه الله يحب اسمعني يقول لك نغني جرب ويلبس لك مظله ويقول لك اني جرب
0: هي هذاك النشيد الوطني الجربي
1: هي نشيد وطني جربي اما يغني فيها بطريقه ما عمره ما عاش في جربه
0: اي مالوريزمون للاسف
1: ماهوش ميساج سلبي راهو اما نحكي لك
0: هي هذاك علاش انا ما نقعدش نستنى كجيبسي حتى يخرج واحد مش من جيبس ويعمل البروجي على ما يعملوش جيبسي وشاب وفي عمرك انت باش الشباب اليوم يتبع
1: ان شاء الله المستمعين ما يحسوش اني راني قاعد نستفز ولا نهاجم
0: في
1: شكون ولا
0: حاجه استفزاز في نهايه الامر
1: اما فوالا
0: دونك فما استغلال للتراث بالنسبه لي
1: لا استغلال هو ملك الجميع اما ماذا بيا يكون استغلال صالح
0: ايه
1: كيما الماء صالح للشراب ما يكونش حاجه
0: نعملوا لعبه صغيره نبدلوا بها الجو قبل ما نعاود نسمعك وماذا بيا في اني خيرته كيف اختاري برشا صراحه نبداو النجاح والا راحت البال
1: نجاح فيش
0: نجاح في المسيرة الفنية
1: راحت البال والله راحت البال
0: راحت البال
1: راحت البال الفنان كل مش مرتاح من نجمش ولي فنان
0: راحت البال ولا الفلوس
1: المال قوام الأعمال
0: نطيحوا راحت البال نجيبوا المال
1: قوام الأعمال
0: ايه؟
1: مش معناها مال
0: حتى النجاح راهو قوام الأعمال
1: طبعا
0: هو تتقال المال قوام الأعمال ولكن النجاح أيضا قيمة من قيم الأعمال
1: قوام الأعمال يعني باش تعمل عمل صالح مش باش ولا
0: من غير ما تبرر راحت البال ولا الفلوس
1: والله ايش باش نقول لك هذه والله أنت ايش رايك
0: إني خيرتك فاختار أنا الحمد لله جيت أني متر كان جيت في الكرسي هذاك تنجاوب بمين لنا تو
1: إن شاء الله
0: المال
1: والله كنت تقول راحت البال باش تظهر شعبه وياسر وبش تقول المال باش تظهر انك انت يعني طماع
0: انت اختار
1: يعني مش من الناس طماع فهمتني اما باين نقولوا مالي
0: المال الشهرة والا الخصوصية تحب الشهرة وتكون مشهور وشخصية راي عام والا لا تحب تكون عندك حياتك الخاصة ومنزوي وبعيد
1: الشهرة
0: الشهرة
1: خاطر دوماني دومين سوسيال نخدم في أبارني فنان نخدم في العمل الاجتماعي نخدم أخصائي اجتماعي في باريس دونك ديجا اني ما نجمش اني انسان اجتماعي يعني عندي برشا اصحاب وبرشا اصدقاء
0: هذه باش نعطيك فيها ثلاثه اختيارات واحده منهم تختار تدخل استوديو تسجل غنية جديده عربون ولا مهرجان
1: مهرجان
0: مهرجان ويا ريت في جيبس
1: مثلا.
0: علاش خيرت المهرجان على استوديو بغنية جديدة وإلا عرس؟
1: عرس خاطر فما برشا ناس كنا مش ندخل لك تو في خاطر نغنوا في العرس ونعرفوا مش الناس الكل جاي للعرس جاي تهني هذا والحاجة. فما جاي بشي يعمل عرك
0: فما جاي بشي يعلق وفما جاي بشي ينبر
1: فما ايش باش نقول لك معناه مش الناس جايين قصين باش
0: يسمعوا الفنان
1: باش يسمعوك انت كفنان. اما كمهرجان يعني فما ناس راهي قصة فلوس ولا حتى مش قصة فلوس جاي قاعدين في كرسي يسمعوا فيك انت خاصة.
0: ولا ياسين اليوم حاضر باش تكون نجم سهرة في مهرجان؟
1: حاضر
0: برنامج كامل؟
1: حاضر.
0: يعني اونديو ولا وحدك؟
1: وحدي.
0: قاعدة تقدم للمهرجانات ولا ما زلت؟
1: والله يا عمي جاي نبدا
0: ما زلت
1: اني تو نخدم
0: في حاضر. علاش ما قدمتش؟
1: والله فما
0: ملفات
1: فما ظروف يعني بتاع استقرار خاطرني في باريس قاعد كي كملت واستقريت وكملت ركحت نقول احنا الباز نتاعي تو عمي جاي نجم نبدا ان شاء الله نقدم
0: قاعد تحضر ان شاء الله. علاش تحب تصدم ديريكت وحدك؟ علاش ما تمشيش بال ستيب ستيب معناتها بالخطوه بالخطوه؟ تبدا بالخطوه الاولى انك تاخذ شهريه شطر شهريه انت وشطر شهريه فنان اخر.
1: ماذا بيه ماذا بيه
0: تدا فيش معروف مثلا
1: يا بات سوسي. لا عملت هني ساريات عملت برشا
0: نحكي على مهرجانات كبيره. مهرجانات
1: يعني خدمت في تطاوين
0: خدمت
1: في مهرجانات في الجنوب حسي جربي غادي مع فوزي بن قمره مع برشا فنانين صارت
0: دونك ما زلت حلمك انك تخرج في مهرجان في سهره وحدك باللافيش متاعك
1: ان شاء الله كي غنية تلاقي حظ اكثر واكثر ان شاء الله.
0: انت من جماعة الاعتذار والا المواجهة؟
1: اعتذار كيفاش
0: يعني كي تصير فما مشكلة
1: نعتذر بالوقت
0: ما تحبش المواجهة ويجي نحكي معاك
1: مواجهة لا مواجهة كان
0: فما شكون حتى وهو غلط يحب المواجهة
1: مش به
0: يعني ديما في مخورة وهو صحيح وغلطين فيه.
1: لا لا كما يقول جدي الله يرحمه الحيلة في ترك الحيلة.
0: آخر مرة قلت فيها أنا ندمت وقتاش وعلاش؟
1: سؤال أخويا ياسين. ساعات ندم إني نسامح.
0: ولا تنجم تكون أنت شخصيتك ما تندمش حتى على غلط ما تندمش؟
1: لي مانيش ندم على إني سامح معناها خاطر نفسي جرحت ولا لا. نندم إني سامحت باش ظهرت في الاخر انسان غدار وني خاطر الناس انسان مسامح وطفح الكيل على برشا ناس. كي نسامح خاطر مشي في بالي اني عباد باش تفهمني نهار من نهارات تلقى روحي انه من الناس طالب اكثر واكثر. ندمت عليها الحكايه هذه لكن قدام ربي فرحان بها ياسر.
0: شنو نعملوا شويه سيونس فيكسيون في هذا الحوار
1: ان شاء الله.
0: الماكينه نتاع سيونس فيكسيون اللي بناخذوها توا تعطيك القدره ساعه شي كانوا يتربجوا بيك انت صغارون جدك الله يرحمه وقت اللي عيط لك شي تربج بيك؟
1: لا ناس قبل ما يتربجوش ياسر ياسين يقول لي اصحابي يقول لي ياسون ياسر
0: ياسون
1: ياسون ولا يس
0: الماكينه هذه فما امكانيه ان تحط ياسين او ياسون هذاك الصغير قدامك تخزر له توا كياسين محمد موجود بحذايا لهناك كفنان وعندك كان اليوتيوب الطفل الصغير هيك كان تحكي معاه ياسين الصغير ايش تنجم تقول له اليوم؟ هل تعتذر له في شيء ما في حلم كسرته وإلا بالعكس تقول له راني حققت لك كل أحلامك وما زلت النجم نحقق لك وياسين تهنر وكل شيء ماشي مريقل؟ شنو رسالتك لياسين هذاك اللي كان يحلم وهو صغير وباش حلم وحققت له أحلامه ولا لا؟
1: والله شنو نجم نقول له راك أنت لتو ما تبدلتش ما زلت نفس ياسين ممكن الكركاس تبدل 190 أما نفس الشخص. ثاني حاجة
0: مازال فيك هذاك الطفل الصغير معناتها
1: مازال متمتع ياسر الطفل الصغير رجع أخيرا ياسر
0: أخيرا. شنو اللي مخلي الطفل الصغير هذا الفن مثلا هو اللي مخلي الطفل الصغير مازال موجود وإلا
1: والله هي
0: ولا طبعك أنت ما تكبرش؟
1: أني نحب الخير للناس كما نحب لروحي
0: هيك هو. براءة الأطفال مازالت موجودة معناتها؟
1: مانيش ما فماش إنسان بريء
0: دروس الحياة تتعلمك
1: فماش إنسان بريء في الدنيا وماش إنسان
0: لا لا الطفل بريء
1: مازال والله مازال والله
0: خاصة أطفال الجنوب معناتها
1: مازال والله مازال
0: وفي العمر هذاك أنا أتصور بو ماكش كبير ما معناتها نحكيه على ثمانينات على الأقل.
1: كيما قبل نلعب مع أصحابي نحب أصحابي ديما يكونوا فرحانين
0: دونك ياسين تقول له رانا مازلنا على العهدي معنا،
1: على العهدي ما زلنا.
0: فما أحلام وهو صغير ما حققتهالوش؟
1: ما زال أنه يكون فنان معروف، فنان كبير وفنان يفك بلاصته مع الفنانين الكبار المطربين، مش الفنانين الفنانين يعني البوز.
0: يعني تعمل على أنك تكون تدفيش
1: إن شاء الله بحول الله
0: بوستور كبيرة،
1: بحول الله
0: النجم العربي، ولا تحكي عن النجم التونسي
1: الفنان ياسين
0: الفنان.
1: خاطر كلمة فنان مش سهل،
0: أما الفنان يفرق، لو فما فنان استعراضي وفما فنان مطرب وفما فنان نجم.
1: أنا نحكي لك الفنان يعني الفنان اللي سمعنا وتأثرنا به كما دخلت غنيت أول مرة.
0: دخلت المرحلة أنه تجي عبيد تعمل معك سيلفيات؟
1: دخلت صحيح.
0: أول سيلفي تعمل معك تتذكروش؟
1: حق ما تفكرش
0: مش كان إحساسك وقتها؟
1: أخيرا يعني روحت الماراثون برشا ناس صور معايا، كلك كلها تصور معايا في القهوة غادي نمشي.
0: فما محبة كبيرة
1: برشا برشا.
0: الماكينة بتاع سيونس فيكسيون اللي حكيت لك عليها تعطيك القدرة توا في اللحظة هذه باش تعمل تليفون واحد برك الشخص متوفي شكونه واش تقول له؟
1: شخص متوفي
0: شكونه الساعة؟
1: جدتي الله يرحمها حنتي العاقلة، هي اللي ربتني، هي اللي ربتني
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها. هو
0: واللي يسمعوا فينا كل يقولوا الله يرحم جدات ياسين. شو اسمها؟
1: العاقلة
0: العاقلة
1: العاقلة العاقلة
0: العاقلة الله يرحمها ان شاء الله. ايش تقولها؟ كان تو فما قدرة انك تعملها تليفون، ايش تحب تقولها؟
1: نقولها راني ولا راني نجحت ديجا كملت قرايتي دولية، وراهو ياسين كيما خاطر هي اللي ربتني، هي الصغار احفادها كلها ما ربتهمش هي، كل واحد ربته امه وباباه، اني ربتني هي. وقولها راهو ياسين تربيتك انت، معناها ما تبدلش نفسها نفسها، تاثر بها ياسر جدتي.
0: وعدتها بوعد معين قبل ما تتوفى
1: ننجح ديما تقولي
0: طلبت منك شيء معين،
1: تقولي اقرا يا ولدي وتعلم واحفظ كلام المعلم الله يرحمه. دونك نجحت الحمد لله، ناجح
0: الحمد لله.
1: فيسكات ناجح الحمد لله.
0: شازك الباريس؟
1: والله
0: انت عايش في باريس؟
1: آه.
0: يعني الاستقرار في باريس، تجي لهنا فاكونس؟
1: نجي و... لا تو نجي ونرجع
0: طول. تمشي وتجي معناتها مش بالضروره مره في العام.
1: قاره تولي ما عنديش قاره، خاطر عندي العائله هنا في تونس ما نجمش نسيب العائله.
0: يعني انت مشيت لباريس مش خدمه، مش هاجرت؟
1: والله هاجرت
0: هاجرت
1: هاجرت
0: علاش؟
1: يعني هاجرت ديجا كملت قرايتي غاديك وارتبطت، اما انفصلت انفصال، انفصلت حتى على العائله، انفصلت على الزوجه بتاعي.
0: يعني كملت قرايتك في باريس؟
1: لا
0: وعملت ارتباط في باريس ومن بعد
1: مشيت قريت كملت الارتباط القرايه نتاعي ومونتون يعني ارتبطت اثنين.
0: تاثير قصه الحب الفاشله بين ذفرين عليك انت كفنان قوتك والا ضعفتك؟
1: والله قوتني، قوتني برشا، خاطر اللي خرجت بنتيجه اقوى منها اللي هي جتني بنيه منها، خاطر شعور الابوه حاجه قويه ياسر. قبل حسيت بروحي نجم القصه نتاع ياسين نجم تكون وفت، يعني قريت نجحت فرحت اهلي عملت نحب عليه، غنيت ما طلعتش ما وليت فنان معروف، لكن وصلت يعني فما نيفو نتاع موسيقى وصلت، والاشباع نتاع اني غنيت قدام الناس وصلت عملته الحمد لله. ما انسان يعني يعني قنوع ملتزم، ما عنديش
0: متفاهمين قنوع، ولكن العمل ضروري. نحسك ما نحبش نحس انا، نحب نسال
1: قولها زوين قولها.
0: لا لا ما نحبش، ما قل لي انت معناتها ظلمت روحك اعلاميا ولا الاعلام ظلمك؟
1: اعلام ظلمت روحي يعني ظلمت روحي،
0: بمعنى ما دقيتش، معناها ظلمت روحك اعلاميا بمعنى ما دقيتش البيبان، والاعلام ظلمك معناتها دقيت البيبان وما قبلوكش، وهذا يفرق.
1: مش سهل يعني
0: راهو ما يجيش عبد يقول لك اسمع مش انا باش نمشي للاعلام وندق البيبان، راهو ريتهم الكبارات وهوني في وجههم ونقولها لهم، نور شيب على مرتضى الفتيتي على سمي اللي تحب انت من النجوم اللي موجودين على نادر
1: قيرات،
0: اصدقائي
1: صحابي
0: كلهم دقوا البيبان وكلهم جاوا تحت الاذاعات واستناوا ومدوا كاسيتات دون لو طون وسيديات وعديوا لنا اغنياتنا وكذا باش عملوا الاسم نتاعهم، راه مش عيب
1: طبعا.
0: بعد كي تتعرف موضوع اخر طبعا. ولكن الاعلامي مش هو يجي يدق الباب ويلوج مطرب جديد وصوت جديد ومحلاه ولا لا، انت تمشي وتدق وتقول هاي غنيتي جديده هاو صوتي كيفاش عديوني استدعاوني كذا. دونك انت ظلمت روحك ولا الاعلام ظلمك؟
1: والله اش باش نقول لك، يعني سني بار اكزامبل تعديت عند خويا على شابي في الميسيون
0: تاع نحكي نحكي على كارير كامل على مسيره كامله. راجل يحكي لي عمره 14 سنه بدا يغني.
1: فهمتك
0: نحكي على 8 انتاجات.
1: خمس سنين بعدت على
0: ربي في 8 انتاجات. قداش تعديت من مره في التلفزه وقداش تعديت من مره في الاذاعه؟
1: في الاذاعه لا مش برشا.
0: ما سمعتكش ما نتذكرش
1: مش برشا.
0: حتى دخلت نعمل في ريشيرش ما قالكش انترفيو كذا باش ما نعملش كيف وباش ما نسالش نفس الاسئله ما لقيتش.
1: صح
0: شفت الاستضافه نتاع علالي هي في اطار اخر.
1: صح.
0: استضافه قصيره زي مش طويله.
1: صحيح صحيح.
0: دونك ظلمت روحك.
1: ظلمت روحي اي خاطر حتى البعد عنده دور.
0: ماكش عاطي قيمه للاعلام ولا ما تحبش تلوج؟
1: لا عاطي قيمه للاعلام. علاش مش عاطي؟
0: لكن لازم تخدم.
1: سي سي سي ريسيبروك الحكايه. سي يعني حاجه متبادله ان شاء الله. وماذا بيا الاعلام كي نقدم لها ان شاء الله تو هاني تو نجم نقدم لها.
0: والا اليوم كشاب معمل على الاعلام البديل تيك توك وانستغرام
1: اللي يجي مرحبا بيا بالعكس. ماذا بيا يعني؟ لا ماذا بيا بالعكس.
0: تعرفش مش ماذا بيا راهو فما خدمه تتخدم. راهو تنجم تعمل اتاشي دو بريس. نجم تعمل شخصيه تتلهي لك صاحبك يدق البيبان يا اخويا انت تحشم فما صاحبك يقول له عندنا صوت مزيان هاو كذا.
1: صح
0: انا كما اكتشفتكش بالصدفه راهو ماكش موجود في البرنامج هذا.
1: صح
0: ما كلمني حتى حد. انا بالزهر معناتها والله جاء الفيسبوك والحمد لله.
1: لا نشكرك.
0: لا لا لا نشكرك خاطر صوتك جميل ومحلاه.
1: وانت من الناس اللي قاعد تخدم في خدمه صح.
0: صوتك جميل ومحلاه
1: بالحق. انا ديتني وكنت عندك الموتيفاسيون اللي عندك انت مش ما عندش احسبها كومبليمون
0: ولا احسبها. انا ديما ندق الباب ومن بعد نقول مظلوم خير ما نقول ظالم روحي.
1: لا راني قاعد ندق.
0: راني مشيت لهم وما جاوا ما قبلونيش. راني طلبت باش يعديوني ما عديونيش خير من اللي راني ما مشيتش.
1: صح كانت عندي فتره نتاع
0: لازمنا اليوم نخدموا شويه
1: ان شاء الله. لا تو سي بون
0: معناتها الماكينه يلزمها تبدا تدور
1: تخدم تخدم.
0: هاي نسمعوا حاجة باي قبل ما نسمعوا حاجة. أنا منسألس نسرح سؤال. كان حياتك الكلها من اللي بديت لليوم وزالت صغيرة هي لما حالة نعملوها غنيش تكون عنوانها
1: تكون عنوانها
0: مش بش غنيها جوز تعطيني العنوان كهو. كان حياتك تكون غنية باللي صار من صغرتك حتى اللي مشيت خذيت الباك طلعت الباريز ارتبطت طلقت خليت بنوتة رجعت لتونس وبين تونس وباريز واليوم ناوي على مستقبل كبير. الغنية هذه شنو نجم تكون عنوانها؟ نجم تكون من الغناية موجودة
1: غنية جديدة غنية قديمة موح ميلانو ما شافوهاش وهذه غنية ليهم لطفي بوشناق.
0: تعمل لهم ريميكس مع بعضهم تخرج منهم غنية ما شافوهاش وهذه غنية اليوم مع بعضهم تخرج منهم. باهي الغنية اللي نحبك تغنيها توا إهداء خاص تعرف لشكون؟
1: لشكون؟
0: للبنوتة بنتك. إيش تغني لها توا؟
1: نغني لها غنيتي يا بنتي.
0: غني لي.
1: لما تغيب عني ليالي انت ليا في الحب شرارة يا بنتي روحي ودلالي يا عمري وانضر عيوني في حضن

يطول الزمن وتجيني، يطول الزمن وتجيني ونكبر وما تخليني. عالبعد ماني قادر، ماني صابر، ماني ناسي حبابي، ماني غادر، مالي حتى لو جافوني.

0: تعلمت الحنان معاك معاك، تعلمت الصبر يا بابا، تعلمت الحنان معاك معاك، تعلمت الصبر يا بابا.
1: ايش تعمل فيدي؟
0: خليتها لنا بكر ياك.
1: به ما بعد شويه نزيدوا نكملوا بها بحلاها الاغنيه.
0: معايا سيدي معايا فنانه صغرونه موهوبه تبارك الله عليها اسمها امل القادري، قدم لها تحيه، وهي اللي عملت الديالوج بيني وياها.
1: به بعد 5 سنوات شد عندك 2026 2031 نعيط لك لنا كان قعدنا حيين. لا لا تجيب حدايا برشا مرات. انا توا نحكي على موعد بعد 5 سنوات اذا التقينا من جديد. هل ساكون امام نجم كبير والا فنان عادي مازال يخطو خطواته الاولى؟
0: والله
1: وهذا باش يتسمى وعد قدام الجمهور ومسجل عليك. هذه بالذات صوروها الاولى
0: ان شاء الله.
1: هذه بالذات لحظه خلي صوروها باش تهبط ستوري، باش تقعد وعد من محمد ياسين. بعد 5 سنوات نتقابلوا لنا ولا اي بلاتو واحد اخر. انا اعلامي وانت النجم التونسي النجم العربي ولا الذي يخطو خطواته ببطء الفكرون ياسين.
0: لا لا بحول الله
1: راه وعد.
0: يعني نحس بروحي نشوف في روحي نجم ان شاء الله بثقه نقولها مش بغرور.
1: مش غرور ولازم
0: ثقة. لا قولها بثقة.
1: لازم برشا ثقة
0: برشا خدمة.
1: ولازم برشا خدمة
0: صح.
1: ولازم إيكيبة صحيحة فريق
0: عمل. عندي إيكيبة ديجا نحب نقدم لها تحية الناس كل. عندي خويا طارق عمو، عندي خويا وسيم دلهومي وحاضر معانا نقدم لها تحية كبيرة، عندي خويا أيوب زادة الشاعر صاحبي شعير منطقة مارث قوابسية والتوانسة الكل. يعني عندي برشا أصحابي راهم قاعدين يدزوا معايا مليح مليح يعني في الريزو سوسيو ناس الكل برشا برشا دي انفلونسور. خويا إبراهيم الطالبي، أختي أيا دلهومي، دارين مناعي، برشا برشا أصدقاء يدزوا معايا ويعطيهم الصحة.
1: شنو نستناو في إنتاجات جديدة إن شاء الله؟ إيش عندنا قريبا؟ فما حاجة تحضر ولا لا؟
0: قاعدة فما حاجة تطبخ على نار هادية إن شاء الله. حاجة باهية
1: نار دافية ولا
0: لا؟ نار هادية كلها ملوخية سلة سلة حاجة حلوة ياسر على
1: ملوخية
0: إن شاء الله.
1: هي مقريب ولا
0: الجوهرة فاهم إن شاء الله كل مرة يحلوها.
1: شنو عنوانها؟ كان متحبش العنوان على الأقل الموضوع.
0: اسمها هذه هي هذه هذه هي اسمها
1: هذه هذه هي وزعمة تطلع هذه هي.
0: شوفي شوفي من الأول من اللي عيونك صادوني من اللي شفتك عملوه سكنتك وسط عيوني.
1: أنت مع فكرة أنه فما أغنية تراند مش تكون أغنية الحظ وهي الديماري بي؟
0: نجم تكون هذه نجم تكون
1: هذه هي
0: نجم تكون
1: نجم تكون
0: هذه
1: نجم تكون هذه. اسمعني كي كلمتك واستدعيتك على البرنامج اختر على بالك سؤال قلت إن شاء الله يسأله في البرنامج نحب نحكي فيه الموضوع ذاك وما سألناش حتى لتوا. فماشي سؤال حابب عليه وأنا ما سألتوش ما جاش البالي حتى لتوا خاطر تقريبا وفي الوقت.
0: سؤال والله أنا تبع فيك من قبل خويا زهير ما كأسئلة ما
1: عندك سؤال؟
0: ما عنديش عملي حاضر الجواب حاضر ليش.
1: فماشي سؤال سألته وتمنيته ما تسألش
0: أنت؟
1: إيه أنت ما تمنيته ما تسألش. أنا نسأل اللي نحب.
0: لا والله لا
1: أما أنت قلت مصاب وما سألنيش هذا ما نحبش نجاوب عليه.
0: بالعكس بالعكس
1: الأسئلة الكل
0: أنت خرجت فيها برشا برشا حاجات بالعكس نحب نقولها. على الإنسان جاي يحب يقول حاجات لقي مذيع ما شاء الله خلاني نحكي على راحتي.
1: في كل حالات أنا فرحان برشا فرحان بك كفنان.
0: شكرا.
1: كصوت جميل جدا كإنسان متخلق جدا اكتشفتك اليوم كإنسان زيادة ونصور الجمهور اللي سمعك اليوم يكتشفوك كإنسان بخلاف أنك بالحق تستحق برشا تشجيع برشا أما برشا خدمة
0: حول الله
1: وبرشا خدمه وبحذاك راهو معناتها انت كي تقول لي ديجا شعير
0: صاحبي
1: انا ديما نغلط بيناتهم مظهر وصاحبي صاحبي معناتها كي تقول لي صاحبي شعير ديجا راهو صاحبي شعير ما يلحنش للي جاء وما يكتبش للي جاء بليتو والازهر ما يلحنش للي جاء. دونك ربي يكون في العون صح. وان شاء الله يا ربي نراك في العلالي.
0: قدمنا تحيه كبيره اخويا صاحبي شعير جاي يسمي فيا المفنن مفنن ياسين محمد.
1: في بالك قبل ما يعملوا لوتورود كنت كي نهبط الجربه بالذمه نهبط القهوه في جابس
0: الخط.
1: حتى ما عينيش لا اي قهوه
0: أوكي.
1: المهم نسمع اللهجه الكبسيه مهم يقول لي ايش تبغي ويقول لي حشيشة خضراء حشيشة حمراء والجو هذاك والله محليهم والحق محليه نسمة الجنوب عموما. خويا نسلم عليك برشا نعطيك كلمة الختام.
0: والله شكرا على استضافتك خويا زهير وصافي ان غرون بليزير اني نكون معاكم في إذاعة جوهر افام وفي سوسة خاصة. فرحان ياسر اني رجعت يعني خطى ان شاء الله بحول الله ثابتة وبعد الرجعة هذه خاطر عملت كوبيور حاسس بروحي بالحق فنان تونسي معناها والفن التونسي يمس فيا أكثر من قبل وإن شاء الله نكون على قطة طلوعات بحول الله وفما برشة جديد إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي ترجع بحضانا وقت اللي يكون عندك جديد
0: بحول الله.
1: محمد ياسين أهلا وسهلا مرحبا شكرا لك. أشرف عبد السلام توت سويت أخبار العاشرة ليلا. شكرا للأصدقاء اللي جاوا بحذيك وسيم وأيوب هكا نسلم عليهم الزوز. سامي دويري في الإخراج في حلقة اليوم وأنا نقابلكم إن شاء الله زهير الجيس يوم الاثنين القادم في حلقة جديدة. أجمل تحياتي صباح الله خير.
2: خواطر كان جاي السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة FM تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 إلى 9 متاع الصباح ونهار السبت لولا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غلال بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام
4: مرحبا بكم. أفاد الإعلامي حمزة البلومي بأنه تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء القادم للنظر في الاعتراض المقدم من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف بتونس بخصوص حكم غيابي صادر ضده وضد رئيس التحرير برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي إنصاف البوديري في قضية رفعها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي منذ سنة 2015. البلومي أضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء مساء اليوم أنه علم الأسبوع الماضي بصدور حكم غيابي ابتدائي من محكمة منوبة ضده وضد البوديري وبالتخطئة المالية منذ سنة 2024 إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم لتقر المحكمة استئنافيا في شهر جوان الماضي عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة مع خطية مالية في حقهما. البلومي أكد أيضا عدم التمكن من ممارسة حق الدفاع في الطورين الابتدائي والاستئنافي لعدم توصلهما بأية دعوة للحضور إلى المحكمة خاصة وأنه تم الاعتذار عن بث فيديو مفبرك للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وأشار إلى أن التحقيق القضائي قد استمع في حينه إلى فريق البرنامج ودحض فرضية الوفاق التي تقدم بها لسان دفاع الشاكي ووضعت القضية في إطار خطأ مهني لا قصد منه للإساءة أو الثلبة واعتقد فريق البرنامج أن القضية قد طويت منذ ذلك الوقت بتقديم اعتذار علني حسب تعبيره. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها بمقر الإدارة العامة للديوان بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي خاصة في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. وانعقد الاجتماع تحت إشراف المديرين العامين للديوان التونسية والجمارك الجزائرية بحضور سفير الجزائر بتونس وعدد من الإطارات السامية من الجانبين. في أخبارنا العالمية، أكدت القيادة والمركزية الأمريكية توجيه ضربات على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية، مضيفة أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
5: برعاية
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اوريدو طور عالمك
3: جوهر سبور.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور والبدايه بالمونديال.

FMTV. الأحد القادم على ملعب الميت لايف الثمانية متاع الليل الحدث الأكبر نهائي كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني الساعي لضم اللقب الثاني على التوالي والمنتخب الإسباني الساعي لضم اللقب الثاني تاريخيا. مواجهة كبيرة حوار بين ليونيل ميسي الساعي ليصبح أول قائد في تاريخ كرة القدم انه يتوج بلقب كاس العالم. زوز مناسبات على التوالي وايضا اويار زبال الساعي لتسجيل هدف او اثنين باش يحتم الركور والرقم القياسي ويصبح هو هدف اسبانيا في المونديال. هو الان مع دافيد فيا بخمسة اهداف. طاقم تحكيم المونديال بإدارة الحكم السلوفيني لأول مرة في التاريخ حكم سلوفيني لإدارة مواجهات نهائي كأس عالم. هذا ثالث نهائي يديره سادس مباراة يزفرها في المونديال. زفر في مسيرته 512 مقابلة أعطى 2130 بطاقة صفراء ووزع 47 بطاقة حمراء. الحكم هذا كان يعني خرجت فيه قضية دعارة وأيضا معروف بإشهاره للورقة الحمراء الشهيرة لكامافينغا.

0: نمشيو للأخبار المحلية. هدف البطولة الموسم الفارت والموسم قبل الفارت، فراس شوات يمضي لأهلي بنغازي. 7 محطة كروية لفراس شوات. تفاصيل العقد في الموسم الأول 1.2 مليون دولار، وفي الموسم الثاني 1.3 مليون دولار. نذكر هدف الفريق وهدف النادي الإفريقي فراس شوات، وساهم قسط كبير في فوز الإفريقي بالبطولة الموسم المنصرم. نحكيو أخبار مير كاتو. بالنسبة للبطولة التونسية، لاعب الملعب التونسي متوسط الميدان أماث نداو يمضي لنادي الكاظمة الكويتي. أيضا اليوم يحتفل الأولمبي البيجي بعيد ميلاده 97 الأولمبيك. الفريق اللي عنده 3 ألقاب تاريخيا، اللي هما 3 كؤوس تونس، وكان أنهى الموسم الفارت في المركز 12. أخبار لاعبين في الخارج. سيباستيان تونكتي لاعب نادي سيلتك اللي كمل الموسم الفارت ب 42 مباراة وسجل 4 أهداف، يشرع اليوم في التمارين مع فريقه. من المنتظر انه باش يكون متواجد في القائمة اللي باش تلعب أولى ودية الفريق يوم 25 جويلية أمام الميلان. هذه آخر الأخبار على جوهرة سبور. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لكم من مقود تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في تونس ولا خارج تونس، في الخدمة ولا في الطريق ولا في الدار، تحياتنا للجميع. ان شاء الله يكون النهار تعدى بأخف الاضرار، نهار سعيد من ناحيه حراره الطقس، من ناحيه زادة انقطاع الكهرباء، برشا حديث تقال، برشا حكايات وبرشا تفسير، برشا شرح تم تقديمه، لكن ما حد باش يقتنع ولا يقتنع، لانه حاجه فاقت كل التوقعات بالنسبه للناس في ديارها وبالنسبه للخدم بشكل عام. ان شاء الله تعدى الغصر هذه بخف الاضرار في اقرب وقت، ان شاء الله ربي يرحمنا، هذا الاهم. ان شاء الله تكونوا بخير وتبقوا ديما بخير ونتلاقاو انتم في احسن حال. تحياتنا للجميع في سهره جوهره باي نايت اللي تبدا من توا وتتواصل حتى الماضي ساعه مع اخبارنا متابعاتنا لكل ما يهم شان الفني ولا الثقافي، لسهرات مهرجانات صيف 2026، فقراتنا الموسيقيه حاضره كالعاده، الفلاش باك، تسلطينا، السامر نايت ميكس والسهره العالميه. رفقكم في سهرية الليلة سي سامي ذويري في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. الليلة عنا زوز مهرجانات يبدأوا النشاط متاحهم والفعاليات الليلة، مهرجان سوسة الدولي دورة 67 الافتتاح، بعد شوية ناخذوا فكرة مع نيس الكناني، نواكبوا زادة افتتاح مهرجان بنزارة الدولي ونشوفوا بقية العروض بالنسبة لليلة، ونعطيكم فكرة على برنامج غدوة في مختلف السهرة. تبقوا معنا في الاستماع، تستنوا جاستن بيبر، عبد الفتاح الجريني، برونو مارس، اي اما قبله سمير وصيفه.

0: And I... جوهرة
1: The Summer Station
0: موج مع الموجة روح.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام، واصلين معكم المشوار والسهرية حتى الماضي ساعة.
1: انفو فيستيفال.
0: بالنسبة لبرنامج السهرات لليلة في مختلف المهرجانات، الدورة 67 مهرجان سوس الدولي للافتتاح في مسرح سيدي الظاهر مع 10:15 بدأ الافتتاح بكلمة لإدارة المهرجان، وكذلك بالنشيد الرسمي التونسي. وبدأت بعد السهرية توني حضولي فكرة مع أنيس لكناني بعد شوي مباشرة المسرح سيدي الظاهر الافتتاح لسامفونية الخضراء الأوركسترا السامفوني بسوسة وارشيدية سوسة. الليلة أيضا دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي تواصل حتى 19 أوت في مسرح الطرق بنزرت سهرة الفنانة آية دهنوج. بقية العروض بالنسبة اليوم في مهرجان الصيفي بتطاوين مهرجان دولي في دورة 34 يتواصل حتى 3 أوت في ساحة الفنون لوديزي، وهذا شريط سينما يبدأ مع 9 متاع ليل. في دورة 60 مهرجان الحمامات الدولي مازال متواصل حتى 13 أوت في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، عرض لينور عرجون وسليم عرجون. كذلك دورة 50 لمهرجان دوغا الدولي مازال متواصل مهرجان حتى 25 جويلية في المسرح الأثري بدوغا، مع 10 العرض الموسيقي للفنان رؤوف ماهر. هذوما أبرز السهرات بالنسبة لليلة في مختلف المهرجانات. نرجع بعد شوية بأكثر تفاصيل حوارات واستضافات وكل كواليس سهرة الليلة، سهرة افتتاح دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.

شيرين عبد الوهاب محمد حمي اغنيه بحرية واحده من انجح اغنيات صيف 2026 معها نوصلوا للعشرة 56 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوي موعدكم مع موجز جديد للاخبار مع اشرف عبد السلام, بعدها نرجعوا نواكبوا سارة افتتاح مهرجان سوسة الدوري في دورته 67 مع صديقنا وزميلنا انيس الكنين, ونتابعوا بقية سهرات المرم جليلة في بنزرت وغيرها من المهرجانات. ابقوا معنا في الاستماع, مرحبا اهلا وسهلا بالجميع.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. نجوم الفن في تونس: نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو. الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France est numéro 5 mondial. Charles Kolla, Jawara FM, Moustamaïha, Hayim El Fri. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. نظمت بالمعهد العالي للغات بجامعة قابس اليوم ثاني محطات الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك بمشاركة مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد في كلمة نلقاها بالمناسبة أن الجامعة الناجحة هي القادرة على مواكبة المتغيرات ومختلف التحولات، معتبرا أن التوجيه الجامعي يمثل مرحلة مفصلية في حياة كل طالب باعتباره يرسم ملامح مساره الأكاديمي والمهني. الوزير أكد أيضا أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمنظومة التوجيه الجامعي لما توفره من ضمانات لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مبينا أن تنظيم الأيام الوطنية والجهوية للإعلام حول التوجيه الجامعي تندرج في إطار تقريب المعلومة من الناجحين الجدد وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن اختياراتهم الجامعية بعيدا عن الضغوط والتأثيرات الخارجية، إضافة إلى التعريف بمختلف الاختصاصات وأفاقها. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. الوزير أكد أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي 5 انفجارات في مدينة يزد وسط البلاد، وأفادت أيضا بوقوع هجمات صاروخية أمريكية على مناطق قرب مدينة أهواز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: فيستيفال
1: انفو فيستيفال مواصلين مع سهرة الليلة باش نحكي بكل التفاصيل على سهرة افتتاح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 في مسرح سيدي ظاهر الموجود زميلنا وصديقنا أنيس لكنين نختم مع فكرة على سهرة الليلة. أنيس مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك احمد, تحيه ليك, تحيه للي يسمع فينا الكل على جوهر فهم. كما كنت تقول احمد, الليله افتتاح الدوره 67 لشيخ المهرجانات مهرجان سوسة الدولي. الليله تنطلق فعاليات الدوره الجديده هذه العشيه. احمد كان بحثنا مدير المهرجان صديقنا اخونا معز كريف. على ذكر معز كريف, بدايات المشوار يا احمد, بديت أنا ومعز كريفة كمكلفين بالإعلام لهنا في مهرجان سوسة الدولي. وقتها كنت أتذكر معز 2012 و2013 بدينا مع بعضنا مكلفين بالإعلام. وقتها بين ظفرين استنجدوا بينا, دخلنا وقتها بعد ما انطلق المهرجان. من وقتها كمل معز في صلب الهيئة متاع المهرجان كمكلف بالإعلام, وبعدها كاتب عام, وكما تعرفوا عنده مدة مدير مهرجان. معناتها عرف شنو مهرجان سوسة بالضبط, شنو اللي يلزم فيه تكون عروض, وأيضا شنو العروض اللي ما يلزمهاش تتعدى في مهرجان سوسة. على كل معز, سهرة الليلة سهرة نجم نقوله سهرة الجهة كالعادة, كما عودنا مهرجان سوسة سهرة الجهة.
3: هي بطبيعة الحال هي سهرة للمبدعين متاع الجهة, عرض تفرجنا فيه في جانفي عجبنا, خذينا القرار باش نعملوه في الافتتاح نتاع الدوره 67, ومقتنعين به ومقتنعين بالجوده نتاعو, يعني ميكساج حلو بين الرشيديه وبين الاوركسترا السيمفونيك. راكم تسمعوا توا بدات تحفل شويه
2: ديجا. واش نسمع محمد, سي محمد الرويت بقائد الاوركسترا اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل على سهره الليله. معز, خنزيد ونذكروا مساج, ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين, نذكروا بالدورة متاع السنة وبرنامجها.
3: نذكروا فيها بوجهلة, يعني الافتتاح اليوم عن الأوركسترا السيمفوني سيمفونية الخضرة مع رشيدي سوسة يوم 19 جويلية, عن مسرحية ما يضحكنيش لياسين صالحي يوم 20 جويلية, صارت جوهرة تغني ومش جوهرة تغني كما ناس تصور اللي عرض يلا سوسة تغني, لا جوهرة تغني
2: بمشاركة سهرة خاصة بجوهرة فهم
3: عيد ميلاد 21 لجوهرة فهم, خاطر عيد ميلاد 22 جوهرة فهم. عنا حاجة إن شاء الله إذا كان ربي حينا بخير العام الجاي, عنا مفاجأة كبيرة للي تبعوا في جوهرة فهم واللي تبعوا في مهرجان سوسة الدولي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. لكن حتى معز, حتى سهرة راهو متاعنا سنة راهو فيها اسامي
3: ومتفقين عليها ومعناها
2: باش نقول أنا نوردو مثلا
3: موجود. نوردو موجود ونور شيبة موجود, نادية خالص موجودة, وغازي العيادي موجود.
2: سهرة للصباح.
3: دونك هذه العرض يوم 20 جويلية. يوم 21 جويلية أوديسي سيمفونيك لرفيق الغربي بمشاركة الأوركسترا السيمفوني تونيز أنسومبل بقيادة المبدع وبنجي هزد فادي بن عثمان. عنا راحة من 22-26 جويلية لفسح المجال لجمعية كرنفال أوس, وكنا متفقين على العملية هذه منذ 3 شهور تقريبا. يوم 27 جويلية نرجع بعرض التخميرة لمراد باشا. يوم 29 جويلية الفنانة نبيها كراولي وعودة إلى سوسة بعد غياب طويل للمهرجان سوسة. يوم 30 جويلية عرض أنغام خالدة, هو عرض من إنتاج المهرجان, يعني احنا اللي اخترنا الأغاني اللي مش تكون موجودة فيه, اخترنا المغنين اللي هما دكتورة منجية صفاقسي, منير المهدي ومراد إبراهيم بقيادة الدكتور أحمد الشرفي, يعني من إنتاج فرقة الباصي للإنتاج الفني, يعني هي اللي مش تخرج العرض لكن الاختيارات الفنية والمغنيين خذينها احنا كمهرجان. يوم 31 جويلية هو نبيل كلاب في مسرحية تونسي ونص. يوم 2 أوت زياد غرسة. يوم 4 أوت صبريار باش يكون معنا في سوسة لأول مرة, صبر محمد صبر لوسلاتي في عرض مسرحي بابا نويل. يوم 5 أوت ولأول مرة شيماء الهلالي مش يكون عرض استثنائي وخاص بمهرجان سوسة الدوري، يعني مش يكون نفس العرض اللي قدمته في دوكا، يعني عرض آخر بمحتوى آخر إن شاء الله. يوم 6 أوت عرض سيعود إلى الساحة الفنية بعد غياب 14 سنة، يعني بعد ما قرر المنجم تاعو إيقافه سنة 2012 أقنعناه وتفاهمنا معه باش يعود يرجعه من خلال مهرجان سوسة الدولي. عرض الزردة تعود لعبد الكريم الباصي، هو عرض من العروض الثلاثة الكبار اللي ميزت منتصف التسعينات، يعني الحضرة والنوبة والزردة. يوم 7 أوت لأول مرة وحدها فوق ركح سيدي الظاهر الفنانة عبير النصراوي، ومشي صاحبها فرقة الأوركستر السيمفوني بسوسة بقيادة المايسترو محمد الرويتبي. يوم 8 أوت عرض يلا سوسة تغني اللي حبوه الناس كل. يوم 10 أوت مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. يوم 11 أوت المطرب الكبير لطفي بوشناق. يوم 12 أوت أوبيرا دو بيكان، وهذا عرض دولي في نطاق التعاون الدولي، وعرض زاد غاب على تونس تقريبا 18 سنة من 2008 ما جاش حسب المعلومات اللي استقيتها من المشرفين عليه. أوبيرا كبيرة مش تكون عندها كونسيبت فني ممتاز. يوم 13 أوت عيد المرأة أمير الطرب العربي صابر الرباعي، وغياب وعودة بعد غياب 7 سنوات الركح مسرح سيدي الظاهر سوسة. يوم 14 أوت وأيضا عودة بعد غياب على المسرح 4 سنوات وعن مهرجان سوسة الدولي 5 سنوات الفنان جعفر القاسمي في مسرحية بسي، هي مسرحية مستمدة من الواقع متاعو، تجربة واقعية عاشة ومن تجربة متاع التونسي بصفة عامة. الاختتام إن شاء الله مش يكون يوم 15 أوت بعرض أفلام مطرب لفرقة صنباطي الموسيقى العربية.
2: يعطيك الصحة.
3: تقريبا هذه هي البرمجة بتاعنا.
2: هذه البرمجة على كل احنا نقوله للي يسمعوا فينا توا، تنجموا تلقاو التفاصيل متاع البرمجة سواء على الصفحة الرسمية لمهرجان سوسة الدولي وأيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الجوهرة. على كل أحمد هو زاد كيف نسمعوا محمد الرويتبي قائد أوركستر اللي ينشط سهرة الليلة.
0: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين جوهرة اف ام. اليوم أنا كقائد فرقة الأوركستر سيمفوني بسوسة مش نقدمه لكم اليوم في العرض الأولاني، باقة من الأغاني التونسية معناها التقليدية والعتيقة، معناها معناها بالاشتراك مع الفرقة الرشيدية الكورال، ومعناها مش يكونوا للمطربين إيناس بن عافية، أي الضفاوي، منال عمارة المحفوظي، حنان مليكة، وحيدر أمير. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله يعجب الجمهور إن شاء الله قدرة الرب.
2: أهم الأصوات اللي باش تغنيوا لها الليلة؟
0: أهم الأصوات معناها شو؟ الغنيات. الغنيات مثلا كما خلي يقولوا شيهم، كما هذه غنية جديدة نوبة الخضرة وما أدراك، أغاني بعض الأغاني للطفي بوشناق كما يا للا وين، كما هذه غنية ليهم، وتكتشفوا إن شاء الله الحاجة الأغاني الأخرى بقدرة ربي بتوزيع محمد الرويتبي وقيادة محمد الرويتبي وتوزيع أوركسترالي سامفوني.
2: هذيك الساحة. مرسي،
0: مرسي بوكو.
1: ماشي أنت زادة أنيس الكناني على الحوارات هذه اللي بتبيع من خلالها عرفنا السهرة الافتتاح، زادة فينا فكرة على برنامج كامل لمهرجان سوسة الدولي. إن شاء الله بالتوفيق لكل المهرجانات، إن شاء الله تعديوا أوقات حلوة تلقاو في مختلف المهرجانات الحاجات اللي تحبوا تشاهدوهم وتواكبوهم وتحضروهم. مازلنا مواصلين معكم في جوهرة بنايت حتى الماضي ساعة، بقوا معنا في الاستماع.

0: Summer Night Mix.
1: Let's go. لحظة 33 دقيقة على موجات الجوهرة فام تسمعوا في جوهرة باي نايت. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مواصلين معاكم مع فقراتنا الموسيقية اللي تكون أولها سامر نايت ميكس. باش نسمعوا دي جي أندور جابرييل مع ماكس ويل في ميلوديك هاوس أند تكنو سيت في مجموعة من الأغنيات الشهيرة سايلنس للديلاريوم دريمرز الأغنية متاع سبيس موشن أوتوبيا رام سالمان وغيرهم من الأغنيات. نسمعوا نستمتعوا نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. نحكي شوية على سهرة المبرمجة غدوة بالنسبة مختلف المهرجانات بين العروض الفنية والمسرحية والسيرك. نقاو مهرجان قرطاج الدولي دورة 60، الموعد مع سهرة الفنان الجزائري الشاب خالد في الحمامات الدولي الفنان اللبنانية يارا، مهرجان بنزارة لو فواياجور عرض سيرك من تقديم بابا روني، مهرجان الجم الدورة 39 مسرح الثير بالجم بطبيعة، والعرض مع أوبرا كاميراتا دي بارسلون من دعم سفارة إسبانيا، مهرجان دوغا الدولي سهرة موسيقية للفنان المصري حكيم في نابل. الموعد سمي قوية اللي تتبع أنتوكا. العرض مع إيمان الشريف في عرض الخروب، وما نعرفش إذا كان الخبر إذا هبطته الطاب كيف ما هو الأمانة معنا. العرض خروبة لإيمان الشريف، مهرجان تيلا الصيفي مكتوب الفنانة السودانية إيمان الشريف في عرض خروب. المسرحية مسيو بروبر من بطولة الفنان وليد الزين. ذوما أبرز سهرات غدوة بالنسبة لمختلف المهرجانات. مواصلين معكم بعد شوية مع نشرة أخيرة الأخبار مع أشرف عبد السلام، وبعد نرجو نصل معكم سهريتنا في جوهرة بنات حتى اللحظة.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهرية 22 جويلية 2026.

0: الوالدة تم 9:30 تعليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. Esmod, l'école numéro 1 de la mode en Tunisie et en France, est numéro 5 mondial. Charles Koulara, Jawara FM, Moustamaïha, Haïm, Elfri. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزير الداخلية يشرف على تخرج دفعات جديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني. وزير الاقتصاد والتغطية تؤكد أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية القادم يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية. والحرس الثوري الإيراني يعلن عن إسقاط مسيرة أمريكية جنوبي غرب إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس وزير الداخلية خالد النوري بالمدرسة الوطنية ببوركبة للحرس الوطني ببوركبة على تخرج الدورة 76 عرفاء التي أطلق عليها اسم دورة الشهيد نجيب الله شيرني، وتطبيق الضباط وعلى انتهاء السنة التكوينية للدورة 13 للضباط انتداب مباشر. وأبرز الوزير أن تخرج الدفعات الجديدة من مختلف أسلاك الحرس الوطني يؤكد حرص وزارة الداخلية على تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية عصرية وفعالة عبر مواصلة العمل على تحديث مناهجها وتطوير أساليبها من منطلق الإيمان بأن الأمن والاستقرار لا يدوم إلا برجل أمن متسلح بالعمل والمعرفة ومتمسك بالانضباط الصارم والنزاهة ومتشبع بقيم دولة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. الوزير أوضح في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أن التلاحم بين الكفاءة الميدانية والقيم الإنسانية هو الضامن الحقيقي لإنفاذ القانون بكل حياد وصون أمن المواطنين وحرمة ممتلكاتهم، ترسيخا لجسور الثقة بين المجتمع ومؤسسته الأمنية العديدة. صادق أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي برمته، ويهدف إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الجهوي والوطني. في نفس السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. وبين الوزير خلال جلسة عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم خلالها المصادقة على المخطط أن أعداد المخطط استند إلى مقاربة التخطيط التصاعدي من خلال اعتماد المقترحات الواردة من المجالس المحلية، وذلك بهدف الاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف الجهات. الوزير أكد أن المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، إضافة إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة وتحقيق نسبة إدماج 50% للقطاع غير المنظم. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات على إيران تهدف إلى مواصلة إضعاف قدراتها العسكرية، والقوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران. ختاما، ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في منطقة رامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

هذه عمل حجازي مستني غني نصوها النص الليل 13 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم العشرة مازال مواصلين في صالة الليلة حتى المبيسة. فلاش باك فلاش باك في الفلاش باك تعودنا في كل مرة نخصه بالطبيعة الميكس باش نسموه لفترة زمنية معينة يكون فيها بيان سور الموسيقى المشهورة والمعروفة ظهرت في الوقت هذاك. لكن الليلة اخترنا فترة زمنية محددة يعني اخترنا سنوات معينة اللي هما 1993 و 1994 أبرز الأغنيات اللي خرجوا في الوقت هذاك وكانوا حققوا شهرة كبيرة كيما واتس لوف الهاداوي روبينيش شومي لاف فريدي ميركوري ليفن اون ماي اون مستر بيبل الغناية موفين اون وريال توريل ودبليو دي جي بوبو وغيرهم من الأسماء نسموهم توا في سات من أعداد دي جي بايس دي مكسيكو.

كان زاد في تاريخ الموسيقى العربية الغنية اللي كانت من ألحان وكلمات بليغ حمدي، غنية حلوة برشا خاصة بالتأكيد بالنسبة للغنية هذه اللي تحكي على الحب والخسارة والشوق، وحط فيها برشا من روحه ومن تاريخه ومن علاقته بزوجته وحديث روحها المطربة وردة الجزائرية. كتب الأغنية هذه بعد ما صارت القافية وصارت ياسور اللي صار بينات ذلك المرحبة قابل ديما صايرة مع بعض اللوم والعتاب اللي كان فيها واللي كان محور بعض الأجزاء من أغنية كان يا ما كان، وإلا الناس اللي عرفتها أكثر بالحب اللي كان.

هذه كانت ألفة بنضان في غناية كينيا مكان غنينا نصبوا معها نوصل لي 52 دقيقة على موجات الجوهرة FM في سهرة جوهرة باي نايت صارتنا اليومية من 10 حتى الماضي ساعة على موجات الجوهرة FM. إن شاء الله تكونوا بخير, ربي يحفظ الجميع. إن شاء الله اليوم السبت يكون ألطف شوية بالنسبة لحالة الطقس من البارح, فما انخفاض درجة ولا بزوز, لكن ديما ردوا بينا وسيسروا احنا ان شاء الله يلقاو الحلول بالنسبة للقطاع نتاع الماء والضوء, لانه برشا عباد ما خدمتش اليوم, برشا صناعية ما خدموش, لاكواش لا قاوي لا حوالي لا غيره, دونك ان شاء الله ربي يعوضهم خير وان شاء الله تتعدى الايامات هذه الاثنين الجاية, خاصة زادة اللي يقولوا انه باش يكون مشابه لنهار الجمعة لليوم معناتها النهار اللي فات. إن شاء الله سلامات للجميع, تحياتنا لكم في الخدمة ولا في الدار ولا في التريخ تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. تحيات سيسامي بيهري اللي كان معنا معكم في الإخراج التقني, أحمد حبيسي كان معكم وقدم الميكرو, ليتكم زينة, صباح الخير, سلامة.